صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الخميس 4 حزيران 2026. نتمنى للجميع نهار ناجح وموفق ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. منبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، وبعد نشرة أخبار 8:15 بونجورين مع زفان. عشرة وثلث موقف مسؤول مع ريبيكا أبو نادر، 1:30 فترة من برامج قناة RT. روسيا اليوم، 3:30 لبنان الحلم مع ريتا الخوند، و4:30 الحكي يوصل مع وليد عبود. خمسة وربع راديو راما، من بعدها مباشرة فترة من برامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو، وتابعوا معنا ليلا 9:30 يومية الشرق الأوسط من BBC نيوز عربي، و10 ليلا حصاد العاشرة برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما هنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحاً. انتهت الجولة الرابعة والخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي انعقدت في واشنطن برعاية ومشاركة أمريكية، وقد تولت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار البيان الختامي، ومما جاء فيه مع انتهاء اليوم الثاني الطويل من مسار المفاوضات جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشرط أن يكون وقفا شاملا من جانب حزب الله وبإخلاء جميع عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. أضاف البيان: اتفق الجانبان بتوجيه من الولايات المتحدة على المضي قدما وبسرعة نحو إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد الجهات غير الحكومية منها. وجاء في البيان الختامي أيضاً أن لبنان وإسرائيل جددا التأكيد على أنهما لا يحملان نوايا عدائية تجاه بعضهما البعض، والتزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة وحل القضايا العالقة والعمل للتوصل إلى اتفاق شامل. بيان الخارجية الأمريكية أعلن عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات في 22 من حزيران الجاري، ولكنه لم يحمل إشارة إلى موعد تثبيت وقف إطلاق النار. السفير الأمريكي لدى إسرائيل قال بعد انتهاء المفاوضات إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ضرورة وقف حزب الله قتل الإسرائيليين وعلى انسحابه من جنوب لبنان، وأن لبنان وإسرائيل اتفقا أيضا على أنه لا دور لإيران في تقرير مستقبل أي طرف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أمس أن وقف إطلاق النار في لبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى، وأضاف أنه يحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال في لبنان. ترامب أعلن من جهة ثانية أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام. أضاف: نفضل الحصول على اتفاق مكتوب مع إيران إذا كان ذلك ممكنا، وأن المحادثات تتقدم وقد تتم خلال مطلع الأسبوع. ومما قاله الرئيس الأمريكي أيضا بأن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب في وقت ليس ببعيد. وأشار ترامب إلى أنه يمكن لواشنطن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة والقضاء على الجميع، ولكنه يفضل عدم القيام من ذلك. وختم: نحن قريبون من التوقيع على ورقة الاتفاق. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران سترد بحزم إذا هاجمت إسرائيل بيروت. عرقجي قال: لم نسعى أبدا للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وأن حزب الله هو جزء مهم من بنية لبنان السياسية، ونهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. الوزير الإيراني ختم بالقول إن إيران والولايات المتحدة تدرسان النصوص التي جرت عملية تبادل تفاصيلها في إطار المفاوضات الجارية. جنوبا استمر التصعيد الإسرائيلي في الساعات الماضية وتوزع على العديد من القرى موقعا الإصابات والشهداء، كما استهدف العدو الإسرائيلي وحدات من الجيش اللبناني. في المقابل لوحظ أن بيانات حزب الله التي توالت أمس اقتصرت على استهداف المواقع الإسرائيلية في الداخل اللبناني. يلتئم مجلس الوزراء عند الثالثة من عصر اليوم في السراي الحكومي للبحث في المستجدات، وقد جرى التداول ببيانات ومناشدات تربوية تطالب بإلغاء الامتحانات الرسمية. أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن فريق التفاوض أن المحادثات مع واشنطن عبر الوسطاء لا تزال جارية ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد، وإن إيران لن تدخل في أي اتفاق يجري فيه تجاهل وقف إطلاق النار في لبنان. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

موقف مسؤول صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان
1: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الخميس الرابع من حزيران 2026 البداية مع عناوين النهار لبنان وإسرائيل يقتربان من المنطقة التجريبية اليونيفيل خيارات دولية معقدة بعد 2026 لبنان لا إعدام بعد اليوم

وعنونت النهار اليوم أيضا: الجولة الرابعة تشهد طرح إعلان النوايا المشترك الضاحية مقابل الشمال على مشارف الانهيار. وكتبت سابينا عويس في النهار اليوم تحت عنوان: تواصل ترامب مع حزب الله، هل أفقد رئيس الجمهورية ورقة التفاوض؟

كتبت سابينا عويس: إذن في النهار أعطى ترامب بتغريدته الملتبسة انطباعين شديدي الخطورة، أولهما تمثل في تضخيم مخاطر التهديد الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، عندما قال إن اتصالاته أثمرت عودة الفرق الإسرائيلية التي كانت متوجهة إلى بيروت أدراجها، علما أن استعماله كلمة فرق لا يعني الفرق الجوية، ما أوحى بأن ترامب أوقف غزوا بريا. وذهب إلى الجزء الثاني من تغريدته للقول إن الاتفاق كان نتيجة اتصالات مثمرة مع حزب الله عبر ممثلين رافعين لم يفصح عن هويتهم. هذه المواقف المتقدمة لترامب معطوفة على مبادرته للاتصال بسفيرة لبنان في واشنطن لإبلاغها الاتفاق، بدت بمثابة تهميش أو إقصاء لرئيس الجمهورية الذي أطلق مسار التفاوض، فأفقدته بذلك موقعه في الملف مجيرا هذا المكسب للحزب ولطهران التي كانت دخلت على خط الاتصالات الجارية حول الاتفاق. هذا المشهد دفع بعبدة إلى التقاط زمام المبادرة والتواصل مع الحزب وسط مآخذ كبيرة يسجلها الأخير على الرئيس لكونه ذهب للتفاوض من دون أن يحظى بإجماع وطني داخلي، مقصيا فريقا أساسيا عن القرار. وفي أوساط الحزب ومن يدور في فلكه من يرى أنه كان على الرئاسة أن تبادر من موقع مسؤوليتها إلى الدعوة لحوار وطني شامل للنظر في الاستحقاقات الوطنية الكبرى والتحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات رغم الاتفاق أكثر من مرة على وقف النار.

نقرأ من أسرار الآلهة في النهار. رفعت إدارات المجمعات السياحية في البترون أسعار الخدمات السياحية بشكل مضاعف خلال الأسبوع الجاري بعدما لمست إقبالا على الحجوزات لموسم الصيف. نشر الرئيس المزعوم لما يسمى كنيسة الوحدة في بلجيكا وهو لبناني مطرود من الكهنوت بيانا بتكليف محامية ملاحقة كل من أساء إليه أو التشهير به أو نشر الاتهامات الباطلة في حقه علما أنه شرع في توزيع شهادات دكتوراه باسم أكاديمية مخترعة أيضا من قبله.

صحيفة اللواء عنونت اليوم المفاوضات تقدم لا تقدم وخطط عمل أمريكية للاستمرار والاتفاق، جهود سعودية لإنهاء الحرب وتضامن لبناني مع الكويت والبحرين، مفاوضات بالضربات العسكرية المحدودة وترامب نعم للسلام مع المرشد الإيراني، سموتريتش يعلن عن توسعة 3 مستوطنات في الضفة، الكويت 63 جريحا بسبب العدوان الإيراني وتقليص عمل البعثة الإيرانية.

وكتبت اللواء في صفحتها الأولى: لم تنتهي الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بشيء يذكر، فلا تقدم كبيرا بحسب مصدر رسمي لبناني، وأن وفد لبنان أصر على أولوية وقف النار في ضوء تصعيد عسكري إسرائيلي واسع استهدف جنود وضباط الجيش اللبناني وعشرات رجال الدفاع المدني والإسعاف، وصولا إلى تهديد مستشفى تبنين، ووضع كذبة خطيرة بأن مقاتلي حزب الله هناك، الأمر الذي استدعى تحركا مباشرا لوزارة الصحة والطواقم الطبية واليونيفيل والجيش اللبناني لتكذيب المزاعم الإسرائيلية، حيث واجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صعوبات في الميدان. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية لتحديد كيفية التعامل مع ما أسماه تهديدات حزب الله. وعلى هذا يترقب لبنان ما إذا كانت هذه المفاوضات ستتمكن من تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقه، فلا يبقى محصورا بمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، لكن كيان الاحتلال خرق هذه المعادلة بغارة اغتيال على طريق خلدي. وفيما واكب الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ومجموعة العمل المواكبة مسار المفاوضات لحظة بلحظة عبر اتصالات مع أعضاء الوفد، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر القصر الجمهوري أن لا تقدم كبيرا حتى الآن في المفاوضات، لأن الوفد اللبناني متمسك بوقف إطلاق النار الشامل قبل الانتقال إلى أي ملف آخر، وهناك محاولات أمريكية لكسر الجمود عبر طرح انسحاب إسرائيلي متدرج من منطقة معينة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، ثم تتوالى هذه العملية في مناطق أخرى تباعا. لذلك إذا نجحت الأفكار المطروحة قد ننتقل إلى بيان مشترك حول ما تم الاتفاق عليه من ترتيبات أمنية. وكان مصدر رسمي لبناني أفاد قناة الجزيرة أن النقاش في جولة المفاوضات في واشنطن متقدم، وثمة تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، وأن وفد لبنان يدفع للتوصل لحل شامل بالتوازي بين مساري انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة. بدورها أفادت معلومات الأم تي في بأن 6 إلى 7 اقتراحات وضعت على طاولة المفاوضات أمس للتوصل إلى وقف إطلاق النار شامل، ولكن الإسرائيليين تهربوا مرارا من الالتزام الفوري بوقف النار التام. ونقلت عن المصدر تأكيده وجود تململ أمريكي من المراوغة الإسرائيلية في مفاوضات أمس كلما وصل النقاش إلى نقطة تحتاج إلى أجوبة حاسمة. فيما نقل عن مسؤول أمريكي أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بخطة العمل، وفهم أن إسرائيل طالبت بعلاقة مباشرة مع الجيش اللبناني. وأشار مصدر دبلوماسي إلى تفهم أمريكي للأرقام التي قدمها لبنان حول الانتهاكات الإسرائيلية، كما أن الوفد اللبناني اعترض على استهداف أحياء مدنية، لكن الإسرائيليين برروا بأن هذه المناطق لم تنظم تماما. وأضاف المصدر أن الإسرائيليين لم يتساهلوا أمس بموضوع الانسحاب ويشترطون آلية أمنية لمراقبة حصر السلاح، وإحدى أفكارهم أن ينتشر الجيش ويعمل في مناطق من دون خروج الجيش الإسرائيلي منها، وهذا مرفوض لبنانيا. كما أكد المصدر الدبلوماسي أن مفاوضات أمس تناولت تصور كل من لبنان وإسرائيل وأمريكا لمرحلة ما بعد اليونيفيل. وبحسب المعلومات واكبت المملكة العربية السعودية المفاوضات باتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية بهدف وقف العدوان على لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي ودائم والانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

0: وورد في أسرار اللواء اليوم في همس يضخ رئيس دولة كبرى معلومات عبر اتصالات مع قلة من أصحابه اللبنانيين حول مستقبل المفاوضات والوصول إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف. وفي لغز شجع تحييد الضاحية الجنوبية ضمن المعادلة المعلنة لبنانيين بالمجيء إلى لبنان لتخليص أعمالهم واستطلاع الوضع على الأرض أيضا. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا ونتابع مع عناوين الأخبار. احتدام السجل الأمريكي الإيراني حول لبنان، ترامب يريد الفصل وعراقجي يؤكد الربط، تسخين في الخليج، إيران تعزز ضغوطها.

وكذبت الأخبار اليوم رغم التصعيد الذي شهدته منطقة الخليج بعد استهداف القوات الأمريكية جزيرة قشم الإيرانية، ورد طهران على ذلك بضرب قاعدة أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وسفينة عسكرية أمريكية في خليج عمان، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا حريصا على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع إيران، إذ أعلن أنه يأمل لقاء المرشد الإيراني آيات الله السيد مجتبى خامنئي، مؤكدا أنه أجرى مكالمة غاضبة مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وصفه خلالها بالجنون، وذلك بسبب التصعيد في لبنان الذي يهدف إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق مع إيران. وبالتزامن جددت طهران التأكيد أن استهداف بيروت من قبل تل أبيب سيعيد إشعال الحرب في المنطقة بشكل كامل. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف بدوره في رسالة لمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني أن زمن تهديد إيران من دون تكلفة انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومتناسب.

ونقرأ عناوين الجمهورية. واشنطن تقدم ملحوظ من المفاوضات، ترتيبات أمنية تثبت وقف النار، التسوية باتت قريبة، الفصل بين وقف النار وحصر سلاح لم يعد ممكنا، هندسة الفساد معضلة الإصلاح في الأنظمة الفاسدة.

ونقرأ من منشات الجمهورية: انتهت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الأمريكية إلى اتفاق بين الجانبين على وقف لإطلاق النار، على أن يكون مشروطا بالتوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله والإسراع في تنفيذ مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية وإجلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني، على أن الحدث الأبرز في موازاة المفاوضات التي تزامنت مع تسخين ملحوظ للجبهة الجنوبية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن أن وقف إطلاق النار في لبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى في العالم، مؤكدا أنه يريد الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال في لبنان. مرجع كبير قال للجمهورية ردا على سؤال عن احتمال لجوء نتنياهو

تابعة لحزب فاعل بعدما تأخر عن هذه الإجراءات لسنوات طويلة. تحدثت تقارير دبلوماسية وصلت إلى بيروت عن انقلابات في مواقف الجمعيات والهيئات الاغترابية اللبنانية من زعيم إحدى الدول الكبرى نتيجة مواقفه الخاصة بلبنان.

ونصل إلى عناوين الديار. استهداف الجيش اللبناني، هل بدأ فصل أخطر من الحرب؟ إلى أين ستصل المفاوضات وما هي أهدافها الأخيرة؟ ترامب متفائل قد ألتقي خامنئي. تركيب وتفكيك الشرق الأوسط بين ترامب ونتنياهو. برلمان جديد لسوريا، هل يطوي صفحة الماضي أم يعيد إنتاج الواقع؟

ونقرأ بعض العناوين من صحيفة الشرق. بري أخبار مفرحة خلال أسبوع. رئيس الجمهورية استقبل الياس المر، وبري التقى وفد نقباء المهن الحرة. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأرغب في لقاء المرشد. الاتفاق الأمريكي الإيراني لحظة تاريخية لخلاص دولة لبنان.

إلى نداء الوطن، ترامب يتمسك بفصل الساحات لبنان خارج معادلة هرمز، ادعاءات زائفة بحق الميدل إيست مصدر فخر لبنان. وعنونت نداء الوطن أيضا عن حزن الذين لا ذنب لهم.

وكتبت نداء الوطن اليوم أيضا عن حرائق النفايات والإطارات. لم تعد حرائق النفايات المنتشرة على جوانب الطرقات وبين الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة مشهدا استثنائيا في عكار، بل تحولت إلى ظاهرة شبه يومية تعكس استمرار أزمة النفايات وتعثر معالجتها بشكل جذري. ففي مختلف المناطق تتصاعد أعمدة الدخان من مكبات عشوائية أو أكوام نفايات متراكمة في مشهد يختصر سنوات من التقاعس وسوء الإدارة لهذا الملف وغياب الحلول المستدامة. ومع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف تتزايد الحرائق وتتسع رقعتها، ما يضاعف المخاطر البيئية والصحية. فالدخان الناتج عن احتراق النفايات لا يقتصر تأثيره على الروائح الكريهة وتلوث الهواء، بل يحتوي على مواد سامة وجزيئات دقيقة قد تتسبب بأمراض تنفسية وحالات حساسية ومضاعفات صحية لدى الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والرئة. ووفق مصدر طبي، فإن المكبات العشوائية تشكل بيئة مناسبة لانتشار الحشرات والقوارض والأمراض المعدية، ما يجعلها تهديدا مباشرا للصحة العامة. وتشير هذه المشاهد المتكررة إلى أن أزمة النفايات لا تزال قائمة رغم الوعود المتكررة بإيجاد حلول مستدامة. وبين الدخان المتصاعد والمخاطر الصحية المتزايدة يبقى اللبنانيون أمام أزمة مفتوحة تنتظر قرارات جريئة وخططا عملية تضع حدا لمشهد النفايات المحترقة. وورد في أسرار نداء الوطن اليوم: يقدر أحد الخبراء العسكريين أن عدد المسيرات الإسرائيلية التي لا تباري سماء لبنان يبلغ عددها يوميا ما يزيد عن 50 على اختلاف أنواعها، وتحلق على مستويات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة. تكشف معلومات متقاطعة أن الشخص الذي تم استهدافه

0: توقفه على أوتوستراد خلدي يدعى عبد قاسم ملقب بأبو عرب، برز اسمه خلال أحداث السابع من أيار. ووفق ما هو متداول فهو كان من المشاركين في الهجوم الذي طال محطة تلفزيون المستقبل. في أسرار نداء الوطن أيضا تسود حال من الاستياء في صفوف الأساتذة والطلاب على حد سواء بسبب أداء وزيرة التربية التي لا تراعي الظروف التي يمر بها الجسم التعليمي والطالبي ككل. وبدأت الاستعدادات لإقامة اعتصامات أمام وزارة التربية لدفع الوزيرة لاتخاذ قرارات تتلائم والظروف الراهنة. إلى عناوين الشرق الأوسط، واشنطن تدفع باتجاه اتفاق شامل بين بيروت وتل أبيب، الثنائي الشيعي اللبناني يتراجع عن شرط الانسحاب، أمريكا تشدد الحصار وإيران تستهدف الكويت والبحرين، فصيل عراقي يتحدى حصر سلاح، حماس تحقق في تسارع اغتيال قادتها. كتبت الشرق الأوسط في الصفحة الأولى: تراجع كل من حزب الله وحركة أمل في لبنان عن شرطهما السابق القاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لوقف إطلاق النار، إذ قال مصدر لبناني شارك في الاتصالات الجارية بين بيروت وواشنطن أن مطالب الثنائي الشيعي باتت تقتصر على وقف النار بحرا وبرا وجوا، وقف أعمال الهدم والتجريف التي تقوم به القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي المقابل قالت مصادر مطلعة على مواقف الثنائي للشرق الأوسط إنه على أثر حصول وقف النار تأتي الخطوات اللاحقة من انسحاب وإعادة إعمار وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية التي تخليها القوات الإسرائيلية. وجاء ذلك خلال انعقاد جلسة مفاوضات مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، حيث تدفع الولايات المتحدة باتجاه اتفاق شامل بينهما. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية إن الجولة الرابعة من المحادثات دخلت مرحلة حاسمة، والبحث يتناول صيغة اتفاق أمني طويل الأمد، وأشار إلى اتصالات مكثفة مع مسؤولين لبنانيين لتأمين موافقة نهائية على وقف النار. صحيفة العربي الجديد عنونت اليوم: أكبر اعتداء إيراني يطاول الكويت، ترامب يريد لقاء مجتبى، الوضع بشأن إيران سيكون جيدا، ووافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، حزب الله يقصف شمال إسرائيل كسرا لمعادلة الضاحية مقابل المستوطنات، العراق زمن فك الارتباط بالحشد الشعبي. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل: طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتين من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي، هيئة البث الإسرائيلية تعليمات ترامب هي احتواء التصعيد في لبنان، وقد وجه بعدم تحويل لبنان لورقة تفاوض بيد إيران، نتنياهو: أنا وترامب متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران ونختلف مع أمريكا أحيانا في بعض الجوانب التكتيكية، لكننا نتوصل إلى حلول. الخارجية الإماراتية: الاعتداءات الإرهابية الإيرانية تعد انتهاكا لسيادة الكويت وخرقا للقانون الدولي، وتشكل تهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية. وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: لما منذكر كرة القدم منذكر البرازيل. منتخب البرازيل مش مجرد فريق، هو تاريخ كامل من المهارات والمتعة والألقاب. 5 ألقاب عالمية خلت البرازيل المنتخب الأكثر نجاحاً بتاريخ كأس العالم، لكن الجماهير البرازيلية ناطرة لقب جديد من سنوات طويلة. مونديال 2026 قد يكون فرصة ذهبية لعودة السامبا إلى منصة التتويج. من بيلي إلى نيمار، البرازيل دايماً تصنع نجوم بيعشقون العالم، وقوة البرازيل مش من الأسماء بل من ثقافة كرة القدم الموجودة بكل شارع وبكل حي وبكل مدينة. البرازيل هي المنتخب الوحيد اللي شارك بكل نسخ كأس العالم من دون غياب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية، موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعيي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتش مارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
6: Congratulations to College Mon LaSalle students winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026
7: ما معي مصاري اشتري شي ما معي مصاري اطلب شي
8: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي
7: حملت تليفوني تدق له رد علي
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيف خيي
7: بدي مصاري
8: احكي بيي
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي
8: اخر مره عزت دغري حول لي
7: كيف
9: كيف
10: كيف كيف
7: معنيو معنيو معنيو

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو إلترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، إخراج طوني خوري.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. مفاوضات واشنطن انتهت إلى صيغة مبهمة حول مصير وقف النار. البيان الختامي: وقف النار بشرط إخلاء حزب الله جنوب الليطاني ومناطق تجريبية. ترامب: نحاول الفصل بين لبنان ومضيق هرمز. عرقجي: لبنان ضمن أي اتفاق مع واشنطن. تصعيد إسرائيلي جنوبا، والمسيرات بلغت أمس خلدي. استهداف للجيش والفرق الصحية. مجلس الوزراء يلتئم عصرا في السراي. لودريون وصل ليلا ويجول في بيروت اليوم. المفاوضات الأمريكية الإيرانية أمام موجة جديدة من التفاؤل. نجوم المونديال في الوداع الأخير.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: انتهت جولة المفاوضات في واشنطن بإصدار بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية. الصياغة حملت عبارات مبهمة حول مصير تثبيت وقف إطلاق النار والموعد المنتظر الذي ربط هذه المرة بعبارة وقف إطلاق النار شرط إخلاء حزب الله لجنوب اللايطاني. البيان الختامي جاء محملاً بمقترح جديد يقضي بمنطقة تجريبية وأيضاً من دون تحديد المواعيد. بانتظار الترجمات وبعيداً من الأحكام المسبقة، الترقب سيد الموقف والسؤال: ما إذا كان مفهوم وقف النار سيعني هذه المرة أيضاً فقط عدم استهداف بيروت والضاحية أم أبعد من ذلك؟ البيان تزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي عن رغبته بفصل لبنان عن باقي الساحات وعن مضيق هرمز، في مقابل إعلان إيران أن لبنان يقع في صميم أي اتفاق. وبانتظار الاتفاق الإيراني الأمريكي، التصعيد الإسرائيلي جنوبا متواصل، والساعات الماضية حملت سلسلة اعتداءات استهدفت الجيش والفرق الصحية وبلغت منطقة خلدي. ماذا بداية عن حصيلة مفاوضات واشنطن؟
1: انتهت جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً لم يحمل صيغة واضحة لتثبيت وقف إطلاق النار، واشترط التنفيذ بإخلاء حزب الله جنوب الليطاني، وأشار إلى جولة جديدة حددت في 22 حزيران الجاري. كما لم يحمل البيان الإشارة إلى التزام إسرائيل والانسحاب من الجنوب، ويبقى المستجد الوحيد هو الحديث عن منطقة تجريبية. فماذا جاء في بيان الخارجية الأمريكية حول حصيلة المفاوضات؟
0: من أبرز ما ورد في نص البيان الأمريكي أن الولايات المتحدة عقدت الاجتماع الثلاثي على مستوى رفيع بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان، ونتيجة للمفاوضات وافق الجانبان على تنفيذ وقف إطلاق النار. ويشترط لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ التوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. اتفق الجانبان بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، ومن شأن هذه الخطوات أن تتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. مما ورد في البيان أيضا، ناقشت الوفود إطارا أمنيا يستند إلى المناقشات التي جرت في البنتاغون، ويهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما بشكل مستدام، ويشمل ذلك تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. ماذا حمل البيان الختامي أيضاً؟
1: الولايات المتحدة أكدت مجدداً دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل. وأكدت الولايات المتحدة عزمها على دعم القوات المسلحة اللبنانية بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من ممارسة السيادة بشكل بشكل فعال على كامل الأراضي اللبنانية، كما شددت على ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو في 2 حزيران بأن حزب الله ليس فقط عدوا لإسرائيل وعدوا لأمريكا، بل هو أيضا عدو للبنان. واتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، كما وافقت الولايات المتحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية.
0: ماذا قيل فور انتهاء هذه الجولة التفاوضية؟ السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قال بعد انتهاء المفاوضات إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ضرورة وقف حزب الله، قتل الإسرائيليين، وعلى انسحابه من جنوب لبنان. أضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل إن لبنان وإسرائيل اتفقا أيضا على أنه لا دور لإيران في تقرير مستقبل أي طرف. فماذا صدر عن سفيرة لبنان لدى واشنطن؟
1: السفيرة اللبنانية ندى معوض أشادت بالبيان وتوجهت بالشكر للرئيس الأمريكي.
2: أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة بالمفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسياسي. نحن نشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس فانس، الوزير روبيو، المستشارين نيدر وهولر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق عمل في الإدارة الأمريكية. هذه لحظة كتير تاريخية بالنسبة للبنان، سنحن كتير فخورين.
0: إشكالية موعد تثبيت وقف إطلاق النار على صلة بمصير التباين بين واشنطن وطهران، التي أكدت بعد التهديد الإسرائيلي الأخير باستهداف بيروت أنها ستعلق المفاوضات وسترد بقصف إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب في لبنان. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أطلق مواقف جديدة في الساعات الماضية حملت غموضاً على هذا الصعيد. الرئيس الأمريكي قال بالأمس إن وقف النار في لبنان يختلف عن اتفاق التهدئة في ساحات أخرى من العالم، وأن واشنطن تحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال في لبنان. وقال الرئيس ترامب إن المفاوضات المتعلقة بلبنان وإيران من الأفضل أن تكون منفصلة، مكرراً الإعلان بأن الولايات المتحدة تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى وأن الحزب وافق على عدم مهاجمة إسرائيل. الرئيس ترامب أبلغ الصحفيين أنه أعرب عن انزعاجه من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي إزاء مواصلة نتنياهو لحربه في لبنان، وقال إنه وصفه بالمجنون تماما. إذن الرئيس ترامب يرغب في فصل لبنان عن إيران، فماذا عن مواقف إيران؟
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال من جهته إن إيران لا تسعى للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وإن حزب الله جزء مهم من بنيته السياسية، ونهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. أضاف: قلت لمن تواصل معي إن نتيجة العدوان على بيروت ستكون عودة الحرب، وإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت. وكالة فارس نقلت عن فريق التفاوض الإيراني قوله إن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن. وأضاف المصدر أن إيران لن تدخل في أي اتفاق يتم فيه تجاهل لبنان، وأشار فريق التفاوض إلى أن مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستمر بأربع مراحل في حال تم الاتفاق عليها.
0: هذا عن الموقفين الأمريكي والإيراني. ماذا الآن عن الموقف الإسرائيلي؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الرئيس الأمريكي هو حليفه ويتشارك معه الهدف، وهو تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح تمهيدا لتحقيق سلام بين البلدين، قال نتنياهو. في المقابل التصعيد الإسرائيلي متواصل في الميدان. مسيرة معادية لاحقت سيارة في منطقة خلدي، ما أدى إلى استشهاد شخصين، وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت هذه السيارة في صيدا، وأفيد عن إصابة عنصرين من الجيش. في الغزي سجلت إصابات عدة جراء غارة إسرائيلية استهدفت هنجارا كانت بداخله عائلات نازحة من القرى الحدودية. الغارات المعادية توزعت في الساعات الماضية على بلدات فرون، كفردونين، حمين التحتة، المروانية، عرب الجل، خربة الدوير وغيرها، في حين لوحظ أن بيانات حزب الله اقتصرت العمليات فيها على المواقع الإسرائيلية في الأراضي الجنوبية المحتلة. المزيد حول المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يخيمان هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها بعيدة السادسة صباحا حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد عند مفرق كفروة زفتة، وقد تم نقل إصابة خطيرة إلى المستشفى. كما سجل قرابة السادسة صباحا قصف مدفعي استهدف محيط برج كلاوي، هذا وقد تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طاول الريحان والقطراني وأرنون وكفر تبنيت وبرايكا. وفي جنوب النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات قبريخة وسفر البطيخ والغندوري وفرون والمنصوري وسهل القليلي. كما واصل الطيران الحربي والمسير شن الغارات خلال ساعات الفجر واستهدف بلدات تول والكفور وكفر دونين وعرب الجل والمروانية وخربة الداودية وحنواي والمعلية وهنجارم في محيط الغازي وبستانم في خراج العباسية، بالإضافة إلى استهداف الحديقة العامة في مدينة صور بتفجير طائرة درون. وأسفر هذا العدوان عن سقوط عدد من الإصابات. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات وغارات أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 20 شهيد وعشرات الجرحى في بلدات عين بعال والحوش وتبنين وشحور وعرب صاليم وكفر تبنيت ودير الزهراني والزبدين ومحيط قانا صدقين، ومن بين الشهداء 6 من المسعفين وعسكريين من الجيش اللبناني. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تموضع قيادي لجيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف بمسيرتين انقضاضيتين، كما استهدف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال في القنطرة وفي الأطراف جنوبية لبلدة يحمر أشكيب بصليات صاروخية. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرجو، ما أجبرها على المغادرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: قيادة الجيش أعلنت أنه في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان استشهد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق النبطي كفر تبنيت. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية للجيش على طريق دير الزهراني النبطي، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح. يأتي ذلك في سياق الاستهداف المتعمد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه. وأضاف بيان قيادة الجيش إن ذلك يتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية.
0: الاعتداءات الإسرائيلية تمادت في استهداف الفرق الطبية والمسعفين، 11 جريحا من بينهم طبيب وخمسة موظفين سقطوا في مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لاستهداف إسرائيلي متعمد. سبقه الإعلان أن مستشفى تبنين الحكومي يحوي أنشطة عسكرية كما زعمت إسرائيل، ما استدعى ردا في بيان لوزارة الصحة أوضحت فيه أن مستشفى تبنين الحكومي يضم إلى جانب الطاقم الطبي والتمريضي عناصر للجنة الدولية للصليب الأحمر وعناصر من الجيش اللبناني بهدف تقديم الدعم ومد اليد للطاقم الطبي. ودعت وزارة الصحة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى القيام بجولة ميدانية داخل مستشفى تبنين للتأكد من صحة المعلومات.
1: مركز عمليات طوارئ الصحة أعلن أن العدو الإسرائيلي وفي اعتداء هو الرابع في أقل من 24 ساعة على المسعفين والمنشآت الصحية، استهدف في شكل مباشر فريقا إسعافيا تابعا للهيئة الصحية في بلدة زبدين القضاء النبطي، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح. وكان العدو استهدف مسعفا في عرب صليم وفريقا إسعافيا في شحور، وهدد مستشفى تبنين الوحيد في الخدمة في قضاء بنت جبيل. ونبقى في الجنوب وعلى وقع أجواء الحزن والحداد، ودعت بلدة القليعة الدكتور جيمس كرم وولديه الذين استهدفتهم مسيرة إسرائيلية داخل سيارتهم عند جسر الخردري خلال عودتهم من بيروت.
0: تكرار استهداف الفرق الإسعافية والطبية في الاعتداءات الإسرائيلية ما يعظم حجم الاحتياجات والتحديات. لمزيد من الضوء على هذه القضية نحن على اتصال مع الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الدكتور جورج كتاني. صباح الخير دكتور جورج.
4: صباح الخير في التحية.
0: بداية اسمح لي أن نتوجه من خلالك بتحية تقدير إلى كل الفرق العاملة من الصليب الأحمر إلى الدفاع المدني وفرق الإسعاف التي تعمل بظروف صعبة جدا وتقدم حياتها ثمنا لإنقاذ اللبنانيين. ما هو حجم التحديات ونحن يعني بعد 3 أشهر من الحرب والحكومة تدرس إمكانية توجيه نداء إنساني؟
4: سيدتي التحديات كتير كبيرة. أول شيء تحديات بتحكي عن الحماية والقانون الدولي الإنساني وتأمين مسار آمن إضافة لتأمين الشارع، يعني تأمين حماية الجسم الطبي، المستشفيات، المستوصفات، مراكز الدم، سيارات الإسعاف عامة، واستنادا لاتفاقية جنيف مثل ما قلت والبروتوكولات، حماية كل إنسان مصاب مدني كان ولا منصاب لنقله على المستشفى ومعالجته مع تخليص الأرواح ومحافظة على كرامته. نحن اليوم بتحدي كتير كبير عم نشتغل على شيء اسمه ديكونفليكشن، يعني تأمين وقف الأقمار أو مسار ما ينضرب المركز عنا ولا سيارة الإسعاف بمهمتها. هذا الموضوع شوي حساس ودقيق، عم يصير معنا، عم نتواصل مع اليونيفل، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكيد مع الميكانيزم.
0: نعم.
4: نقوم بهالمسار. مبدئيا الصليب الأحمر مثل ما قلت قبل بالإعلام بعده موجود بكل مراكزه، مثلين بشور ولا تبنين ولا رميش، مرجعيون، حصبية، الشباب، نبطية، زهراني، كله بعده عم يكفي رسالته بدون أي أبدا تأخير إلا حسب الظروف اللي بتخليه يأمن مسار ولا لا. بالإسعاف هي الخطورة أكثر شيء، الهدف هو حماية القوائم الطبية، وهي عم تخلينا ناخذ شوية وقت لأنه لم تطلع على رميش، وبما أنه عندك مركز برميش حتى في وضع صعب تتاه لدي كونفليكشن، بتعمل اتصالات والوقت اللي عم يصير تخلصي أرواح، هيدي النقطة الأساسية. كمان حماية هالطوائم كلها، كل أجهزة الإسعاف عم نحكي عامة بالصليب الأحمر اللبناني خاصة، هيدي بتخلينا 24/24 نقوم بتواصل واتصالات مع المعنيين لتأمين المسار الآمن. هيدي أول تحدي أساسي للحماية. هلا التحدي الثاني بتعرفي كمان تأمين تجهيزات
0: الاحتياجات، نعم،
4: وسائل الدم، وحدات الدم وكل المعدات الطبية للمستشفيات. نحن كصليب أحمر لبناني عندنا خطة احترازية آمين فيها، جاهزين من ناحية المخزون، من ناحية المعدات، من ناحية الموارد البشرية، يعني عندنا اكتفاء ذاتي، يعني مراكزنا بجنوب هي بتكون بيه الاستجابة ما عم نبعد دعم.
0: ما هو عدد المراكز دكتور كتاني العاملة حاليا اليوم؟
4: مراكز الإسعاف بلا الفروع بلا الجنة. مراكز نقل الدم هن 11 مركز إسعاف.
0: نعم.
4: يعني عندك مع غرفة عمليات بتدعم، يعني السيد الأحمر آخر قبل وقف إطلاق نار آخر مرة يعني نزل 150 سيارة بساعتين سيارة إسعاف.
0: نعم.
4: يعني صار في خطة احترازية نقدر نقومها. أهم شيء الحماية، بيرجع التمويل للاستدامة، لأنه عندك الإغاثة، عندك الدعم النفسي، عندك العيادات النقالة للمأوى، للمسكن، للناجحين، عندك المياه والإصحاح، النظافة، لم شمل العائلات، هودي كله عم بقوم فيهم السلم الأحمر. بس أهم نقطة أساسية تخليص الأرواح والمحافظة على كرامة كل إنسان.
0: سبق وأشرت حضرتك إلى تواصل مع المنظمات الدولية والجهات صحيح. المعنية بالقانون الدولي
4: صحيح.
0: هل نعم. هناك استجابة يعني للالتزام باتفاق جنيف؟
4: سيدتي السفرة كلهم أنا اللي عم شوفهم شخصيا، وأنا بما أنه عضو باللجنة الدائمة بجنيف
0: نعم.
4: للحركة الدولية للسيد الأحمر وليد الأحمر، عم نحاول قد ما فينا مع الحكومة نحس الأطراف وخاصة الطرف الآخر لا حماية توائمنا الطبية. بالمبدأ في تجاوب كثير من الحكومات لهذا الموضوع، ونحن بعثنا كتب لوزارة الخارجية اللبنانية، للجنة الدولية للسلم الأحمر، رسلنا الاتحاد الدولي للسلم الأحمر والهلال الأحمر، كل جمعيات الحركة الدولية للسبيب والهلال، رسلنا تنطلب حماية التوائم الطبية وتأمين مسار آمن واحترام القانون الدولي الإنساني. نظريا في تجاوب، وفعليا الحكومات يعني نحن بنعرف عم نشوف في اتصالات لهذا الموضوع. لهالسبب هلا مهماتنا شوي عم تكون صعبة، لأنه بدها تاخذ وقت، لأنه ما فينا نعرض طوائمنا ومستوعينا للخطر. نحن كلنا بنحاول نعمله قد ما فينا، نحمي شبيبتنا، نحمي متطوعينا، نحمي مسافينا، نحمي توائمنا، لنقدر نكفي رسالتنا الإنسانية.
0: هيدي
4: النقطة بحياة وباستقبالية وعدم تحيز، فنقدر نستمر برسالتنا
0: بالمعنى الإنساني الكامل للكلمة
4: 100%. يعني هلا بتبنين نحن موجودين، مركزنا ملاصق لمستشفى تبنين موجودين ومتركنا، وبعدنا عم نلبي المهمات.
0: دكتور جورج كتاني، شكرا لك على هذه المعطيات.
1: وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت أمس لمواكبة المستجدات، حيث سيجري محادثات رسمية ومع شخصيات حزبية، تزامنا يرتقب عودة الموفد السعودي قريبا إلى بيروت في ضوء دور تلعبه السعودية لإنجاح المساعي المبذولة لوقف النار عبر التواصل مع واشنطن.
0: يلتئم مجلس الوزراء عند 3 اليوم في السراي الحكومي للبحث في المستجدات وفي إصدار نداء إنساني للحصول على مزيد من المؤازرة والدعم من الخارج. تزامنا أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن عملية تحويل مساعدات نقدية بقيمة 200 دولار ل 100,000 عائلة إضافية من العائلات التي سجلت على منصة الوزارة، العملية ستبدأ اليوم، وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المساعدة النقدية الحكومية سيرتفع إلى 250,000 عائلة. وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء توالت المناشدات المطالبة بالإعلان عن إلغاء الامتحانات الرسمية خشية تعريض الطلاب والأساتذة مع عائلاتهم للخطر في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
1: أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان إثر نشر بعض وسائل الإعلام تقريرا حول كتاب اتحاد نقابات الطيارين الدوليين الذي ينتقد استمرار عمليات الشركة خلال الحرب، إن هذا القرار متخذ من قبل الحكومة اللبنانية بمشاركة الشركة والطيران المدني اللبناني بعد الحصول على تطمينات دولية بإبقاء المطار خارج منطقة الصراع. وشددت الشركة على أن الاتهامات الزائفة التي تسوقها تلك النقابات تجاوزت الخطوط الحمر، فليس من المسموح استعمال شعارات وقضايا الأمن والسلامة من أجل حسابات خاصة.
0: والآن ماذا في جديد المواقف حول مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المحادثات مع إيران قد تتم خلال مطلع الأسبوع المقبل. أضاف إن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي وأن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح. وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: سنحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب في المستقبل وفي وقت ليس ببعيد، ليختم بأن إيران على وشك التوقيع على الاتفاق. ولاحقا نقل عن الرئيس ترامب القول إنه لن يوقع على اتفاق يتضمن إعادة الأموال لإيران. في المقابل نقلت الصحف الأمريكية عن مسؤولين كبار أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه أنه لن يستأنف الحرب مع إيران ما لم يقتل جنود أمريكيين. وأضاف إن ترامب يفضل أن تخلي إيران كل المواد النووية وأن تسعى إلى الدبلوماسية. وختم هؤلاء بالقول إن الخطوط الحمر باتت واضحة عند ترامب وتتمثل ببرنامج إيران النووي.
1: وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار. ولكن هذا التصويت رمزي حتى الآن إلى حد كبير، إذ يتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا.
0: في قطر أوضح الديوان الأميري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. خليجيا أيضا توالت ردود الفعل المنددة باستهداف الكويت والبحرين عبر صواريخ إيرانية، في حين أعلنت إيران أنها استهدفت الدول التي تسمح باستخدام أراضيها كمنطلق لتوجيه ضربات نحو الأراضي الإيرانية.
1: بعيدا من السياسة، من المنتظر أن تشهد نسخة 23 من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 من حزيران وحتى 19 من تموز انضمام لاعبين جدد إلى قائمة نجومية، في مقابل اعتبار هذه الدورة بمثابة التتويج النهائي لأبطال حافظوا على لقب النجومية لسنوات ووصفوا اليوم بعجائز المونديال. ويتصدر القائمة لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو وحارس المرمى المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا. فإذا شارك رونالدو ضد الكونغو الديمقراطية يوم 17 من حزيران سيكون بعمر 41 عاما وأربعة أشهر و12 يوما، وسيصبح رابع أكبر لاعب خاض مباراة في كأس العالم. أما أوتشوا فإذا شارك في مباراة الافتتاح ضد جنوب أفريقيا فسيكون بعمر 40 عاما وأحد عشر شهرا وتسعة وعشرين يوما، وسيكون من ضمن العشر الأوائل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو الصيفي متأرجح بين الحر والرطوبة، درجات الحرارة على الساحل ستتراوح ما بين 19 و27 درجة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 29

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. لم ينم أهل الكويت والبحرين ليلة الثلاثاء الأربعاء جراء هجمات قوية بالصواريخ والمسيرات قامت بها إيران، أدت إلى سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات، خصوصا في مبنى الركاب بمطار الكويت. قصفت إيران الكويت والبحرين ردا على قصف واشنطن موقعا إيرانيا للاتصالات في جزيرة قشم وتعطيلها ناقلة نفط كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية. احتكاك أمريكي إيراني جديد يدفع ثمنه أهل الكويت والبحرين المدنيون. وفيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة ردا على قصف واشنطن لبرج الاتصالات في قشم، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه جيرانها الإقليميين، إلا أنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها المقصودة. فيما قال بيان للجيش الكويتي إنه رصد وتعامل مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة. في كل معركة أو حرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى تنتقم إيران من جيرانها العرب، وهذا أمر ليس غريبا فحسب وإنما مستهجن جدا. تقول إيران إن دول الخليج العربية تقيم علاقات مع الأمريكيين وتستضيف مواقع عسكرية أمريكية، وهذا أمر معروف منذ عشرات السنين، بل إن إيران الشاه كانت تقيم العلاقات نفسها مع واشنطن. وربما أن إيران الإسلامية تطمح إلى إقامة أفضل العلاقات مع أمريكا، حتى أن الرئيس دونالد ترامب المتفائل مؤخرا بحسب تصاريحه الجديدة يقول إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، وإنه أي ترامب قد يلتقي المرشد الجديد مجتبى خامنئي في وقت ما. إذا زعلت إيران من أمريكا ترد بقصف مطار الكويت في الوقت الذي يكون فيه حجاج عائدين من الأراضي المقدسة، أو ترسل صواريخ ومسيرات نحو البحرين، وأحيانا تضرب أراضي الإمارات أو السعودية أو قطر حتى عمان. أسأل كيف بالله عليكم سيكون هناك ثقة من أهل الخليج العربي بالقيادة الإيرانية؟ كيف ستفتح الكويت أو المنامة أو أبو ظبي أو دبي أبوابها للسياسيين الإيرانيين وحتى للمواطنين الإيرانيين إذا وضعت الحرب أوزارها؟ هل تعلم إيران أنها تدفع الخليج دفعا للتواصل مع إسرائيل والدخول بالجملة في الاتفاقات الإبراهيمية كما يريد ويأمل الرئيس ترامب وإسرائيل؟ هل طهران تساعد في هذا الأمر أم تشتغل ضده؟ قد نصدق الادعاءات الإيرانية بأنها تستهدف مواقع عسكرية إذا رأينا أن صواريخ الحرس الثوري ومسيراته ضربت مبانية أو منشآت عسكرية أمريكية موجودة في الكويت والبحرين، ولكننا ما رأينا سوى ضحايا مدنيين وآثار قصف لمطار الكويت الذي تم افتتاحه قبل أيام إثر قصف إيراني سابق، ولمواقع مدنية في عدة مدن ومناطق خليجية. ينبغي على إيران أن تغير من هذا المنطق عن قناعة ومسؤولية ومصلحة في آن. ليس العرب من قصف طهران ولا قشم، أمريكا وإسرائيل فعلتا ذلك. إذا لم تقدر على أعدائها تضرب إيران جيرانها العرب على طريقة المثل الشائع: عم أضربك يا جارة لتسمعي يا كني. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولاياتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية وجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رئابليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيرو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيوت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي، تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء، هني أمنونا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. لمونديال 1986 بالمكسيك أغنية مميزة حملت عنوان A Special Kind of Hero وغنتها ستيفاني لورنس. اشتهرت بسبب ارتباطها التاريخي ببطولة دييغو مارادونا اللي حقق إنجازات تاريخية بهالمونديال لدرجة سموا البطولة باسمه، خاصة لما سجل هدفين أسطوريين ضد إنجلترا لما قفز مارادونا بالقرب من الحارس الإنجليزي وضرب الكرة بإيده إلى داخل المرمى. الحكم ملاحظ اللمسة اليدوية واحتسب الهدف، ولما سألوا مارادونا عن الهدف قال الهدف بتكون تقوله شوي من رأس مارادونا وشوي من يد الله، مشان هيك سمي هدف يد الله. أما الهدف الثاني فراوغ فيه مارادونا نص الفريق الإنجليزي تقريبا قبل ما يسجله وسمي بهدف القرن. لذلك الجمهور ووسائل الإعلام ربطوا كلمات الأغنية بمارادونا وكأنها كتبت خصيصا له.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش،
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
6: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جونيه وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة الواد الأخضر 900 جرام $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام $2.30.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرهم من 4 ل 10 حزيران
7: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
8: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
9: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
8: حملت تليفوني بدق له رد علي،
9: الو لولو
8: الو لولو
9: كيفك خيي؟
8: بدي مصاري
9: احكي بي
8: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي؟
9: اخر مرة عزت دغري حول لي
8: كيف؟
10: كيف؟
8: My name.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، إلان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

صباح الخير في هذه النشرة. مفاوضات واشنطن، البيان الختامي صيغة مبهمة حول وقف النار. الشرط انسحاب حزب الله جنوب الليطاني وفترة تجريبية. ترامب يرغب بفصل لبنان عن إيران. طهران تكرر الاتفاق من دون لبنان. التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوباً، فجراً استهداف للنازحين في الغزي والاعتداءات لم تتوقف. استهداف الجيش والفرق الصحية. مجلس الوزراء يلتئم عصراً في السراي. لوديريون في بيروت، لقاءات رسمية وسياسية. المفاوضات الأمريكية الإيرانية على موجة تفاؤلية. المونديال يودع نجوم الكرة الكبار.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: انتهت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن إلى بيان صدر باسم الجانبين عن الخارجية الأمريكية. الصياغة جاءت محملة بعبارات غامضة ومبهمة حول مصير وموعد تثبيت وقف إطلاق النار الذي ربط بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، وجاء البيان محملا بمقترح جديد يقضي بمنطقة تجريبية ينتشر فيها الجيش. بعيدا من الأحكام المسبقة وبانتظار الترجمات، السؤال الأصعب في لبنان: ما هو مفهوم وقف إطلاق النار اليوم بعد هذه الجولة من المفاوضات؟ هل هو تثبيت وقف إطلاق النار ولجم التصعيد جنوبا، أم فقط عدم استهداف بيروت والضاحية واستمرار الاعتداءات على أرض الجنوب؟ بانتظار الترجمات، البيان حول خلاصة المفاوضات تزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي عن رغبته بفصل لبنان عن مضيق هرمز، في مقابل إعلان إيران أن لبنان يقع ضمن أي اتفاق مع واشنطن. وفي الميدان، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، وفي جديدها غارة فجرا على تجمع للنازحين في الغزي وقصف مدفعي على قرى في قضائي صور وبنت جبيل. بداية، ماذا عن حصيلة المفاوضات في واشنطن؟
5: انتهت جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا لم يحمل صيغة واضحة لتثبيت وقف النار، واشترط التنفيذ بإخلاء حزب الله جنوب الليطاني، وأشار إلى جولة جديدة حددت في 22 حزيران الجاري. كما لم يحمل البيان الإشارة إلى التزام إسرائيل والانسحاب من الجنوب، ويبقى المستجد الوحيد هو الحديث عن منطقة تجريبية. فماذا جاء في بيان الخارجية الأمريكية حول حصيلة المفاوضات؟
4: أبرز ما ورد في البيان التالي: عقدت الولايات المتحدة الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان، ونتيجة للمفاوضات وافق الجانبان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ويشترط لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ التوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب منطقة جنوب الليطاني. اتفق الجانبان بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد أي جهة مسلحة غير تابعة للدولة. وتابع البيان: من شأن هذه الخطوات أن تتيح إحراز التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وناقشت الوفود إطارا أمنيا يستند إلى المناقشات التي جرت في 29 من أيار في البنتاغون بهدف ضمان سيادة لبنان وإسرائيل، ويشمل ذلك تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. ماذا حمل البيان الختامي لمفاوضات واشنطن أيضا؟
5: الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما، كما شددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل. وأكدت الولايات المتحدة عزمها على دعم القوات المسلحة اللبنانية بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من ممارسة السيادة بشكل فعال على كامل الأراضي اللبنانية، كما شددت على ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو في 2 حزيران بأن حزب الله ليس فقط عدوا لإسرائيل وعدوا لأمريكا، بل هو أيضا عدو للبنان. واتفق طرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، كما وافقت الولايات المتحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية.
4: السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي قال بعد انتهاء المفاوضات إن لبنان وإسرائيل اتفقا على ضرورة وقف حزب الله قتل الإسرائيليين وعلى انسحابه من جنوب لبنان. أضاف السفير الأمريكي إن لبنان وإسرائيل اتفقا أيضا على أنه لا دور لإيران في تقرير مستقبل أي طرف. فماذا الآن عن تصريحات سفيرة لبنان لدى واشنطن؟
5: السفيرة اللبنانية ندى معوض أشادت بالبيان وتوجهت بالشكر للرئيس الأمريكي.
6: أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من المفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لأراضي الدولة اللبنانية المستقل والسيادة. نحن بنشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس فانس، الوزير روبيو، مستشارين نيدر وخالور والسفير عيسى، بالإضافة إلى كل فريق عمل في الإدارة الأمريكية. هذه لحظة كتير تاريخية بالنسبة للبنان، صراحة كتير تخوين.
4: هل من تثبيت لوقف إطلاق النار؟ الإجابة على صلة بمصير التباين بين واشنطن وطهران، التي أكدت بعد التهديد الإسرائيلي الأخير باستهداف بيروت والضاحية أنها ستعلق المفاوضات وسترد بقصف إسرائيلي إذا لم تتوقف الحرب في لبنان. في المقابل حملت مواقف الرئيس الأمريكي في الساعات الماضية جديدا على هذا الصعيد. الرئيس ترامب قال قبل ساعات إن وقف النار في لبنان يختلف عن اتفاقات التهدئة في ساحات أخرى من العالم. أضاف إن واشنطن تحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال في لبنان، وإن المفاوضات المتعلقة بلبنان وإيران من الأفضل أن تكون منفصلة، قال ترامب مكررا الإعلان بأن الولايات المتحدة تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى وأن الحزب وافق على عدم مهاجمة إسرائيل. الرئيس الأمريكي أبلغ الصحفيين أنه أعرب عن انزعاجه من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إزاء مواصلة الحرب في لبنان، وكشف أنه وصف نتنياهو بالمجنون تماما. هذا عن الموقف الأمريكي. ماذا عن جديد المواقف الإيرانية؟
5: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال من جهته إن إيران لا تسعى للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وإن حزب الله جزء مهم من بنيته السياسية، ونهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. أضاف: قلت لمن تواصل معي إن نتيجة العدوان على بيروت ستكون عودة الحرب، وأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت. وكالة فارس نقلت عن فريق التفاوض الإيراني قوله إن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن. وأضاف المصدر أن إيران لن تدخل في أي اتفاق يتم فيه تجاهل لبنان، وأشار فريق التفاوض إلى أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستمر بأربع مراحل في حال تم الاتفاق عليها.
4: إسرائيلياً، لوحظ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول التخفيف من حجم التباين مع الرئيس الأمريكي، وأكد للصحفيين أن الرئيس ترامب هو حليفه ويتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته وجعل لبنان منزوع السلاح تمهيداً لتحقيق سلام بين البلدين. بعد انتهاء المفاوضات التي لم تحمل في بيانها الختامي توقيتا لوقف إطلاق النار، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا. فجرا أفيد بتسجيل إصابات في بلدة الغازي جنوب صيدا بعد غارة إسرائيلية استهدفت هنجارا بداخله عائلات نزحت من القرى الحدودية، كما سجل قصف على محيط برج قلاوي والمنصور والحني، وغارة فجرا من مسيرة إسرائيلية على النبطي. وكانت إسرائيل قد بلغت في اعتداءاتها أمس منطقة خلدي، حيث استهدفت سيارة بمسيرة إسرائيلية ما أدى إلى استشهاد شخصين، كما أفيد بجرح عنصرين من الجيش اللبناني. المشهد الميداني للزميل حسين معنا.
7: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها صباح اليوم حيث استهدف الطيران المسير سيارة من نوع رابيد عند مفرق كفر وزفتة ما أدى إلى سقوط شهيد، كما استهدفت مسيرة أخرى محيط طلعة النجدة الشعبية في النبطية. كذلك سجل صباح اليوم قصف مدفعي استهدف محيط برج كلاباي وفرون في القطاع الأوسط والمنصوري والحني والمعلي في القطاع الغربي. هذا وقد تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال لساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طاول الريحان والقطراني وأرنون وكفر تبنيت وبريكا. وفي جنوب النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات قبريخة وصفد البطيخ والغندوري وفرون والمنصوري وسهل القليلي، كما واصل الطيران الحربي والمسير شن الغارات خلال ساعات الفجر واستهدف بلدات تول والكفور وكفر دونين وعرب الجل والمرواني وخربة الداودية وحنوي والمعلي وهنجارا في محيط الغازية وبستانا في خراج العباسية، بالإضافة إلى استهداف الحديقة العامة في مدينة صور بتفجير طائرة الدرون. وأسفر هذا العدوان عن سقوط عدد من الإصابات. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات وغارات أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 20 شهيد وعشرات الجرحى في بلدات عين بعال والحوش وتبنين وشحور وعرب صليم وكفر تبنيت ودير الزهراني وزبدين ومحيط قانا صديقين، ومن بين الشهداء 6 مسعفين وعسكريون في الجيش اللبناني. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تموضع قيادي لجيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف بمسيرتين انقضاضيتين، كما استهدف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال في القنطرة وفي الأطراف الجنوبية لبلدة الشكيف يحمر شكيف بصليات صاروخية. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو ما أجبرها على المغادرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: قيادة الجيش أعلنت أنه في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان استشهد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق النبطي كفر تبنيت، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية للجيش على طريق دير الزهراني النبطي ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح. ويأتي ذلك في سياق الاستهداف المتعمد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه. أضاف بيان قيادة الجيش إن ذلك يتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية.
4: استهداف الجيش تزامن مع التمادي الإسرائيلي في استهداف المسعفين والفرق الطبية، وفي جديدها استهداف مستشفى تبنين ما أدى إلى جرح 11 شخصا من بينهم طبيب وخمسة موظفين، وقد زعمت إسرائيل أنه يحوي أنشطة عسكرية، ما استدعى بيانا توضيحيا لوزارة الصحة أكدت فيه أن مستشفى تبنين الحكومي يضم إلى جانب الطاقم الطبي والتمريضي عناصر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجيش اللبناني لتقديم الدعم والإغاثة، ودعت وسائل الإعلام إلى القيام بجولة ميدانية للتثبت من ذلك. كما أفيد بأن العدو استهدف للمرة الرابعة في أقل من 24 ساعة فرق الإسعاف والمنشآت الصحية التابعة للهيئة الصحية في زبدين قضاء النبطي، ما أدى إلى استشهاد مسعف وجرح آخر بعد استهداف مسعف في عرب صاليم وفرقة إسعاف في شحور. الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الدكتور جورج كتاني شرح عبر صوت كل لبنان هذا الصباح حجم التحديات التي تواجه الفرق الميدانية.
8: نحن اليوم بتحدي كتير كبير عم نشتغل على شيء اسمه ديكونفليكشن، يعني تأمين وقف الأقمار أو مسار ما ينضرب بمركز عنا ولا سيادة الإسعاف بمهمتها. هذا الموضوع شوي حساس ودقيق عم بيصير معنا، عم نتواصل مع اليونيفيل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأكيد مع الميكانيزم لنقوم بهالمسار. مبدئيا الصليب الأحمر بعده موجود بكل مراكزه، مثلا بشور ولا تبنين ولا رميش مرجعيون حسبية الشباب نبطية زهراني، كله بعده عم يكفي رسالته بدون أي تأثير إلا حسب الظروف اللي بتخليه يأمن مسار ولا لا. بالإسعاف هي الخطورة أكثر شيء، الهدف هو حماية القوائم الطبية، وهي عم تخلينا ناخد شوية وقت لأنه اليوم تطلع على رميش، وبما أنه عندك مركز برميش حتى في وضع صعب فتاه لدي كونفليكشن بتعمل اتصالات والوقت اللي عم بيصير بتخلص أرواح، هيدي النقطة الأساسية. كمان حماية هالقوائم كلها، كل أجهزة الإسعاف عم نحكي عنها والصليب الأحمر اللبناني خاصة، هيدي عم تخلينا 24/24 قوم بتواصل واتصالات مع المعنيين بتأمين المسار الآمن. هيدي أول تحدي أساسي للحماية. هلا التحدي الثاني بتعرفي كمان تأمين تجهيزات
4: الاحتياجات، نعم،
8: ووسائل الدم وحدات الدم وكل المعدات الطبية للمستشفيات. نحن كصليب أحمر لبناني عندنا خطة احترازية آمين فيها، جاهزين من ناحية المخزون، من ناحية المعدات، من ناحية الموارد البشرية، يعني عندنا اكتفاء ذاتي، يعني مراكزنا بجنوب هي بتقوم بالاستجابة، ما عم نبعد دعم.
4: ما هو عدد المراكز دكتور كتاني العاملة حاليا اليوم؟
8: مراكز الإسعاف بلا الفروع بلا مراكز نقل الدم هن 11 مركز إسعاف. نحاول قد ما فينا مع الحكومة نحس الأطراف خاصة الطرف الآخر لا حماية توائمنا الطبية. بالمبدأ في تجاوب كثير من الحكومات.
5: نبقى في الجنوب وعلى وقع أجواء الحزن والحداد، ودعت بلدة القليعة دكتور جيمس كرم ولديه لذين استهدفتهم مسيرة إسرائيلية داخل سيارتهم عند جسر الخردلي خلال عودتهم من بيروت.
4: وليس بعيدا من التحديات الصحية، نقابة الصيادلة تحذر من خدمة التوصيل، وهناك أيضا أسئلة كثيرة حول كيفية التعاطي مع الأدوية الحساسة في ظل النزوح. قراءة مع سعادة نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي. صباح الخير دكتور. ألو، صباح الخير حضرة النقيب. إذن نحن معاودة الاتصال مع نقيب الصيادلة نتابع هذه النشرة.
5: إذن وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت أمس لمواكبة المستجدات، حيث سيجري محادثات رسمية ومع شخصيات حزبية، تزامنا يلتقى بعودة الموفد السعودي قريبا إلى بيروت في ضوء دور تلعبه السعودية لإنجاح المساعي المبذولة لوقف النار عبر التواصل مع واشنطن.
4: مجلس الوزراء يلتئم اليوم عصرا في السراي الحكومي للبحث في المستجدات وفي إصدار نداء إنساني لتقديم المساعدات. تزامنا أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن عملية تحويل مساعدات نقدية بقيمة 200 دولار للنازحين ستبدأ اليوم، في حين توالت المناشدات للحكومة للمطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية. نعود إلى سعادة نقيب الصيادلة دكتور عبد الرحمن مركباوي، صباح الخير.
9: صباح النور لك لكل مستمعينك.
4: بداية، ما هي خلفية تحذير من خدمة التوصيل الدليفري للدواء؟ هل هي خارج نطاق عمل الصيدليات أم ماذا؟
9: هو إجمالا الدليفري عم يصير، إذا تكون واضحين، عم يصير على جهتين، من داخل الصيدليات ومن خارج الصيدليات. فنحن عم نحارب هالموضوع لا خطورته على المواطن، لانه اولا الدواء عم ينقل بطريقه منا سليمه، عم يعرض الدواء لينتزع ويوصل بطريقه غير سليمه لعند المريض، وثانيا عم يعرض يوصل دواء مزور لعند المريض، لانه اكتشفنا كذا حالات واصل دواء مزور لعند المريض غير الدواء مثلا اللي طلع من الصيدليه او حتى الدواء اللي انطلبه، لانه في يعني غير انه عم ينطلب ايام من داخل الصيدليات الدواء عبر خدمه الدليفري، ايام عم ينطلب عن طريق ابلكيشن صاروا هلا عن جديد عم يفتحوا خدمة توصيل الدواء. هيدا عم تفتح باب انه الدواء عم ينطلب عم يتاخد اللي عم يوصل للمريض ما عم يجيب عن طريق صيدلية، عم ياخد عم يتاخد
4: من اين يتم الحصول على هذه؟ نعم،
9: من تجار الشنط للأسف، يعني بيروح دواء مزور.
4: ومن المعني بملاحقة هؤلاء التجار؟
9: هلا القوى الأمنية أكيد، نحن عم نعطي كل المعلومات اللي عنا لا وزارة الصحة ولا القوى الأمنية. نحن من أسبوعين كان عندنا اجتماع مع مدير عام أمن الدولة وعطيناه كل المعلومات اللي عندنا ووعدنا بمتابعة الملف.
4: وهل تبين لكم من أين مصدر هذه الأدوية المهربة؟
9: هلا في من كل البلدان عم يجي أدوية مهربة، بس نحن نحصرها بمحل معين.
4: يعني أنت في الخلاصة تنصح المواطن بشراء الدواء مباشرة من الصيدلي؟
9: لا لا لا، شغلتين، أول شيء تحمي صحته ويتأكد أخذ دواء المظبوط، وتاني شيء حتى الصيدلي يقدر يشوفه يعمل له كونسلنج مظبوط كيف طريقه اخذ الدواء ويتاكد من المريض شو الادويه اللي عم ياخذها تحت ما يكون في تعارض من اي دواء مع دواء تاني.
4: نعم دكتور، هناك يعني مشكله اخرى على صله بالنازحين وبالادويه الحساسه بغياب الكهرباء، بماذا تنصح؟ الاستعانه بالثلج بالتبريد؟ كيف يمكن للمرضى يعني التعاطي مع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد في ظل واقع النزوح؟
9: الدواء اللي بده تبريد ما فينا نحطه إلا داخل البراد.
4: نعم.
9: هلأ إذا بتستعمل ثلج بتساعدك أبو يمكن ساعة ما أكثر من هيك، خاصة هلأ بالشوب، بس لا أكيد ما فيك تحطيه إلا داخل البراد، غير هيك حرام بينتزع الدواء دغري.
4: وماذا عن التحديات التي تواجه قطاع الدواء في ظل ظروف الحرب؟ ويعني طبعا الموضوع على صلة أيضا بتوفير بعض الأدوية وبالأسعار.
9: مظبوط، نحن بالنسبة للأسعار، الأسعار بقطاع الدواء ما تغيرت أبدا، هو يمكن القطاع الوحيد اللي بقي على الأسعار هي ذاتها خلال الحرب. بالنسبة لتوفر الدواء الحمد لله وزارة الصحة عملت خطة كانت جدا ناجحة معه، ومشكورة عن جد معالي الوزير وكل الطاقم اللي معه عليها. إذا لاحظتم خلال هالفترة كلها ما صار في انقطاع على الأدوية أبدا، دلوا الدواء عم يفوت على لبنان بالطريقة السليمة والمضبوطة، والكميات كانت موجودة بالطريقة الإناف حتى تخدم الشعب اللبناني، إن كان بالدواء المستورد أو الدواء المصنع. وأنا هم بوجه تحية لمعالي الوزير اللي كان كل أسبوع خلال الحرب عم بيعملنا اجتماعات، نحن كنقابة صيادلة ونقابة مستوردين ونقابة المصانع، حتى يشوف وين في أي تأخير تقدر يحل المشكلة دغري ويوصل دواء على السريع على لبنان.
4: نقيب الصيادلة شكرا لك على هذه التوضيحات.
9: مرسي لك.
5: أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان إثر نشر بعض وسائل الإعلام تقريرا حول كتاب اتحاد نقابات الطيارين الدوليين الذي ينتقد استمرار عمليات الشركة خلال الحرب، إن هذا القرار متخذ من قبل الحكومة اللبنانية بمشاركة الشركة والطيران المدني اللبناني بعد الحصول على تطمينات دولية بإبقاء المطار خارج منطقة الصراع. وشددت الشركة على أن الاتهامات الزائفة التي تسوقها تلك النقابات تجاوزت الخطوط الحمر، فليس من المسموح استعمال شعارات وقضايا الأمن والسلامة من أجل حسابات خاصة.
4: مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية حملت مسحة تفاؤلية في الساعات الماضية، جاء ذلك عبر مواقف متبادلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات مع إيران قد تتم خلال مطلع الأسبوع، وأن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، وأضاف أيضا ليس ببعيد الاتفاق بل إنه على وشك التوقيع. في المقابل نقلت CNN عن الرئيس ترامب أنه لن يوقع على اتفاق يتضمن إعادة الأموال إلى إيران. وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي القول إنه أبلغ مساعديه أن الحرب لن تستأنف مع إيران إلا إذا قتلت إيران جنودا من الأمريكيين. تزامنا وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على قرار يمنع الرئيس ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، ولكن هذا التوسيط يبقى رمزيا إذ يتعين أن يحظى بقرار من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي طهران أكدت مواقف وزير الخارجية عباس عرقجي بأن المفاوضات مع واشنطن أحرزت تقدما. خليجيا توالت ردود الفعل المنددة باستهداف الكويت والبحرين، في حين أعلنت طهران على لسان مسؤوليها أن الاستهداف كان بعد أن استخدمت الولايات المتحدة أراضي هذه الدول لضرب مناطق في إيران.
5: بعيدا من السياسة، من المنتظر أن تشهد النسخة 23 من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 من حزيران وحتى 19 من تموز انضمام لاعبين جدد إلى قائمة نجومية، في مقابل اعتبار هذه الدورة بمثابة التتويج النهائي لأبطال حافظوا على لقب النجومية لسنوات ووصفوا اليوم بعجائز المونديال. ويتصدر القائمة لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو وحارس المرمى المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا. فإذا شارك رونالدو ضد الكونغو الديمقراطية في 17 حزيران سيكون بعمر 41 عاما وأربعة أشهر و12 يوما، وسيصبح رابع أكبر لاعب خاض مباراة في كأس العالم. أما أوتشوا فإذا شارك في مباراة الافتتاح ضد جنوب أفريقيا فسيكون بعمر 40 عاما و11 شهرا و29 20 يوما، وسيكون من ضمن العشرة الأوائل. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو الصيفي متأرجح بين الحر والرطوبة، ودرجات الحرارة على الساحل ستتراوح ما بين 19 و 27 درجة.
4: قبل الختام نذكر بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب، وفي آخرها غارة بمسيرة لأطراف النميري. عودة إلى أبرز عناوين هذه النشرة. مفاوضات واشنطن البيان الختامي حمل صيغة مبهمة حول وقف النار، الشرط انسحاب حزب الله جنوب الليطاني ومنطقة تجريبية، ترامب يرغب بفصل لبنان عن إيران، وطهران تكرر الاتفاق من دون لبنان. التصعيد الإسرائيلي متواصل، فجرا استهداف للنازحين في الغزي، والفرق الصحية ووحدات الجيش استهدفت أمس. مجلس الوزراء يلتئم عصرا في السراي، لوديريون في بيروت لقاءات رسمية وسياسية. المفاوضات الأمريكية الإيرانية على موجة التفاؤل. المونديال يودع نجوم الكرة الكبار.
5: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.
2: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية. موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع، لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه.

0: رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.

0: 4 حزيران نهار الخميس برحب فيكم بنهار جديد ومثل العادة مثل ما وعدناكم هالخميس والخميس الماضي وكل خميس من هلأ لا يزهقوا انتو تزهقوا بونجورين ضرب 2
1: بونجورين ضرب 2 الخميس مع زفان
0: بونجورين ضرب 2 مع كريستيان وشربل وعلي وزفان بونجور شربل
2: بونجور
0: كيفك؟
2: أهلا وسهلا
0: كريستيان
3: أنا كتير منيحة
0: شو كيف كان الفيدباك؟
3: ولا كان كتير حلو الفيدباك
0: خاي؟
3: ايه يعني هيك حسيت انه كان في

0: تجاوب، وحسيت انه نحن خاصة كان فيها
1: الكيمستري
0: وما سكرنا على بعض يعني بالحديث، which is a good thing، يعني بلشنا منيح.
1: نعم علي.
2: لا كان بوزيتيف يعني. انا ماما سمعت وقالت لي الحلقه كثير حلوه، بس ما بعرف اذا عم تقول هيك لانها امي ولا لانه عم جاي.
0: ما قلت لك شيء عني.
1: بس منيح ما حدا جايبكم الا يعني انت جايبتك امك هلا، انا تاكدت مش انا. بس يلا تحيه لكل اماتكم. يي عيد ميلاد بيك امبارح كان كريستيان.
0: عيد ميلاد بيي.
1: يلا خلينا نبلش بالمعايدة، بما انه توني خوري اكل اول ربع ساعة من البرنامج مع تحية انديل، خلينا نبلش دغري بالمعايدة.

0: هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم 4 حزيران. عندنا معايدة لسامية، لمحمد، لجون. أما المعايدة الكبيرة فهي لمين يا كريستيان؟
1: للوالد. لا، لجون حجار والدي، امبارح كان عيد ميلاده 96.
2: الله يطول بعمره.
1: فكنت حابة كثير.
0: في حدا أكبر مني؟
1: كثير.
0: لأن مش يومين كنت بشي محل.
2: بس خبرني النكتة تبع هيدا، إنك ما بتخلص.
0: لا هيدا
2: بس يعرف ليش دايما مننكت على العمر.
0: لا ايه هيدا مرة لأنه كريستيان حدا قال لي شافني أول ما كنت مبلش برنامج على الجديد، وأنا مبسوط حالي طالع فيه هيك بالسوبر ماركت سبينس القديم مش الجديد. قال لي زافين، قلت له شو؟ قال لي يا زلمة، قلت له شو؟ قال لي انت ما بتخلص.
1: هيدي رح احكي عنه
0: بقى. لا اكتر شيء نهار السبت كنا سهرانين مسابة انا وميشيل عزة وجوزيف حويك ومين كان فيه ورزان مغربي وكارين سالم، كنا حاسين حالنا قلمنا فيوتشر. قاعدين بباب يعني بتطلع هيك بلاقي نحن طاولتنا اكبر حدا الأكبر بالعمر، يعني يمكن مش بس بالمحل بالبناية.
3: لكن أنا لاحظت هالشغلة، يعني أنا عم بمشي بالشارع انتبه إنه معظم الناس هني أصغر مني. فأنت الواحد كل ما عم يكبر كل ما بيحس.
0: بعدين تنبسط إيه إذا شفت حدا أكبر منك تنبسط. لأنه بتصير تقرب عليه.
3: هلا أنا بعد ما
1: قصة العمر هيك. لأنه أنا بدي أحكي اليوم عن العمر كمان.
0: عم مهدلك. بس قبل خلينا نكفي الهابي بيرثدي. يلا عن جديد. قبل الأول. هابي بيرثدي.
1: Thank you.
0: شو بتحب تقولي
1: للوالد؟ هلا انا الكلام ما بيخلص عندي يعني للوالد، لانه مثل كبير لكلنا كمان بحياته وبمسيرته وللعائله. فبس هيك بدي اتمنى له 150 هاي لما بنقرب على 100، وان شاء الله كلنا نكون هيك مثله مثل لغيرنا.
0: يلا ونحن كمان بنعيده، رح نهدي له ولا ساميه ولا محمد ولا جون اللي خلوا بأربع حزيران، مع كل كمان اللي خلقوا اليوم وعم بعيدوا عيد ميلادهم سواء كانوا مبسوطين أو زعلانين بهيد الأوضاع، بس إنه منتمنى لهم على القليل هيدا النهار يكون حلو ومنهديهم هالأغنية.

0: الأحسن والأسوأ بين الأبراج بموجز الفلك.
1: موجز الفلك.
0: سعيد الحظ لليوم برج الجدي، أما تعيس الحظ فبرج الدلو. حدا منكم دلو؟
2: لا، زمطنا اليوم.
0: سعيد الحظ لليوم برج الجدي، أما تعيس الحظ فبرج شرب اللبك.
3: لا أنا كثير محظوظ اليوم
0: إن شاء الله. لا برج الجدي بنقول كل السعادة اللي حاسسها اليوم رح تستمر معك كل الأسبوع من هلأ للخميس المقبل. أما الأقل حظا برج الدلو، ما تلتهي عن شغلك وخليك مركز على الأهم بحياتك.
1: موجز الفلك.
0: الطقس ركز وبلشنا الصيفية، تفاصيل أكتر مع بوب كسر.
1: الأحوال الجوية.
4: بونجورين للجميع. طقس كتير حلو ناطر لبنان والمناطق المجاورة للبنان يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، لأنه رح تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وبمعظم المناطق بسوريا والأردن وفلسطين، فرح تكون الأجواء مشمسة، الضباب ما بيكون قوي الخميس والجمعة والسبت والأحد، يعني تقريبا كل المناطق اللبنانية رح تشهد أجواء مشمسة دون ضباب، إلا في احتمال ساعات بعد الظهر إذا ارتفعت نسبة الرطوبة شوي يصير في ظهور لبعض السحب، ولكن إجمالا الخميس الجمعة السبت والأحد الأجواء رح تكون مشمسة بمعظم المناطق اللبنانية والمناطق المجاورة للبنان أو الدول المجاورة للبنان. بالنسبة لدرجات الحرارة رح تسجل أقصاها خلال هيدي الفترة على الساحل بين 27 و28 درجة، وأقصاها بالمناطق البقاعية بين 27 و 29 درجة. هيدا كان كل شيء لليوم، نرجع منتلاقى نهار التاني.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
0: مننتقل إلى بورصة الأخبار الكاذبة مع محمود غزي.
1: كاذب مش كاذب.
5: المونديال هيدي السنة رح نحضره بالكامل على يوتيوب، لا في اشتراكات، لا أجهزة ريسيفر، لا تطبيقات مهكرة، ولا تكاليف مالهاش عازة. هذا الكلام عم نشوفه عم ينتقل بالفترة الماضية مع اقتراب انطلاق المونديال اللي هو بعد حوالي الأسبوعين، مع الادعاء بأنه المباريات رح تكون منقولة مجانا على يوتيوب. هذا الخبر هو جزئيا صحيح، لأنه الفيفا وقعت شراكة مع يوتيوب لمونديال 2026 لتكون المنصة المفضلة لإلها، بس الناس فهمت هيدي الشراكة بطريقة خاطئة، لأنه هيدا ما بيعني أنه الماتش رح يكون مجانا على يوتيوب، ولكن رح يكون في عرض لأول 10 دقائق تقريبا من كل لعبة مع بعض الملخصات والبرامج التحليلية، مش أكتر من هيك. يعني رح تضلكن مضطرين تدفعوا حق ريسيفر أو تشتركوا بحساب على الإنترنت إذا حابين تحضروا 104 مباريات للفوتبول بجودة عالية ومن دون تقطيع. بالتالي الحديث أنه كل المونديال رح يكون مجاني على يوتيوب فهذا الخبر الكاذب. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب. موجز الصحف.
0: كل الحق على الأخبار، عم نعجل لنخلص فقرات قبل الموجز. قبل الموجز صرنا بعناوين الصحف. الشرق بري أخبار مفرحة خلال أسبوع. الديار استهداف الجيش اللبناني، هل بدأ فصل خطير من الحرب؟ الأخبار إيران تعزز ضغوطها، والنهار لبنان وإسرائيل يقتربان من المنطقة التجريبية.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: بنداء الوطن يقدر أحد الخبراء العسكريين أن عدد المسيرات الإسرائيلية التي لا تبارح سماء لبنان يبلغ عددها يوميا ما يزيد عن 50. نداء الوطن تكشف معلومات متقاطعة أن الشخص الذي تم استهدافه على أوتوستراد خلدي يدعى عبد القاسم وملقب بأبو عرب، وقد برز اسمه خلال أحداث 7 أيار، وكان من المشاركين في الهجوم الذي طال محطة المستقبل. الجمهورية يتجه القضاء اللبناني إلى المباشرة بتحقيقات تتعلق بمؤسسة مالية غير شرعية تابعة لحزب فاعل بعدما تأخر عن هذه الإجراءات سنوات طويلة. جولة الموائع بعد الموجز، خليكم معنا بونجورين ضرب 2.
6: بونجورين مع زفان.
7: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
8: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
9: واقع القطاع الصناعي، الاستهلاك والتصدير والتحديات التي تواجهها المصانع اللبنانية. موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع صناعي كسروان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
10: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 8 مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان 9:15 في صوتي كل لبنان موجز الأخبار دعت هيئات الدفاع المدني النازحين إلى التريث وعدم الاستعجال في العودة إلى القرى الجنوبية لحين صدور بيانات رسمية للعودة وحذرت من الاقتراب من أماكن الغارات بسبب مخلفات الحرب علق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على حصيلة مفاوضات واشنطن بالقول إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي خلقناه في لبنان وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستبقى في قلعة شقيف مع استمرار تفكيك بنى حزب الله التحتية ختم الوزير الإسرائيلي من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنى التحتية وفي الميدانيات جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية وقد استهدفت غارة من مسيرة سيارة عند مفرق كفروي زفتة ما أدى إلى سقوط شهيد كما استهدفت مسيرة سيارة عند طريق كفرمان حبوش طلعت النجدة الشعبية فيما استهدفت 3 غارات مسيرة منطقة النبطية هذا واستهدفت مسيرة سيارة مدنية عند مفرق ميري وفي داخلها عائلة من بلدة مرجعيون مؤلفة من الأب والأم وابنهما ما أسفر عن سقوط 3 إصابات طفيفة هذا وسجل قصف مدفعي على محيط برج قلوي وعلى بلدات المنصوري والحني وفرون أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني لصوت كل لبنان أن التحديات كبيرة جدا أولها العمل على تأمين وقف إطلاق النار ومسارات آمنة كي لا تستهدف مراكز الصليب الأحمر أو سيارة الإسعاف وأشار كتاني إلى أن الصليب الأحمر لا يزال موجودا في كل مراكزه جنوبا ويكمل رسالته من دون أي تأثير ولفت إلى أن التحدي الثاني هو تأمين التجهيزات اللازمة ووحدات الدم والمعدات الطبية للمستشفيات قائلا نحن لدينا خطة احترازية ومجهزون من ناحية المخزون والمعدات والموارد البشرية ولدينا اكتفاء ذاتي ومراكزنا في الجنوب تنفذ المهمات من دون الحاجة إلى إرسال الدعم لها استهل المفد الفرنسي جان إيف لدريان جولته على المسؤولين من قصر بعبدة، حيث يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون، وسيجري لدريان محادثات مع المسؤولين والقيادات اللبنانية للبحث في آخر المستجدات وتأكيد مؤازرة فرنسا للبنان لوقف التصعيد جنوبا والبحث في مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب. في سراي الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في المستجدات وإطلاق نداء إنساني للحصول على المزيد من المؤازرة والدعم من الخارج. حذر نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي في حديث إلى صوت كل لبنان من خدمة التوصيل الدليفري التي تحصل على جهتين من داخل وخارج الصيدليات، مؤكدا مكافحة هذا الأمر نظرا لخطورته على المواطن، ونبه إلى أنه حين ينقل الدواء عن طريق الدليفري يصل بطريقة غير سليمة إلى المريض، كما أن هذا الأمر يفتح الباب أمام وصول أدوية مزورة من تجار الشنط إلى المريض، وقد اكتشفنا حالات عدة. وأكد مرقباوي أن النقابة قدمت ما لديها من معلومات حول هذه المسألة لوزارة الصحة وللقوى الأمنية لمتابعة الملف، وردا على سؤال عن كيفية حفاظ النازحين على الأدوية الحساسة في ظل غياب الكهرباء أكد وجوب وضع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد في البرادات. مرقباوي لفت إلى أن أسعار الأدوية لم تتغير، ووزارة الصحة وضعت خطة واضحة لعدم انقطاع الأدوية في فترة الحرب، لذلك بقيت الأدوية متوفرة بكميات كافية.
8: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري. والخبر الأخير، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين فنزويلا، والتقى بقادة الحكومة الانتقالية هناك، وذلك بعد 5 أشهر من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس السابق نيكولاس مادورو. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: ليصير لبنان الحلم حقيقة وواقع لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. موقف مسؤول، صمود المؤسسات السياحية في ظل الظروف الحالية مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر $3.70.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سميتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: جولين ضرب 8 الخميس مع زفان.
2: بونجورين ضرب 2. بدي اعتذر من كل اللي عم يبعتولنا الواتساب على 03-00-00-933. اذا بقي وقت نسمع اصواتكن، خبرونا شو رأيكن باللي عم نعمله. اذا ما سمعناهن على الهواء منرجع نحنا منسمعه سوا. اسرار المواقع بعد شوي كمان، هلا رح ننطلق بالفقرات. واول شي انت، انا شو هي اسمها؟
3: انت الك.
2: انت الك مع كريستيان حجار.
1: انت الك مع كريستيان حجار.
2: انت الك كريستيان حجار. والموضوع اليوم مثل ما كنا عم نحكي بالبداية عن العمر والخوف من البدايات الجديدة، شو السبب؟ العمر او قلة الجلادة؟
3: في شغلة ثالثة بعد اللي هي الخوف. موضوع كتير لقيته هيك انترستيج وحلو نحكي فيه، لانه دايما عنا قصة العمر، وعنا خاصة بالكالتشر بالبيئة عنا وطريقة تفكيرنا نربط كتير اشياء بحياتنا مع العمر. يعني بهالعمر لازم تتجوز، بهالعمر لازم تركز على هالشي، بهالعمر لازم تجيب ولاد، اتسترا اتسترا. ودايما منقول انه لا، بهالعمر ولو عمرك هالقد او عمرك هالقد وهلأ بلشت مثلا شغل جديد او هواية جديدة. سو حبيت اطرح هيدا الموضوع، وحبيت كمان اطرح سؤال على انستغرام مثل العادة، انه السؤال انت هل العمر انه عمرك كتير كبير او انت خايف؟ وحطيت انه هل هو الخوف اللي بيوقفنا او العمر او شي تاني. سو اكتر الاجوبة كانت هي الخوف، واكتريت الاشياء هي مرتبطة بالخوف. وكنا عم نحكي كمان قبل انه منقول لحالنا خلص هلأ مش وقتها، أنا صرت بعمر مقدم، ما مش رح يقوله. منضلنا في عنا عدة أنواع من الخوف، يعني شو رح يقول المجتمع، أو منخاف أنه نفشل بركي، أو منخاف أنه نقول هلأ بدنا نرجع نبلش شي من جديد. سو منصير منفكر ليه ما فكرت فيه قبل. وأكتر أكتر شي بيتواجد أو الجواب هي شو رح يقوله، لأنه منتأثر بحكي الغير أنه كيف رح يشوفونا أو شو رح يقولوا عنا.
2: وانت ليه عم تقل كأنك ايه عم تعاني؟
4: عم بسمع أنه معها حق.
2: أنا لازم إلا
3: كمان هو كمان عم بيأكد على اللي عم
2: بقوله. لا، لأنه هو إنه عم يحكي كأنه بالعمر.
4: طب ما أنا كمان عمر.
2: انت قدي عمرك؟
4: ما في يوم
3: ما في قول
4: بلشت أخلص.
3: لا لا، بعد عمر طويل.
2: طب اديته ولا
3: ما بيخلص؟
2: طب عن جد
4: لا، متر 90
3: مش بعيد.
4: ليش سكت؟
2: عم فكر شو الأطول، عمرك أو طولك؟
3: سؤال. طيب أنا رح خلي شرب الماء يجاوب.
2: أوكي.
3: بس فدايما عنا منفكر انه عنا expiry date، يعني منوصل حالنا بهيدي قصة العمر انه عنا تاريخ بيخلص وقتنا فيه، هل قد بحقلنا. سو بدي هون ارجع اذكر انه طب ليه نحنا كلنا كان عنا احلام او اهداف نحنا وصغار واتخذنا بالحياة؟ يعني هلأ لازم ندرس، هلأ لازم نبلش نشتغل، بدنا نكون حالنا، بدنا نأسس عائلة الى اخره، ومننسى ننسى شو كنا حابين نعمل. ومن هيك في فترة منوصلة اللي هي بالأربعين، وبهالفترة منسميها جهلة الأربعين، اللي هون بنبلش نحن بنحس انه أسسنا اشياء، انطلقنا، هون بيطلع اشياء كنا نحب نعملها. كنا مثلا انا عبالي كون ما بعرف ارسم او اتعلم رأس او اتعلم لغة او سو. هون منقول طب نحن ليه ما منبلش؟ وبيجي حدا بيقول لك هلأ بعد كل هالعمر، هلأ بهالشي، ومنصير تحدي كأنه. ومن هيك كنا عم نذكر زمان انه عيد ميلاد بيي ال 96. انا لقلي بيي هو مثل، تصور انه بعمر السبعين يعني من 26 سنة بيي فات على الجامعة اللي هي الUPT الUniversité pour tous اللي هي للأشخاص الأكبر بالعمر exactly continuous learning تيتعلم كل شيء related للإنترنت وكيف بده يستعمل، لأنه لقاله هيدا ما كان بوقته
2: بزمن.
3: هاي أول شيء. تاني شيء على عمر 82 فات عمل كمان بالجامعة mediation، يعني كيف انت تجي تصالح الاشخاص وتسمع لهم وكل هول. بعمر التسعين فات يتعلم رسم painting. طب انت لما بتشوف اشخاص ما بيوقفوا قدام قصة العمر، كان موجود بالصف مع اشخاص كلهم شباب وصغار. امي من هديك السنة عمرها 88، هلأ كلهم امي خاصة مامي سامحيني عم بحكي عن عمري، فات تاخد كورس.
2: انه شو تفوتي لي بقصص؟
3: ما معلش عم نعطي امثالتا نقول فاتت عم تعمل كورس غنى لأنه بتحب تغني من دايما. سو ليه نحن منوقف على قصة العمر؟ يعني شو اللي بخلينا نصير نقول أنه
2: بس هي هلأ طبعا يعني ما أحتر بس هلأ بسبيل النقاش إني عم يعملوا شيء لأنه طالع عبالهم عم يتسلوا، بس أنه مثلا إذا عمرها 80 سنة وقررت تتجوز رح تقولي أنه عمرها 80 سنة وقررت تعمل. لا أنا ما عندي مشكلة عم أحكي أنا
3: ما أنا معك مش عم أقول لك
2: 80 سنة قررت تتجوز، 80 سنة قررت شو بعرفني تنزل على المايو لبسة مايو مش لعمرها، تفتح شركة تفتح محل، مع أنه هي كمان هون عم تاخد صح. أول شيء عم تكون مش بالفئة العمرية تبعها، تاني شغلة عم تاخد من درب تاني. يعني هلأ مثلا إذا حدا عمره 70 سنة بده يجي يعمل لنقول هيدا البرنامج الصباحي، انه ما في حدا تاني عمره 24 سنة ممكن يكون هو جاهز ووقته هلأ ليعمل هيدا البرنامج. سو هيدا الكبير عم ياخد من وقت ودرب هيدا الصغير. يعني بفرنسا مثلا بس واحد يصير لعمر محدد اذا عنده أجار بيوقف الأجار، يعني ببطل اللي حقله يستأجر هيدا المحل لانه خلص بيطلع التقاعد لازم حدا تاني يجي يستأجره.
3: هيدا انا بدي زيح عنه معجزة بتسمح لي زبان، بس بدي ارجع على انت اللي عم بتقوله انه بياخدوا محل غيرهم. اليوم برجع على قصة الصلاحية تبعيتنا، نحن ما بيخلص وقتنا مش لانه ما حدا بياخد محل حدا.
2: اللي عم جاري بيقوله انه بتصير انت بغير ملعب.
3: ايه بس هيدا الشيء
2: انا يعني هيدا الشيء انا اليوم عم بهذه المرحلة الانتقالية انه عم تصير بمرحلة من انه انت بتصيرك بكاتيجوري لحالك.
3: بس ما بتأثر، نرجع انه نحن حطينا هول الحدود لقلنا. مين قرر انه لا انت بهالعمر فكرة مثلا انه واحد بيطلع على التقاعد؟ طيب انت بتطلع على التقاعد مش لانه بس تتعطي محلك لغيرك، لانه كمان انت صرت بعمر انه انت فيك تستلز وتعمل اشياء انت ما قدرت تعملها بكل فترة اللي انت كنت عم بتأسس حالك. سو هيدي من الاشياء مهمة. اذا بنطلع بالغرب بوقت التقاعد العالم بتصير جسمهم بيسافروا بيعملوا اشياء، هلا اكيد عندهم بكونوا جمعوا مصاري، نحن هون للاسف ما عنا اياها
2: هون من جريات سلامه اوكي.
3: بس اللي بدي اقوله الفكره الاساسيه انه ما نخلي العمر يكون حاجز ويوقفنا على اشياء. اكيد في اشياء فيها تكون كتير مختلفة،
2: بس كمان لازم نحترم العمر بمعنى انه في قصص ببطل لنا جلدتها كمان بعمر محدد. يعني ببطل لي يعني انت وبالخمسين في قصص ببطل لك جلادة تعمليها.
3: ليه؟ شو يعني ما لك جلادة؟ شو يعني واحد ما له جلادة؟
2: انت خلص ما بدك ترجع تعملي هذا الشيء.
3: ليه؟ ما هيدي السؤال ليه؟
4: هو لانه زفان ما ترك شيء ما عمله يعني.
2: لك لا لا طيب حقك لا تتعب مثلا،
3: ما هو ايه بس هيدا الشيء انت
2: بعدين بتنضج.
3: انا معك، هي الفكرة انه انا اذا عبالي اعمل شيء انا بوقف حالي. إذا أنت ما لك جد معناتها هيدا الشيء أنت ما عبالك إياه بالأساس. يعني أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم أنت إذا عندك شغف لشيء أنت بينك عمله. وبين حالك ما جست ما أنت عمله، ما تخلي إذا ما لك جلد معناتها أنت بالأساس هيدا الشيء ما كتير عبالك.
2: بس إنه أنا ما بحب يكون في ضغط على العالم، كل واحد يعمل اللي بده إياه.
3: ما إكزاكتلي exactly. ما هون عم نرجع زيت النقطة، أنا ما نكون مضغوطين من المجتمع أو فكرة أنه أنا كبرت على هالشيء. هيدا البس بدي أوصل
2: بس اللي كبير على هيدا الشيء. لنقول إذا أنت بنايت كلاب وواحد عمره 80 سنة طالع عم يترقص على على البيست وعم يرقص بطريقه مع كل اللي حوله اولاد، انه اذا العالم تمسخروا عليه انه بده يقبل انه ايه الاصغر بيتمسخر على اللي اكبر.
3: ايه ولا
5: اكيد بده يجاهد،
3: بده ايه بده يكون مرتاح،
5: بس مرتاح
2: مش فارق معه
5: بغض النظر انه اكيد انا بكون معه هو، يعني هو عم يعمل شيء ما عم ياذي غيره او غيره، والمتلقي هو عم يشوف هيدا الشيء بحسب
3: بس
5: اللي
3: بس
5: هيدي صارت مشكله مجتمعيه او ثقافيه بالتفكير.
3: ميرسي علي،
5: بكون جاهز
3: علي،
2: وقام بيكون في عنده محلات محدده بيروحوا عليها الاكبر
3: كمان
2: العمر.
3: كمان بس هون كمان في نقطة كتير مهمة عم بتضوي عليها زفان انت وعلي، انه بتشكرك، لا انه اليوم نحن عقليتنا انه نحن قدي محددين حالنا، انه هيدي بالغرب ما حدا بيتضحك على التاني، ما حدا بيجي بيقلك انت ما تنزل على البحر لانه ما بعرف شو، او ما تروح تسهر لانه عمرك كبير. نحن بنرجع على عقليتنا وعلى نحن طريقة تفكيرنا انه بنحكم على الاخر ومنقرر انه لا ايه ولا للاشخاص.
2: نحن خلص وقتنا لهيدي الفقرة، ماشي كتير
4: بس كنت عمالي احكي شيء عن هذا الموضوع.
2: ايه تفضل.
4: اكيد لانه حكيت بس عن القصص كمواهب وك
2: نحن من هلا بدي اعرف عنكم كل واحد بتقوله 190 اذا العمر ممنوع، واحد عايب يقول العمر بتصير ايجينج وديسكريميناشن، وعايب مدري شو يقول، وعايب يقول بشرته، وعايب يقول لونه، وعايب يقول ميوله، بدنا نحكي من هلا ورايح بالطول 198 تفضل.
4: كنت بحب انه نحكي بهذا الموضوع خصوصي بناحيه البزنس، انه في كتير اشخاص بخافوا يرجعوا تو ستارت اب اجان، خصوصي اذا بيفشلوا بكذا مطار، انه حتى لو كبروا بالعمر مهم انه الواحد ضل في عنده شغف انه يرجع تو ستارت اجان. حتى
2: في سيستم، يعني انت اذا بدك تفوت هلا مثلا تعمل اكاونت على الفيسبوك، عندك مثلا بيكون عمرك من 30 لل 40 لل 40 لل 50 55 اند اباف.
3: ايه خلص.
2: طب ما انا مني اباف بعد. نانا زليمة بونجور بونجورين ضرب اثنين، لو عارفينك جاي كنا قلنالك تفضلي عبالي يلا على كل الاحوال. بس انه بما انا وعلي كنا عم نفكر انه كريستيان ثقيله.
4: ايه لا عم تقوله
3: هيك
2: عن جد ثقيله،
4: حرام
2: ثقيله وما بدنا
4: اياها. لا بدنا اياها.
2: ما بدنا اياها بالضرب اثنين، ما عجبتنا. سو مدال ما هي قمنا انا وعلي شو فكر، مدال ما تعملي انت الفقره خلينا بالاي اي نعملها فقرتك غنيه.
3: حلو.
2: بقى اخذ كلماتك وعملهم
3: يلا خلينا نشوف.

0: بما انه علي بلش يلعب بالاي اي قلنا له يا علي عملنا جينيريك بونجورين ضرب اثنين
1: حلو
2: ايه

0: طبعا انا ما عجبتني، قلت له بدي اياها هيك اكثر، هيك على مصريه، على بلديه، على هيك نايت كلوب شيء
1: شعبي.
2: لانه ما

0: دايما حلم من اول ما بلشت هالبرنامج يكون في فرقه موسيقيه انه كلمه تصير تعزف لايف.
1: يلا يلا
0: ايه هلا لشو فرقه موسيقيه صار اي اي علي بيعزف لايف.
1: ايه بس بدنا موجودين يكونوا
0: موجودين. عمل لي اياها هاوس

0: سان لافان
1: سالو.
2: لك بعد ما فينا كتير يعني شوي شوي عم نصير نقدر نظبط اللهجة أكتر,
0: بس هي الأكيد لهجة الاي اي خليجية مش لبنانية, لأنه الانفستمنت بالاي اي كلها بعتقد من الخليج.
2: هي
1: حتى هيدا
2: ما خص من وين الانفستمنت, لا ما خص من وين عم يجيبوا المحتوى اللي عم يدربوه فيه, فهيدا له علاقة. لا بس هن المحتوى كيف بيجي, هن بيسحبوا المعلومات عن يوتيوب معظم اللي بيدربوا الفيديوهات وهيك, فبهي بيقولوا بدنا المحتوى العربي. اوكي هلا احصائيا اذا كانوا الخليجيه, لانه عندك كذا بلد خليجي فكتير في محتوى خليجي, اللبناني فيك تقول هي اصغر لهجه بالعالم العربي, يعني عندك 3 ملايين
0: ومش مهتمين بالايمان. نحن دائما بالتكنولوجي مؤخرين, يعني حتى اغانينا المشهوره بنجومنا المشهورين بالمصري مش باللبناني.
2: صح, وبس بدك كمان تعرف انه هي مثل ما هيدا بيتطبق على اللهجات بيتطبق على اللغات. يعني اول ما بلش الاي اي بطبيعه الحال كان شاطر بالانجليزي, بس كنت تجرب تحكي معه بالعربي ما كتير بيعرف, لانه ما في محتوى عربي قد ما في محتوى انجليزي طبعا. فصار في ناس عم تركز اكتر وتجمع محتوى اكتر لتدرب الاي اي العربي, فبتصير تاخد وقت اكتر التدريب ليقدر يصير يعرف, لانه في مقابل كل كتاب لبناني او عربي في 100 كتاب انجليزي.
0: خلينا نشوف نسخة طربية رقم 4.

0: كفي صرنا بالفوتبول هيدا كمان اي اي جنريتد طيب يلا خلينا علي شو المواضيع اليوم بالتكنولوجي اللي لازم نحكي فيها
1: انا يعني بدي بعتذرني انه رح تكون سريع على الاخبار لانه في كذا خبر أكيد. وبدنا بدي
0: اخرنا شوي تكون سريع
1: فرح نكون واذا حدا منكم حابب انه انا فوت اكثر بخبر معين
0: ما حدا حابب
1: فيكم تخبروني بحب هيك تكون الأخبار اللي عم قولها شوي مميزة إذا بدك فوت عم مواضيع شوي عمية أول شيء عم يبلش يبين بالعالم غضب ضد الذكاء الاصطناعي وغضب ضد التكنولوجيا عم يبلش يترجم بمظاهرات بتجمعات حتى جمعيات عم تناهض التكنولوجيا لدرجة انه السلطات الرسمية السلطات الامريكانية رسميا اعلنت انه رح يصير في مجموعة عم تراقب الغضب ضد الذكاء الاصطناعي لحتى يقدروا يحدوا من هيدا الشيء قبل ما يبلش يصير فيه مظاهرات يلي هي بلشت فامريكا عم تطلع على انه تتهم الناس يلي هن ضد التكنولوجيا بالتطرف يعني يصيروا هولي ناس متطرفين ولازم ينقم أو هذا الشيء رح يبلش يبين بكل العالم كمان تطرف ضد التكنولوجيا شغلة تانية خبر تاني يعني كمان في دعوة جماعية تقدمت بإحدى ولايات أمريكا ضد ما يسمى بالتسعير فينا نسميه المراقب أو التسعير المتحرك يعني أنت بتفوت على السوبر ماركت أنينة العصير هي ذاتها أنت بتشتريها بدولار وهي ذاتها أنا بشتريها بدولار ونص
0: كيف مثل تكت الطيارة
1: مثل تكت الطيارة هيدي عم تبلش تبين بالمطاعم عم تبلش تبين بالسوبر ماركت في كذا طريقة يعني
0: بس ليه يعني شو فكرتك
1: ليه لأنه العالم عم يمرق هلأ بمرحلة عم تتغير الأسعار بسرعة أوكي وبالإضافة لأنه الشركات عم تخسر كتير مصاري بمطارح معينة وبالإضافة أنه صرنا نحن قدرانين بكل بساطة البزنس إذا أنت بتعطيها طريقة تاخد مني أكتر منك وما حدا يعاقبها على الموضوع
0: مش حسب الكريدت كارد تبعك يعني اذا
1: هيدي وحده يعني هن بيصيروا بيجمعوا هيدا المعلومات فهون المشكله يعني هي من هيك بيسموها تسعير المراقب يعني بيجمعوا انه
2: اول شيء
1: اول شيء اي ساعه انت جاي عم تشتري الساعه 2 الصبح
0: تكت هيك نفس تكت الطياره نفس
1: هيدا الغرض قد ايه عليه طلب هل اذا عليه طلب كتير ببلش يغلى السعر قد ايه اليوم الاجار فحتى في سوبر ماركتس بامريكا عم تبلش تحط على السعر اللي بينحط تحت LCD سكرين لحتى اللي دغري تتغير وامازون اليوم انت بتفوت تسعيرتك غير تسعيرتي
0: حسب اي بلد
1: هيدا الشيء عم يبلش يبين مطارح
0: بس هيدا الشيء بيغير كل الحياة وكل فكرة التسعير
1: مثل ما انت بتروح تدفع بنزين كل يوم شكل بس راح يصير على كل شيء يعني انت
0: بلحظتها
1: مش بس كل الناس بتدفع سعر مختلف بلحظتها كل شخص بيدفع سعر مختلف
0: على بس بيصير وقت العالم يعني اذا طبعا بس يكون في ضغط قليل بيكون السعر ارخص فبتصير انت لنقول بدك تعبي بنزين بتروح على الساعه 6 الصبح لانه بتعرف بهالوقت بيكون بصيروا كل العالم يروحوا الساعه 6 الصبح لانه دائما انه انت
1: بس بيعدل هو عندك الجوريثم
0: يعني انت عندك كل سيستم العالم بيجربوا هاو تو ابيوز ات ليستفيدوا منه بصير هيدا الصراع يعني
1: السيستم عم يجرب يغطي
0: عليه والسيستم عم يجرب يربح كنت عم تجرب تربح
2: بس انا ما فهمت هيدي كيف انه بيصير الواحد لانه انت لانه معك كتير مصاري او لانه كلاس سوسيال معين بدفعوك حق الشغلة اكتر من حدا هيدا انه بطلت عم بدفع انا قيمة الشغلة عم بدفع انا شو يعني عم بدفع حق انينت المي لانه مثلا انا معاشي تنفترض اكتر من 5000 دولار تنفترض او اكتر من واحد بيقبض 2000 دولار قال هيك صارت او لانه انا بدي ادفع حقها مثل ما هي
1: نقول انه هيك صارت بس هي عم تصير وهي كل ما هني قدرانين يجمعوا معلومات عنك يعني اليوم فيهم هني يحطوا تسعيره للناس اللي عايشه بالمانيا وتسعيره للناس اللي عايشين بغانا
2: مين الدوله يمين
1: مين مكان
2: اوكي
1: يعني انا اذا عم بيع تليفون في اليوم
2: لسائح شيء مثلا ولا ابن البلد شيء
1: تاني مثلا يعني ما لانه في نحن التكنولوجيا عم تسمح للشركات انه تراقب الامور. هلا قديه هو الشركات وشو بيستخدموا ليراقبوا يعني هل هن بيستغلوا مثلا وقت هل هن بيستغلوا انه انت سي اي او بشركة كتير كبيرة هيدي بترجع للبزنس بس المعلومات صارت موجودة واللي عم يصير هلا الدعاوى مع هيدا الموضوع عم يبلش يكبر لانه عم يصير في دعاوى ضده لانه في شركات عم تبلش تستخدم معلومات يلي هي عن جد بيصير الواحد يقول هيدي صارت
2: ابيوزينج انا
1: ابيوزينج او تفرقة بين بين الأشخاص إنه بس لأنه أنا غني وأنت عرفت إنه أنا غني راح تبيعني هيدي البيبسي خمسة بس هو بس في ناس تقول هيدا كمان بالقلب بيمشي يعني هو الشخص اللي
3: قادر
1: أقل يعني. راح يطلع له سعر أقل بس نهاية نحن بنعرف البزنس إنه راح يعملوا يلي بيفوت لهم
3: بس هيدا ما قالوا ما قالوا يعني ما فيك ترجع لورا فيه يعني قد ما عملوا دعاوى وعمل ما هيك خلص
1: مش القوانين هي بتتحكم بهذا الشيء فمشان هيك
0: بس هي كتير انا مثلا في شغله بشتريها من داي يعني شيء
2: شو هو
0: ما هي ما بدي اعمل
3: كلنا بدنا نعرف اوكي اعطينا
0: اكل
3: اكل اوكي
0: بقى بشتري وعساس عامل لي سعر خاص فيه وعس بشوف عاملين دعاية على الانستغرام
3: زيت السعر
0: ايه زيت السعر انه هذا السعر اللي
3: اعتمدوا السعر
0: اللي انه هلا عاملين اوف كل العالم فيها تاكل وحسيت حالي انه انا ما عاملين لي سعر وانا زبون المحل وهيك
3: مش اول مرة بسمعها هاي الخبرية باي ذا واي
0: بقى انا هلا صرت بمحل علي انت شو رأيك اخلاقيا مجدد او ما بجدد اشتراك
2: بطلب ديسكاونت بعد
1: اذا انت
0: ما بدك
1: لا يعني انا بهذه الحاله بروح وبحكي مع الشركه انه انه عم تعطوني سعر عم تربحوني جميله فيه بس هو السعر العادي
0: انت شو بتعمل كريستيان
1: صايرة معي
3: يعني ما بلاقيها انه انت اذا مبسوط مع هيدي الشركة او اللي هو اللي عم تشتغل معه فعم تاخد من عندهم ممكن بتبقى عم بيقول علي انه فيك تحكيهم وتقولهم ولو انه هيك بطريقة مزح كمان ما بدأ اذا انت سلك زمان
1: انت مش على السعر على المبدأ
3: ايه اكيد على المبدأ
1: انت ليه عم تربحني
3: اكيد شوية. اكيد على المبدأ قبل كل شيء
0: خلي الكفة طارت ستيفاني صليب ولا
1: خبر كتير كبير بعالم الانترتينمنت الأوسكار رسميا عم يبلش يحط حدود لشو الأفلام فيها تستخدم الـ AI لحتى اللي تفوت بالأوسكار ما عم نقول إنه بهوليوود رح يصير ممنوع إنه أنت تستعمل AI عم نقول إنه هني الـ Academy of Motion Picture قرروا إنه ممنوع يكون في ممثل كامل AI بالفيلم اوكي يعني ما فيك اليوم انه انت تحط زافان هو البطل بس زافان يكون كله AI بدهم الممثلين يكونوا فيهم يكونوا جزئيا ما بيأثر يعني اذا استخدمنا بمشهد ممثل بس ما يكون بكل الفيلم هيدا ممثل AI ما في يفوت على الأوسكار

0: أعلنت ستانفورد إنه قدروا يطوروا شريحة تنحط على بطن الأم تقدر تراقب الجنين 24 ساعة عبر تقنية الأمواج الصوتية. فأنت صار عندك مثل الأبليكيشن عم تراقب صحة الجنين كل الوقت.
1: ألتراساوند يعني كل الوقت.
0: كل الوقت. وإذا صار في أي مشاكل بتنبه. كأنه عندك دكتور ماشي ببطن.
1: بس هيدا هيدا كتير ستريسفل يعني.
0: لا لا هيدا عم يستخدموه. هيدا أكيد ما عم هيدي التكنولوجيا مش معمولة لكل شخص يحطها ببطنه.
2: بس ممكن يصير كل شخص.
0: بيوم الأيام أكيد ما بستبعد.
2: بتصير جزء طبيعي يعني. هلا عم نشوف غريبة بس بتصير إنه هيدا الشيء طبيعي.
0: يعني الناس أنت مثل عم تقولي إنه هلا في ناس بتحط ساعة. كل نهار عم تراقب قلبها.
3: طب إيه بس عم صار عم يخلق الولد من يعني من زغرته من تكوينه وفي قصص AI و الترا ساوند
1: لانه قد ايه هيدا صحه الجنين
0: هيدا شيء كتير منيح يعني هيدا اليوم اذا الام الجنين صار معه شيء قدران مرات في امور ما بتبين الا بعد 5-6-7 ايام لتروح عند الدكتور فهيدا شيء استخدام كتير منيح
2: اساسا عم هلا بيقولوا يعني من هلا ل 20-30 سنه المعركه بالحياه رح تكون مش بين الاجيال او بين المعن مصاري او ما معن مصاري بين الهيومنز والسوبر هيومنز السوبر هيومنز
0: الناس اللي معهم اي اي والناس اللي معهم
2: الناس AI. ايه اللي بيعرفوا اكثر يعني اللي فيهم داخل الاي اي بجسمهم بطريقه انه بيعرفوا اكثر منك بكتير اقوى منك بكتير اوير على وعي بكل شيء عم بيصير بس انا اللي صاير منزعج منه انه وهذاك اليوم شفت جو اشقر عم بتمسخر عليه كمان انه كلنا بنحكي عن الاي اي كل الوقت يعني كيف مثلا من 20 سنة كنا كل وقت نحكي على الفيديو كليبات راحت الفيديو كليب واجت الفيديو كليب وصورت فيديو كليب وعملوا تشالنج للفيديو كليب هلأ كل الوقت AI يعني كيف بنمشي كلنا بالترند
0: وهذا الشيء كتير أنا بشوف هذا الشيء كتير منيح لسبب لأنه عم تبلش الناس تشوف صورة تفكر إذا هيدي AI أو مش AI بوقت من الأوقات ما كنا نقدر يعني ما كان فيها التوعية بس أكيد عم نحكي عنه كتير لأنه عم يأثر بكل منحة من حياتنا وهو اليوم بنشر أنا بش بس هيك بقول لك إنه بنشرة الأخبار هلأ اليوم أي نشرة أخبار إلا ما يتمرق AI كل يوم كلمة AI كلمة الذكاء الاصطناعي
2: وأي شيء إلا ما تقول إنه إذا أنت ما بدك حتى لو حقيقة بتقول AI وأي شيء بتشك إنه AI
0: يعني حسي في يعني في مشكل إنه الأمور الحقيقية صار إذا هي ما بنعرف إذا أو فينا نستخدمها كحجة يعني في يكون جريمة في عليها فيديو في عليها صورة إنه ويقول المجرم إنه AI
2: ها فيها نظرية فلسفية بتقول life after truth الحياة ما بعد الحقيقة يعني نحن بنوصل لوقت مثل ما عم بيقول عليه مش مهم جوزي اتطلقي حقيقية مش حقيقية
0: مهم شو بنشوف
2: ايه انه مهم لا مهم انت شو تصدق بدك تصدق انه مزبوط خلص عيشها انه مزبوط وكفي كل حياتك وبيكون عندك كلب واصحاب نفس الشيء وفكر انه مش مزبوط كمان فيك تعيش كل حياتك مع كوميونيتي مثلك
1: هيدا موضوع بده حلقات وحلقات بده
0: برامج
2: لا
3: لا
2: مع شو عنا
3: يعني لا بعتقد ان احنا عم نعيش
0: حلقة عم نمتو
3: تنشوف كيف كيف
2: راح نتأقلم انت اول مين عمل اساسا وقفت
0: ده خلص كل يوم
2: كل يوم يلا رح ننتقل من الاي اي للاي اي
4: بونجورين بونجورين معزفين
5: اخبار بالشبكي مع شرب اللبكي

0: شكرا شربل، يعطيك الف عافيه. بنتوقف مع استراحه. شربل تفضل، شو عنا اليوم؟ اوكي شربل منه جاهز. علي كنت عم بتشبه الاي اي بالسمارت فون.
1: ايه يعني اول ما نزل السمارت فون كان الناس اللي معها مصاري عندها سمارت فونز ورينجتون، بعدين بلشت بيسموها تريكل داون، يعني بلشت شرائح اكبر واكبر من المجتمع يصير مع سمارت فون. واليوم يعني الافقر شخص معه سمارت فون بس بيستخدمه بغير طريقه، بس نفس الشيء بس بيستخدمه. يعني هلا مين ما كان بيجيب لك بيقول لك

0: احكي مع ولد عمره 5 سنين اي اي مش اي اي شخص مش متعلم بقول لك هيدا شو اي اي ولا مش اي اي يعني شغلة عم توصل ومنيح الناس تعرف عنها.
1: نعم انتقلنا الى الفقرة الفنية بالشبكة مع شربل
2: لبكة
1: كيم جيانك لا لا اكسر العافية تفضل شربل.
2: اليوم بالفقرة الفنية بدنا نحكي عن شاكيرا والمونديال يلي قرب ب 19 ب 11 جون والناس كله ناطرته. شاكيرا يلي هي رح تكون عم بتغني الأغنية الرسمية لهالمونديال وكان صار لها 16 سنة آخر مرة كانت عاملة وكا وكا كمان للمونديال. السنة كمان رجعت شاكيرا قدمت غنية داي داي للمونديال واخذوها النشيد الرسمي لمباراة كأس العالم هالسنة.
1: رح نستقل لمريم فارس السنة بالمونديال.
2: ما هن اثنيناتهم لبنانية يعني شاكيرا لبنانية واصول لبنانية
1: واحدة اصلا لبنانية واحدة لبنانية اصلية
2: محلي راح نقول انه اثنيناتهم عملوا انجاز حلو.
1: انا كثير حبها مريم فارس. مريم فارس كثير حسيتها انتو مونديال
2: يعني.
1: انا شخصيا بلاقيه احسن من شاكيرا.
2: يعني بتحس انه اثنيناتهم قدروا عملوا شيء ريماركبل لعند العالم.
1: وانا اللي بيعجبني اكثر قديها التأثير الانفلونس العربي بالمونديال وهلا في رقم قياسي للفرقة العربية المشاركة بالمونديال.
2: صح بدنا نقول كمان انه بحفل الختام كمان رح تختتم شاكيرا العرض بين الشوطين ورح يكون كمان في مادونا وفرقه بي تي اس رح يقدموا عروض فنيه للناس.
1: مثلا مادونا على سيرة العمر شو هالكمباك اللي عملته هلا كل العالم بالانترتينمنت يعني عم يحكوا انه عمرها ما بعرف اذا صارت 70 او اقل وراجع وراجع بهذا هو يعني كل النقاش اليوم حول مادونا كيف محت كل الانستغرام تبعها متابع الموضوع عليه او مش بعمرك
0: مش كثير ناس
3: مش من عمره
1: هو بريتني سبيرس لانه
0: تختفي
1: وترجع هو هي اللي عملته محت كل الانستغرام والهبل اللي كانت تعمله وقالت صفحة جديدة وبلشت عن جديد وفاتت لا جمهور أصغر. وهلأ اللي اكتشفته أنا إنه الصغار بالعمر بأمريكا ما بيعرفوها لمادونا بالنسبة لألون يعني إنه خلص
3: شيء قديم
1: شيء قديم إيه أقدم بقى هلأ عم يكتشفوها وأخبار مادونا كل الوقت ترندينج
2: عندهم كاتي باري بركة وبيلي آيليش
1: إيه يعني إيه أكيد
2: وشاكيرا
1: يعني بالنسبة لألون ليدي جاجا صارت قديم يعني لليوم عمره 18 سنة ليدي جاجا قديمة. شكرا شربيل يعطيك ألف عافية نتوقف مع بريك ونرجع.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت جبني فوندال إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
5: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 2/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,541,000 ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، الديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,137,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: أخبار بالشبكي مع شرب اللبكي.
1: ما بنكفي النشرة الفنية من بعد شاكيرا والمونديال. شو عنا
2: شاكيرا؟ رح أقول كمان أنه شاكيرا اختارت أنه يكون لمشاركتها بالمونديال طابع إنساني وفاجأت كتير من المتابعين يلي عملوا رقصات على غنيتها مثل في جمعية بتاعنا بالأطفال اللي هن أيتام بس بيرقصوا كمان بشمال أفريقيا. فاجأتهم أنه طلبت يشاركوها بالرقصة الأخيرة بالاستعراض بالمونديال. وكمان في طفلة بترقص كمان عملت فيديو لفت الأنظار كمان فجأتها وقالت أنه تجي بتقدم عرض معي يعني حبيت
1: حلو. هلا إذا أنا وياك لعنا ترقصنا
2: هلا أكيد
6: بتعزمكم بتعزمكم على المونديال
1: يا أخي أجرب
2: حبيت إنه ما
1: الأحلام عم بتتحقق
2: ممكن حبيت إنه ما
1: شو الختيار هيدا أو شو الختيار رين
6: بس أطول
1: الطويل ولا
2: بركي بدي حدا طويل حبيت انه شاركت هالنجاح مع الناس يعني ما احتفظت فيه لإلها وكأنه كان عبالها تقول انه هالنجاح هو لكل الناس لكل الفئات العمرية لحتى كلنا ننبسط بالمونديال بأمريكا. بدي احكي اليوم عن نجاح نانسي عجرم بجولاتها يلي عملتهم بأمريكا وبسيدني. تفاجأنا من الكونتنت يلي كان عم بينزل نحن طبعا ما كنا بهالحفلات مراسلنا بسيدني يعني الناس يلي كانت معبية التياتر كمية العالم أكتر من 8000 شخص كان موجود بصالات على الحفلتين تفاعل الناس مع الأغاني اللي كانت مقدمتهم اللوكات يلي كانوا موجودين هالمؤثرات البصرية يلي كانت عم بتحطهم بالكونسرت عن جد يعني ما بيقل له أهمية عن أي كونسرت لنجمة عالمية كانت عم بتقدمه نانسي عجرم. وعن جد نجاح نجمة لبنانية هيك برا كتير حلو بيخلينا عن جد إنه نانسي عن جد عم تعمل إذا بدنا نقول مثل تيرنينج بوينت كمان بمسيرتها هالفترة رغم كل الانتقادات يلي بتتعرض لها ورغم كل الهجوم يلي بيصير عليها. حبيت ضوي انه مثلا انه نزلت ألبوم رقم 11 كلهم قالوا انه البعض قال انه ألبوم منه في تجدد منه حلو منه كذا بيطلع لك ناس بتقول هيك
1: وقال اذا بتحضر بتستعمل زيت الرقم مرتين يمكن
2: لا بس اذا بتسمعه بالكوف هو رقم 11 وهذا رقم 11
1: مش انا مستعملته
2: لا
1: يعني لو شفت كيف بتطول ليفهم نكتين
6: مش متل
2: نكتين
7: لو
2: عملت
7: شيء جديد رح يطلع مقالات عم تقول انه
2: نانسي
7: عم
2: تفهم هويتها اذا بتسمع الالبوم اليوم بالكونسرت شو عم بيعمل الناس كثير عم تتفاعل معه وعم بحبوه لانه عن جد مشغول عليه عن جد. رح نروح على فيلم أسد بطولة محمد رمضان ورزان جمال يلي كمان عامل ضجة كتير كبيرة بالصالات السينمائية بمصر. هيدا كان كمان هدية عيد الأضحى كان من الأفلام اللي نزلت بهيدي المناسبة. عامل ضجة كتير كبيرة هي بيحكي عن العبيد يلي تحرر كان عم بيعملوا ثورة ليتحرروا على اساس بالعراق بس الفيلم مصور انه بمصر فكمان هيدا الشيء عامل بلبله انه كانه عم بيغيروا التاريخ بمصر انه ما صار هيك بمصر. بس القصه بتحكي عن اسد يلي هو محمد رمضان كان تحت العبوديه ولكن بينغرم بفتاه حره اللي هي رزان جمال. حبينا اكيد هالكيمستري بيناتهم اكيد ما رح نفضح كتير. من القصص يلي صارت بالفيلم انه تسرب تاني نهار وهيدا الشيء اثر على نجاح الفيلم على التذاكر على الناس يلي حضرته على اقبال الناس انه تروح تشتري تيكت وتحضر فصار كان متاح بهيدا الشكل. وكمان من القصص يلي اثرت عليه نزول 7 Dogs فيلم تاني كمان بنفس الوقت اخذ صالات عرض اكتر فاضطروا يشيلوا الفيلم تبع محمد رمضان ورزان ليحطوا 7 Dogs محله. بدنا نقول انه صار موجود بصالات السينمائيه اللبنانيه فينا نحضره اكيد وكل اللي بيحبوا هالنوع من القصص انه يحضروا.
1: رزان امبارح كانت على فكره
2: رزان كانت معك صح امبارح
1: وحكيت عن هذا الموضوع وبدي اتمنى لك كل التوفيق. على سيره رزان والعمر قد ايه بعد عنا وقت رزان انا بعرفها من زمان, واول مقابله لها ببيروت انا عمل لها اياها على شيء في المعالمه كانت ممثله فيه, وفي بيناتنا هيدي العلاقه الحلوه يعني من بعيد لبعيد, ودايما بنبسط لنجاحها. بقى امبارح عم بتفق مع على المقابله وانا عم بتعدى معها انه انا وياها انه بيست فريندز ويا رزان ويا رزان شوي بس انه نحن هيك. قالت لي ايه والبابا بيسلم عليك. هلا انا بعرف مية بس انه حطتني بالكاتيجوري مية. انا انه اوكي اوكي.
2: رح نقول كمان في انطلاق مسلسل نادين نجام ممكن, وكانت المفاجأة انه الفنان مروان خوري هو اللي عم بيقدم تيتر المسلسل, وذكرنا بنجاحاته كمان قبل بمسلسل تشيلو, مسلسل لوي اللي كمان غنى شارة المسلسل مروان خوري. هالمسلسل عم بيلاقي كتير اقبال, وعن جد في كيمستري كتير واضحه بينه وبين زاف العابدين, يعني عم نشوف اثنين حلوين على الشاشه مع بعض, بعتقد رح يستثمروا فيهم.
1: وهلا وين عم ينعرض؟ على شاهد بس؟
2: على شاهد
1: وام بي سي المفتوحه او بس شاهد؟
2: بعتقد بس شاهد, بس كمان ام بي سي.
1: وبنعرف مين اشتري بلبنان
2: بعد؟ كان على اساس رح ينعرض على ام تي في بخلال شهر رمضان, بس ايه. هلا ما
1: بس حرام شو وضعنا صاير بلبنان انه عرض تاني وتالت وعاشر المسلسلات.
2: كل شيء عم بتراجع.
1: عنا شيء بعد او خلص الوقت؟
2: ماجد المهندس يلي ما بحياته حكى شيء على المسرح ولا طلع بفضيحة ولا جاب سيرة حدا, فاجأ كل المتابعين بحفلة عيد الأضحى بدبي وحكى انه ما في طلاق بين أصالة ومدير أعماله فائق حسن, وهن بعد يعني كفيين مع بعض رغم عناد العوازل بيقولوا بالخليجي, وانه حبهم أبدا ورح
1: يستمر. هو جوزة لأصالة مدير أعماله. صح. مشان هيك حكى وانا عمول ليه بده يحكي بهذا شو دخله؟
2: صح مدير أعماله
1: مع الأسف بطل فيه. كان عنا بعد شو خبر؟
2: خلص
1: شف لي هيك هيك
2: خلص شلناه. نحكي فيه جمعة الجاي.
1: شو موضوع ستيفاني صليبا؟ AI أو حقيقة؟ بس عطينا
2: لا حقيقة هي حقيقة. قالت عن عودتها بعد 3 سنين انقطاع عن سوشيال ميديا والناس وعالم الشغل.
1: مع الأسف خلص الوقت
2: بعد الشيء اللي تعرضت له.
1: شو تعرضت؟
2: خلص الوقت.
1: إلى اللقاء الاثنين المقبل, تبقوا بخير وانتبهوا على حالكم. باي.
8: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75, بلاك ليبل $20, وأي جبنة بري فالدوشان $2.65, وأي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
9: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني, خل طبيعي 100%, جاردينيا جراندور, خل لبناني طبيعي وصحي.
10: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان, وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
2: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: يا دار السلام.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام ب $2.30
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان 10:15 في صوتي كل لبنان موجز الأخبار غادر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قصر بعبدة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون دام ما يقارب الساعة من دون الإدلاء بتصريح وسيجري لودريان محادثات مع المسؤولين والقيادات اللبنانية للبحث في آخر المستجدات وتأكيد مؤازرة فرنسا للبنان لوقف التصعيد جنوبا والبحث في مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب في قصر بعبدة بحث الرئيس عون مع وزير الإعلام السابق زياد مكاري في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة إضافة إلى مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد أمس في الميدانية الجنوبية تتواصل الغارات الإسرائيلية وقد سقط عدد من الإصابات في بلدة بسيات بعد استهدافها بغارة من مسيرة كما استهدفت غارة أخرى بلدة الشحور الجيش الإسرائيلي زعم القضاء على مسلحين قرب قلعة شقيف في خلال عملية مشتركة للدبابات والطائرات المسيرة لافتا إلى أن قوات لواء جولاني فرضت سيطرة عملياتية على مرتفعات شقيف وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني وقال الواقع الذي فرضناه في لبنان قد يقود مستقبلا إلى اتفاق سلام معه هذا ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها
7: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: هل هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: تعليقا على المساعدة الأجنبية في حماية أمن لبنان بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في نهاية العام 2026، لفت رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في كلمة أمام الجمعية الوطنية إلى أن فرنسا تضع منذ الآن على الطاولة عرضا لوسائل عسكرية تتيح وضع تصور لتفويض جديد، قائلا: هل تكون قوة فصل؟ لا أعلم، على كل حال إنه أمر يجب تحديده. وركز لوكورنو على أننا سنفعل ذلك مع الشركاء الأوروبيين لأننا كنا في بعض أحيان وحدنا في هذه القضية. لحسن الحظ كان الإيطاليون موجودين، وأكد أن على دول أوروبية أخرى أن تكون حاضرة بشكل أكبر في الخطوط الأمامية لمساعدتنا في حماية أمن لبنان. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمنتسبين الجدد أن العمل الحزبي الحقيقي يقوم على العطاء والتضحية والإيمان بالقضية، مشددا على أن الأخلاق والاستقامة والشفافية تشكل ركائز أساسية لأي قضية ناجحة، وأن الفساد والقضية لا يمكن أن يجتمعا. ولفت جعجع إلى أن القوات اللبنانية استطاعت الاستمرار عبر مختلف المراحل بفضل تمسكها بقيمها وثوابتها. أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان أنها تتابع مسار ملف التفرغ الذي استوفى جميع شروطه الأكاديمية والإدارية وبات جاهزا للإقرار النهائي، وطالبت بإدراج الملف بالأسماء في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم وإقراره كاملا من دون أي تأجيل إضافي أو تجزئة أو ترحيل إلى جلسات لاحقة. الخبر الأخير: أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة تضاعف أكثر من مرتين في خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان وين ما كنتوا. بيشاركني بالتحية المخرج توني خوري. القطاع السياحي من أبرز القطاعات يلي لبنان بيتغنى طبعا فيها بأيام السلم والاستقرار، والمطلوب واحد الأمن والاستقرار، وبالتالي لبنان بجباله بأملاكه البحرية ببلداته كله موقع سياحي ممتاز لكل الحابين يزوروا لبنان. ولكن يا ترى نحن شو استعداداتنا كانت حتى نقدر نستقبل كل هالسياح بلبنان؟ هل اعطيناهم الأمان؟ هل اعطيناهم الاستقرار؟ فاليوم أصحاب المؤسسات السياحية إن كانت بحرية أو غير بحرية كانوا حاضرين بالأعياد، ولكن الحرب كانت أسرع. واليوم نحن كمان مش بس كلبنانيين بالداخل، إدي نحن اليوم بحاجة إنه نرجع على الخريطة السياحية. حتى اللبناني ما قادر يعمل سياحة داخلية ببلده، هون وصل لبنان. حبيت اليوم إني ضوي على الموضوع مع العلم إنه دايما متفائلة، وإن شاء الله الاتفاق اللي صار بالأمس يكون خريطة طريق نحو السلام، وبتمنى هالمرة ما يكون حبر على ورق لأنه كلنا بدنا سلام. بصرني اليوم أني استضيف أمين عام اتحاد المؤسسات السياحية البحرية أستاذ جون بيروتي. يلي أستاذ جون أهلا وسهلا فيك. بعرف أنه مش أول نكسة للقطاع السياحي، تعودنا من سنين أنه ما بيلحق القطاع السياحي بحضر منرجع منتكس بليلة ما فيها ضوء أمر، مثل كأنه كتب علينا أنه نحن حاضرين ولكن في ناس عم بتخربط بالبلد حتى ما نكون حاضرين. اليوم متفائل بالمفاوضات اللي عم بتصير. حتى نبلش من النقطة الأساسية، امبارح كلنا تبعنا بالليل طلع بيان مشترك، متفائل؟
2: صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل مين بعده عم يؤمن بهالبلد. بس بدي الفت نظر انه انا امين عام اتحاد النائبات السياحيه،
1: النائبات السياحيه انا قلت المؤسسات،
2: انا رئيس نائبه المؤسسات البحريه. صحيح. بس لانه تاحكي باسم كل القطاع مش
1: صحيح
2: عم صحح.
1: صحيح.
2: أنا مش عم صحح ابدا.
1: لا لا بالعكس،
2: اسمح لنفسي اني احكي باسم كل القطاع.
1: بالعكس،
2: نحن اليوم كلنا اللبنانيين عم نشكي من مطرح ما نحن، ونحن وصلنا لمرحله تعبنا، ويمكن مرق حروب أشد من هيك ولا أقل شدة، إنما وصلنا لمطرح تعبنا
1: بس ما استسلمنا.
2: ما استسلمنا. وجودك هون اليوم بعد هالنضال الطويل بيقول أكيد صبية حضرتك، يعني ما بعرف 5-6 سنين مش هقول. وأنا
1: بشكرك.
2: بقى مش هقول إلا إنه هذا النضال كله هو نتيجة إيمان بهالبلد.
1: صحيح.
2: ونحن ما قلنا فضل، هذا بلد القديسين، هذا بلد الناس يلي تعبت عليه، هذا بلد الجمال. أنا لما بتحدث عن السياحة بلبنان كنت عم بتحدث عن شيء خلقة فينا نحن، قدرنا إن العالم كله وظف بالبدوية بالمليارات بالسياحة. حتى السعودية اليوم عم تقلب اقتصادها إلى حد ما اقتصاد سياحي. نحن عنا كل المقومات تنكون سياحة بدون ما نعمل أي مجهود، لأن العنصر البشري اللبناني من خلال سقافته، من خلال التنوع اللي بعيش فيه، من خلال الحضارة اللي عايش فيها، أوكي، وتواصلوا مع كل دول العالم، السياحة
1: طبيعة
2: بدمه.
1: حياتنا نحن أبناء، يعني نحن ثقافتنا ثقافة حياة منا ثقافة موت.
2: بقى لما بنحكي اليوم عن القطاع السياحي بنحكي عن شيء غريب، بنحكي عن سياحة بالحرب. في شيء اسمه سياحة بالحرب؟ أنا ما بعرف إنه في شيء اسمه ما فيك تدعي سياح يجي على بلد في حرب. هذا بالزمانات بالفيتنام، بس خلصت الحروب بفيتنام خلقوا شيء لهودي الأرشي مليونيرية اللي بفتشوا على مقاصد سياحية جديدة، إنه يروح يحطوه بالكاميون تبع الجيش ويبرموا فيه وكأنه عم بيصير في معركة. خلقوا سياحة حول سياحة الحرب. هذه كانت أوكي نوع من السياحة نحن عم نعيشها بخلقة. خليني ارجع وكون واقعي اليوم. نحن عم نحكي عن 25,000 مؤسسة بلبنان.
1: نعم.
2: نحن عم نحكي عن 200,000 موظف ثابتين بالضمان. نحن عم نحكي عن 50,000 موظف موسمي بفوتوا على لبنان. هذا القطاع اليوم اللي شكل 35% من التحويلات الأجنبية لإله. نحن عايزين بلبنان 22 مليار قطاع سياحي، كان عم بدخل سنة الماضي وبالسنة اللي هي لا تعتبر سنة كتير مهمة، نحن دخلنا من القطاع السياحي، أدخلنا إلى لبنان 7 مليار دولار من النقد الصعب، والتحويلات كانت 7 مليار، والباقي القطاعات كلها قدرت تجمع 7 مليار مشان تنسدد فاتورة مشترياتنا من الخارج اللي هي نفط وغير نفط وغيره وغيره. هذا القطاع اليوم اللي ما بحياته تنزل عن 20% من الدخل القومي، حلنا نعطي شيء حقه. هذا قطاع اليوم عم بعيش لبنان، ومن خلال السياحة بيشتغل شوفير التاكسي وبيشتغل حلق الستاتة أو درجال قليل بقصه وبيشتغل كل الناس بتشتغل، والخضرة وكل شيء.
1: وحتى البلد كله بينتعش، مش بس ساحلا وجبلا ووسطا، لأنه لبنان مثل ما عم بتقول وين ما برمنا في شيء بيجذب.
2: خلينا نعطي هذا القطاع حقه، ومش نحكي عم نحكي عن كاس عرق وصحن تبولة،
1: أكيد
2: نحن عم نحكي عن حياة، عن اقتصاد. إلى حد ما اليوم بعدنا بننظر لك أصلا، يعني أنا بالإذن من السياسيين يلي بيسموا حالهم سياسيين وهن مهتمين،
1: لا ما تعتذر منهم أبدا.
2: البلد هيدا أوكي، لما بيوصل الموضوع للسياحة ما حدا مهتم، بالعكس. أنا اليوم إذا أنت همك اقتصادك مفروض همك السياحة. صوروا أنه بالمجلس النيابي اليوم يمكن آخر مرة اجتمعت لجنة السياحة ما بعرف من 4-5 سنين أوكي، وما بعرف مين أعضى بلجنة السياحة، وأنا احترامي كامل لإلهم. مش مشكلة، لأنه بلد بعد 50 سنة ما في كهرباء، بلد انسرقت مصريات، وده العالم ما نعمل قانون واحد بيحكوا بمجلس نيابي ومجلس وزراء، قانون واحد بس تيحموا الناس اللي انسرقوا مصرياتهم. عن شو عم نسأل بعد؟ نحن منلوم الحزب على اللي عم بيعمله؟ رح نلوم الحزب اليوم على نتائج اللي عم بيعمله، بس خلينا نلوم السياسيين لوين وصلونا. 50 سنة بلا كهرباء. بكنت بحلقة يمكن معكم هون، ما بعرف، أنا من فترة كتير بعيدة، بقوم بقول أنا يا خيي بتصور إنه بمجاهل الأمازون صار في كهرباء. بطلع على أرطبة، أنا من أرطبة، وصلت على فوق، إجاني رقم تليفون على تليفوني هيك طويل، تعجبت أول مرة بشوف هذا الكود. يعني قالوا أنا من زحلة، تفضل أهلا أستاذ. قال لي حضرتك كنت عم بسمعك هلأ على الراديو. نعم. قال لي أنا عايش بالأمازون حبيبي. أوكي، ونحن ولا مرة انقطعت عنا الكهرباء من 50 سنة. أوكي، بقى نحن اليوم وين؟ نحن عم سلمين أمرنا لناس مش مسؤولين عنها.
1: بعدنا لو يحيي زحلة 24/24، ليش مش كل لبنان 24/24؟ يعني شو عمل أسعد نكت زيادة حتى عنده 24/24؟ البلد كله اليوم ما عنده 24/24. هذا سؤال مش لازم نسأله كمان. يعني اليوم في تحديات أمام القطاع، هي تحديات، هي أبسط الإيمان، الكهرباء والماي
2: والكهرباء والماي كلفة الطاقة اليوم ما بقى تنحمل، والإشغال متدني لدرجة إشغال الفندق 5-10%. يعني أنت عم تدوري موتورك إذا في زبونات ولا ما في زبونات، مجبورة تضوي. بينما لو في كهرباء، لو في كهرباء بتكون الأجزاء المعنية بالكهرباء مضوية، يعني الأوضة الزبون إذا في زبون بعد موجود. إنما اليوم عن شو عم نحكي؟
1: ما كله مرتبط، الإنترنت مرتبط بالكهرباء، التليفون مرتبط بالكهرباء، كل شيء مرتبط بالكهرباء.
2: بدي أحكي حكي اليوم مثل ما أنا بفكر، لأنه أنا بحب بس كون عم بحكي على،
1: لأنه برنامجنا هو موقف أوكي. مسؤول، وأنا بعرفك أنك دايما مواقفك مواقف مسؤولة، خصوصا أنه إلك باع بهذا القطاع، وحلو نحط الأمور على الطاولة.
2: أنا زلمي جبان ما بيطلع مني شيء.
1: لا منك شبان،
2: خليني خبري شالي، أنا بيطلع مني حكي. بس بدي أسأل الشعب اللبناني كله، شو عملنا نحن؟ وين صرنا على المسؤولين عنا؟ وين عملنا ثورة؟ عملنا ثورة آخر شيء بالأزمة الاقتصادية، صرنا ننزل فنانين، وأنا كان عندي جروب بالأوتيل مرقوا على الطريق، كان في حفلة فنية للثورة. وبالنتيجة نزلوا أوكي، وافتكروا إنه في شيء حفلة فولكلورية،
1: ما اعتبروها ثورة.
2: وين الثورة اللي عملناها؟ انسرقوا مصرياتنا. انفجار المرفأ اليوم ما بعرف ده صار عمره 5 سنين 6 سنين،
1: هلا يلا بأربعة أب بيصيروا 5 سنين.
2: أوكي، وين النتيجة؟ حدا يحاسب حاله شي نهار ويقول أوكي، وأنا كل يوم بجلد نفسي قدام المراية وبقول أنا شو طلع مني؟ أنا شو عملت لبلدي؟ أنا عملت لإلي لحالي، عملت مؤسسة عم بشتغل فيها وعم بعيش من وراها، بس أنا شو عملت لبلدي؟ جربت أنا من خلال عملي بالسياحة فرجي صورة حلوة عن لبنان، بس أنا شو عملت بالعمق لبلدي؟ شو عملت لعائلتي، لمصيري، لمستقبلي؟ ويمكن يا لبناني اليوم بعد 50 سنة بلا كهرباء أوكي، ونسرقوا مصرياتنا، والبنك بيحط على كل حساب 20 دولار المصروف للحساب بالشهر، $20 على كل حساب ممنوع مد ايدي عليه وما إلي عليه فوائد.
1: والمؤسسات السياحية مثل كل القطاعات يعني اليوم كمان هي خسرت كمان من مداخيل من مصرياتها، لأنه بالنتيجة أنتوا عندكم يعني كيف بدي أقول مع البنك أكيد في عندكم استثمارات،
2: ما في شغل.
1: هو البنك ليش شو موجود؟ ما أساسا ليش موجود المصارف؟
2: اليوم صار في وش وصار في بي أو بي وبعرف مين ومين استبدلون لهذا القطاع كله سوا بمراكز مالية بتخص سياسيين. أوكي هن عم بيستفيدوا. انا هلا مش عم بحكي سياسة، انا عم بحكي المجتمع، عم بحكي حقيقة، عم بحكي وجع. اوكي انا قاصد انه اذا بس وجه رسالة، اذا حدا عم بيسمع لي اليوم وبيحب يتلفن ويقول رأيه، اوكي نحن شو عملنا لبلدنا؟ صمدنا؟ ايه صمدنا، بس صمدنا ساكتين، صمقنا مغموعين. اوكي ما عم نعمل ولا شيء. انا بدي احمل اليوم نتيجة الواقع اللي عم بعيشه، بحمل الحزب اكيد وتصرفات الحزب اوكي كل نتائجه، بس انا كمان خليني احمل نفسي لوين انا وصلت حالي وين انا اليوم. والحزب اليوم اذا هو بهذا الموقع نتيجة نحن خلافات سياسية بين بعضنا، ما كان عندنا مشروع وطن واحد من امتين. نحن كان عندنا مشروع وطن واحد، كل واحد بيفكر. أنا بزمن الأضحى كتبت لكل الزملاء بالنائبة،
1: حبيت اللي
2: كتبت، إنه كلا منا كان عنده أضاحي. أوكي لمشروعه هو وطنه ومشروعه السياسي، على الله يرشدنا إلى مشروع واحد للوطن. تصوري ستنا أوكي مبارحة لما هددت إسرائيل تضرب الضحية، صار في اتفاق بدل ما يكون الاتفاق على عدم ضرب لبنان كله سوا وممنوع يموت حدا بلبنان كله سوا، كان في اتفاق انه ما بنضرب الضحية واحدة.
1: ايه بس
2: خي وجنوب لمين؟
1: الجنوب لمين؟
2: مش لأهلنا، مش لولا أهلنا، مش لأولادنا، مش هيدا دمنا، مش هيدا حياة وطننا
1: 100%.
2: نحن مش عم خليك كتير تحكي.
1: لا لا انا عم بتفشل لي خلقي كمان.
2: اللي صار مبارحة السيد مرعب ومرعي اللي أنا بقدم له تحية وراهن وجاب باخرة على جوني
1: صحيح
2: تيطلق مرفق جوني عن جديد، وهذا عمل كتير بطولة وفي كتير من الجراءة. كتب اليوم على وسائل التواصل انه اللي توصلنا له امبارحه من اتفاق امبارح عشيه ما كان بيقدر يكون قبل سنتين، ووفرنا 3000 قتيل و11000 جريح.
1: اتضايق لنا بنحكي بمرفق جوني كم سنه؟
2: لا هذا الحكي لشو مره، شي مره فايد الحكي. هيدي أول مرة مشوف نتيجة اليوم،
1: يعني هيدي اليوم النقطة الإيجابية اللي رح تنطلق ب 19 حزيران.
2: الله يوفقه وإن شاء الله يكون هالمشروع منتج تنقدر نكمل مثل ما كان. أمين. كمان كمان اليوم شغلة كتير مهمة، بكرة السبت في افتتاح مطار
1: للإيعاد،
2: ودولة الرئيس طالع يفتتح مطار للإيعاد، وتوجهت لنا دعوة تنكون موجودين. أوكي هيدا كمان عمل بطولة للبنان، قلنا من نادي فيه ما بعرف إديه، من يوم اللي بفهم أنا بالسياحة
1: صحيح.
2: بلشت أحكي بأنه مطار تاني ومطار تالت ورابع ولوكوست فير تنقدر نشجع السياحة. بس اليوم أي شركة بدك تدعيها تيجي على لبنان بظل الظروف اللي أنت فيها اليوم
1: 100%.
2: أنا اليوم بدي أحكي شيء تاني. نحنا إذا بدك تعملي سياحة ببلد أنت عايز استقرار مستدام. هلأ بنحكي سياحة استقرار لأربعة وخمسة وعشر سنين متتاليين تتقنع الشركات الأجنبية تحطتك على الخط وتسويق عند المجموعات تبعها، لأنه كل تسويق بكلف 100 و200 و300 ألف دولار. آمنوا فينا عدة مرات وبعدين خزلناهم بالظروف نحن المرقنا فيها، ومن ثم تركوا السوق اللبناني ولم يعودوا يسوقوا لبنان الشركات الأجنبية.
1: والسنة كانت يعني هي
2: سنة مثل السنين اللي قبل. صدقيني تعرفي آخر مرة شفنا سيح حقيقي بال 2019 سيح حقيقي. حقيقي يعني حدا ما بيعرف شو يعني لبنان، ما عنده فكرة عن لبنان، وصل له كتالوج تسويق على كمبيوتر تبعه ام بيبر وورك يعني اوراق اجت لعنده بانه في ديستنيشن، في مقصد فيك تروح عليه اسمه لبنان. اوكي اشترى التيكت واجى على لبنان، لانه بسنه 2017 الله يوجهه الخير الوزير افاديس كدانيان تعاوننا نحن وياه وجبنا 400 شركه اجنبيه على لبنان، فرجيناهم الاكل والشرب والحياه بلبنان. وكان قلنا من 2006
1: والمواقع السياحيه،
2: كان قلنا من 2006 نحن عم ننعم بسلام نتيجه اتفاق غير مكتوب وغير شرعي مع إسرائيل. كنا محايدين نفسنا عن كل شيء في حروب، وصلنا ل 2017 قدرنا نقنع الناس اجوا سوقوا لبنان، وقز بال 2019 فتنا بالأزمة الاقتصادية ومن ثم كورونا وبعدنا لليوم ننقل من مطرح لمطرح. اليوم إذا بدي أحكي عن السياحة حقيقة سياحة، بتعرف السنة الماضية بشهر 4 عم بحكي احصائيات هلا اليوم، فات على لبنان ما يقارب 100,000 سائح بشهر 4 السنه، فات على لبنان 11,000 سائح، 11,000 من 105 كانوا بشهر 3 كان فايت سنة الماضي 65,000، السنة فات 20,000. نحن عم نحكي عن 25,000 مؤسسة سياحية اليوم عم بتعاني، ما بنعرف مين إذا بتستمر الأزمة لبعد موسم الصيف، ما بعرف مين بيبقى فيها،
1: بس
2: ما بنعرف
1: مين بيبقى منه. كمان في مؤسسات سياحية دمرت، قدي في مؤسسات سياحية اليوم ما عم تشتغل بالماء، يعني
2: واقفة جنوب بيروت.
1: نعم
2: أوكي، كله عم بيعيش أزمات غير
1: على
2: محدودة.
1: كل المستويات،
2: على كل المستويات. جنوبي كتير تدمر، جنوبي نص، يعني جي المسابح تبع الجي والمناطق تبع الجي مش عم تشتغل 10%، المسابح مش فنادق، فنادق معدومة إلا إذا قاعدين فيها مهجرين. بيروت اليوم نسبة الإشغال بقلبها من 5-7% بالفنادق تبع 5-7%. أنا بالصيف سنة الماضي كنا نعمل 70. أوكي، المنطقة الساحلية اللي بتمتد جوني والبترون وكذا عم تشتغل بالويكندات، المسابح عم تشتغل ما دون 30% من سنة الماضي، ما دون 30% من سنة الماضي لتاريخ اليوم، والأوتيلات نسبة الإشغال تبعها لا تتعدى 15%. نحن عم نحكي عن موسم سياح. تعي أرني لما إجا البابا على لبنان ونعمل حملة إعلامية طويلة عريضة حول مجيء البابا،
1: وإجا
2: نعمنا نحن
1: إجا بكانون، يعني
2: نحن نعمنا بالعيد الميلاد وعيد رأس السنة، كانت الحجوزات مسبقا مدفوعة ولمدة 10 أيام، 7-10 أيام، كل عمرنا منبيع العيد 3 أيام، بعني لها 7 و10 أيام، تلقينا حجوزات من برا مدفوعة، صرنا زمان ما شفناها سلف. أوكي، كانت تروح لحد 50% تأكد على موسم سياحي جاي وعيد أضحى. أوكي، نحن تفاجأنا وأزنا أن لهالمرحلة هيدي، راح كل شيء، ردينا المصاري للناس،
1: رديتوا المصاري للناس،
2: ردينا المصاري مثل ما هي للناس. أوكي، لأنه هيدي مسؤوليتنا نحن، ونحن ثقتهم للناس خلتهم تحجزوا. بتقلي إحدى السيدات يلي هي من كندا عايشة بلافال وكانت حزة، وهي تواصلت معي شخصيا لأنه هي من أرطبة. أوكي، بتقلي أنت ما بتعرف إنه الحي كله كان نازع على لبنان السنة. كلمة الحي كله
1: يعني معناها
2: هيدي حي من عندنا من الضيعة بتجي. أوكي، إنه الناس كلها كانت بلافال،
1: لأنه لافال معظمها لبنانية. أوكي، يعني أنا زرتها معظمها لبنانية. يعني
2: أحد المسؤولين بأستراليا بيقول إنه كان جاي 150,000 سائح على لبنان من أستراليا واحدة. صور أي موسم سياحي كنا رايحين عليه. نحنا عم نحكي اليوم على إشغال بنسبة متدنية. مرق امبارحة العيد الأضحى كنا نبيعه بين 7-10 أيام، بعناه 3 أيام. مشكورين السواح السوريين اللي اجوا على لبنان، جزء قليل من العراقيين اللي كان يجي أعداد هائلة منهم ما تعدت 40% من اللي اجا سنة الماضي، كتير قليل من الأردنيين والمصريين. أوكي، هودي جايين وقعدوا 3 أيام لأربعة أيام. خسائر القطاع السياحي لتاريخ اليوم أنا بعتبرها تفوق 3 مليار دولار خسائر. نحن إذا عملنا 7 مليار سنة الماضي، إذا استمر الوضع مثل ما هو، بنعمل صفر. بنعمل صفر.
1: بالمقابل الدولة عم بتطالبكم اليوم بتسويات، وعم بتطالبكم اليوم بمدفوعات.
2: الدولة وضعها أسوأ من وضعنا، بس مش أنا مسؤول، هي مسؤولة. أنا لما منبري وبحط حالي أنا مسؤول، ووزير ونايب وغيره، أنا بعتبر حالي أنا مسؤول. مثل كأنه أنا عم بقول لك اليوم امبارح سئلت بالإعلام، طب إذا ما عملوا لكم شو بتعملوا؟ قلت له مش طالع من أمري. بأضرب ما أنا خلق فاضي. اليوم اللي بدي أقوله، امبارح كنا باجتماع مع علي وزير السياحة مشكورة، واستعرضنا كل شيء. أنا اليوم شو عم طالب؟ عملنا اجتماع اتحاد نائبات سياحية وطلبنا، درسنا كل المواضيع الممكن نطلبها. وصلنا آخر شيء لأنه نعلق المهل، مش نطلب من الدولة، لأنه ولا مرة ردت علينا الدولة. عم لك لجنة السياحة ما اجتمعت من 5-6 سنين، ما بعرف أنا آخر مرة اجتمعنا، ما بعرف أمتين. أنا اليوم عم طالب كل القيمين على اللجان الاقتصادية بالمجلس النيابي يدعوا القطاع السياحي على اجتماع، أوكي، ويوقفوا على حاجته إذا قدرين ولا مش قدرين. على القليل يا خيي يدقوا لنا على كتفنا، على القليل يهدوا لنا دمعنا، مش هيك؟ أكتر من هيك احكوا معنا على القليلة. وعم طالب كل المسؤولين، نحن اليوم في مشروع اسمه تعليق مهل، على القليل ما نتغرم إذا ما دفعنا، لأنه أكيد مش قادرين ندفع، وأكيد رايحين لمطرح الخيار تبعنا، نحن مؤسسات سياحية بتفرق عن كل المؤسسات بأنه شريكة بالإنتاج هو الموظف. يعني أنا كل استثماري البطون والحجار وكذا وإدارتي الموظف أساس بقلبها.
1: أكيد
2: إذا أنا مني قادر بقى أتخلى عن الموظف. أكيد. يعني أنا بدي أختار بدفع للموظف أم بدفع للدولة. أم بدفع فاتورة الكهرباء أم بدفع التفقة أم بدفع الضمان الاجتماعي. نحن عم نقول للدولة نحن مش هنكلون عليكي بس ما تغرمينا إذا ما دفعنا لأنه في تعسر. واليوم كنت تتعسري قديما كان في بنك مدي إيدك
1: إلو ناولني كيف
2: صار هو بدنا ناوله $20 آخر الشهر من حساب واقف ممنوع إيدي. مش حاسكت عن البنك اللي حاطت $20 أوكي مصاريف حساب هو مجمد ممنوع مد إيد عليه. أوكي هدي وحني أكتر من هيك ما بقى فيه
1: 100%
2: إن هيدي سرقة. خي سرقتونا بالأول إيه بعدكم عم تسرقونا. يعني تصور أنت إذا هيدي الأزمة من أمتين بلشت من ما أعرف 4-5 سنين
1: من 2019 أوكي
2: إذا حسابك فيه
1: من 2019
2: إذا حسابك فيه $3,000 صار صفر.
1: صحيح
2: معقول.
1: بعدين هالتعميمين كمان يعني اللي بعده لهلأ الحاكم الحالي ماشي فيهم ما يعني كمان منه حل يلي عندهم يلي واضعين يعني تعب سنين وتعب هجرة وتبع اغتراب بالملايين.
2: كنت بكندا بأكتوبر
1: انه معقولة
2: كنت بكندا بأكتوبر بموريال وكان في عزل حدا بخصنا بقى انا وقاعد بالعزل بيجي واحد بيقعد حد بيعرفوني عليه بيقولوا لي الفلان الفلاني يبدو انه رجل اعمال كبير. قال لي انا حائد على لبنان ما بقى انزل على لبنان. قلت له ليه؟ قال لي لأنه سرقوا لي مصرياتي. أنا كنت مقرر الرتريت تبعي
1: هون بلبنان
2: سرقوا لي مصرياتي. قلت له بقدر ألفت نظرك لشغلي أنت عم تقصص حالك مش عم تقصص اللبنانية لأنه المسؤولين بلبنان مش مسؤولين ومسألنين. أنت إذا مش عم تنزل على لبنان عم تقهر حالك. أنا بنصحك غير وجهة نظرك
1: نزل وانبسط بحياتك.
2: بيتصل في واحد من البرازيل مسؤول عن جيلي الزحلوية بالبرازيل وبيقول لي يا أستاذ بدي أطلب منك شغلة. قلت له تفضل. كان دولة رئيس مئاتي هو رئيس حكومة. قلت له تفضل. قال لي يا خي انسرقوا مصريتنا فهمنا نحن هالشي خالق عنا حالة نفسية يعني رفضية لهالموضوع هذا. أنا بدي أقترح عليك أنتوا عم بيعطوكم $400 بالشهر. قلت له مظبوط. قال لي يا خي يعرضوا علينا كريدت كارد $3,000 أوكي من حسابنا بينصرف بس بالفنادق والمطاعم يرجع يجيب لك جالي كلها تنزل على لبنان وكأنه لحق مصرياتها.
1: وهذا حل من الحلول. يعني هذا بينعش الاقتصاد.
2: عرضت الموضوع على وزير السياحة كان الله وجهه الأستاذ وليد نصار ودولة الرئيس مئاتي رحبوا بالفكرة 100%. إيه بس بركي ما قدرنا قال له حطوا بيجي $10 مليون بس يخلصوا وقفوا. ما حدا عمل شيء
1: وما رح يعملوا شيء.
2: ستنا أنت اليوم عم نخلق نحنا شرخ طويل عريض. صوري القيم اللي عندنا اياها للسياحة. انا صوري مرشربل صوري البابا ايش هاي يسجد قدام مرشربل قدام عظمة هالإيمان الكبير.
1: وامبارح اختار من بين مزارات العالم اختار مزار مرمرون
2: عناية
1: لانهاء شهر الوردية. يعني قديش قداسة البابا عاطي أهمية للبنان.
2: ونحنا مش طالع من أمرنا
1: شيء. حتى علامة جديدة البطريرك الحويك بطريرك لبنان الكبير نحنا بدنا نشهد ب26 تموز تطويبه. وكلنا منعرف البطرك حويك يعني
2: مسيرته
1: قديش عطى
2: ورسالته
1: هيدي كلها مش مش مش علامات من السماء انه هالبلد يعني حلوا بقى بلا حل.
2: وهذا الشيء الموجود نحن اللي بنعرفه بالدين المسيحي هذا موجود بالإسلام وبالشيعة وعند الدروز.
1: أكيد.
2: كلهم عندهم مقامات يعني مهمة وكلهم يعني عندهم حضور. بعدين لم يبخل مرشربل على أحد من الديانات بس خلينا نكون أكيدين ليك شو عنا مقومات نعمل
1: هاي سياحة دينية. بعد ما حكينا يعني بس البترون هلأ إذا بدي أحكي بالبترون هلأ عندك أصفين نعمة تباوي أصفين نعمة اللي هلأ على طريق القداسة هيدا وين بكفي فين عندك
2: رفقة.
1: القديسة رفقة بلشنا هلأ باليوبيل 25 لتقديسة. عنا البطريرك الحويك هلأ نية بتموت

0: الناس بتستعد للمسابح لتنزل على المسابح. اليوم المسابح العمومية مش موجودة، يعني كان يبقى عنا مسابح شعبية.
1: بعد فيه
0: في
1: بعد فيه، إنما الاهتمام كان
0: ما في اهتمام
1: ما في شيء في اهتمام. المسابح الشعبية هي مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل، يشكر معالي وزير الأشغال عم بيعمل شغل كتير كبير.
0: 100%
1: صور المطار هذا اللي انعمل اليوم، تصفيه الطرقات صرنا زمان ما شفناها،
0: 100%
1: كل الإنجازات اللي عم بتصير اليوم. إنما المسابح هيدا عمل كان يكون منظم مشترك بين البلديات والنقابة اللي أنا مقصر كمان ووزارة الأشغال العامة والنقل. بس اليوم بس نبلش نحكي على المسابح بنضرب أعلى شيء، يعني منخبر بعضنا أنه دخلية ب40 دولار. خلينا نختصر هالموضوع.
0: هلأ نحكي كتير بالموضوع أنه ما عادت، يعني الواحد إذا بده ينزل عائلته ما بيقدر.
1: خلينا نخبرك الحرام اللي بنعمله بحالنا ونجلد حالنا. في مسابح ب40 دولار، بس في مسابح ب5 دولار، وكلهم بيتمتعوا بذات المواصفات على مستوى السلام العامي وعلى مستوى النظافة. واليوم عندك شيء اسمه ريفيو، بيقدر يكتب الواحد رأيه على وسائل التواصل، يخرب بيته لواحد. يعني أنا كنت من جمعتين ثلاثة بمدريد، بعت لي أحد أنه روح كول بهذا المطعم، فتحت الريفيو تقرأ عن المطعم، ما في حدا إلا مناشره من فوق لتحت، يعني هذا حرامي بتدفع حق شيء مش أخده أنت كذا. اليوم نحنا أنا صاحب مسبح اليوم مش هقول شو اسمه، ادخلية عندي بنص الجمعة وأربع نجوم سوبيريور، أوكي فئة آه، ادخلية بنص الجمعة ب12 دولار، وسبت وأحد ب15 دولار. حيش نحكي عن أسعار غير مقبولة؟ حيش نحكي اليوم بالأدب تفوتي على وسائل التواصل في مسابح ب7 دولار، في مسابح ب8 دولار؟ حرام نضل نخبر خبرية. أنت اليوم إذا رحت تتاخد تسأجري تخت بس تتقعد عليه على شط أبروس بتدفع 15 يورو يلي هني يعادلوا 17 دولار. إذا بتستأجر شمسية بتدفع 20 يورو يلي بيعادلوا 22. أنت بالمسابح بلبنان عم تاخدي السيرفس، عم تاخدي السليم النامض، عم تاخدي دوش ما يسخني، عم تاخدي نظافة، عم تاخدي كل السيرفس اللي بدك إياها أنت، وحدا واقف حدك بالدقيقة لخدمتك، وعم تدفعي مبلغ أنا بعتبره. إذا أنت بدك تروح على 40 أنت حر، بس انت مش مفروض الاعلام، وانا حبرك عم بحكي اليوم مش مفروض الاعلام يجلد حاله. اليوم وسائل التواصل اكتر شيء بيعرف الناس على كل شيء فيه موجود بالبلد. ما إلك الا تضغطي على زر تقري شو فيه اسعار ولوين انت رايحة. اليوم انت مطلوب منك اذا رحتي على مطرح وما كنت ممنونة، ما اخدت كفاية من اللي دفعتي، انك تكتبي عن هالشي. قولي رأيك على وسائل التواصل، وانت رأيك بوسائل التواصل هو انا بس بدي فوت احجز الاوتيل برا، بقرا هذا الاوتيل عشان شو كاتبين عنه.
0: مزبوط.
1: اوكي. واليوم هلا صار في اكثر من هيك بعالم الاير بي ان بي اللي
0: الشقق ايه
1: اللي
0: بتتأجر، وبلشت بلبنان
1: صاروا بيكتبوا عن الزبون،
0: عن الزبون.
1: اذا ايه. زبون مجوي صار صاحب الشقه بيكتب وانا ما بقى اجره.
0: 100%.
1: نحن اليوم خلينا نكون واقعيين، كل المؤسسات السياحية عم تتمتع بكل المواصفات للسلام العامي والنظافة، وزارة السياحة والصحة وكلهم عم بيكشفوا على كل شيء. ومبارحة كنا باجتماع مع وزيرة السياحة، بلشت بعد 8 سنين تعمل دورات انقاذ وخرجت كمية كبيرة من المنقذين، وبعد عم تتابع وتشكر على المجهود اللي عم تقوم فيه. وكان في حوار طويل عريض حول مستقبل المؤسسات وكيف الوزارة فيها بهالوقت الضايع تعمل شيء، لأنه اليوم إذا بنحكي عن تسويق ما حدا رح يرد علينا. تصور إذا بدك تقول لبنان منيح، بيقول لبنان حرب. اليوم بالوقت الضايع دي نعمل شغل بهالموضوع هذا. إنما اليوم عم بطلب عبر هالإذاعة هيدي إنه نحن نكون واقعيين موضوعيين، نعرف إنه في 5 دولار و7 و8 و10 و12 و15 و40. نقي أنت شو بدك، ما تقوص دغري على 40، عم تأذي بلدك وعم تأذي حالك.
0: في كمان اليوم على الشط كمان، يعني في ناس مستثمرة، يعني الإنسان بينزل بس ممنوع يدخل شيء معه، يعني الطاولة موجودة والكرسي موجودة، ولأنه في مستثمرين. بس إلى جانبهم، مثلا امبارح اجاني اتصال من جبال بيقولوا أنه حد يعني بشط جبال ما خلوه ينزلوا الكرسي، لأنه حماية لمستثمر الكرسي عنده ب500,000 ليرة، وكانوا عم يسألوني هل يحق يعني للبلدية تحط حدا يحمي هالمستثمر وما يخلي الناس تنزل على الشط.
1: هيدا في وجه واحد عطول. اليوم الاستثمار هو نتيجة تعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وبندفع بدلات إشغال
0: يعني يلي مستثمر على الشط بيكون دافع.

0: لا
1: بس انا بدي اقول الشط هو للعموم
0: للعموم ولا.
1: اوكي في مساحه من فقش الموج ل 10 15 متر لفوق بجبال تحديدا هذا ما حدا له حق يحط فيه شيء اوكي وكل الناس بتتمشى رايح جاي كمان هو ما بحق له قدام مؤسسه يحط يشق بطيخه ويعمل منقل فحم اوكي ويشوي مشي هذا للعموم
0: أكيد.
1: خلينا نحترم بعضنا
0: نعم.
1: ونقدر انا ماني عم بقول انه هذا غلط عم بقول انه في بروتوكول
0: لا نحن بدنا نوضح للناس تتعرف
1: انما هذا المسبح يلي هونيك موجود اليوم ما بعرف انت عم اي هو عم تحكي اذا بلديه ولا غير بلديه
0: لا اللي فهمته انه البلديه حاطه شخص بيمنع الناس بس على قليل تنزل كرسي بيمنعه ليه لانه حد الشط في حدا مستثمر بس الكرسي عنده ب 500,000 ليرة
1: هلا 500,000 ليرة يعني 5 دولار
0: يعني 5 دولار
1: اوكي الممنوع
0: عنده
1: يمنع
0: عنده عائله
1: ممنوع يمنع ما بعرف اذا ما بعرف احكي عن الموضوع وين ما بدي فوت بتفاصيل بس بدي اقول نحن كقطاع خاص البلديه بتشكل البلديه نحن كقطاع خاص نحن عم ندفع بدل اشغال الاملاك العامه البحريه مبالغ طائله ما بعرف السنه اذا حدا بيقدر يطلع اللي حطهم لان نحن مجبورين باول سنه ندفع سلف تناخذ ترخيص من وزاره اشغال وعامه والنقل بصيانه محدودة
0: سنويا
1: بالصيانة سنويا بس محدودة بالوقت لحد 15-11 يعني نحن بيجي الدرك بموجب محضر بيسلمنا الأملاك العامة بس تطلع رخصتنا وتوصل لعنده ونحن ممنوع سلم هو بده يستلمها من الوزارة
0: نعم
1: اوكي وبيجي بيستلمها منا ب 15-11 نظهر مع الأملاك العامة البحرية اوكي وهذا الشيء لكل الشاطئ اللبناني ولكل الناس عم تستثمر على الشاطئ اللبناني عم بحكي قطاع خاص
0: نعم
1: إنما اليوم البلديات كيف عم تتعاطى مع الوزارة أنا ما عندي علم هالشي وإذا الوزارة سمحت لها بهالشي والبلديات عم تسمع إنما البلديات اليوم كمان عم بتحاول تنظم الشط يعني اليوم بدك تنظف الشط وبدك تحطي مترجرية وبدك في كلفة ما بعرف إذا البلديات عم تلجأ لهالنوع من الاستثمارات إنه تعطي امتياز لواحد يحط كراسي مقابل انه هو ينظف الشط ومقابل انه هو يكون عنده مترنجرية ويكون عنده كذا
0: لانه ضروري يكون اصلا يعني على كل مستثمر على الشط مفروض يكون عنده مترنجر
1: عم فكر انا مدافل. بالموضوع بس نعم. مني يعني مني ضليع بهالموضوع تحديدا نعم. تقليك لانه هيدا كان واحد ما عندي علم
0: يعني انا يعني حبيت اطرح الموضوع حتى للإفادة من الكل يعرفوا انه في مسابح عمومية في مسابح ممنوع نزول عليها بسبب قربها للبحر او في امواج عالية ولا خطر معين ودائما هي وزارة الاشغال العامة والنقل هي من عندها بيطلع الترخيص
1: الترخيص بيطلع من وزارة الأشغال هي تقيم على الأملاك العامة
0: هي تقيم على الأملاك العامة
1: وهي بتعطي ترخيص حتى للبلديات هي بترخص للبلديات وهي السلطة الوحيدة وأنا أشهد أنه اليوم الوزير بسرعة فائقة عم يمضى كل التراخيص أوكي يلي دافعين 2026 عم بياخدوا رخصهم مع الفريق العمل اللي هو عم بيهتم أستاذ هادي موسى وغيره عم بيهتموا بالموضوع ما في رخصة عم تتأخر أبدا أبدا أبدا عم ينمضوا بأسرع سنة نمضى فيها رخصة السنة
0: كتير منيح اليوم يعني فهمنا هلأ أنه هذا القطاع اليوم يعاني لأنه أصلا اللبنانيين اليوم مترددين يجوا على لبنان والمغتربين إذا بدهم يجوا بدهم يجوا محبة بلبنان وتحدي نسمعها دايما
1: عبيجي يا يسأل عن أمه يحسبه بالبنك
0: يحسبه بالبنك 100% اليوم الخسائر صارت معروفة ولا سنة تعود عليها ولا مرة عم يتعود عن أي خسائر للأسف شديد للأسف بتسيير مرفق جوني قديش ممكن هالمرفق هيدا يرجع يعود إلى حد ما سياح
1: لحد اليوم لحد اليوم هذا المرفق يعني هم تلات رحلات على قبرص
0: ايه
1: ورح يعمل رحلة على تركيا ورحلة على الليدقية
0: صحيح
1: أنا خليني أحكي على شيء الليدقية يمكن يجي الناس من الليدقية على لبنان يمكن قبرص يجوا على لبنان بده يجوا اللبنانية لحد اليوم لحد الوضع اللي عم نعيشه فيه نحن اليوم أنا ما بدي أحكي حالي أنا ما قادر سوق لبنان اليوم بقبرص للأجانب إنه روحوا على مسؤوليتي على لبنان وكيقضوا يومين
0: لأنه كيتي. التأمين اليوم كمان شغلة من بين التكاليف هي تكاليف التأمين
1: برضو اليوم أنت إذا بدي يعني إذا أنا بدي ينصحوني بإني إجي على لبنان بدي يكون في شركات وراء هالموضوع صحيح. مش أنا رح أطلع بخبرية إنه أنا بدي إجي على لبنان هذه الشركات اليوم إذا عندها ملتيبل ديستيني عندها كتير مقاصد فيها تروح عليها ما حتكسر راسها بهالموضوع هذا إذا الوضع مثل ما هو اليوم إذا لم يستقر الوضع عم بقول لك لسنتين وثلاثة وأربعة لا يمكن لبنان يرجع وطن سياحي. عم نحكي بسياحة،
0: عم نحكي مش سياحة
1: مش ناس زائرين.
0: لا لا
1: مش سياحة. مطار بيروت يلي بيقول فات عندي 3 مليون، في منهم 1.5 مليون سوري لأنه هني ما عندهم مطار بسوريا.
0: 100%
1: حد يضحك علينا.
0: مزبوط.
1: سنة الماضي فات على لبنان 1,100,000 سائح سنة 25 على لبنان. السنة لحد اليوم نحن متراجعين 90% عن سنة الماضي، 90% عن سنة الماضي. وسنة الماضي ما بنعتبرها سنة من سنوات المهمة، آخر سنوات مهمة شفناها هي بال 2009-10 قبل ما تعلق بسوريا، لأنه الناس كانت تنام باللوبي ينطروا أوضتهم بالأوتيل.
0: 100%
1: أوكي. اليوم ما في أوضة أوتيل بالعالم حق 4 نجوم حق تحت $250.
0: في نازحين اليوم بالفنادق.
1: خلينا لبنان اليوم إذا بتفوتي على البوكينج أوضة أوتيل ب60 و70 و80 دولار مع ترويقة.
0: مع ترويقة.
1: هذا الشيء مش موجود ولا مطرح بالعالم. في نازحين بالفنادق، بعد في بجنوب بيروت بعض الفنادق اللي هي سمحت لنفسها وبتسمح لنفسها إنه تستقبل.
0: يعني هي اليوم مستضيفة منا.
1: لا مش عم تستضيف، عم تقبض مصاري بس. إنما اليوم المواصفات الفندق اللي بده يجي عليه نازح بده يكون فيه مطبخ بقلبه. يعني صار ريزورت، صار بطل فندق. الفندق المضبوط هو ما بيكون بقلبه فيه مطبخ بقلب الغرفة، لأنه هالعيال ما فيها تعمل إقامة. إذا ما كانت نحن لما إجوا على لبنان، لما إجوا على جوني بأول فترة الحرب.
0: نعم.
1: وقعدوا عندنا بالفندق 4-5 أيام، كنا عاملين بلادوجور ب$7 بحق أقل من حق الساندويش اللي على الطريق برا، بس نحمي غرفنا أوكي من الاستعمال الغير اللي مضر للفندق، لأن نعم. ما فيك تطبخي بأوضة فندق،
0: 100%
1: ما في مطبخ، ما في شيء أبدا. إنه هني كانوا خايفين نحن يجيبوا معهم،
0: لأنه الفنادق مش يعني مثل ما قلت
1: مركز إقامة سياحية،
0: مش إقامة دايمة.
1: في شاليه، فيك تستعملي شاليه، فيك تستعملي اليوم بعض الفنادق اللي هي خلقة مطبخ بقلب شو اسمه هودي جنوبي بيروت موجودين اليوم. إنما اليوم كل العيال اللي بقيت بالمناطق هون استأجرت بيوت، لأنه بتعرف أنه ما في إمكانية. بعدين بالفندق في محدودية الإقامة. يعني يا شخصين يا ثلاثة أربعة ما بيمشي الحال. أوكي، هذا الشيء ما بيناسب العيال اللي إجت تقعد مدة طويلة.
0: 100%
1: ومبارحة اليوم تتصور النزوح، يعني أنا بنقهر بس شوف هذا الحدث.
0: أكيد.
1: عم طلع بالتلفزيون الناس كيف هربانة من الضاحية. وقبل بمرة كان شفتوا رايحين مشي، شبهت موضوع غزة. لما كنا نشوف غزة يا جماعة عم نكفر، انتو أهلنا عم نكفر بحق بيتنا وبحق بلدنا وبحق أهلنا
0: بكرامة شعبنا
1: وبيتنا.
0: بكرامة
1: مش
0: شعبنا
1: مش لقلنا هالشي نحنا،
0: بكرامة شعبنا.
1: اليوم تعالوا نمشي خلف فخامة الرئيس ودولة الرئيس ونروح مثل البشر حضاريين. بدي أسألك، عم تحكي حرب عالمية راح فيها 22 مليون قتيل، تاني يوم تصالحت ألمانيا مع كل الدول الأوروبية، وليك اليوم كيف عم بعيشوا مع بعضهم.
0: 100%
1: عم تحكي باتحاد سوفيتي كان مسكر على نفسه، كسر كله الحدود الشعب مشان يروح يفتح على كل العالم. أنا ما بحلم بحياتي أني أنا شوف الاتحاد السوفيتي عم ينفتح بهالشكل هذا، ما بحلم بحياتي شوف أنه بتحلم بتخلص حرب مثل الحرب العالمية. اوكي، والناس بترجع بتتواصل اقتصاديا.
0: واليوم التحدي الكبير كمان انك تحافظ مش بس على المؤسسه، بدك تحافظ على اسره المؤسسه، لانه الموظفين هودي في عائلات، في ارزاق ناس، في كرامه ناس.
1: أنا يعني الواحد من هالمنبر كان قمه طموحنا بانه سوريا يترك لبنان. سوريا ترك لبنان، ليش عم برجع انا اعمل معارك ويجيب الاسرائيلي يفوت يحتل لي بلدي بعد ما نجحت بسنه 2000 ومرح عيدني له رغم انه 70 ضيعه
0: عيار.
1: 70 ضيعه اليوم محتلين
0: مش بس محتلين، ممسوحين بالارض.
1: ايه اللي عيدنا؟ مثل عم بيعيد عيد ميلاد واحد ميت. شو عم نعمل نحن
0: للاسف؟ اعتبرته الدوله تضامن مع مين؟
1: رح انا قبل ما تنهي حضرتك
0: هلا بدنا ننهي،
1: بدي اقول شغله. بس انا من جماعه الثوره،
0: نعم،
1: بس مش طالع من امري شيء. ضد هذا النظام اللي عم بعيش بقلبه يلي ما وصلني لمطرح تركني بلا كهرباء وبلا مصرياتي وبلا مستقبل وبلا امن. اوكي، اليوم عندنا فخامه الرئيس ودوله الرئيس عم بيجهدوا مشان وعم يتخونوا. اوكي،
0: للأسف.
1: عم يتخونوا من قبل الناس،
0: بدنا نلتف حواليهم.
1: انا عم بدعي اللبنانيين من خلال هالمنبر هيدا، ما بيصير نضل ساكتين، وكل واحد
0: شوية تضامن وطني.
1: عنده حد نايب وعنده حد آخر، مفروض نسور، مش عم بنزل على الطريق تصرف وعيد، نسور على حالنا، نسور من خلال الإعلام، نسور من خلال كل شيء، إنه نحن نتفق على مشروع وطن واحد، أوكي، يعيش بسلام وعيش همه الوحيد هو الرخاء للمجتمع، نعيش بخير وسلام. الله عطينا نعم
0: كتير.
1: أوكي، ما بعرف الحساب كيف بده يكون بعدين.
0: يعني أستاذ جون بيروتي، حطينا مش بس إيدنا على الجرح كمان، يعني الحلول موجودة والبلد حاضر، بس بده تضامن وطني، تضامن إنساني، وانتماء وطني. نحن لما بننتمي للبنان يعني عم ننتمي لكل لبنان، على أمل، دايما عنا الأمل، الحمد لله موجود. شكرا لحضورك معنا اليوم. مرسي لك،
1: وبدي وصيكي كل ما عدت على الميكرو مرق هيك خبرية بالثورة.
0: نحن كل شغلنا ثورة. توني خوري، شكرا لك على إخراج هذه الحلقة. كانت معكم ريبيكا أبو نادر، نلتقى الخميس المقبل عبر صوتكم صوت كل لبنان. إلى اللقاء. فيكم تتابعوا الحلقة أكيد على موقع صوت كل لبنان 93.3 FM.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الحادية عشر والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان الجنوب محذراً إياهم من التوجه إلى جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر وأكد أن القتال في جنوب لبنان مستمر وفي الميدانيات الجنوبية تتواصل الغارات الإسرائيلية وقد سقط شهيد وجريح في بلدة بستيات بعد استهداف دراجة نارية بغارة من مسيرة كما استهدفت غارات أخرى دير الزهراني كفرة وشوكين وبرعشيت مع قصف مدفعي على البلدة سقط جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرج عيون في جنوب شرقي لبنان فيما يتلقى جنديا آخران من قوات حفظ السلام أصيب أيضا العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل وقد بشرت اليونيفيل تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي لافتة إلى أنها رصدت تزايدا ملحوظا في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان ويجب وضع حد للعنف أفادت القناة 12 الإسرائيلية ب116 إنذارا في شمال إسرائيل في خلال 72 ساعة الماضية
8: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان
9: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: يواصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان جولته على الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين والتي استهلها من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون صباحا وغادر من دون الإدلاء بتصريح. وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون الأوضاع الاقتصادية والمصرفية مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. شدد رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم في كلمته خلال مسيرة خميس الجسد في عامها 201 في زحل على الوحدة الداخلية وإنهاء الحروب، وقال أمام حشد من المشاركين: نصلي من أجل شفاء وطننا من وباء الحروب والفساد ومن مرض الانقسام ومن آفة اليأس. اعتبر مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي في بيان أن دعوة وزارة التربية للنواب بالتوجه إلى البرلمان لإصدار قانون يلغي أو يعدل الامتحانات الرسمية هي محاولة للتهرب من المسؤولية، وطالب بالأخذ بتوصية لجنة التربية النيابية الداعية إلى تأجيل الامتحانات لحين جلاء الوضع الأمني أو اعتماد دورة واحدة موحدة لحماية الطلاب والمدرسين من المخاطر الأمنية واللوجستية. وسأل ترابولسي وزيري الدفاع والداخلية ما إن كان قادرين على تأمين سلامة الامتحانات الرسمية والطلاب والأهالي والمعلمين ومراكز الامتحانات في المواعيد المعلن عنها. الخبر الأخير: رأى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وخلق انقسامات داخلية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون.
7: صبحية ندى فترة منوعة شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
8: ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: بيان صادر عن اليونيفيل. توفي جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون بجنوب شرق لبنان. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل. وبعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه. نتقدم بأحر التعاسي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين. وقد باشرت اليونيفيل تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وقد رصدت اليونيفيل تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، ويجب وضع حد للعنف. نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، كما ندعو السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجنات إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائياً. إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
1: من الخميس للأحد، عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى، يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش.
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40. نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81-81-63-15.
8: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
7: حملت تليفوني تدق له رد علي.
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي؟
7: بدي مصاري
8: كي بيي؟
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي.
7: كيف؟
9: كيف؟
7: معنيه معنيه معنيه

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن من 4 ل10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: طابت أوقاتكم 12:15 في صوتي كل لبنان، نحييكم وهذا عرض للأخبار. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في دردشة مع الإعلاميين على أن المفاوضات كانت شاقة، ورئيس الوفد سيمون كرم وصل إلى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الإسرائيلي ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات. وأكد عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته، قائلا ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية، وضمانات الالتزام قد تبدأ في خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. وفي قصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على مجمل الأوضاع النقدية والمالية والظروف الأسواق والتطورات المرتبطة بها، كما تناول البحث المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى النقاش المرتقب في مجلس النواب بشأن ملاحظات الصندوق على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتي من المقرر أن تدرسها اللجان النيابية المختصة تمهيدا لإقرار القانون في خلال المدى القريب. كما التقى رئيس الجمهورية وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي أطلعه على نتائج جولته التي شملت إيطاليا والفاتيكان والمغرب، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في هذه الدول، وبحث مواضيع إدارية تتعلق بعمل الوزارة. يواصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان جولته على الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، ويزور في هذه الأثناء عين التيني حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان لودريان استهل جولته صباحا من قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وغادر من دون الإدلاء بتصريح، كما بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام في نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يلتقي لودريان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عند 4 من بعد الظهر، كما سيزور معراب عند 6 مساء للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. في الميدانيات الجنوبية تتواصل الغارات الإسرائيلية، وقد سقط شهيد وجريح في بلدة بستيات بعد استهداف دراجة نارية بغارة من مسيرة، كما استهدفت غارات أخرى دير الزهراني وشوكين وصريفة وبلدة برعشيت مع قصف مدفعي على البلدة. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف صباحا تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصليتين صاروخيتين. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت أنه بعد دقائق من وجود ضباط قياديين من لواء جولاني قرب قلعة شقيف، أطلق حزب الله طائرة مسيرة انتحارية باتجاه قوة عسكرية قريبة في جنوب لبنان. توازيا نقلت معريف عن مصدر أمني إسرائيلي القول: يمكننا العمل بحرية في سور وصيدا، ولكن هناك قيود بشأن بيروت. بقاع، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة قلية في البقاع الغربي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أشار النائب فؤاد مخزومي عبر أكس إلى أن لبنان سجل اليوم محطة وطنية وتاريخية مفصلية مع توصل إلى تفاهمات تعزز الاستقرار وترسخ سيادة الدولة اللبنانية. مخزومي شكر الولايات المتحدة الأمريكية على جهودها في رعاية هذا المسار، مثمنا دور رئيسي الجمهورية والحكومة والمؤسسات الرسمية التي أدارت المفاوضات بمسؤولية وحكمة. وأكد مخزومي أن حماية لبنان واستقراره لا تكون إلا من خلال دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب وتكرس حصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، لافتا إلى أن التقدم نحو سلام شامل بين لبنان وإسرائيل يفتح آفاقا جديدة للاستقرار والازدهار. الخبر الأخير، أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات أوقفت في منطقة تل حياة عكار 3 مواطنين لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية وعن برنامج سبورت

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
9: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في دردشة مع الإعلاميين على أن المفاوضات كانت شاقة، ورئيس الوفد سيمون كرم وصل إلى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الإسرائيلي ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات. وأكد عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. وقال إن التنفيذ قد يبدأ في خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيحدد الراعي الأمريكي موعد وآلية التنفيذ. وأعلن عون أن اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 لأنه سيكون مستداما، ونعول على رئيس على دور رئيس ترامب وإدارته. وقال اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوتر الغربية والشرقية وقلعة شقيف. هذا ورحب رئيس الجمهورية في خلال لقائه المفدى الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في قصر بعبدة بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت وقف النار. وشدد عون على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها، وعلى أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المفاوضات. لودريان أكد بدوره أن زيارته للبنان هي للتعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان. وفي ضوء ما توصلت إليه المفاوضات أمس، أفادت مصادر ميدانية في الجنوب لإذاعتنا بأن القوات الإسرائيلية الموجودة في عريض دبين وعند أطراف البلدة بدأت بالانسحاب من المكان على يدخل الجيش اللبناني إلى المنطقة، في حين استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية بلدات تبنين، كفرة، حداثة وحريص. بقاعا استهدفت 7 غارات بلدة سحمر من مسيرة وطائرة حربية، شملت وسط البلدة سيارة ودراجة نارية، مما أدى إلى سقوط الشهيد و4 جرحى في حاصلة أولية، في حين استهدفت طائرة حربية بلدة قلية بغارة.
8: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
7: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق من أن يكون الاتصال المتوتر مع الرئيس ترامب مقدمة لفرض قيود أمريكية إضافية على حرية عمل إسرائيل في لبنان. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين كبيرين أنه بينما يريد ترامب إنهاء الحرب في لبنان، يبدو أن نتنياهو يريد استئنافها. في مجال آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم للجيش اللبناني ب100 مليون يورو، لافتا إلى دعم الجيش على احتكار الدولة للسلاح وحماية المدنيين. الخبر الأخير، أدانت روسيا ما وصفته بالمحاولات الأمريكية المتواصلة لتأجيج سباق التسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. بمجرد أن اعتدى الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيران اتصالات في جزيرة قشم، حتى أطلقت طهران هجمات انتقامية على قواعد أمريكية في الخليج، قالت إن العدوان الأمريكي انطلق منها. وفيما أكدت طهران أنها سترد على أي عمل عدائي بشكل فوري، استنكرت دول الخليج العربية ما تصفها بالاعتداءات الإيرانية، فيما قررت الكويت خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها. ويبقى جمر هذه الأزمة بين ضفتي الخليج حامياً مذ أشعل نارها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. فطهران تقول أن القواعد الأمريكية في المنطقة استخدمت بكثافة في الهجوم عليها، وأيضاً للتصدي للصواريخ الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل، فيما تنفي دول الخليج ذلك وتقول أنها ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان على أي دولة. ليعود السؤال الكبير الآن ويطرح: ما هو مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بعد أن بات عامل تفجير للأمن بدلاً من أن يكون ضامناً له، كما لطالما ادعت الولايات المتحدة؟ مشاهدينا الأعزاء، تستطيعون أن تشاركوا معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. سؤالنا: برأيك هل ينهي إخراج القوات الأمريكية من المنطقة خلافات إيران مع دول الخليج؟ والآن نرحب بضيفينا من الرياض، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء عبد الله غانم القحطاني، ومن طهران الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز. رحب بكما، وأبدأ مع الدكتور حكم من طهران. كيف تفسر دكتور حكم استهداف بنى تحتية مدنية في هذه الضربات الإيرانية على دول الخليج، مطار الكويت مثلاً، لما تقول طهران إنها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة؟
5: نعم، أولاً أحييك أستاذ علي وأحيي ضيفك الكريم اللواء عبد الله والمتابعين. شوف، الإشكالية الأساسية أن الاعتداء عندما انطلق باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الآن سواء كان عن بقبول عربي أو غير قبول عربي، المهم أن العدوان انطلق من القواعد الأمريكية الموجودة في هذه الدول العربية، وبالتالي وفقا للقانون الدولي، إذا تحدثنا في القانون الدولي، يحق للدولة المعتدية عليها أن تقوم باستهداف هذه القواعد التي انطلقت منها الاعتداءات. بطبيعة الحال الآن نحن نعرف مثلا في الكويت، الآن عندما نتحدث عن الكويت اليوم مثلا، هناك حوالي 7 قواعد عسكرية، منها ما هو جوي ومنها ما هو لوجستي ومنها ما هو تدريبي وما إلى ذلك، وأيضا هناك قواعد أمريكية في الدول العربية. فلذلك بطبيعة الحال الاستهداف الآن حتى الآن يجب أن يعني يكون هناك تأكد، لأن الإيرانيين يؤكدون أنهم يستهدفون المواقع الأمريكية. الآن إذا حصل خطأ هذا غير واضح، الآن حتى الآن لم يعلن عن جنسيات الذين استهدفوا، أنهم هل أنهم هم أمريكيون أو غير أمريكيين، لأنه في بداية الحرب إذا كنت تذكر أستاذ علي كان هناك استهداف لأحد الموانئ الكويتية وقتل 6 جنود أمريكيين، وأيضا أسقطت 3 طائرات مقاتلة أمريكية فوق الأراضي الكويتية. يعني بمعنى من المعاني أن هناك انطلاق للاعتداءات على إيران من هذه الدول، أعود وأقول سواء قبلت أو لم تقبل، لأن الانتهاك جاء من الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تراعي القوانين الدولية التي تقول بأنه على
4: هنا السؤال الذي ننقله للواء القحطاني من الرياض بعد التحية مجددا. حضرة اللواء، لماذا ترى دول الخليج أنها هي المستهدفة بهذه الضربات الإيرانية وليس القواعد الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأمريكي للعدوان على إيران كما تقول طهران؟
6: هذا صحيح بالمطلق، نعم الاعتداء أو العدوان الإيراني هو يستهدف منظومة مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول 6 بلا استثناء. هذه الضربات الأخيرة الإرهابية ليست بالجديدة وليست بالأولى. أولا مساء الخير لك الدكتور حكم ولمشاهدي العربية في مشاهدي RT في كل مكان،
4: RT العربية،
6: الأشقاء أو الجيران أو الإخوة، نعم صحيح RT العربية، الأصدقاء في إيران حقيقة يعني ظلوا الطريق يعني بهذا الاعتداء على منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهم يعلمون يقينا بأنه لم ينطلق ضدهم أي عدوان لا من الكويت ولا من البحرين ولا من أي منظومة خليجية، هم يدركون هذا الشيء ونحن ندركه أيضا، والأمريكان يعني لن يستهدفوا إيران من هذه الدول وهم يعلمون سلفا وهذه الدول تعلم سلفا بأن الرد سيأتي على الخليج، يعني هذه بالعقل يعني make sense. وبالتالي يعني يجب على أصدقائنا وجيراننا في إيران أن يتحسبوا للمستقبل وأن يعلموا بأن عدوانهم على منظومة مجلس التعاون الخليجي ليس في مصلحتهم ولا مصلحتنا جميعا. هذا العدوان مرة أخرى يعطينا مبرر بأن الأصدقاء في إيران لديهم مشكلة، لديهم مأزق، لديهم خلافات داخلية، لا يوجد قيادة مركزية بالمعنى الحقيقي، ولا يوجد من يوجه هذه العمليات في الاتجاه السليم. يا سيدي أمامهم إسرائيل، أمامهم أمريكا في أي مكان.
4: تمام.
6: الهجوم على إيران حكم ليس من دول مجلس التعاون الخليجي.
4: لماذا
6: هو
4: ترد
6: من الأساطير
4: إيران
6: الأمريكية؟ هو ربما من جهات أخرى.
4: لماذا ترد إيران؟
6: بأن هناك عمليات ضد إيران من مواقع مختلفة ليست من غرب الخليج العربي وليست من منطقة الخليج.
4: ماشي.
6: ولكن كان يجب أن يكون الرد من
4: هذا هو السؤال
6: على تلك
4: السؤال
6: الجهات
4: الكبير.
6: أو على الفاعل الحقيقي وليس على جيرانه.
4: الفاعل الحقيقي دكتور حكم هي الولايات المتحدة وهي إسرائيل. لماذا إذن تنفذ الضربات ضد دول الخليج العربية؟ لماذا لا تضرب إيران إسرائيل وتضرب القوات الأمريكية في المنطقة أو القوات الأمريكية التي تشن هذه الاعتداءات؟
5: شوف أستاذ علي، هناك مجموعة من النقاط. أولا ضيفك حضرة اللواء يعني أنا بتقديري أنه تحدث بمغالطات، وأنا يعني أربأ به أن يستخدم كلمة الإرهاب على إيران، لأنه يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الإرهاب فمعناها طويل ومطاطي. أولا أنا أحيلك وأحيله وأحيل المشاهدين إلى التصريحات الرسمية التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية وإلى البيانات الصادرة عن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، القيادة السنتكوم يعني. طيب هم قالوا أن العدوان والهجوم على إيران أو الحرب على إيران بدأ من القواعد الأمريكية الموجودة في الدول العربية. أعطيك أمثلة واضحة وفاضحة. إذا تحدثنا عن يعني ضيفك حضرة اللواء غانم عم يتحدث من السعودية، طيب ما عندما استهدفت إيران القاعدة أو القاعدة الجوية الأمير سلطان، الأمريكي اعترف بأنه كان هناك طائرات تزويد للوقود في القاعدة، وبالتالي تضررت هذه الطائرات. أيضا هناك الكثير، إذا أردنا أن نقدم أمثلة، وأنا قدمت في السياق السابق موضوع أنه الاستهداف يعني إسقاط الطائرات الأمريكية في فوق أراضي الكويت ومقتل الجنود الأمريكيين. هذا هم
4: يعني ما الذي تريد أن تقوله يعني دكتور حكم؟
5: من أهلي هذه واحد. الأمر الثاني حتى في موضوع مثلا القواعد الأمريكية، لماذا مثلا تسمح الولايات المتحدة الدول العربية للقواعد الأمريكية الموجودة فيها أن أن تستخدم للدفاع عن كيان إسرائيلي؟ حتى انتبه، حتى عن الدول العربية لم تستخدم هذه القواعد. يعني الآن مثلا استهدفت الكويت، طيب لماذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد مثلا؟ الأمر الآخر أنه لماذا أيضا تستخدم هذه القواعد للتصدي للصواريخ المنطلقة الإيرانية المتجهة باتجاه الكيان الإسرائيلي؟ لأنه حضرة اللواء قال أن الإيرانيين يستهدفون الدول العربية، لا، استهدفوا القواعد واستهدفوا وأصابوا حاملات الطائرات، وهذا الأمر معروف.
6: دكتور حكم تسمح لي،
5: مهم أيضا لماذا لم تتحدث فقط سمحت لي
6: تفضل، لأن هذا السؤال أود أن أنقله لحضرة اللواء.
5: الدول العربية بالأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية، لا، لماذا لا تعترف الدول العربية بالأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية، مع العلم أن الأمريكيين هم من اعترفوا بالأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية؟ يعني هذا يؤكد أن إيران تستهدف القواعد ولا تستهدف الدول كدول.
6: للأسف اللواء عبد الله، للأسف يبدو أنه مشاكل بالاتصال، واصل مع الدكتور حكم فيما نعمل على حل هذه المشاكل. إذن خلاصته دكتور حكم أنه المشكلة هي في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ورؤية إيران أن إنهاء هذا الوجود يحل المشكلة، هل هذا صحيح؟
5: نعم، شوف، في هناك نقطة أيضا أستاذ علي سمحت لي، فقط حتى على مستوى القانون الدولي، الدول العربية قبل بداية الحرب قالت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ولا مياهها ولا أجوائها للانطلاق نحو إيران باعتداء أي اعتداء. وفي القانون الدولي القواعد العسكرية في أي دولة يجب أن تحترم القوانين الدولة الموجودة فيها، وأن لا تقوم بأي نشاط إلا بإذن منها. لكن الأمريكيين لم يراعوا هذه القوانين، وانتهكوا سيادة هذه الدول من خلال انطلاق العدوان على إيران من الأجواء العربية ومن أرضها ومن مياهها. فلذلك في القانون الدولي يحق لإيران أن ترد على هذه القواعد. الأمر الثاني أنه فيما يتعلق بموضوع انسحاب القوات الأمريكية، بطبيعة الحال هنا أعطيك، أنا أتحدث هنا بمعلومات، أن الأمريكيون وافقوا على الانسحاب من المنطقة، وأعطيك دليلا أنه يوم الجمعة الماضي كان هناك تصريح لوزير الحرب الأمريكي من سنغافورة، قال أنه لا يستبعد أن يكون هناك انسحابا للقوات الأمريكية من المنطقة. هو تحدث عن أجزاء، وكان هناك الحديث عن أن الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية تحتاج إلى سنوات لإعادة ترميمها وإصلاحها، خصوصا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
6: تمام. الآن أعتقد حضرة اللواء اسمعنا، تمكننا من حل هذه المشاكل، وفي الحقيقة لا أعرف إن كان قد تبع بعض ما طلعنا به الدكتور حكم من طهران، يعني وأنقل بالمناسبة هذه الأسئلة، سؤال أسئلة طرحها الدكتور حكم أنقلها لحضرتك لواء عبد الله. يعني تقولون أنه لماذا إيران لا تقصف إسرائيل؟ طيب أنتم لماذا، هذا ما يسأله الدكتور حكم، لماذا تسمحون للقوات الأمريكية الموجودة في الخليج بالتصدي للصواريخ الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل؟ تقولون أنه إيران لا تستهدف القواعد الأمريكية، لماذا لا يتم الاعتراف بالأضرار التي لحقت بهذه القواعد الأمريكية في المنطقة جراء الضربات الأمريكية والتي اعترف بها الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي؟ هذه أسئلة الدكتور حكم.
7: طيب شكرا مرة أخرى. الدكتور حكم يعني أعتقد أنه يدرك بأن الصواريخ التي تنطلق من إيران جهة إسرائيل أنها تذهب إلى الغلاف الجوي ثم تستهدف إسرائيل خارج تغطيات أي صواريخ في المنطقة، أمريكية أو عربية أو حتى إيرانية، هذا معروف. ولكن يعني لا نذهب إلى الناحية التقنية والفنية، نحن نذهب إلى المبدأ. يعني أصدقائنا يستهدفون أمن الخليج منذ مدة طويلة جدا، هذه ليست المرة الأولى. كان الأحرى بالإيرانيين في هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمرون بها ويمر بها الخليج والمنطقة أن يقدموا، يا أخي، يعني بما نسميه عربون صداقة جديدة وتوجه جديد مع الدول العربية. يعلمون بأننا ضد الحرب ضد إيران، هم يعلمون في إيران بأن المنظومة الخليجية المملكة العربية السعودية ضد الحرب وقيامها على إيران بالمطلق. ولكن هذا الخطأ الاستراتيجي الذي تمارسه إيران ليس بالجديد، مع الأسف له سوابق منذ 1979 حتى هذه اللحظة. دعنا نتحدث عن الحاضر. الحاضر يقول بأن الحرب لا تزال قائمة بين إسرائيل وبين إيران، والولايات المتحدة طبعا مع إسرائيل مع إيران، ودول الخليج تقف في الوسط، لا تريد هذه الحرب ولا تقف مع أمريكا ولا مع إسرائيل، ولم تسقط هذه الصواريخ الموجهة لإسرائيل. وإذا كان بإمكان إيران أن تستهدف الأساطير الأمريكية، ولا أتمنى أن تستهدف أحد، لا أمريكا ولا إسرائيل، ولا أتمنى أن يستهدف أحد في إيران من أي جهة تكون، ولكن إذا كان ولا بد فليس البحرين
6: وليس دولة الكويت وليست منظومة مجلس التعاون الخليجي. نحن نعلم بأنهم حينما يتعرضون لهذا القصف من جهات أخرى أو من منظومات أخرى أو من أطراف أخرى ليس لنا بها علاقة يستهدفون مجلس التعاون الخليجي، وقد أعلنوها، قالوا أي اعتداء من أمريكا أو إسرائيل علينا في إيران سيكون ردنا على العرب في الخليج. هل هذا منطقي؟ هل هذا يستوي والعقل؟ هل هذا يعني يجوز أصلا في القرار الدولي؟
8: الأخطاء خلاصة ما تفضل به اللواء عبد الله، الأخطاء الاستراتيجية لإيران ستزج بدول الخليج في حرب هي أولا ليست حربها، ثانيا هي لا تريدها، ثالثا هي مصلحة إسرائيلية، مصلحة بنيامين نتنياهو أن تتقاتل إيران مع دول الخليج، ما رأيه؟
5: لا شوف، أولا يعني تفضل حضرة اللواء، يعني هو أستاذ في ال يعني العلوم العسكرية، ولكن عندما يتحدث عن أن الصواريخ الفرد صوتية التي تتجاوز الغلاف الجوي، ولكن هناك صواريخ باليستية ومسيرات تسير تحت هذا المستوى وبالتالي تتصدى لها، وحتى أن الأردن كان يتباهى دائما بأنه يتصدى للطائرات والصواريخ الإيرانية، وهذا أيضا ما حصل في الكثير من الدول العربية. النقطة الثانية أنه يعني أشار إلى أن الإيرانيين لا يستهدفون إسرائيل والقطع البحرية الأمريكية، وهذا مخالف للواقع أبدا. الإيرانيون، ونحن شاهدنا على شاشات التلفزة، الكيان الإسرائيلي يحترق من أقصاه إلى أقصاه إلى الوسط، أيضا حاملات الطائرات اثنتين استهدفتا وأخرجتا من المنطقة للإصلاح وما إلى ذلك، وبعد ذلك اعترف الأمريكي. النقطة المهمة في هذا الإطار، الإشكالية الأساسية أن يأخذوا يعني الأخوان في دول الخليج يأخذون الموضوع إلى أن استهداف للدول العربية، وهذا مصطلح خطأ كبير جدا. يجب أن نتحدث عن أن هذا الاستهداف هو القواعد الأمريكية، والدليل أن CNN وغير CNN تحدثت عن تدمير القواعد الأمريكية في المنطقة، وقالت أن طبعا غيرها أيضا ليس فقط للCNN أن ترميمها يحتاج إلى 10 سنوات، وبالتالي هذا الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانسحاب من هذه المنطقة. طيب، لأن وجودها لم يعد يخدم لا القواعد العربية ولا شيء. فقط أختم بثانيتين، فقط ثانيتين أستاذ علي. فقط الآن أنا أيقنت الدول العربية بأن هذه القواعد هدفها أمرين، الأمر الأول مصالح أمريكية، والثاني الدفاع عن إسرائيل. تمام، وليس عن الدول العربية أو المنطقة.
8: هذه هي مشكلة الخليج الآن حضرت اللواء، ما رأيك؟ الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو المشكلة، الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو الذي سبب هذه المشكلة الآن بين إيران وجيرانها، وهذه القواعد الأمريكية في الخليج يعني إن كانت تريد أن تضمن الأمن فهي غير قادرة عن ضمان أمنها، غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فما بالك أن تضمن أمن الخليج، ما رأيك؟
6: هذا غير صحيح يا أستاذ علي. التعاون الإجمالي أو التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية وبين إيران حتى وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو تاريخي، وهو بالضرورة لمصلحة الجميع، وإيران حاليا يعني تستجدي أمريكا بأن توقف هذه الحرب وتتعاون معها، ولذلك لا يوجد قواعد في المنطقة الخليجية العربية موجهة لإيران. تعاون الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة عقود زمنية طويلة كما كانت إيران تفعل، وبالتالي هذا غير صحيح، هذه محاولة لذر الرماد في العيون، هذا إسقاط على الفشل، دعني أقولها بصراحة.
8: بغض النظر عن قراءتنا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ولكن نتيجة هذه الحرب والمواجهة الأخيرة تثبت أنه فاشل أو أنه غير قادر على تأدية المهمة المنوطة به.
6: يا أخي، الحرب هي بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وبين إيران، وإيران تدرك هذا العمل وتعلم بأنها تستهدف من الأساطير الأمريكية ومن داخل إسرائيل، وتعلم بأن المشكلة أزلية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت الأسطول البحري أعتقد في عام 86 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتعلم بأن عليها حصار شامل من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من الخليج، ليس من الدول العربية. الدول العربية إلى جانب إيران في أن تكون المنطقة مستقرة وأن تكون إيران آمنة، هذا هو الواقع، ولكن العكس يحصل من أصدقائنا في إيران. الإيرانيين يستهدفون دول مجلس التعاون الخليجي حتى قبل هذه الحرب، ويعلمون هذا الشيء. طيب دعني أسأل، لو كان هناك توجه من دول الخليج بأن تستهدف قاعدة أو تستهدف مجموعة إرهابية في أي مكان في العالم، إرهابية أقول، هل تسمح إيران بأن تمر المسيرات والصواريخ والميليشيات عبر أرض إيران وصولا إلى تلك الجهة؟ ما هذا المنطق؟ على من يعلم بأن لهذه الدول العربية سيادة؟ حكاية أن الأردن يتباهى، هو لم يتباهى ولكن اخترق مجاله الجوي، فما أمامه إلا أن يدافع عن أراضيه. حاليا لو يستهدف أي طرف في العالم، أي عدو خارج إيران، ثم تعبر قواتها عبر إيران، ستتصدى لها إيران لأنها انتهكت سيادتها، لأنها انتهكت حرمتها، لأنها لم تحترم قانونها. هذا هو ما يحدث حاليا. ولكن في النهاية على الأصدقاء في إيران أن يعيدون القراءة. نعم لديهم مشكلة عميقة جدا في القيادة والسيطرة، ولديهم مشكلة في تنسيق العمل السياسي، ولديهم مشكلة في إدارة المعركة، هذا نقدر جميعا. ولكن يا أخي لا يستهدفون دول الخليج، يقدمون كلام جيد للمستقبل. أنا أثق بأن إيران القادمة مختلفة، ليست إيران الماضية، ولكن عليهم أيضا أن يثبتوا حسن النوايا. التاريخ لن يرحم، وجميعنا في هذه المنطقة سنبقى، أمريكا ستبقى خلف المحيطات.
8: أكبر دليل على كلام لواء عبد الله أنه كل يوم أو خلال بضعة أيام اتصال هاتفي بين الوزير عراقجي ونظيره السعودي، اتصال هاتفي بين الوزير عراقجي ونظرائه العرب في المنطقة، هذا يدل على أن إيران عليها أن تدرك أن علاقتها بغض النظر عن المشاكل الحالية، علاقتها هي المستقبل، هي على المدى البعيد مع دول الخليج. إلى أي مدى تتمسك إيران بمسألة العلاقة الجيدة مع دول الخليج على الضفة الأخرى؟ وأود أيضا أن أسمع منك رؤية إيرانية لمسألة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، تفضل.
5: شوف، أولا يعني سأعطيك معلومة فيما يتعلق بموضوع العلاقات الإيرانية العربية، ولكن يعني أيضا نعود لما قاله حضرة اللواء. أولا يعني يقول أن الأردن يعني تدافع عن سيادتها. طيب لماذا لا تدافع عن سيادتها عندما تنطلق الطائرات والصواريخ الإسرائيلية باتجاه إيران وغيرها من الدول العربية؟ ونحن نتحدث عن ما نتحدث عن موضوع القواعد الأمريكية، يعني يقول أنه لا علاقة للدول العربية بما يجري. صحيح، طيب جيد، طب القواعد العسكرية الأمريكية أين موجودة؟ أليست موجودة على الأرض العربية؟ ألم تنطلق منها الطائرات والطائرات المزودة بالوقود والصواريخ والمنظومات الدفاع الجوي؟ أليست موجودة في هذه الدول؟ الأمريكيون يتحدثون، ليس نحن، الأمريكيون يتحدثون ويقولون أن الطائرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي كذا كذا كلها موجودة في الدول العربية. يعني دائما دائما تحاول الدول العربية التنصل. أنا لا أقول، لا أريد أن أحملها المسؤولية للدول العربية، ولكن لأنهم نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسأل عن أحد ولا تأخذ إذنا من أحد، ولكن أن لا يبرروا للأمريكي عدوانه على إيران، ولا يبرروا للإسرائيلي عدوانه على إيران، وأن لا يتصدوا للصواريخ عندنا الإيرانية عندما تتجه باتجاه إسرائيل، وأن لا يعني يسمحوا بأن تكون قواعدهم مصدر الدفاع عن كذا.
8: ماذا بشأن الوجود؟ الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
6: دكتور،
5: الوجود العسكري، أعطيك معلومة في هذا الإطار،
8: معلومة سريعة ونسمع اللواء عبد الله لو سمح.
5: وافقوا على انسحاب. معلومتين، أولا المعلومة الأولى أن الأمريكيون وافقوا على الانسحاب من المنطقة، طبعا ليس بكل القوات، يعني
8: هو
5: كل
8: هو وزير الحرب قال أنه الأمر
5: الماضية. والنقطة الثانية،
8: الأمر عند ترامب يقرر.
5: نعم نقطة ثانية، لا وأنا أعطيك معلومات، وافق وأبلغ الوسيط الباكستاني وغيري. نقطة ثانية أن هناك تفاهما بين إيران والدول العربية لترتيب البيت الإقليمي في المنطقة مع باكستان ومع تركيا ومع الدول العربية ومع إيران.
8: بالمناسبة هناك مبادرة روسية
5: بعد هذه الحرب.
8: دعنا نسمع لواء عبد الله
5: في هذا الموضوع.
8: تفضل حضرة اللواء.
6: طيب جيد، شكرا. جيد النقطة الأخيرة التي أشار إليها الدكتور حكم أمهز، وهو طبعا عربي إيراني ويتقن العربية ويعرفنا كعرب ويعرف ما الذي يجري في المنطقة منذ عشرات السنين، ويعرف بأن التواجد الأمريكي والتعاون الأمريكي
8: لبناني طلع.
6: أنا والنعم، طيب أنت عربي ما قلت شيء. طيب أوكي، اللي أعرف أنك في إيران ودائما تتحدث من إيران طبعا. وأنا مؤكرم بلبنان،
8: كل الناس خير وبركة.
6: على كل حال أنت تعلم يا دكتور حكم بأن العلاقات والتعاون العربي والإيراني مع أمريكا منذ عدة

0: أمريكا خذها مني وسجلها للتاريخ، أمريكا ستتعاون مع إيران وستتواجد على الأراضي الإيرانية وستدرب القوات الإيرانية مستقبلا، وسيكون هناك علاقات استراتيجية شاملة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مكسب لمن يتقن اللعبة، وأيضا خسارة وجحيم على من يدخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الأشقاء، على الأصدقاء، على الجيران في إيران أن يكون لديهم وعي، أن ينظروا للمستقبل.
1: دكتور حكم أن يلتقي بالمرشد مجتبى خميني، أضيف إلى كل ذلك، إلى كل ما تفضل به اللواء. طيب
2: مستحيل، مستحيل. هذا هذا هذا حلم إبليس بالجنة، حلم إبليس بالجنة أن يلتقي.
0: سجلها، سجلوها عندكم في الاستوديو.
2: مستحيل هذا الكلام، هذا كلام كلام كلام الوكالة وكالة. الأمر الآخر، الأمر الآخر، شوف الأمر الآخر أنه
0: دكتور حكم، دكتور حكم، الدول لا الدول لا تدار بهذه الطريقة،
2: ولكن
0: الدول لا تدار بهذه الطريقة.
1: حضرت اللواء،
0: الدول لا تدار بهذه الطريقة. إيران ليست ملك المرشد.
2: هناك شيء آخر
1: دكتور
2: مختلف.
1: دكتور حكم وحضرت اللواء، والله
2: لا حوار، أعرف حوار شيء، ولكن
1: لأنه انتهى الوقت وقلت لنا حضرت اللواء سجلها، سجلناها، ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى وحوارات أخرى على شاشة
2: أرتي. تعطيني ثواني، تعطيني ثواني أستاذ علي،
1: تفضل.
2: ثواني فقط أستاذ علي، فقط ثواني فقط. أن حضرة اللواء قال أنه إيران تستجدي الموقف. أصلا الولايات المتحدة الأمريكية تستجدي الآن من إيران، وهذا الأمر معلن، وإيران الآن تقطع رافع العلاقات
0: ورافع
2: الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية،
0: ولا يهمك، يهمنا النتيجة.
1: للأسف انتهى الوقت،
0: يهمنا النتيجة.
2: ماشي،
1: إن شاء الله بتكون النتيجة إيجابية.
0: دكتور حكم الشعارات
1: للأسف يبقى أن نطلع كيف أجاب المشاركون على سؤالنا. برأيك هل ينهي إخراج القوات الأمريكية من المنطقة خلافات إيران مع دول الخليج؟ 65% قالوا نعم، 35% قالوا لا. حوار شيق جدا مع ضيفينا من الرياض، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية لواء عبد الله غانم القحطاني، ومن طهران الدكتور حكم أمهز الخبير في الشأن الإيراني. أنا أشكركما جزيلا على المشاركة معنا في هذا الحوار، على أمل لقاءات أخرى. والشكر موصول كالعادة لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات لاحقة.
3: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلاً.

0: لما فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم عام 2010 ما كان مجرد بطل، بل فريق غير طريقة لعب كرة القدم الحديثة. أسلوب التيكي تاكا القائم على التمريرات القصيرة والاستحواذ خلى العالم كله يحكي عن الكرة الإسبانية. واليوم تدخل إسبانيا مونديال 2026 بجيل جديد من المواهب الشابة والطموح الكبير. الاستحواذ وحده ما بكفي للفوز، لكن لما بيقترن بالسرعة والفعالية بيصير سلاح مرعب. إسبانيا خسرت مباراتها الأولى بمونديال 2010 ورجعت فازت بالبطولة لاحقاً. شو رح تعمل بالمونديال الجاي؟ ننتظر ونشوف.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: بيان صادر عن اليونيفيل. توفي جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون بجنوب شرق لبنان. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل. وبعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه. نتقدم بأحر التعاسي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين. وقد باشرت اليونيفيل تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وقد رصدت اليونيفيل تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، ويجب وضع حد للعنف. نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، كما ندعو السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجنات إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائياً. إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
4: الوحش
5: تح معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: يا دار السلام
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فونديل إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أصنع رأم تلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
2: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
3: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
4: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
3: حملت تليفوني بدق له رد علي،
4: الو لولو
3: الو لولو
4: كيفك خيي،
3: بدي مصاري
4: كي بيي،
3: بس البابا مسافر شو بيعمل لي،
4: اخر مره عزت دغري حول لي
3: كيف

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الخميس الرابع من حزيران 2026، والتي تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج لانشديد خليفي والمخرج طوني خوري.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. بعد غموض مفاوضات واشنطن، الخرق قد يكون على الطريق. الرئيس عون وقف النار في خلال 24 ساعة من موافقة المعنيين، وإلا فليتحملوا المسؤولية. كاتس سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، وإيران سيرى المجاهدون اللبنانيون نتائج مقاومتهم. في المعلومات، القوات الإسرائيلية تبدأ انسحابها من دبين تمهيدا لانتشار الجيش. لودريان يجول على المقر الرئاسية وسيلتقي قيادات سياسية حاملا وقف التصعيد والجنوب ما بعد اليونيفل. الغارات المتواصلة تزمر الجنوب والبقاع، والمسير في أجواء بيروت. خامنئي بعد هزيمة العدو في الميدان يسعى إلى انقسامات داخلية.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إذا كانت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن حيث ستستأنف في 22 من الجاري أحاطها الكثير من اللبس إن لجهة إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي وإن لجهة وقف إطلاق نار كامل المنشوط بإيقاف حزب الله استهدافاته وإخلاء عناصره من جنوب الليطاني، ها هو رئيس الجمهورية جوزيف عون يوضح ليحمل توضيحه بشائر مطمئنة، إذ قال: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الشرقية والغربية وقلعة الشقيف، مشيرا إلى أن تنفيذ وقف النار قد يبدأ في خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف على أن يحدد الراعي الأمريكي موعد وآلية التنفيذ، محذرا من أنها قد تكون الفرصة الأخيرة. في الميدان تطور متقدم. بحسب مصادر فإن القوات الإسرائيلية بدأت في الانسحاب من دبين على أن يدخل الجيش إلى المنطقة، إلا أن ذلك ينتظر تأكيدا من قيادة الجيش، فيما التصعيد متواصل ليطال البقاع. وسط هذه الأجواء جولة في بيروت للمفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على الرؤساء الثلاثة وعلى القيادات السياسية حاملا مؤازرة فرنسا لوقف النار، كما مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل في الجنوب في أواخر العام الجاري. البداية من كلام رئيس الجمهورية.
4: إذن شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في دردشة مع الإعلاميين على أن المفاوضات كانت شاقة، ورئيس الوفد سيمون كرم وصل إلى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الإسرائيلي ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات، وأكد عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته، وقال إن التنفيذ قد يبدأ في خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف وتقديم الضمانات اللازمة، ولا سيما حزب الله على يتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه فيحدد الراعي الأمريكي موعد وآلية التنفيذ. وأعلن عون أن اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 لأنه سيكون مستداما ونعول على دور الرئيس دونالد ترامب وإدارته، وقال اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف.
3: وبعد قليل رسالة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتناول فيها المجريات. في الجانب الإسرائيلي أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، وقال في المقابل سنبقى في قلعة شقيف مع استمرار تفكيك البنى التحتية لحزب الله. وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من جهته: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب وسنستمر في عمليات تدمير البنية التحتية لحزب الله. إلى ذلك نقل موقع إكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلق من أن يكون الاتصال المتوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقدمة لفرض قيود أمريكية إضافية على حرية عمل إسرائيل في لبنان. كما نقل إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين كبيرين أنه بينما يريد ترامب إنهاء الحرب في لبنان يبدو أن نتنياهو يريد استئنافها.
4: إيرانيا نقل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني إن الحد الأدنى من مطالب المقاومة في لبنان هو انسحاب الكيان الغاصب إلى الوضع الذي كان قائما قبل بدء الحرب التي استمرت 40 يوما، وأضاف أن المجاهدين اللبنانيين سيرون قريبا نتائج مقاومتهم الشجاعة.
3: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن كما مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفر الرسمية في الجنوب بنهاية العام الجاري عنوانان حملهما الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريان في جولة شملت الرؤساء الثلاثة استهلها في قصر بعبدة، حيث رحب الرئيس جوزيف عون بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها وعلى أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المفاوضات، فيما أكد لدريان أن زيارته لبنان هي للتعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان. هذا ويزور لدريان عددا من القيادات السياسية، فيلتقي عند الرابعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وعند السادسة مساء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
4: وتعليقا على المساعدة الأجنبية في حماية أمن لبنان بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في نهاية 2026، لفت رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو في كلمة أمام الجمعية الوطنية إلى أن فرنسا تضع منذ الآن على الطاولة عرضا لوسائل عسكرية تتيح وضع تصور لتفويض جديد، قائلا هل تكون قوة فصل؟ لا أعلم، على كل حال إنه أمر يجب تحديده. وقال ليكورنو سنفعل ذلك مع الشركاء الأوروبيين داعيا إسرائيل إلى إنهاء هذه الحرب وإنهاء الاحتلال غير المشروع. واليوم أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم للجيش اللبناني ب100 مليون يورو، لافتا إلى دعم الجيش على احتكار الدولة للسلاح وحماية المدنيين.
3: وفي المواقف أشار النائب فؤاد مخزومي عبر إكس إلى أن لبنان سجل اليوم محطة وطنية وتاريخية مفصلية من التوصل إلى تفاهمات تعزز الاستقرار وترسخ سيادة الدولة اللبنانية. مخزومي شكر الولايات المتحدة على جهودها في رعاية هذا المسار، مثمنا دور رئيسي الجمهورية والحكومة والمؤسسات الرسمية التي أدارت المفاوضات بمسؤولية وحكمة. وأكد مخزومي أن حماية لبنان واستقراره لا تكون إلا من خلال دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب وتكرس حصية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، لافتا إلى أن التقدم نحو سلام شامل بين لبنان وإسرائيل يفتح آفاقا جديدة للاستقرار والازدهار والتعافي الذي يستحقها اللبنانيون.
4: في الميدان الجنوبي الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا إلى سكان الجنوب محذرا إياهم من التوجه إلى جنوبي الليطاني، والغارات الإسرائيلية متواصلة مستهدفة أكثر من قرية وبلدة، وحزب الله يستمر في الرد بسلسلة عمليات. فيما أفادت مصادر ميدانية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من دبين تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني فيها. التفاصيل مع حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم المنصوري وسهل الكليل والحني وبلدات برج كلاواي وبرعشيت والغندوري وفرون وصريفة، وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية أرنون وعلي الطاهر ومحيط كفر رمان، وبالغارات الجوية التي لم تتوقف حيث استهدف الطيران الحربي بلدات حاروف وكفرة وحداثة وحاريس وتبنين وصريفة وشوكين ودير الزهراني ومحيط زوتر ميفدون وزوتر الغربية والمنصوري. كما شن الطيران سلسلة غارات استهدفت بستات ومعروب وكفر جوز وجبشيت ودير الزهراني ومعركة والدوير وكفرة والسلطانية والنبطي والقطراني، وأسفر العدوان الجوي عن سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى. من جهة ثانية وفي انعكاس الاتفاق أو مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، سجل اليوم انسحاب للجيش الإسرائيلي من عريض دبين ومن أطراف البلدة، وقد بدأ الجيش اللبناني بفتح طريق مرجعيون دبين إبل الصكي استعدادا لانتشاره في دبين وبلاط والمنطقة. كما تلقى اليوم رئيس بلدية جديدة مرجعيون سريغ المي اتصالا من الجيش الإسرائيلي أبلغه بأن الطريق بين مرجعيون وحصبية أصبحت سالكة. بدوره غلمية أبلغ الجيش اللبناني بهذا الاتصال، وقد نصحت البلدية الأهالي بعدم سلوك الطريق إلا بعد توضيح وبيان من الجيش اللبناني. في المقابل رد اليوم حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تموضع قيادي لجيش الاحتلال في محيط قلعة شقيق بمسيرتين انقضاضيتين، كما استهدف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال في القنطرة وفي الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شقيق بصليات صاروخية. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لمسيرة من نوع هيرمس 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرجو، ما أجبرها على المغادرة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: إلى ذلك، سقط جندي من قوات حفظة السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرج عيون في جنوب شرق لبنان، فيما يتلقى جنديان آخران من قوات حفظة السلام أصيبا أيضا العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل، وذلك بحسب بيان اليونيفيل. وجددت اليونيفيل الدعوة لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان السلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظة السلام للخطر. وطلبت السلطات الوطنية المختصة بالتحقيق في الحادث وبتقديم الجناة إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائيا.
4: إسرائيليا أفادت إذاعة الجيش بأنه بعد دقائق من وجود ضباط قياديين من لواء جولاني قرب قلعة شقيف، أطلق حزب الله طائرة مسيرة انتحارية باتجاه قوة عسكرية قريبة في جنوب لبنان. وزعم الجيش الإسرائيلي القضاء على مسلحين قرب قلعة شقيف في خلال عملية مشتركة للدبابات والطائرات المسيرة. توازيا، نقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي القول: يمكننا العمل بحرية في صور وصيدا، ولكن هناك قيود بشأن بيروت.
3: الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أكد لصوت كل لبنان أن التحديات كبيرة، إلا أن الصليب الأحمر لا يزال موجودا في كل مراكزه جنوبا، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في عملية الإسعاف. وقال كتاني: لدينا خطة احترازية ومجهزون من ناحية المخزون والمعدات والموارد البشرية.
6: نحن اليوم بتحدي كتير كبير عم نشتغل على شيء اسمه decompression، يعني تأمين وقف الأقمار أو مسار ما ينضرب بالمركز عنا ولا سيارة الإسعاب بمهمتها. عم نتواصل مع اليونيفيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأكيد مع الميكانيز تنقوم بهالمسار. مبدئيا الصليب الأحمر بعده موجود بكل مراكزه، مثلين بشور ولا تبنين ولا رميش مرج عيون صبية الشباب نبطية زهراني. بالإسعاف هي الخطورة أكثر شيء، الهدف هو حماية القوائم الطبية، وهي عم تخلينا نأخذ شوية وقت بتعمل اتصالات والوقت اللي عم يصير بتخلص أرواح. هيدي النقطة الأساسية. التحدي الثاني تأمين وحدات الدم وكل المعدات الطبية للمستشفيات. نحن كصليب أحمر لبناني عندنا خطة احترازية آمين فيها، جاهزين من ناحية المخزون، من ناحية المعدات، من ناحية الموارد البشرية. يعني عندنا اكتفاء ذاتي، يعني مراكزنا بجنوب هي بتقوم بالاستجابة، ما عم نبعد دعم. مراكز الإسعاف بلا الفروع هن 12 مركز إسعاف.
4: بقعن استهدفت 10 غارات بلدتي سحمر وقلية ومحيط سد القرعون، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء في سحمر التي تعرضت بمفردها ل8 غارات.
3: من البقاع إلى بيروت، حيث سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة وضواحيها.
4: في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على مجمل الأوضاع النقدية والمالية وظروف الأسواق والتطورات المرتبطة بها، كما تناول البحث المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى النقاش المرتقب في مجلس النواب بشأن ملاحظات الصندوق على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. هذا وطلع عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتائج جولته التي شملت إيطاليا والفاتيكان والمغرب واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين هناك. وطلع عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي على العمل في المرافق البحرية والجوية، ولا سيما الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي والاستعدادات الجارية لإطلاق تلزيم تأهيل مطار ريني معوض في الإقلاعات.
3: وفي السرايا الحكومية، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد قليل للبحث في المستجدات وإطلاق نداء إنساني للحصول على المزيد من المؤازرة والدعم من الخارج.
4: شدد نائب رئيس الحكومة طارق متري على أن أهمية التوثيق الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشأن القضايا التي يعمل عليها لبنان يكمن بعدم نسيان الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك في ندوة نيابية عقدت في هذا الشأن اليوم في مجلس النواب.
7: بعث الحاضرين على مجيء بعثي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى لبنان قريبا جدا للمباشرة بإعداد كمان تقريرها هي. هذا العمل له أهمية ثلاثية، مهم لنا نحن اللبنانيين لأنه يبقي ذاكرتنا حية، يعني ما بننسى ماذا حل بشعبنا ونوثقه، هذا مهم لنا. المهم كمان على الصعيد المعنوي بالعالم الرأي العام تغير بعض الشيء، لا بل في بعض الحالات تغير كثيرا بعد أحداث غزة، وصار أكثر تفهما للقضية التي نحاول نحن أن ندافع عنها.
3: النائب ميشيل موسى أشار إلى أن النواب اطلعوا على نشاط اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني، وأكد على أهمية العمل التوثيقي لهذه اللجنة.
8: عقدنا ندوة اليوم في مجلس النواب بدعوة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والاستماع إلى العمل اللي عم تقوم فيه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة دكتور رئيس طارق متري. شرفنا اليوم وكان في كلام حول عمل هذه اللجنة وما أنتجت وما أنجزت هذه اللجنة، كان في شرح للعملية التوثيقية اللي عم تصير من كل الأحداث والأحداث الإسرائيلية على لبنان. أنا بدي أقول اليوم أنه لأول مرة بيكون في عمل توثيقي بهالأهمية وهالجدية.
4: حذر نقيب الصيادي عبد الرحمن مرقباوي في حديث إلى صوت كل لبنان من خدمة التوصيل الدليفري التي تحصل من داخل وخارج الصيدليات، مؤكدا مكافحة هذا الأمر نظرا لخطورته على صحة المواطن.
9: دليفري عم يصير على جهتين، من داخل الصيدليات ومن خارج الصيدليات. الدواء عم ينقل بطريقه منا سليمه، عم يوصل دواء مزور لعند المريض، لانه كشفنا كذا حالات من تجار الشنط للاسف.
10: يعني انت في الخلاصه تنصح المواطن بشراء الدواء مباشره من الصيدلي؟
9: لا، شغلتين، اول شيء تحمي صحته ويتاكد اخذ دواء المزبوط، وثاني شيء حتى الصيدلي يقدر يشوفه ويعمل له كونسلنج مزبوط كيف طريقه اخذ الدواء، ويتاكد من المريض شو الادويه اللي عم ياخذها تحت ما يكون في تعارض من اي دواء مع دواء ثاني. الدواء اللي بده تبريد ما فينا نحطه إلا داخل البراد.
10: وماذا عن التحديات التي تواجه قطاع الدواء في ظل ظروف الحرب؟
9: هو يمكن القطاع الوحيد اللي بقي على الأسعار هي ذاتها خلال الحرب. بالنسبة لتوفر الدواء الحمد لله بوزارة الصحة عملت خطة كانت جدا ناجحة معهم، خلال هالفترة كلها ما صار فيها انقطاع على الأدوية أبدا، والكميات كانت موجودة بالطريقة الإناف حتى تخدم الشعب اللبناني.
3: أمنيا، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة تل حياة عكار 3 مواطنين لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
4: رأى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة يسعى للإضرار بصمود الشعب وخلق انقسامات داخلية. تزامنا، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري.
3: أدانت روسيا ما وصفتها بالمحاولات الأمريكية المتواصلة لتأجيج سباق تسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
4: أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين في خلال السنوات 5 الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده.
3: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية فنزويلا، حيث التقى بقادة الحكومة الانتقالية، وذلك بعد 5 أشهر من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس السابق نيكولاس مادورو.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ويتكون الضباب على المرتفعات وترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.
3: كان في هذه النشرة، بعد غموض مفاوضات واشنطن الخرق قد يكون على الطريق. الرئيس عون وقف النار في خلال 24 ساعة من موافقة المعنيين وإلا فليتحملوا المسؤولية. كات سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، وإيران سيرى المجاهدون اللبنانيون نتائج مقاومتهم. في المعلومات، القوات الإسرائيلية تبدأ انسحابها من دبين تمهيدا لانتشار الجيش. لودريان يجول على المقار الرئاسية وسيلتقي قيادات سياسية حاملا وقف التصعيد والجنوب ما بعد اليونيفيل. الغارات متواصلة تزنر الجنوب لتطال البقاع والمسير في أجواء بيروت. خامنئي بعد هزيمة العدو في الميدان يسعى إلى انقسامات داخلية.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع، لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

يكون شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق لا بدنا نروح

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 2/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,541,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، الديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,137,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: بيان صادر عن اليونيفيل. توفي جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرج عيون بجنوب شرق لبنان. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل. وبعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه. نتقدم بأحر التعاسي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين. وقد باشرت اليونيفيل تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وقد رصدت اليونيفيل تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، ويجب وضع حد للعنف. نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، كما ندعو السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجنات إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائياً. إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
2: من الخميس للأحد، عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
7: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوتي كل لبنان. في أول رد فعل لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم على اتفاق وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية قال إن أو وصف المفاوضات بأنها عبثية ومزلة. في اتصال أجراه برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني شكر رئيس الجمهورية جوزيف عون مساهمة قطر في إنجاح الاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان انطلاقا من المسار التي رسمته المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. ونوه رئيس عون بمواقف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الداعمة للبنان والمساعدات التي تقدمها قطر إلى اللبنانيين على السعودي كافة لتعزيز صمودهم ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة التي يعيشونها. وبعد سقوط عنصر من قوات اليونيفيل وجرح آخرين في قذائف سقطت على موقع القوات الدولية قرب مرج عيون، اعتبر رئيس الجمهورية أن استشهاد العنصر الدولي في الجنوب يشكل دليلا إضافيا على أن العالم لم يترك لبنان وحيدا وأن هذه القوات مؤمنة بمهمتها وبضرورة إرساء الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة عموما، مشيدا بالتضحيات التي تقدمها اليونيفيل في الجنوب والتي تمتزج بتضحيات الأهالي والمدنيين والعسكريين والعاملين في مجالي الإسعاف والإغاثة. تمنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن يخرج لبنان قريبا من أزمته وأن يدوم وقف إطلاق النار ليشكل مدخلا إلى مرحلة من الاستقرار تسمح بعودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وأكد الحجار في خلال لقائه رئيس بلدية الخيام وأعضاء المجلس البلدي أن لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها من خلال بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتضان جميع أبنائها تحت سقف الدولة والقانون. التقى النائب سيمون أبي رميا بلجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية برئاسة النائب الفرنسي أرنو لوغال، وشدد الجانبان على أهمية مواكبة مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للتوصل إلى مسار يؤمن الاستقرار الدائم والشامل في لبنان، ويرتكز بالدرجة الأولى على الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية وتأمين العودة الآمنة للنازحين وإطلاق ورشة إعادة الأعمار وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني كضامن أساسي لسيادة الدولة مع وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية. بدأ الجيش اللبناني بالانتشار داخل بلدة دبين قضاء مرجعيون، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. جلسة لمجلس الوزراء في السراي، ماذا عن جدول الأعمال وماذا عن المواقف؟ التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوزات الحاج. جوزات؟
8: نعم، يعطيك العافية ليلى. في السراي الحكومية بدأت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى جدول الأعمال 12 بندا إضافة إلى البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وعلى رأسها ملف المفاوضات والآلية المتبعة لتثبيت وقف إطلاق النار. وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه الجلسة المفصلية التي تتزامن مع الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة من المفاوضات، والتي وصلت إلى تثبيت وقف إطلاق النار بانتظار الكلمة التي سيلقيها الرئيس نواف سلام في مطلع الجلسة. وزير الداخلية ولدى دخوله الجلسة أشار إلى أن المطلب الأساسي للبنان هو وقف إطلاق النار، وهو ما وصلت إليه المفاوضات، مثنيا على الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية. وزير الاتصالات شارل الحاج أكد من جهته أن المفاوضات جاءت لإيقاف حمام الدم، مشددا على أن من واجب الدولة الحفاظ على السيادة وحماية اللبنانيين. أما وزير الصحة ركان ناصر الدين، وردا على سؤال حول موقفه من المفاوضات، اكتفى بالقول اسمعوا الشيخ، أي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي يلقي كلمة له في هذه الأثناء. ومن بين المسائل المطروحة على طاولة المجلس مسألة إلغاء الامتحانات الرسمية، أو على الأقل تأجيل هذه الامتحانات، لسيما بعد حادثة الخردلي ونظرا لصعوبة التنقل لسيما في المناطق الجنوبية. وتجر الإشارة إلى أن وزيرة التربية لم تحضر إلى الجلسة بسبب السفر. هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية، العودة لإليك.
7: شكرا زميلة جوزات الحاج، كانت معنا من مجلس الوزراء، من جلسة مجلس الوزراء من السرايا الحكومية. جنوبا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات حاريس وزوطة الغربية وميفدون وكفر تبنيت وتول، ما أدى إلى سقوط جريح وحروف، حيث أدت الغارات إلى وقوع 8 إصابات بين المدنيين وتدمير المصلى وقاعدة السيدة الزهراء. ومؤخرا استهدفت منطقة دير الزهراني بغارتين، ما أدى إلى وقوع إصابات. بقاعا ارتفعت حصيلة الثماني غارات التي استهدفت بلدة سحمر إلى 5 شهداء و4 جرحى. حزب الله أعلن استهداف تجمع لأليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة بسرب من المسيرات الانقضاضية. إلى ذلك اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق قذائف هون سقطت داخل موقع تابع لقوة اليونيفل وأدت إلى مقتل أحد أفراد الأمم المتحدة في جنوب لبنان. أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن تأجيل الامتحانات في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة في الجنوب ومدينة صيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد 14 من شهر حزيران، نظرا إلى عدم استقرار الظروف الأمنية. أطلقت النقابة اللبنانية للدواجن صرخة تحذير من انهيار الأسعار، ما يهدد القطاع وألاف العائلات والأمن الغذائي في لبنان.
9: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حر
10: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب مع إيران لا معنى له، ووصفه بالعمل غير الوطني. في الغضون أفادت وكالة رويترز أن النفط الإيراني ينخفض ويعرض مع خصومات بسبب ضعف الطلب الصيني عليه. دعا الرئيس الفنلندي إلى توسيع الاتحاد الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء من 27 إلى 40، وذلك بإضافة دول أوروبية وغير أوروبية من بينها كندا. أعلن وزير الخارجية الأرميني توقيع بلاده اتفاق إطار مع واشنطن حول ممر ترامب بين أذربيجان وجمهورية نخيتشفيان الأذربيجانية ذاتية الحكم الواقعة بين أرمينيا وإيران. أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، وأشار إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بإعادة اندماج القوات، وبعدها سيتم ترتيب عملها ليكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة عسكريا. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: الوحش
3: وحش
4: وحش
5: وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم أروح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
7: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخواند.

أهلا بكم وأهلا بضيف لبنان الحلم بحلقة اليوم، رئيس تحرير الأخبار في الام تي في الإعلامي وليد عبود. صحيح أنه زمن اليوم هو زمن الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والخبر العاجل الدائم، إلا أنه نجاح قسم الأخبار في المؤسسة الإعلامية ما زال مرتبط بشخص رئيسه ورؤيته التحريرية وكيفية إدارة الفريق والموازنة بين السبق الصحفي والمصداقية. هيدي الصفات والمهمات أتقنها وليد عبود يلي لعب دور محوري بتشكيل المشهد الإعلامي اللبناني من العام 2009 وحتى يومنا هيدا 4/6/2026. اليوم أنا ما رح حاور وليد عبود رئيس التحرير والمحاور والمدرب والناشط في المجالين الإعلامي والثقافي والأستاذ الجامعي والحائز على جوائز وتكريمات عديدة، إنما بيسعدني بهالحلقة استضيف وليد عبود المواطن اللبناني يلي حامل هموم الوطن وأحلامه مثل كل لبناني بإهون وبعده مؤمن بلبنان الحلم. مع أطيب التحيات مني ومن المخرج توني خوري.

0: رئيس تحرير الأخبار في الـMTV الإعلامي وليد عبود، أهلا وسهلا فيك ببيتك.
1: شكرا. صوت كل لبنان. صوت كل لبنان، بيت كل اللبنانيين.
0: نعم. اسم الله عليك. يعني بالمقدمة صراحة احترت شو بدي أقول وشو ما بدي أقول. ألقاب كتيرة، مهمات كتيرة، وكلها أنجزتها وما زلت بنجاح وبتميز. إذا أنا اليوم بدي أقولك بدنا نلغي الألقاب، نحذفها كلها، وبدي تعرفني على وليد عبود فقط، وليد عبود، شو بتقول أنت؟ كيف بتعرف عن حالك؟
1: بعرف عن حالي أنه إنسان من الأساس عم بيبحث عن الحقيقة وعم بيبحث عن وطن. يعني يمكن أنه وصلنا إلى العمل الإعلامي لأنه مع تفتح وعينا للأسف بلشت الحرب اللبنانية.
0: نعم.
1: وعندما بدأت الحرب اللبنانية صرنا كلنا عم نسأل الأسئلة الوجودية، الأسئلة الكبيرة حول الوطن، حول الوجود، حول المصير، حول كل هالقضايا. وأنا من هون يعني أنه بالأساس ما كان هدفي أنه أعمل إعلامي أو أعمل صحافي. يعني كنت رايح بغير اتجاه. هالاتجاه رايح الأدبي، الفلسفي، حتى القانوني. يعني هودي اختصاصات اشتغلت عليهم، وعلى أساس أنه مزاولتي أنه بالإعلام، مهنة الإعلام كانت ظرفية لحتى أمن أنه نوع من أنواع الأرجون دو بوش وتكمل بالحياة وتوصل أنه أعمل أطروح الدكتوراه. هلا صارت أنه الشغلة يلي نقيتيها واعتبرت أنه هي ظرفية أو عابرة صارت هي الأساس بحياتي،
0: المهنة والحياة.
1: أنا بقول لأنه هون يعني أنه ما كنت واعي يمكن كشاب يعني طالع أنه همك الأساسي هو هم وجودي، هم كياني.
0: نعم.
1: هم الدولة، هم الجمهورية، كل هالقضايا. هيدا يمكن يلي حدفني نتفي عن الهدف اللي كنت حاطه وراح تصوب الهدف.
0: بس شيء كتير يقدر انه انت مثل ما قلت يعني كنت معتبر انه شغلة ظرفية
1: 100%
0: وحققت يلي حققته. كمان بدي اسألك، بعد كل هالسنوات امام الكاميرا بالصحافة ورا المايكروفون، هل في وجه الناس ما بتعرفه بعد بوليد عبود؟ في بعد شغلة كمان تعملها ونحن ما بنعرفها؟
1: شغلة بعملها يعني انه هلأ الهويات كلنا عنا هويات. بس انا الاحب شي عندي لو ما كنت كل هالاشياء اللي عم تحكي عنها انه كون مهندس. بحب الهندسة.
0: اي نوع هندسة؟
1: هندسة البيوت. يعني اكتر من برا، واذا بدك كمان جوا يعني بالقضايا. الارشيتكتور دانتريور يعني بحبها كمان، لانه بعتبر انه سواء الهندسة الخارجية او الهندسة الداخلية هي من ارقى الفنون. عند اليونان كانوا يعتبروا انه اهم فن هو فن الهندسة. لا غير انه في الجمالية يلي بتنبسط فيها، وغير انه طبعا في المظهر الخارجي، وانما هذا فن يستعمل يستغل. يعني بتقعد فيه او بتعمل فيه نشاطات يعني. بالتالي هو كان يعتبر عندهم هو اكمل الفنون. لانه يجمع بين الفن للفن وللمتعة، وبين الفن للاستعمال وانه للاستهلاك.
0: يعني هلأ هون دغري انا افكر بشغلي انه ممكن انت بالبيت تكون مشاغب بتغير كل شيء، او تكون بتساعد اي واحد.
1: مشاغب كبير.
0: بلك عم تحارب الديكور.
1: مشاغب كبير اساسا، مشاغب كبير بالبيت وبالبيت.
0: تعرف انا شو تخيلت يكون الوجه يلي الناس ما بتعرفه؟ انه غير الكتابة الصحفية تكون تكتب ادب، لانه انت من سلالة عائلة ادبية. يعني
1: بس لانه هودي ولده يعني انه اكيد بكتب ادب وبكتب شعر، بس انه طبعا هودي يعني صاروا باطار الهواية. لانه ما في واحد يقول اليوم انه انا شاعر. الشاعر يلي عايش حقيقة تجربة شعرية متكاملة. بيقول الواحد مثلنا يلي هاوي أنا بكتب شعر، بس أنا لست شاعرة.
0: أصلاً حرام يعني اللي بده يقول أنا شاعر كيف بده يعيش؟ ما بيقدر يعيش منه.
1: ما بقى بس شعرة يعني قدروا.
0: عادي مش هلأ، مش بالإيبوك تبعنا قبل. طيب بدي هوني أسألك عن حياتك الخاصة. يقال إنه العمل الإعلامي بيجعل صاحبه قريب من الجميع، بس بيسرق منه حياته الخاصة. قديش أخذت منك هالمهنة مساحتك الخاصة.
1: لا بيسرق منك إذا بدك حياتك العائلية. يعني إنه بالعائلة بتحسي إنه بعد فترة إنه كبروا الأولاد وكذا، بتحس إنه كيف قطع الوقت، كيف
0: ما كنت قادر تعطيهم وقت كافي. نعم.
1: كيف كبروا أنا وين كنت وقت اللي كانوا عم يكبروا. هيدي نعم. أكيد هلأ المساحة الخاصة لا للأسف إنه كلها مساحة خاصة. بس ما عندك هالمساحة يلي أنا بسميها المساحة العائلية، وخصوصا وقت بتصيري بعالم التلفزيون يلي بده مني الأخبار التلفزيونية تحديدا،
0: وهلأ الإذاعة كمان،
1: وكمان
0: هلأ صار دبل بس هلأ كبروا،
1: وهلأ صاروا المنصات كمان المنصات الإعلامية كمان 24 على 24، وكله سباق.
0: نعم.
1: سباق.
0: نعم.
1: محموم يعني. كله حقيقة صار بده كل الجهد وكل بعدين في شغل إنه ما عاد في وقت بالشغل. يعني وقت اللي بلشنا ما كان في السلولار يلي هلأ، هذا بالنتيجة خلص قطشتي انه انا مكتب او انا بيت. انت صرتي على طول انت مكتب.
0: صحيح.
1: حتى امبارح مثلا بالليل الساعة 1 تلفنوا لي بعض نص ليل، الساعة 2 اتصلوا، بالتالي ما عاد في قطع بين المكتب والشغل وبين الحياة الخاصة.
0: يعني اختلطت الامور طبعًا كلها ببعضها.
1: طبعا.
0: انت طرحت اسئلة لا تحصى على جميع انواع الضيوف، هل في سؤال شي مرة ندمت ليش سألته؟
1: لا.
0: في شي ضيف ندمت ليش استضفته؟
1: كمان.
0: كمان لا.
1: أساسا ما.
0: حتى يلي كانوا يزتوا كراسي.
1: فعل الندم ما بحبه. فعل الندم.
0: هلأ في سؤال.
1: هلأ بتقولي هيدي المقابلة إذا عم تحكي عنها، بالعكس. هيدي.
0: عملت كتير.
1: ما هيدي بدي أقوله يعني أكيد هي إذا تكبرت بتكون سلبية ما بيسوى. يعني مع إعلامي إنه يتكرر هذا المشهد، بس إذا حصل مرة بمسيرته الإعلامية أو مرتين أنا بعتبر إنه
0: منك،
1: وخصوصا لا بعتبره شيء طبيعي، وخصوصا إذا بزمن الاحتدام السياسي. يعني بوقتها 8 و14 كانوا على العظم، وقضية سوريا والثورة يلي بلشت بسوريا وكل هالقضايا، بالتالي بوقتها كانت القصص كتير على العظم، وبالتالي تتوقعي مثل هذا الأمر بوقتها.
0: هلأ هيدا السؤال قبل ما ننتقل على لبنان الحلم وعلى لبنان وطن أحلامك، مش من باب الاستفزاز بس انه انا عم بسمع ناس بتسأل وبدي وصل لك السؤال.
1: يلا يلا.
0: طيب عادة كانوا الاعلاميين يحرصوا ان يكونوا بمحل او باثنين، مش باربعة وخمسة وستة سمالة يعني تشمل ابوها. انت ليش اليوم موجود باكتر من برنامج وعلى اكتر من قناة او محطة؟
1: هلأ خليني اقول اول شيء انه وجودي بالام تي في غير مرتبط بظهور اعلامي،
0: هذا الأساس.
1: إيه يعني. نعم. وهذا وعلى ام تي في ما بظهر يعني كمقدم، بظهر اوقات كضيف اوكي هذا غير موضوع.
0: نعم.
1: وعندي عملي كرئيس تحرير نشرات الاخبار، هذا كمان غير موضوع. هلا هونيك عندي اتفاق ومنه اتفاق ابدا حصري مع اي مؤسسه من المؤسسات الثلاثه يلي بظهر فيها، يعني ان كان تلفزيون لبنان او صوت موقع يعني صوت كل لبنان او حتى يعني هلا اريبيا. بالتالي حريص على انه يكون عندي هالتعدد وهالتنوع يلي بيريحني.
0: يعني انا بدي اتمنى لك كل الخير واتمنى لك الازدهار الدائم.
1: شكرا.
0: لانك بتستحق.
1: شكرا.

0: بدي ارجع رحب فيك مجددا. اغنية كتير غالية على قلبك هادي، ليه شو السبب؟ شو
1: لانه بتجمع يعني بين صوت فيروز، نعم. اكيد يعني ما في داعي نحكي عنه، كلمات الرحب وبتجمع كمان الحان في الموهبة الكبير في الموهبة، نعم. يلي بشكل او باخر بعتبر حقيقة انه مغبون حقه في هذا الوطن. كتار انغبنوا لانه قطعوا بزمن الرحابنة الكبار، يعني لانه مرقوا بعصر عاصي ومنصور ما بينوا او ما اخذوا حقهم مثل ما لازم، صحيح. بينما هن حقيقة استثنائيين بكل معنى الكلمة.
0: نحن هلأ بالمحور الثاني من الحلقة، المحور الثاني من لبنان الحلم، بدنا نتعرف على وليد عبود المواطن اللبناني، وبدنا نعمل جولة بلبنان وطن أحلامك، وبحق لك بثلاثة باس. المدخل
1: شو إلى شو معقدين تأنه بحق اللي بثلاثة باس؟
0: يعني أنا علي أنه يكون متساهلة متفهلة وبيرجع لألك شو
1: لك كم سؤال أنه تبحق اللي ثلاثة باس.
0: المدخل إلى جميع الأسئلة هيدا السؤال، وليد عبود المواطن اللبناني من هو؟
1: هو مواطن لبناني بيحاول
0: منذ أكثر من 10 سنوات،
1: أكيد، نعم. لا منذ أكثر من 64 سنة
0: العمر كله
1: من وقت اللي خلق. وهذا المواطن اللبناني يصر على أنه ما يكون عنده أي هوية أخرى، ما يكون عنده أي جواز سفر آخر، رغم كل الصعوبات يلي بيشكلها وبيجسدها لإلنا للأسف الباسبور اللبناني، لأنه بعتبر أنه تغيير الهوية أو حتى تعدد الباسبورات بيمثل هويتي الوطنية بالصميم.
0: مع كل الأشياء الفوائد والأفانتاج يعني يلي بيأمنها الباسبور الأجنبي. حلو، اليوم وبعد كل يلي صار بالبلد وعم بيصير، كيف علاقتك بلبنان؟ هل هي صارت علاقة عتب ولوم، خيبة ويأس، أو حب وأمل دايم؟
1: حب وأمل دايم. بعدين إذا في مسؤولية أكيد منا المسؤولية على لبنان، مسؤولية على اللبنانيين، والمسؤولية على المسؤولين اللبنانيين يلي ما كانوا على قدر هذا اللبنان، ما كانوا على قد الطموحات، ما كانوا على قد الأمال، ما كانوا على قد التطلعات. لبنان إذا بدك بهيك بالمادة الأساسية يلي عطانا إياها، عطانا شغلة كتير مهمة وكتير مميزة، حتى على الصعيد الطبيعي عطانا بلد مميز، بس للأسف نحن كلبنانيين نزعناه وهلكناه وجويناه وقطعنا أشجاره وعملنا كل الموبقات بحقه، بالتالي ما في إلا ما حب هذا اللبنان، بس من ميل تاني العتب هو على اللبنانيين وعلى المسؤولين اللبنانيين.
0: طيب اليوم هاللبنانيين انت كيف شايف علاقتهم بالبلد؟ هن بيهدني مع الخيبة او هن بعد عندهم امل؟
1: هن اتنين، يعني في هدني مع الخيبة، بس ما بتصور انه حتى يلي قاعد بلبنان وعنده هدني مع الخيبة ما عنده امل. يعني لو ما عندك امل كيف ما كان انه بتروحي صوب خيار اخر؟ في خيبة، الخيبة بلشت بال75 على الأقل وبعدها مستمرة، عم نتبعها عدة فصول، عدة أوجه، عدة مظاهر، بس بالعمق هي خيبة واحدة. بس كمان خلينا نقول إنه ما في بلد أو ما في شعب يمكن أن يتعرض لما تعرض له هذا الشعب اللبناني وأن يبقى متمسكا بالأمل وأن يبقى متجذرا بالأرض وأن يبقى مصرا على الحياة،
0: على الحياة والبقاء في الوطن. من موقعك كأعلامي أنت كتبت وحللت وحورت، هل أنت اليوم بتشوف أنه نحن أمام وطن قد يتعافى أو
1: لا؟ أكيد نحن أمام وطن قد يتعافى، وما في يعني لو ما عندي هالأمل أساسا كنت فليت يعني وكنا هجرنا، يعني يلي ما عنده هذا الأمل أكيد ما نبقي، كنا صرنا يعني عناصر من احدى الهجرات يلي صارت بتاريخ لبنان، ان كان بال 75 عم نحكي التاريخ الحديث، بال 75 ب 80 ب 82 وبعدين هلم جرى بال 85 وبال 89 90. لا، نحن كان عندنا اصرار على البقاء، وهذا الاصرار على البقاء بأكد انه عندنا هذا الامل.
0: يعني هيدي اليوم الامل يلي انت عم تعطينا اياه، عم تعطيه لكل يلي عم يسمعونا، مرتكز على شو؟ على هاي المحادثات الأخيرة، على قراءة للمشهد السياسي العالمي، عشو أنت مرتكز؟
1: مرتكز أنه حركية التاريخ دائما إلى الأمام. ومرتكز كمان أكثر من هيك أنه عانينا كثيرا وطالت فترة المعاناة، وأكيد أنه بعد المعاناة لابد أن يأتي الفرج، وهالفرج بلش يعني بالنتيجة عم بيبين. وبال 75 حتى وقت اللي بلشت الحرب اللبنانية كانت جزء من مخاض لكل المنطقة، كانت جزء من تحولات بدها تصيب كل المنطقة. هالمنطقة أصابتها كتير هذه التحولات بالمرحلة الأخيرة، ولا شك أنه رح يوصل هذا التحول الكبير مهما كان شكله إلى الواقع اللبناني.
0: شو هو أول قانون بتتمنى أنه يتطبق بحزم بلبنان لو أنت أعطيت صلاحية اتخاذ قرار واحد يغير واقع الدولة؟
1: بدك تبلشي من الإشياء الصغيرة، يعني حتى قانون السير هذا.
0: أنت بتبلش بقانون السير؟
1: أكيد ببلش بقانون السير، وبلش شو قانون السير يعني بضم كل شيء. مثلا بتعرفي شو أكتر شيء بسمني؟ أنه بالصيف مثلا نفتح الشبابيك بالمدن وبالمؤسسات. طيب اوكي، انه اذا ما فينا نطبق كل قانون السير، على الاقل هالشبونات المفتوحة، طيب هيدي شو إلا معنى؟ هالازعاج يلي بيسببوه للناس اوقات اوقات بمنتصف الليل عم بحكي بس حتى التلوث السمعي. شو خص الناس؟ طيب نحنا صحتنا منيحة وعيشين، انا دايما بفكر اذا واحد كبير وعي بهالليل او واحد مريض وعي بهالليل وما عاد قدر ينام، طب شو هاللزة يعني انك تزعجي الاخرين؟ واحد بالنسبة للمواطن يلي عم يعمل هيك، واثنين شو هالتقصير عند الدولة انه ما بتحافظ على الحد الادنى من السلام العام حتى سلامة الدينة وسلامة الاعصاب.
0: الامن بلبنان الحالي هل هو اولا برأيك، عم نحكي مش عن هيدا اللبنان، عن لبنان الحلم، هل هو أمن الحدود أو أمن المواطن برزقه وكرامته ومستقبله؟
1: لا، قصدك الأمن الاجتماعي يعني. لا أكيد الأمن الاجتماعي هو كتير مهم
0: قبل أمن الحدود،
1: بس ما في أمن اجتماعي يمكن أن يتحقق إذا ما عندك أمن حدود. لأنه أمن الحدود إذا ما تحقق يعني في احتلال، يعني في وصاية، يعني في أي نوع من أنواع الاستعباد للآخر، وكيف بظل الاحتلال والوصاية والاستعباد أنه بدك تحقق الأمان أو الأمن الاجتماعي. إذن بكملوا بعضهم، بس أكيد البداية من أمن الحدود.
0: هون بس نذكر كلمة حدود دغري، نتذكر موقعنا الجغرافي. لو قدر لك أن يكون عندك قدرات خارقة وتنقل لبنان من هيدا الموقع إلى موقع آخر، إلى بقعة أخرى في العالم، لوين كنت بتاخده؟
1: بيخدوا على الجزيرة، دايما بفكر وقت اللي بكون بأبرز بفكر دايما أنه لأنه في موارنة هونيك
0: تحطوا محل أبرز،
1: وأنا مثلا مضمونة أنه دايما بقول جدودنا الموارنة لو كملوا هالرحلة صوب هونيكي يمكن، بس هلأ بعدين قول صار في تجاذب يعني طبعا بين اليونان وبين تركيا، بس بالمطلق باخد هذا اللبنان إلى جزيرة تسعتها يحقق حاله بمعزل عن الشرق والغرب، بمعزل عن والي سوريا ووالي عكا.
0: حلو كتير. طيب هون هالمسؤول هيدا يلي بده يكون بهالمواصفات، برأيك شو أول صفة لحتى يقدر يعمل هيدا الشيء يطبق؟ شو أول صفة غير الشهادات المحطوطين على السي في تبعه أو السلالة السياسية لازم يكون عنده؟ شو أول شيء ليقدر
1: مسؤول؟ شو أي وين
0: المسؤول في لبنان الحلم هذا؟ اللي هو
1: المسؤول الأول. التجرد والنزاهة
0: أول شيء.
1: إذا في عدة إشياء بس بعد هيك الخبرة، إذا أنت منك منزهة عن المصالح الشخصية الضيقة ولا يمكن أنه تبني وطن، ولا يمكن، مستحيل، لأنه بتصيري من خلال مصالحك الضيقة رهينة للآخرين، يعني بيلقطوك الآخرين سواء من ناحية مصالح مادية أو مصالح معنوية أو، بالتالي بدك تبلشي نقطة الانطلاق أنه الواحد يكون متجرد ونزيه.
0: قديه مهم أنه هيدا المسؤول المتجرد والنزيه يكون محاط بخلية عمل تتمتع بالنزاهة وتتمتع بالوطنية والكفاءة.
1: صحيح.
0: هل موجودين اليوم هول
1: بلبنان الواقع؟
0: ايه؟
1: لا
0: مش موجودين.
1: لا لا، هل عم نحكي عن لبنان الحلو؟
0: طيب انت كإعلامي عنده خبرته وعنده اسمه وعنده كمان قراءته العميقة والصحيحة للمشهد السياسي، هل انت من ضمن المستشارين اليوم؟
1: مستشار لمين؟
0: يعني للقصر الجمهوري؟
1: لا
0: للسراي؟ ما عندك ولا
1: لا، انه عندي
0: مسؤولية استشارية؟
1: لا اكيد لا. أيه؟ انه عندي طبعا تواصل مع رئيس الجمهورية، تواصل كمان مع رئيس الحكومة. أيه؟ بحكم عملي.
0: طب ليه ما شفناك
1: بحكم
0: بشكل
1: عملي
0: رسمي كمستشار؟
1: لم يطلب مني وما بفكر فيه.
0: ولو طلب منك هل كنت ستلبي؟
1: حسب الظروف وحسب الشروط وحسب إذا بدك كل شيء، يعني أنه كمان واحد عنده كتير تنحكي بالحديث واقع، يعني بمعزل عن الأحلام، لو نحن بلبنان الحلم، أنه عندي أعمالي، عندي أشغالي، أنه إذا أنت بدك تكرسي وقتك كمان لمكان آخر بدك تشوفي إذا هالأمر بيتعارض إيه أو لا مع شغلي. إذا بيتعارض يعني ما فيك تكوني مستشارة لأفترض وعم تقدمي برامج هيدي بدك تنسيها، ما فيك تكوني مستشارة وانت رئيس التحرير بمحطة كمان، ما بتزبط، يعني بين انه انت عندك موقع رسمي وبين انه عندك من ميل تاني،
0: يعني بدك تتخلى عن كل شيء.
1: ايه بس هل واحد فيه يتخلى عن كل شيء؟ من هيك قلت لك وفق الشروط وفق الظروف.
0: اليوم إسرائيل تتوغل وتتقدم وتهدد
1: إسرائيل
0: وتهول.
1: إسرائيل تتوغل وتتغول.
0: حلوة هيدي، كتير حلوة.
1: إيه؟
0: هل بعد فينا نحن بعد هيدا الواقع يلي نحن اليوم موجودين فيه نحلم بالعشر تلاف واربعمية واثنين وخمسين كيلومتر مربع، أو سيصبح شعار من الماضي؟
1: لا، أنا برأيي رح يضل في حلم عشر تلاف واربعمية واثنين وخمسين، هيدي أكيد
0: حلم رح يرجع.
1: ما فيك تأكد.
0: توقعاتك انت
1: شخصي. توقعاتي ايه، لانه انا قراءتي انه انتبه، ويمكن ما تكون قراءة واقعية، يمكن انه لو اسرائيل بدها تقدم اجزاء من لبنان ب78 قدرت تقدم ثم رجعت تراجعت، ب82 قدرت تقدم وبال2000 انسحبت. هي اوكي، هلأ كان في نوع من أنواع المقاومة طبعا، ما حدا عم يكون، بس أنه بالنتيجة أخذت هي القرار بالانسحاب. طيب لو عندها

0: مصدر العلاقة دائما المتفجرة بين لبنان وبين إسرائيل، سواء كان عنوان هذه العلاقة المتفجرة مقاومة فلسطينية، وبعدين طبعا صارت المقاومة حزب الله.
1: يعني الحديث معك جدا جدا جدا interesting. ما عم بقل كلمة بالعربي، ما علينا، بيسمحوا لنا فيها المستمعين، بس صار الوقت قليل، مشان هيك بدي سرع شوي الريتم لحتى
0: يعني عم تطلبي مني أنا عجل بطريقة لطيفة.
1: أنا كمان اختصرت كتير أسئلة. في 7 ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني من تصميم النائب الراحل أنري فيليب فرعون. بلبنان الحلم ستعتمد العلم نفسه؟
0: لا، أكيد العلم سيبقى.
1: النشيد الوطني يلي لحن وديع صبرا بتحبه كتير. حافظه
0: كتير. أكيد حافظ
1: كله. مش بس أول مقطع،
0: بس أنه حقيقة أنا دايما عندي حشرية أستمع إلى بقية الأنشيد الوطني، شوف أنه في ريتم الإيقاع فيه، نرجع للعربي أحسن ما يصير، أنه الإيقاع فيه رائع مميز، وبالتالي بيعطي نفحة عظمة ونفحة كبر ونفحة عنفوان.
1: بتخلي زيته يعني، بتنقله معك على لبنان الحلم. ال18 طايفة بتاخدهم معك أو بتخليهم هون؟
0: لا، بخدهم معك. هيدي لذة لبنان. هذا التنوع، هذا التعدد.
1: أي مرحلة مرقت على لبنان تعتمدها أنت لو قدرت هيدي زمن دائم للبنان بتخليه بهاي المرحلة، بتقول ما بدي لا يرجع ولا يقرب؟
0: عهد الرئيسين الكبيرين كميل شمعون وفؤاد شاب. ولو فينا نعمل إذا بدك مزج بين هذين العهدين بيطلع عنا عهد مثالي. بمعنى عهد الرئيس شمعون هو عهد الرخاء الاقتصادي، عهد المشاريع الاقتصادية،
1: النهضة.
0: نعم. النهضة على كل المستويات. نعم. يعني يا ريت في وقت بس تحكي حتى على الصعيد الثقافي شو كان في نهضة. من ميل تاني عهد الرئيس فؤاد شاب هو عهد المؤسسات وعهد الإدارة الحقيقية الرشيدة المضبوطة، وبالتالي هون إذا بتعملي هذه الخلطة بين العهدين هوني فيك تقولي لبنان الحلم يمكن أن يتحقق.
1: نعم. جميل. أي شخصية قيادية لبنانية لو قدر لك تعيد إلى الحياة؟ شخصية واحدة.
0: رئيس كميل شمعون.
1: لبنان الحلم هل يقر الزواج المدني برأيك؟
0: ايه طبعا. خلص صاد العصر غير مطلع، يعني بوجود السوشيال ميديا خلص، بعد المؤسسات الدينية. نعم. لمصالح معينة بعد متشبسة بالماضي، بس خلص. نعم. يعني الدين بتقدم لقدام وما ممكن انه تبقى محلها.
1: بالرغم من كل الاعتبارات يلي بينحكى عنها، هل تجيز بلبنان الحلم للمرأة ان تعطي جنسيتها لأولادها ولزوجها الأجنبي؟
0: لولا من العوامل الطائفية المذهبية أكيد. يعني القصة هون لا تتعلق بحق المرأة، وإنما تتعلق بالاختلال الديموغرافي الذي يمكن أن يتعمق إذا سمحنا بهذا الأمر.
1: بالوضع الخاص طبع لبنان كله على بعضه، هل أنت مع إعطاء المغتربين حق الانتخاب كما المقيمين، أو أكيد. بس خلوني ينتخبوا 6
0: أكيد.
1: بزيادة؟
0: لا أكيد تعطيهم حق، لأنه هن منهم راضين كمان بالستة بزيادة، لأنه هو 6 بزيادة طلعوا 6 بالناقص.
1: بلبنان الحلم هل حل الأزمات بالدبلوماسية أو بالسلاح؟
0: بالدبلوماسية.
1: أنت مع خيار الحرب أو مع خيار السلم دائما؟
0: وين؟
1: بلبنان الحلم.
0: لا، بلبنان الحلم بالدبلوماسية.
1: مع المساءلة والمحاسبة؟
0: أكيد دائما وأبدا.
1: مع التوريث السياسي؟
0: التوريث السياسي منه مرض بحد ذاته. إذا الوريث ناجح فليكن.
1: نعم.
0: يعني شفنا الشيخ بير الجميل الجد، شفنا الابن بشير الجميل، الشيخ بشير الجميل منه ناجح، ما بحق له أن يكون وريث. بل بالتالي هوني على القطعة، ما بكره الوراثة بالمطلق، ما عندي ضده بالمطلق، إذا كان الوريث ناجح. نعم. ومرتكز أكيد على ماضي قوي فليكن.
1: أنا هلأ بدي أسألك آخر سؤال بهذا المحور يلي هو جاوبتني عليه بشكل ما بالأول، قلت لي أنه بتحطه بالمحيط للبنان، وقلت أنه مثل أبرص. لو أنك أنت بدك تختار نموذج تبني لبنان الحلم على مثاله، أي دولة بتختار؟ كمان أبرص أو في عندك مواصفات أخرى؟
0: لا ببني لأنه في

0: في تعددية مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية ببني على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية، في تعدد بس كل هذا التعدد ينصهر في كلمة واحدة، الحلم الأمريكي.
1: أخذوا

0: وصلنا إلى المحور الثالث والأخير. بدي أسألك أسئلة صغيرة وأجوبة صغيرة. اسم المحور أهم حلم. أهم حلم كان عند وليد الصغير
1: إنه يصير كاتب.
0: أهم حلم اليوم بمرحلة النضج
1: إنه ضل ناجح وحقق بعض الأشياء اللي بحب أعملها.
0: أهم حلم حققته، حلم كبير وتحقق، شو هو؟
1: كان إنه برامج تلفزيونية.
0: هل عندك شخصية عالمية تحلم إنك تحاورها
1: طبعاً.
0: ببرنامج ما؟
1: طبعاً إنه تأملي يعني عم تحاوري دونالد ترامب. منا شغلي مهم. تأملي الصعيد العربي عم بتحاوري أحمد الشرع الرئيس السوري، عنده تجربة كتير مهمة.
0: ليش لا؟ يلا أوكي ناطرينك. لكن أهم حلم عائلي
1: إنه أن تستمر العائلة بهدفها يلي عايشة فيه، وإنه حلو البيت يلي بيطلع منه بيوت.
0: تجوزوا ولادك
1: بعد
0: ان شاء الله بتفرح منهم. كل انسان بعد ما يحقق اهم حلم او بيرتاح بينطر ليرجع يخلق عنده حلم كبير، او دغري بيكون عنده الحلم التالي. انت من اي نوع؟
1: عندك دائما احلام متعدده وبركض ورا الاحلام وما بمشي ورا حلم واحد. يعني دائما عندي عده احلام، شي بيتقدم شي بيتراجع شي بيخطي خطوات الى الامام، بس اكيد بحب التعدد بالاحلام.
0: انا اول شغله بدي اقول لك اياها، بتمنى احلامك الخاصه والعامه واللبنانيه والعالميه كلها تتحقق، وبحب انه اعرف شو بتحب انت تقول كلمه اخيره من برنامج لبنان الحلم.
1: بدي اقول انه لبنان الحلم اسم لافت كتير، وانا برايي كان بيختصر بكلمه واحده، لبنان، لانه هو لبنان بحد ذاته حلم، بس المهم انه هذا الحلم ان نكون نحن قده وان نحققه.
0: استاذ وليد عبود، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا ونورتنا.
1: الله يخليك، ممنون كثير. ميرسي.
0: بدي اشكر بنهاية الحلقة المخرج توني خوري. من صوت كل لبنان كنتوا مع ريتا الخواند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم على صوت كل لبنان.
3: رحلي بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
4: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات، وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
5: بيان صادر عن اليونيفيل. توفي جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون بجنوب شرق لبنان. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل. وبعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه. نتقدم بأحر التعاسي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين. وقد باشرت اليونيفيل تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وقد رصدت اليونيفيل تزايدا ملحوظا في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، ويجب وضع حد للعنف. نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، كما ندعو السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجنات إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائياً. إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
6: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
8: يا دار السلام،
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to College Mon LaSalle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
7: حملت تليفوني بدق له رد علي.
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي؟
7: بدي مصاري
8: احكي بيي
7: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار من صوتي كل لبنان. وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالعبثية والمذلة، وشدد على أن الحزب معني فقط بوقف العدوان الشامل، رافضا أي تجزئة بين الجنوب ولبنان. ورفض قاسم أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار استسلاما لمصلحة إسرائيل، وقال: ما دام العدوان مستمرا فسنواجه. كما أكد أن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم الرد على العدوان الإسرائيلي، داعيا السلطة إلى وقف هذه المهزلة بحسب تعبيره. قاسم أضاف: إن الأولى هو تفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان، من ثم تتم معالجة القضايا الداخلية تحت سقف الدستور والطائف. وشكر قاسم إيران على مساعدتها لاستعادة الأرض والحقوق اللبنانية. وقال قاسم: لن تكون المستوطنات آمنة ما دامت قرانا تقصف ويقتل شعبنا. تابع: إذا كان الهدف الأساس نزع سلاح حزب الله كمنطلق لأي اتفاق، فيعني ذلك إعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه. أعلن وزير الخارجية يوسف رجي تلقيه اتصالا من وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، أكد في خلاله دعم روما اتفاق وقف النار ودعم مؤسسات الدولة والجيش. ميدانيا، غارة إسرائيلية بين بلدتي رشكناني وصديقين، كما على بلدات ميفادون وعرب الجل وعتشيت ومجد الزون، كما أدت الغارة التي استهدفت بلدة قانا إلى سقوط شهيد. أكدت جمعية المقاصد والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية دعم قرار وزيرة التربية ريما كرامي إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، حرصا على مصلحة التلاميذ وصونا لحقهم في تقويم عادل ومنصف. نفى الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني استهداف مطار الكويت الدولي، وأشار إلى أن ما حدث ناجم عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية. سقطت الصواريخ على صالة المطار بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية. رأى نائب رئيس وزراء روسيا أنه من الضروري مراجعة كل تقديرات أسواق النفط بشكل جذري، واليوم أفادت رويترز بأن العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط تراجعت بما يزيد على 3% وسط آمال تحقيق انفراج في اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: ده معي على البيت.
3: ده شو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
7: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من حكي يوصل تبث على الموجة 93.3. نجحت الدبلوماسية اللبنانية في انتزاع وقف شامل لإطلاق النار، لكن يبقى السؤال، هل ينجح حزب الله في امتحان الالتزام أم يرسب مجددا امتثالا لإرادة الولي الفقيه في طهران؟ أسئلة كثيرة حول الحرب والدبلوماسية والسلام المفقود نضعها اليوم أمام الصوت السيادي بامتياز النائب إيهاب مطر. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا
0: على الحكي يوصل.
1: أهلا فيك أستاذ بلي.
0: طبعا رح نبدأ انطلاقا من هذا البيان اللافت جدا، إذا ما بدي أقول تاريخي، لوزارة الخارجية الأمريكية، كيف قرأته؟
1: طبعا يعني أول شيء نحن تلقينا بإيجابية. أكيد في حذر كتير كبير، لأنه منعرف اليوم أكثر من مرة سمعنا على موضوع اتفاق، وللأسف ولا مرة هالاتفاق كان صامد ولا مرة صار في التزام لألو من كل الأطراف. اليوم نحن عم نتلقى بإيجابية، منعرف أنه في بنود بتنسجم مع سيرة الدولة اللبنانية، وخاصة موضوع الخطوة مقابل الخطوة يلي نحكي عليها بخصة البايلوت زون، يعني بخصة المناطق التجريبية يلي بالنسبة لنا نحن بنفهمها أنه بنية إسرائيلية بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ولكن على مراحل، يعني بينسحبوا من خطوة، بيصير في تسليم هالخطوة هذه للدولة اللبنانية للجيش اللبناني، بيصير في إعادة نازحين، بيصير في تأكيد انه ما بقى في تأثير لحزب الله اكتر من اللازم، وما بقى في سيطرة على هالمنطقة هيدي، بيصير في انتقال الى مناطق اخرى، الى يصير في انسحاب كامل. هيدا الشيء يلي بريح اجمالا
0: هيدا
1: الشارع اللبناني، هيدا اللي نحن تلقيناه.
0: بس بالنظري ما شفت انه وكأنه في منطق اسرائيلي طاغي على هالبيان؟ يعني بيقول البيان لبنان واسرائيل ليست لديهما نيات عدائية على بعضهما البعض، هل بتوافق على هالجملة؟
1: طبعا هلا يعني هذا كلام بيانات، ونحن بنعرف اجمالا اوقات
0: لا، بس لانه
1: النية بتكون
0: لبنان واسرائيل وامريكا انه موافقين على هذا البيان. يعني السلطة اللبنانية
1: اذا
0: موافقة.
1: من بعد هذا الاتفاق صار المسار والتعاطي بين لبنان واسرائيل من طرف اسرائيل بدل انه ما بقى في عدائية، معناتها هذا البيان بيكون صحيح. ولكن نحن اللي شفناه باخر 3-4 عقود 5 عقود، لا، نحن شفنا انه كان في عطول توجه عدائي صوب لبنان. واذا بدنا نتذكر اساسا لحتى ما
0: يعني برايك لكن انت نيات يعني من هلا وطالع، يعني بتقصد الدوله اللبنانيه؟
1: هيدا البيان اساسا هو فعال من اليوم ورايح، مش
0: أوكي.
1: فعال من قبل. فنحن بدنا نقول على كل الاحوال اذا في نيه او ما في نيه، يلي كان عم بيصير باخر سنتين ثلاثة على الأراضي اللبنانية ما بدل أنه ما كان في توجه عدواني. لأنه اليوم لما أنا بعرف أنه في غارة صارت سقط فيها 10 شهداء ومن ضمنهم 4-5 أطفال، هيدا بأكد أنه في مكان ما في توجه عدواني صوب الشعب اللبناني ككل. طبعا
0: بس من ميل تاني بيقولوا أنه يعني حتى بالاعتداءات الإسرائيلية البعض المراقبين والمحللين بيرتكزوا على قضية أنه الإنذارات بالأخلاق، بيقولوا انطلاقا من هون أنه الجيش الإسرائيلي تعامل بنوع من أنواع الحذر مع وضع المدنيين.
1: كان في إنذارات ببعض الأحيان، ما كان في إنذارات بأحيان تانية، ولكن يعني إذا بدنا نرجع على 80، إذا بدنا نرجع على قبل الثمانينات، صار في اجتياح للبنان كذا مرة، صار في اعتداءات كتيرة. فنحن أساسا بالتصنيف الدولة اللبنانية بعدها بتعتبر إسرائيل عدو، ولكن ما في ممارسة عدائية، ما في نية بالاعتداء العدواني من لبنان على إسرائيل. ونتمنى من هلأ وبالرايح ما يصير في ترجمة لأي توجه أو أي اعتداء عدواني من إسرائيل على لبنان. طبعا بنرجع نقول هالبيان هيدا بالكلام كتير منيح، إن شاء الله يصير في إمكانية للتطبيق، نحن حذرين، ولكن على القليلة هيدا بأكد أنه لولا الدبلوماسية يلي اعتمدتها الدولة اللبنانية، ولولا مسار المفاوضات يلي نعرف أنه في اختلاف بعض الفرقاء بدون إياه مباشر وقبلينين فيه وراح عليه، بعض الفرقاء قالوا نحن ما بدنا إياه مباشر، بدنا يكون غير مباشر. ولكن بغض النظر فكرة المفاوضات يلي صارت هلأ، عرفنا قديش كان إلى قيمة وقديش كان في نتيجة إيجابية لإلها.
0: هذا بالنسبة لإلك أو بالنسبة لفريق سياسي معين، بالنسبة لحزب الله هذا الاتفاق أو هذا البيان هو خضوع للإملاءات الأمريكية وللإملاءات الإسرائيلية، يعني كل واحد عن انطلاقة منهم. برأيك شو رح يكون الموقف الفعلي والعملي لحزب الله، لأنه طالبين منه مباشرة التوقف الكامل لنيران حزب الله، هل ممكن أن يلتزم بهذا الأمر؟
1: هلأ بدنا نسمع شو بده يقول حزب الله يعني اليوم. ولكن أنا برأيي اليوم الرؤساء الثلاثة هن يلي ساهموا بطريقة ما إلى الوصول إلى هذا الاتفاق. طبعا عم نحكي رئيس الجمهورية، عم نحكي دولة الرئيس يعني الحكومة، وعم نحكي دولة الرئيس مجلس النواب، ففي انسجام كامل حسب انه واضح، بالرغم من بعض التباين اللي عم يظهر يمكن لبعض يعني حساسية الموقع وخاصة عند الرئيس بري. ولكن نحن على يقين
0: يعني برأيك رئيس نبيه بري موافق ضمنا على كل ما يحصل بالنسبة إلى المفاوضات المباشرة؟
1: الرئيس بري أنا على يقين أنه همه الأساسي هو حماية الشعب اللبناني وحماية البيئة الشيعية. هو بيعرف أنه حماية البيئة الشيعية ما بتكون إلا عبر العودة إلى كنف الدولة. اليوم الرئيس بري يمثل الدولة عند الطائفة الشيعية، فأكيد هيدا النتيجة مفروض أنه تكون مرضية بالحد الأدنى. عم نقدر نجنب لبنان المزيد من الدمار، عم نقدر نجنب الشعب اللبناني المزيد من النزوح والمزيد من المآسي، على أمل أنه إذا الكل بيلتزم فيه ومنقدر نحصل اللي نحن بدنا إياه، يعني انسحاب كامل، عدم الاعتداء، طبعا اطلاق سراح يعني الأسرى، الحفاظ على السيدة اللبنانية، وبمكان ما بصير في وضع خطة لإعادة الإعمار، هيدا هو مطلب كل لبناني.
0: طيب بس يعني كمان يلاحظ بالبيان أنه عاملين نوع من أنواع الإطار الأمني اللي بيشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، يعني طبعا أصدن حزب الله، ومنع عودتها إلى الظهور مجددا أو إلى العمل مجددا. كمان هوني
1: هيدا مطلب كل لبناني اليوم، مطلب
0: كل لبناني او قسم من اللبنانيين،
1: مطلب كل لبناني اذا بدك بيامن بفكره الدوله اللبنانيه. اليوم ما بدنا نفوت بتسميات الى علاقه بالمحور الفلاني والمحور الثاني، ولكن كل شخص بيامن بفكره الدوله لازم يكون عم بيامن انه الدوله الوحيده هي صاحبة الحق بالاستحواذ على السلاح. ما لازم يكون في أي مجموعات مسلحة تحت كنف الدولة اللبنانية متمردة على قرارات الدولة اللبنانية، بعيدا عن فكرة حزب الله ولا أي حدا تاني. فهذا مطلب هو مطلب طبيعي لأي دولة سيادية فارضة سيادتها على كل أراضيها. نحن مع هذا التوجه كنا بنتمنى أساسا أستاذ وليد أن نحن نكون عم نوصل لهذا الوضع من دون حروب على لبنان، من دون ما يكون في شرخ داخلي، من دون ما يكون في ضحايا. نحن عم نحكي بأكثر من 10,000 شهيد، وعم نحكي من أكثر من 50,000 أساسا يعني جريح، وعم نحكي بخسائر بالأملاك بعشرات المليارات، وعم نحكي خسائر على الاقتصاد بعشرات المليارات. بكلام وزير الداخلية وزير المالية صاروا 20 مليار، وهذا يمكن يلي قادرين أن يحصوه، يمكن حتكون الخسارة أسا كتير أكتر من هيك. نحن كنا منتمنى أن يكون في وعي لبناني من سنة 2000 لهلأ لحتى ما نقدر نوصل
0: ليلة 2006،
1: لأنه صار في تحرير بسنة 2000، وصار في عيد للتحرير، وصار في انسحاب إسرائيلي
0: أو صار في انسحاب إسرائيلي،
1: شو ما كان يكون انسحاب إسرائيل أو تحرير، ولكن نحن آمنا أنه وقتها صار في تحرير الأراضي اللبنانية. كان مفروض من وقتها أنه نكون نحن عم نجنب لبنان كل هالمقاييس هيدي اللي بدأنا فيها باغتيال الحريري 2005، ب2006، ب2008 7 أيار، بكل هالمشاكل اللي صارت لا أكيد وصولنا إلى الأزمة المالية الكبرى، وبعدين 2023 جبهة الإسناد، 2024 الاعتداء على لبنان، طبعا الحرب على لبنان، و2026 الحرب الثانية. كان مفروض نحن نكون عم نجنب لبنان كل هالمقاس هيدي كل هالخسائر
0: بس ما حذر بوقتك لبنان بالألفين، يعني ضل في مزارع شبعة، ضل في تلال كفر شوبة، بالتالي هذا اللي كان منطق حزب الله.
1: صح، ولكن هذا المنطق اليوم نحن عم نتأكد انه كان منطق غلط، لانه اليوم الخسائر هي
0: غلط مقصود او غلط غير مقصود.
1: لا، يمكن يكون غلط عقائدي، ما بعرف، يمكن يكون غلط
0: بالعقيدة أساساً. يعني.
1: يمكن يكون غلط ايديولوجي، يمكن يكون بالعقيدي كانت الترجمة غلط. صار في أكيد بمرحلة معينة صار في ارتهان للقرار عند حزب الله لمصلحة إيران. إيران
2: عبر صوت كل لبنان نستمع مباشرة إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء،
3: وذلك بغياب عدد من الوزراء. بيستهل الجلسة ألقى دولة رئيس مجلس وزراء الكلمة التالية: إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين. أضاف دولة الرئيس: لم يكن التفاوض الخيار الوحيد المتاح، لكنه كان الخيار الأفضل. كان يمكن أن نكتفي وأن نكف وأن عفوا أن نكتف أيدينا أمام واقع وحرب لم نخترهما، وهذا ما لم يكن واردا للحظة، أو أن نذهب إلى المحاكم الدولية التي تستغرق السنين فيما نخسر في أثنائها المزيد، أو أن نلجأ فقط إلى مجلس الأمن ونشهد العرقلة والفيتوهات السياسية فيما يستمر الدمار. وطبعا أضاف دولة الرئيس: خيار المفاوضات لا يعني أننا نسقط إمكانية لجوئنا أيضا إلى أي من الخيارات الأخرى بالتوازي معها. وأود أن أنوه، أضاف بما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية اليوم: فالمفاوضات لم تكن سهلة، ووفدنا واجه فيها تعنتا إسرائيليا، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، متسلحين بحقنا في أرضنا وبدعم أشقائنا العرب وبالدعم الدولي وكذلك بالتفهم الأمريكي. أضاف دولة الرئيس: سلام. وفيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف الذي وقعه اللبنانيون، وهو ما ورد أيضا في بياننا الوزاري. ولقد أضعنا الفرصة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي، ثم بعد الانسحاب السوري عام 2005. أضاف دولة الرئيس: لا يجوز أن نضيع هذه الفرص أيضا، لأن تضييعها هذه المرة لا تحمد عقباه. وقال دولة الرئيس: الخطوة المقبلة عمليا هي خطوة ملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. وكل ساعة تمر دون تنفيذ هي ساعة يدفع ثمنها الجنوب وأهله. والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية، وأن تتحمل مسؤولياتها. أضاف دولة الرئيس: ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ، والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات. وختم دولة الرئيس: ولذلك أتوجه إلى الجميع بوضوح لنعمل معا تحت سقف الدولة. ومجددا أكرر: هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية. في مستهل الجلسة أكد معالي وزير الصحة العامة أنه أمام تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي وتهديد مستشفى تبنين الحكومي، فإن هذا المستشفى هو تابع للدولة اللبنانية ويقوم بواجباته الإنسانية المدنية بحضور الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وبوجود الجيش اللبناني، وبالتالي فإنه ينفي الادعاءات الإسرائيلية بغير ذلك. انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله فأقر معظمها، ومنها تكليف أمين عام مجلس وزراء القاضي محمود مكي القيام بمهام مدير عام الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي وتسيير الأعمال لحين تعيين مدير عام أصيل. 2. إعفاء وزارة التربية من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفي في العام 2026. 3. زيادة المنح التعليمية يعني بالمدارس الرسمية بتصير 20 مليون بسقف 60 مليون وبالمدارس الخاصة بتصير 50 مليون بسقف 150 مليون. يعطيكم ألف عافية. بعتقد بس لألكن بعتقد أنه كلام دولة الرئيس كان واضح وهذا التصريح اللي بدنا ندلي فيه ونحن فرغني حرفيا وهو قالوا أمام الحكومة ما عنا شيء أوضح وأكثر من هيك نقوله. بنعطيكم ألف عافية.
2: استمعنا إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء عبر صوتي كل لبنان.
0: برأيك شو الموقف الإيراني الحقيقي من هذا البيان؟ البعض عم بيقولوا إنه لأنه عم يجري بالتزامن هذه المفاوضات بواشنطن مع محادثات إسلام أباد، البعض عم بيقولوا إنه وكأنه في توافق ضمني على هذا الأمر، البعض بيقولوا لا إنه هذه وسيلة ضغط أمريكية إسرائيلية على إيران. برأيك هل معقول إيران أن تبيع سلاح حزب الله؟
1: هلا أنا برأيي أول شيء إذا بس بدنا نعلق على موضوع التزامن.
0: نعم.
1: طبعا نحن نعرف أنه بنفس الوقت اللي كنا عم نسمع على الاتفاق اللي صار بين لبنان وبين إسرائيل كمان كنا عم نسمع أنه صار في اتفاق أولي صار بين أمريكا وبين إيران، واتفاق حسن النوايا أساسا مرتكز على أربع نقاط. هذه النقاط هي أساسية بالنسبة لإيران وأكيد أساسية بالنسبة لأمريكا، وبتأكد أنه أمريكا ما عندها نية التصعيد العسكري، وأمريكا في عندها كمان بعض الاستحقاقات الداخلية من هلأ لشهر 10 يلي بدها تحاول تكون عم تهدي شوي الأمور، وطبعا في دفع بالداخل الإيراني و إذا بدك توجه بكمان محاولة إنقاذ الوضع. فهدول هالمراحل هالأربعة هن كالتالي: أول شيء وقف أي اعتداء، يعني لا إيران بتضرب الخليج ولا أمريكا بتضرب إيران، ومنع فتح أي جبهة تانية، وطبعا من ضمنها أكيد حزب الله. عندك النقطة التانية الأساسية اللي هي مضيق هرمز اللي إعادة يعني الملاحة إلى طبيعته مثل ما كانت قبل. عندك النقطة التالتة واللي هي أساسية هي الكلام حول إمكانية رفع عقوبات وإمكانية تحويل بعض الأموال الإيرانية. والنقطة الأربعة اللي هي نقطة الأساس واللي هي هتكون بمرحلة تانية هي الوضع الأمني، ومن ضمنه طبعا يعني النووي، وطبعا اكيد محاوله معالجه الوضع يعني الاقتصادي. هيدا يعني اتفاق اولي، اتفاق مبدئي، ولكن بتفاصيله بياكد انه صار في كلام حول عدم مساعده حزب الله في الداخل اللبناني ليكون عم بيأجج الوضع، لانه هيدا الشيء حينعكس على ايران. ولكن انا باللي بامن فيه انه اول شيء القرار يلي صار او الاتفاق اللي صار بين اسرائيل وبين لبنان بوساطه امريكيه وبسبب الدبلوماسيه اللبنانيه، بسبب تعاطي الرئيس والدوله اللبنانيه مع هالملف عبر المفاوضات من دون اي سبب تاني. هلا السؤال انه ايران بتبيع حزب الله ولا لا، بالاخر لما ايران بدها توصل على مكان يا الا في عندها مشكل بوجودها، عندها مشكل باستمرار النظام، أو عند
0: يعني النظام عنده أهم من سلاح حزب الله، ممكن أن تتخلى عن
1: بولا يوم سلاح حزب الله كان لخدمة أي قضية إلا قضية الحفاظ على النظام الإيراني.
0: إيش
1: فاليوم لما بيكون في النظام تحت المحك وفي تهديد لزوال النظام بده يضحي بحزب الله وبده يضحي من أكثر من حزب الله.
0: ما في أي هامش لبنان عند حزب الله برأيك بالقرار؟
1: للأسف هو اعترف عبر يعني عدة شخصيات وبعدة مراحل أنه القرار إيراني، الارتهان إيراني، المصلحة إيرانية. جبهة الإسناد الأخيرة اللي صارت 2026 كانت بس ثأرا لاغتيال الخامنئي، وهو اعترف فيها. بيرجع وبيطلع وبيرجع حساباتهم بغير كلامهم، ولكن الكلام الأولي هو الصحيح. والمسار أساسا يلي بيّن يعني على مدى 25 سنة أكد أنه ما كان في أي شيء بيخدم لبنان، لأنه لو كان في أي شيء بيخدم
0: من
1: لبنان
0: من 2000
1: لهلا
0: ولا مرة برأيك حزب الله كانت معاركه دفاعا عن لبنان؟
1: أنا برأيي النتيجة ما كانت أبدا لمصلحة لبنان بولا مرحلة من المراحل. يعني إذا منتذكر بال2006 شو صار، منتذكر عمليات الاغتيال كلها اللي صارت، في حدا بالدولة اللبنانية عنده شك أنه بمكان ما كان في يا تواطؤ يا تدخل يا معرفة وسكوت؟ مش ما كنا عم نتهم حدا، بس في حدا،
0: هذا اتهام سياسي يعني ما انه قضائي.
1: لا منه قضائي، ونحن ما عم نتهم اساسا بالقضاء، ولكن
0: بس
1: ولكن
0: عندك شبهه يعني.
1: لا ما عندي شبهه. اول شيء اغتيال حريري طلع فيه اساسا حكم قضائي دولي باتهام شخصيه تابعه لحزب الله،
0: هن بيقولوا ما بيوثقوا بالمحكمه.
1: صح، ولكن اليوم مين المستفيد الاكبر من كل عمليات الاغتيال اللي صارت في الداخل اللبناني؟ وليش كان بس في فريق سياسي معين يلي عم يتم منه الاغتيال؟ والنقطه الثالثه، مين اللي كان كمش البلد؟ مين اللي كان كمش البلد؟ مين اللي كان مسيطر امنيا؟ مين اللي كان مسيطر سياسيا بمكان ما؟ فانا قلت يا الا تدخل، يا الا تواطؤ، يا الا معرفة وسكوت. وحتى السكت عن الحق كمان شيطان أخرس. يعني بالحالة التلادي كان في مكان ما ضرر بالمصلحة اللبنانية. الحروب اللي صارت كلها ياتا كمان هيدا كان ضرر عندنا لبنان. الأزمة المالية يلي طبعا مش هن لحالهم بيتحملوا مسؤوليتها، ولكن الأزمة المالية النظام كله بيتحمل. وبمكان ما سمعنا كلام كتير وعبر عدة سياسيين أنه لولا تغطية السلاح ما كان في فساد عم يستمر من دون ما يكون في يعني تقليص له. فكمان في مكان ما موضوع السلاح وشرعنته بالحكومات اللي كانت عم تتعاقب ووجوده من دون ما يكون في هالانتفاضة ضده ساهمت بفتح أبواب الفساد على مصراعيها.
0: طيب حكيت عن قصة السيطرة على لبنان أمنيا وسياسيا، برأيك بعد الواقع هيك يعني؟
1: لا.
0: بعد السيطرة الحقيقية والعميقة هي للثنائي؟
1: لا، اليوم الوضع اختلف جدا. اليوم عندنا
0: غيرت
1: أكيد
0: اليوم ما بقى هن الدولة العميقة.
1: لا، صار في تقليص لهيدا الدور. اليوم طبعا في كتير ناس بالدولة اللبنانية ترفع لهم القبعة بالشفافية والنزاهة والمصداقية والانتماء إلى الدولة اللبنانية بعيداً عن أي انتماء حزبي وطائفي. واليوم بوجود فخامة الرئيس بشخص الرئيس جوزيف عون، شخص سيادي حازم، شخص دولي، اليوم ما بقى في إمكانية لحتى يصير في خلل بمكان ما بعلم رئيس الجمهورية وبرضا.
0: من سنة كنتوا تقولوا هذا الكلام أو كنتوا عم تشككوا؟
1: لا، نحن
0: أيضا بدور رئيس الجمهورية.
1: نحن أول شيء مين أنتوا؟ وتاني شيء أنا بحكي عن نفسي
0: كفريق سيادي، يعني كان في بعض هيك التشكيك بدوره.
1: بولا يوم أساسا شكينا بكفاءة رئيس الجمهورية، بالعكس أنا كنت أول شخص سميت فخامة الرئيس قبل ما يجي رئيس
0: بالأول بسنة ونص، بس خلال سنة وثلاثة شهور يعني
1: بولا يوم
0: بدأوا يشكوا بصراحة إلى أي حد عم يلعب الدور.
1: بصراحة أستاذ وليد، إذا بدك تسألني عن رأيي، وأنا بتصور يمكن بيمثل رأي معظم الطائفة السنية، أنا فهمت شو قصدك. نحن عطول كنا مع فكرة الحوار والتواصل، مش فكرة الكسر.
0: مع الحزب،
1: مع أي فريق لبناني. الفريق آخر بالدولة اللبنانية كان رايد رئيس الجمهورية يروح على كسر حزب الله لحتى يكون عم ينفذ القرارات الصادرة. نحن لا، نحن كنا عم نقول بالآخر هذا المكون هو مكون لبناني، ما مننسجم بالسياسة، ومنعرف أنه هو مغلط.
0: بس هالنظرية ما فشلت يعني، أدت إلى حربين بشكل أو بآخر، لأنه الحزب ما كان سألان عن اللبنانيين الآخرين.
1: لا، ما فشلت. لحلك لا أستاذ وليد، لأنه هيدي النظرية لو ما دل الاستمرار باتباعها مثل ما صار هلأ.
0: نعم.
1: كان فخامة الرئيس أعطى قرار للجيش يفوت ويواجه حزب الله بالقوة بالجنوب. كان صارت يمكن الخسائر أكتر بكتير. فلا، نحن مع هذه النظرية عنا كل الثقة بفخامة الرئيس، وعنا ثقة أنه هالتغييرات اللي صارت بالبلد كتعيينات أمنية وإدارية ودبلوماسية حسنت الأداء للدولة اللبنانية. فنحن بنآمن بعد في دولة عميقة بمكان ما، ولكن ما صارت كل الدولة هي الدولة العميقة. صار في خطين، خط الدولة
0: ضمن الدولة الواحدة.
1: ايه طبعا
0: في خطين
1: طبعا. ليش؟ لأنه اليوم الأداء مرتبط بالشخص. اليوم أنت فيك تكون بإدارة عامة مدير محترم،
0: صحيح.
1: وفيك تشتغل مثل ما بدك، وفيها تكون إدارة عامة تانية، فيها مدير تاني مرتهن لقرار سياسي، فيه يشتغل لمصلحته. فاليوم نحن في عنا مسارين، قبل كان في مسار واحد، كان عندك بس مسار الارتهان والدولة العميقة الكاملة. مش غلط يكون في شيء اسمه دولة عميقة، الغلط إنه الدولة العميقة تكون هي عم تشتغل ضد مصلحة البلد، تكون هي عم بتسهل الفساد، عم تسهل التهريب، عم تسهل عمليات التزوير، عم تسهل التهرب الضريبي. ولكن إذا في دولة عميقة، عبر طبعا دولة عميقة يعني العلاقات اللي هي بتطغي على إمكانية السير بأي معاملة، إذا في دولة عميقة بتشتغل لمصلحة البلد
0: فلتكن،
1: منه غلط
0: فلتكن. طيب بعد عندي سؤال يتعلق بقانون العفو، إلى أي حد تعتبر أنه قانون العفو فخخ وفشل قصدا وعمدا، لأنه انطلاقا من قضية الموقوفين الإسلاميين وتحديدا الشيخ أحمد الأسين؟
1: طبعا نحن متعودين أساسا بالسياسة في لبنان يلي بتشوفه غير يلي غير الواقع
0: أو غير الحقيقة.
1: الحقيقة طبعا بمكان
0: بس آخر، بس بلبنان أو وما كان السياسة هيك،
1: هلا وين ما كان السياسة هيك إلى حد ما، ولكن بتصور بلبنان بتاخد مداها أكثر، لأنه إجمالا هامش النظام البرلماني في لبنان بيخليك تكون أنت عم تروح على تلت معطل، وتروح على تلتين ضامن، وتروح على هالأمور هايدي. أكيد كان في مكان ما عدم نية عند فريق سياسي أو عند فرقاء في الداخل اللبناني أنه ما يصير في شيء اسمه عفو عام، في كتير ناس إلى مصلحة فيه أنه ما يصير، ولكن صار في إحراج للطبقة السياسية ككل، لأنه هن على يقين أنه في قسم من السجناء مظلومين. طيب هلأ الصيغة بتصير أنه هل نحن منروح على عفو عام مثل ما بتقول الكلمة وعفى الله عما مضى، ومنطلع كل الناس ومنتحمل مسؤوليتنا من هلأ وبالرايح أنه ما نرجع نسمح لتكرار هذا الأمر، ولا هل منحاول نكون عم نفند كل حالة بحالتها ونعمل صورة عفو عام، ولكن هو عفو خاص بيضمن الأشخاص اللي نحن متأكدين 100% أنه هدول بريئين، وأنه هدول ما عندهم أي تورط بأي شيء بضر صورة الدولة اللبنانية. والموضوع هو صار هون. أنا مع الرأي اللي بيقول أنه أول شيء فكرة المظلومية مش بس بفكرة توقيف الأشخاص بدون محاكمات، ولا بفكرة توقيفهم لفترة أكثر، ولا حتى بشو. اليوم في ناس موقفة، وفي ناس كانت مساهمة بنفس العمل وبنفس المعارك وبنفس القضايا ودلت برا وما حدا حكي معها. يا ألا بدك تجيب الاثنين وتحاكم الاثنين وتحاسب الاثنين، يا ألا هيدول اللي جوا صار لازم يطلعوا مثلهم مثل يلي هن برا. ففكرة المظلومية بلشت من هون. هل في إمكانية نكون عم نوصل لعفو شامل بيطلع كل المسجين أو معظم المسجين ما عدا يلي في استثناءات واللي نحن موافقين عليهم، المخدرات والعمالة وسرقة المال العام، هيدا أكيد ما لازم أساسا يطلعوا. هل في إمكانية إنه هالعفو يشمل كل شيء له علاقة بملف الأزمة السورية وملف الإسلاميين إذا كان صح يعني التسمية، ومن ضمنهم أحمد الأسير؟ هيدا الشيء أنا برأيي إذا مش قادر أنك تكون عم تحاسب يلي كانوا مشاركين بمعركة عبرة يلي هن من سرايا المقاومة، لازم تكون عم تطلع الكل. إذا قادر أنك تجيبهم وتحاسبهم، عمل إعادة محاكمات عادلة لكل الناس وكل واحد.
0: هيدا اللي عبقل برأيك بالنتيجة قانون العفو؟
1: هلا في مكان ما
0: هي هيدي
1: القطبة المخفية. وأكيد نحن ما منروح صوب الشخصني، نحن بالآخر من آمن إنه
0: بالمبدأ
1: لبنان ما في يمشي إلا ما يكون في انسجام مع كل الفرقاء، ونحن مع الاعتدال الإسلامي والاعتدال المسيحي. نحن مع منا ضد أي نوع من
0: تفشيل الموضوع. ما بينت الدولة العميقة إنه بعدها قوية؟
1: هل الدولة العميقة بعدها موجودة؟ الدولة العميقة بعد بعد بعدها قادرة إنه تسيطر، وخاصة إنه المجلس النيابي بتركيبته مركب على حسب أحزاب، ومعظم الأحزاب صار لها عقود بالسلطة، ومعظم رؤساء الأحزاب أساسا انتقلوا من مرحلة الحرب الأهلية لما كانوا رجال الميليشيا صاروا كلياتهم رجال الدولة. فهذا الفكر بعده موجود، ولكن يلي صار بوجود المجلس النيابي الحالي، بوجود فخامة الرئيس، بوجود التغييرات اللي صارت بالبلد، منعت انه هذا الموضوع يتم اقراره بعكس المطلوب. اليوم لو نحن كنا
0: يعني
1: بزمن
0: في توازن قوى يعني.
1: نحن لو كنا بزمن قبل 2025 يعني سقوط النظام السوري قبل 2024 اغتيال السيد حسن نصر الله والحرب كان هذا النظام كان هذا الموضوع ما حدا حكي فيه اساسا. كان في عده اقتراحات قوانين طرحت بال2018 2019 ونحط بالجرور وما حدا اساسا طلع فيه. ولكن هلا لا
0: غيرت موازين
1: هلا نحن قدرنا على القليله انه اذا ما نكون اكلين الكف وقاعدين سكتين على القليله نمنعهم يكونوا عم يعطونا الكف.
0: طيب.
1: إلى أمل أنه نصير نحن قادرين نكون عم ناخد حقنا. ما بدنا نضرب حدا كفوف ولكن ممنوع حدا يكون عم يضربنا كمان كفوف.
0: منك متأمل أنه يوما ما يصير فيكم تضربوا كفوف؟
1: ما بدنا ما بنحب.
0: لا ما
1: بتحبوا. معنا ما عنا حس الانتقام أستاذ وليد. بالعكس نحن رجال الدولة ونحن من آمن بالدولة ونتمنى أنه الدولة تكون عادلة مع الكل.
0: طيب. بدي أنت معك إلا فقدت بتوافق أو ما بتوافق أسألك بعض الجمل ورأيك فيها. الجملة الأولى: سيذكر التاريخ جوزيف عون ونواف سلام بوصفهما نجحا في إعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام الغربي والعربي.
1: بوافق أكيد. طبعا
0: هون عملنا خطوة كتير متقدمة للأمام.
1: هون عملنا خطوة كتير متقدمة للأمام لأنه كسرنا النمط اللي كنا ماشيين فيه. في بعض الأشخاص بالدولة اللبنانية يلي هن مسيطرين على كل قرارات الدولة اللبنانية يلي هن بيصير إعادة إذا بدك تدوير المواقع والمناصب على حسب مصالحهم. هلأ صار في شخصين إجوا من خارج هيدا الإطار عم يشتغلوا بنمط مختلف. عم نلمس أساساً بإيدينا القرارات اللي عم تصدر عبر الحكومة واللي طبعاً هي بالتنسيق مع فخامة الرئيس والأداء اللي ماشي بالبلد إنه خلى لبنان يروح على مكان آخر. وإن شاء الله بيصير لبنان مثل ما كلنا منحب عن يدن.
0: أنا الأوان لأن يظهر لبنان التزاماً واضحاً وحاسما بنزع سلاح حزب الله شمال الليطاني بعيدا عن أي التباس أو مواربة.
1: أكيد موافق. أنا ما بآمن أنه في أي فريق داخل الدولة اللبنانية لازم يكون معه سلاح منظم. اليوم نعرف نحن معظم البيوت فيها سلاح فردي، سلاح صيد أو سلاح الحماية الشخصية. وأنا يمكن ضد فكرة أنه يكون السلاح متواجد بهالكترة، ولكن هيدي ثقافة نحن اتعودنا عليها. ولكن الغلط واللي هو مخالف للقانون ومخالف لقناعاتي الشخصية أن يكون في فريق منظم مسلح وسلاحه يصير عم يقدر يأثر على نمط الحياة السياسية. فأنا ما حدا
0: توجد. هل حزب الله سمستعد لهذا الأمر أو بعد بكير برأيك؟
1: أنا برأيي حزب الله ولا يوم حيكون مستعد، لأنه أنت عم تطلب
0: يعني منه. شو بدها تصير القضية بالقوة؟
1: بده يخضع، يقلب يخضع لحتى يكون عم بيحافظ على ما تبقى من حزب الله. يقلب يخضع بقرار خارجي إيراني. يا ألا بتم هزيمته بالكامل. نحن أكيد بنتمنى أن يكون الخير الأول، نتمنى أنه يخضع، أنه خلص، أنه زمن الماضي راح، ما وقف إمكانية لحتى يكون بهذا التوجه وحط مصلحتك هي الدولة اللبنانية. ونحن حريصين نكون عم نستوعب حزب الله السياسي وبيئته السياسية بعيدا عن أي
0: زراعة مسلحة. الهزيمة الكاملة الشاملة عائد مين بدها تجي؟ عائد إسرائيل أم الدولة اللبنانية؟
1: لا ما بتجي عائد الدولة اللبنانية، لأنه الدولة اللبنانية ولا يوم رح تروح على خيار المواجهة بالأرض عسكريا مع أي فريق لبناني من مكان.
0: يعني على إيد إسرائيل
1: بنتمنى انه ما يصير.
0: اي طبعا،
1: ولكن نحن يلي عم نشوفه
0: عم بتحذر من انه
1: اكثر خسائر عم بتصير من مين؟ من اعتداء اسرائيلي. لا لا لحزب الله ولا غير حزب الله.
0: الجمله الثالثه: اذا لم يجري قائد الجيش مراجعه جديه لادائه فقد لا تبقى العقوبات الامريكيه بعيده منه.
1: لا اوافق.
0: ليه؟
1: انه اليوم انا برايي قائد الجيش عم بيقوم بكل شيء قادر انه يقوم فيه. ما ننسى اليوم كمان قائد الجيش هو مسؤول عن صورة الجيش اللبناني، هو مسؤول عن ترابط الجيش اللبناني، وهو مسؤول عن هيبة الجيش اللبناني. انا ما شفت باي قرار اخذه قائد الجيش اثر على هدول النقاط الثلاثه سلبا، بالعكس كان عم بيأثر ايجابا. والدليل انه الجيش بعده مترابط، والدليل انه ما عندنا حرب اهليه في الداخل اللبناني. فلا اوافق.
0: يعني بس هو مهمه الجيش الحفاظ على السلم الاهلي؟
1: أكيد. لشو شو هي مهمة الجيش؟ الحفاظ على السلم الأهلي بالحد الأدنى، ولكن الحفاظ على الدولة اللبنانية، على الأراضي اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. اللي عم بيقوم فيه هو أقصى إمكانياته.
0: حتى بجنوب الليطاني رغم كل الالتباسات، رغم كل الشكوك التي قيلت حول أداء لحصر السلاح جنوب الليطاني،
1: ما في أي دليل على لا تواطؤ ولا تكاسل. بالعكس.
0: أنا شو كان تراخي؟
1: ولا حتى في تراخي. وين التراخي اساسا اليوم؟ اليوم باعتراف الجميع
0: بيقولوا انه رجع بين بعد في كتير سلاح جنوب الليطاني وقت اللي رجعت كمان بلشت حرب اسناد ايران. وبالتالي بدا الامر انه هني كانوا عم بيحكوا الجيش كان بيحكي عن قضيه سيطره عملانيه على الجنوب الليطاني. يقال انه هذا الامر ما بين هيك.
1: لا انا ماني شايف انه هذا الواقع اساسا. انا شايف الامر بطريقه مختلفه. انا شايف انه اليوم الجيش اللبناني هو مسيطر على اللي قادر عليه ضمن العديد المتاح له. بنعرف انه اليوم الجيش اللبناني بحاجه لعديد وبحاجه لعتاد اللي هو اساسا ما انه متوفر, بس ضمن العديد والعتاد اللي كان متوفر له هو فارض سيطرته ضمن استطاعته في الجنوب اللبناني. فانا ماني شايف انه هو لا في تواطؤ ولا في كسل ولا في اهمال ولا في اي شيء بتقصير من واجباته.
0: الجملة الرابعة, حزب الله في الجانب الخاطئ من التاريخ لأنه يساند إيران في الوقت الذي تخصب الأخيرة حقدا على دول الخليج.
1: أكيد موافق. طبعا اليوم بعيدا عن فكرة الحقد, اليوم ضرب الدول العربية من إيران بزريعة أنه هي عم ترد على الاعتداءات الأمريكية, بتأكد على القليلة أنه ما في احترام للجيري. حتى ما نقول أنه في عداء, نحن نعرف أنه في
0: يعني
1: عداء تاريخي.
0: يعني حقيقة أنه حزب الله بالجانب الخاطئ من التاريخ.
1: طبعا حزب الله بالجانب الخاطئ, ولكن خليني أقول لك إياها طالما عم نحكي هيك. في كتير ناس أساسا اليوم غيروا سياستهم بالبلد كانوا هن بالجانب الخاطئ داخل الدولة اللبنانية.
0: صح.
1: لأنه كانوا هن مناصرين لفكر المقاومة, مش فكر المقاومة تحت الدولة, كانوا هن مناصرين لحزب الله اللي كان هو

0: حزب الله لما طلع السيد حسن وقال أنا لا أحب الملك سلمان علنا، طلع قال أنا لا أحب السعودية، لا أحب الملك سلمان، وهن بيقولوا نحن عروبيين، وهن كانوا بنفس الوقت عم بيزقفوا لحزب الله. كيف أنت بتزقف لشخص أو لنهج أو لفكر هو عم بيقول عم يعترف أنه أنا أكره الدول العربية وأنا أكره المملكة العربية اللي هي بالنسبة لنا بتمثل الراعي العربي لكل المنطقة؟
1: طب أنت لقى من هون ما بتصدق يعني ارتداد النائب فيصل الكرامي؟
0: هلا ما بعرف أساسا. اليوم أستاذ وليد،
1: ما أنت كمان طرابلس، يعني أنه لازم تعرف
0: اليوم المنصات هي بصراحة مش منصات آراء، هي منصات معلومات ومنصات معطيات ومنصات تحليلات. فانا رايي بحكي يمكن مع مجموعه شباب على فنجان قهوه بنضحك شوي صغيره، ولكن انا حقول لك
1: انه جبنا لك فنجان،
0: ولكن انا حقول لك بالمعطيات لو فيك نقلنا الراي، لكن انا بس حقول لك بالمعطيات. اليوم بنفس الاطار اللي كنا عم نحكي فيه، 2011 اجى وزير وسمي الوزير الشيعي السادس.
1: لا، محل الوزير الشيعي،
0: اي صح، محل
1: أوكي.
0: محل الوزير الشيعي، بس انه سمي انه هذا الوزير الشيعي السادس، يعني هذا حزب الله يلي جابه. اليوم باعترافات حزب الله اللي عم نقول المنصات هي للمعلومات، هن اللي طلعوا واللي قالوا انه نحن يلي ساعدنا فيصل كرامي بالنجاح بالطعن من بعد سقوطه بانتخابات 2022، هن طلعوا حكوا على منصات، هن اللي قالوا انه من بعد استشهاد السيد حسن صار تلفن يطالب بالمخصص يلي كان ياخده لأنه في عنده التزامات. فهيدا حكي بال2022. طيب، وهلا كنا عم نذكر أنه السيد حسن طلع قال أنه أنا أكره
1: السعودية
0: وأكره الملك سلمان بال2020، هالكلام صار 2017. بال2020 شفنا فيصل كرامي عم بيقول أنه أنا مع المقاومة وأنا مع هيدا المحور وأنا أساند حزب الله. معناتها اليوم يلي صار لولا تغيير المشهد بالكامل ما كان صار فيه تكوية،
1: تغيير المشهد بالكامل، أو يمكن اكتشف أنه يعني كانوا على خطأ
0: يا أستاذ وليد.
1: حزب الله
0: بال2006 قال السيد حسن لو كنت أعلم بال2006. طيب أنت منك مآمن أنه في مسار غلط من سنة 2006 لحتى ما نقول بال2005 تم اغتيال الحريري، ولحتى ما نقول كل عمليات الاغتيال اللي كانت عم بتصير، بس شخص بالدولة موجود. إذا من 2006 لما قال السيد حسن لو كنت أعلم أنا ما كنت راح تخطفت هدول الاثنين وهذا الدمار اللي صار على البلد. طب أنت قدي بدك تعطيه وقت؟ كم سنة بدك تدلك أنت مآمن بهذا النهج؟ طلع قال لك أنا بكره السعودية. طب ما أنت عروبي، ما بتقول أن أنت عروبي؟ أنت سمعت حدا عم يقول لك أنا أكره الملك سلمان، بدلك بتقول أنه أنا مناصر هذا الخط؟ ولا لأنه اليوم راح السيد حسن تغيرت الموازين، صار في
1: يعني هذا بتعتبر أنه تغيير عن مصلحة لا أكثر ولا أقل؟
0: برجع بقول لك مش منصة آراء، منصة معطيات. خلي هي المعطيات
1: ترجع تكذب،
0: والكلام يلي كان عم يطلع عن لسانهم هن هو يلي يرجع يا ألا يأكد يا ألا يكذب.
1: طيب، بنتقل معك إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. الشخصية الأولى يلي بدي أسألك عنها هي رئيس الجمهورية جوزيف عون. هل بمثلك كليا أو بمثلك جزئيا؟
0: بمثلني كليا أستاذ وليد. نحن بآخر جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، قبل جلسة انتخاب الرئيس بحزيران 2023، كنت النائب الأول يلي حطيت اسم جوزيف عون بالتصويت مجلس النواب. من بعد سنة ونص إجا رئيس للجمهورية. معناتها أنا مآمن من هذا الوقت أنه شخصية مثل الرئيس جوزيف عون يلي لازم تكون هي عم تستلم الرئيس.
1: كنت تعرفه قبل؟
0: أكيد كنت أعرف
1: انطلاقا من هذه المعرفة،
0: كنت أعرف قائد جيش أكيد. طبعا معرفتي فيه من بعد الانتخابات، معرفتي فيه بس عبر
1: من بعد الانتخابات النيابية،
0: بعد الانتخابات النيابية 2022. يعني من من من بعد مصادر الانتخابات أكيد صار في تعاطي معه كقائد جيش، وأنا كنت على يقين أنه هذه الشخصية قادرة أن تكون عم تستلم رئاسة الجمهورية بظل الانقسام السياسي اللي كان صار بالبلد. فأنا اليوم بيمثلني فخامة الرئيس بالكامل
1: كليا. رئيس الحكومة نواف سلام، هل برأيك ظلم بشكل أو بآخر نتيجة ثنائية الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري؟
0: الرئيس نواف سلام عطى مجهود وتحمل أكثر ما لازم، فات بطريقة ما كان الكل متوقعة.
1: الناس حتى رئيس جمهورية ما كان متوقع،
0: الناس استخفت بإمكانية صموده

0: الناس فكرت انه جاي من خارج الطبقة السياسية بالكامل، مش حيقدر يضاين، تحمل اكثر بكثير مما لازم، سمع اكثر بكثير مما لازم، ولكن ضاين. فانا بالنسبة لي لا، هو اليوم بالمكان الصحيح. طبعا اكد انه عنده خبرة طويلة، اكد انه عنده امكانية لاستيعاب الازمات. ونحن اليوم اكيد بنساندو، نحن بنساندو لسببين. اول شيء بنساندو لموقع رئيس الحكومه، وثاني شيء بنساندو لشخصه، لانه شفنا انه هو بادائه هو بالفعل عم بيمثل تمثيل صحيح رئيس الحكومه.
1: النائب الأستاذ إيهاب مطر، بدي أتشكرك على هذا اللقاء، كما بدي أتشكر أصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

بيان صادر عن اليونيفيل. توفي جندي من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرج عيون بجنوب شرق لبنان. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل. وبعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه. نتقدم بأحر التعاسي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين. وقد باشرت اليونيفيل تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وقد رصدت اليونيفيل تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، ويجب وضع حد للعنف. نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، كما ندعو السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجنات إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائياً. إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. أغنية مونديال لـ 1990 بإيطاليا حملت عنوان أنستات إيطاليانا بصوت إدواردو بيناتو وجيانا نانيني، واثنيناتهم من أشهر رواد موسيقى الروك الإيطالية، وتعرف عربيا باسم ليالي إيطاليا.

0: النتيجة بهالمونديال كانت لصالح ألمانيا الغربية بعد فوزها على الأرجنتين بالنهائي بنتيجة 1-0، والهدف الوحيد بهالنهائي سجله أندياس بريمي من ركلة الجزاء بالدقيقة 85. ومع ذلك اعتبرت أغنية مونديال 1990 الإيطالية أنا ستات إيطاليانا من أعظم الأغاني الرياضية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان. رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية، وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انزو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
2: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
3: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
2: حملت تليفوني تدق له رد علي،
3: الو لولو
2: الو لولو
3: كيفك خيي؟
2: بدي مصاري
3: كي بيي؟
2: إذا البابا مسافر شو بيعمل لي؟
3: آخر مرة عزت دغري حول لي
2: كيف؟
4: كيف؟
5: كيف؟ كيف؟
2: معنيو معنيو معنيو.

0: أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرن من 4 ل10 حزيران.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: الرئاسة الأولى، وقف النار في الأفق، فهل يتعثر بين مواقف حزب الله وإسرائيل؟
4: مساء الخير راديو راما من صوتي كل لبنان، مع كارولين الحاج ومريم تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي لم تتوقف.
2: ما أعلنه رئيس الجمهورية يعني هو الخطوة الأولى التجريبية في المرحلة التجريبية جاز التعبير، إذا نجحت تتلوها مراحل أخرى، ويبدو أنها كذلك لأن إسرائيل تنسحب من دبين بلاط.
3: إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين، فالمفاوضات لم تكن سهلة ووفدنا واجه فيها تعنتا إسرائيليا.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، بعد غموض مفاوضات واشنطن الخرق قد يكون على الطريق، ولكن الرئيس عون يتوقع وقف النار في خلال 24 ساعة من موافقة المعنيين، وإلا فليتحملوا المسؤولية. قاسم: معنيون بوقف العدوان الشامل، لم نلتزم بعدم الرد والمفاوضات مهزلة. القناة 12: إسرائيل ستصادق اليوم على وقف النار، وإيران سيرى المجاهدون اللبنانيون نتائج مقاومتهم. إسرائيل انسحبت من دبين، والجيش اللبناني يؤكد انتشاره في البلدة، والغارات مستمرة لتطال البقاع. لودريان يجول على المقار الرئاسية وقيادات حاملا وقف التصعيد والجنوب ما بعد اليونيفل. تعليقا على تقييد مجلس النواب صلاحياته في الحرب على إيران، ترامب: عمل غير وطني ولا معنى له.
4: في راديو رما أيضا خاص مع الخبير الاستراتيجي العميد الركن يعرب صخر والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مفاعيل جولة المفاوضات الرابعة التي عقدت في واشنطن بين لبنان وإسرائيل قد خرج أول غيثها بعد غموض. رئيس الجمهورية الذي أعلن أن الوفد اللبناني وصل إلى حد تعليق المشاركة فيها لولا تدخل وزير الخارجية الأمريكية فيما خاص تمسك لبنان بوقف إطلاق النار أولا، توقع أن يبدأ التنفيذ في خلال 24 ساعة من موافقة الأطراف المعنية لا سيما حزب الله وتقديم الضمانات اللازمة، ليحدد بعدها الراعي الأمريكي موعد وآلية التنفيذ. ولم يمر سوى ساعات معدودة على الكلام الرئاسي حتى وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المفاوضات بالعبثية والمذلة، رافضا أي تجزئة بين الجنوب ولبنان، وشدد على أن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم الرد على العدوان الإسرائيلي. إسرائيل، وبحسب القناة 12، فإن الطاقم الوزاري المصغر سيصادق اليوم على اتفاق وقف النار، فيما يواصل القادة الإسرائيليون التهديد باستمرار التصعيد، إلا أنه في خطوة متقدمة انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة دبدين في مرجعيون، فانتشر الجيش اللبناني، وذلك على وقع جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت على الرؤساء الثلاثة وعدد من القيادات، حاملا الدعم الفرنسي لوقف التصعيد وما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب أواخر العام الجاري. ليبقى السؤال، هل سيسقط وقف إطلاق النار قبل أن يولد أم أن الكلام سيكون غير الفعل؟ البداية من مواقف رئيس الجمهورية.
4: شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون في دردشة مع الإعلاميين على أن المفاوضات كانت شقة، ورئيس الوفد سيمو كرم وصل إلى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الإسرائيلي، ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات. عون أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته، وقال إن التنفيذ قد يبدأ في خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف وتقديم الضمانات اللازمة لا سيما حزب الله، على أن يتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على شيء مقتضاه، فيحدد الراعي الأمريكي موعد وآلية التنفيذ. عون أعلن أن اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 لأنه سيكون مستداما، ونعول على دور الرئيس دونالد ترامب وإدارته. قال اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوتر الغربية والشرقية وقلعة شقيف. في اتصال أجراه برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، شكر رئيس الجمهورية مساهمة قطر في إنجاح الاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، انطلاقا من المسار الذي رسمته المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. نوه عون بمواقف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الداعمة للبنان والمساعدات التي تقدمها قطر إلى اللبنانيين على الصعد كافة لتعزيز صمودهم ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة التي يعيشونها.
3: وبعد سقوط عنصر من قوات اليونيفيل وجرح آخرين في قذائف سقطت على موقع القوات الدولية قرب مرجعيون، اعتبر رئيس الجمهورية أن استشهاد العنصر الدولي في الجنوب يشكل دليلا إضافيا على أن العالم لم يترك لبنان وحيدا، وأن هذه القوات مؤمنة بمهمتها وبضرورة إرساء الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة عموما، مشيدا بالتضحيات التي تقدمها اليونيفيل في الجنوب والتي تمتزج بتضحيات الأهالي والمدنيين والعسكريين والعاملين في مجالي الإسعاف والإغاثة. وكانت اليونيفيل بعد الحادثة قد دعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن تعرض قوات حفظ السلام للخطر، وطالبت السلطات اللبنانية بتقديم الجنات إلى العدالة وضمان محاسبتهم جنائيا. رئيس الحكومة نواف سلام شدد في خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء في السراي على أن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة، وقال أضعنا الفرصة بعد الانسحاب الإسرائيلي العام 2000 ثم بعد الانسحاب السوري في 2005، ولا يجوز أن نضيع هذه الفرصة لأن تضييعها هذه المرة لا تحمد عقبها. ومما قاله وزير الإعلام بول مرقص،
5: ألقى دولة رئيس مجلس وزراء الكلمة التالية: إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين. فالمفاوضات لم تكن سهلة، ووفدنا واجه فيها تعنتا إسرائيليا، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، متسلحين بحقنا في أرضنا وبدعم أشقائنا العرب وبالدعم الدولي وكذلك بالتفهم الأمريكي. أضاف دولة الرئيس سلام: وفيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف الذي وقعه اللبنانيون، والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية، وأن تتحمل مسؤولياتها. أضاف دولة الرئيس: ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ، والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات.
3: وفي مقررات الجلسة، كلف مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي القيام بمهمات المدير العام للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وتسيير الأعمال إلى حين تعيين مدير عام أصيل، وتم إعفاء وزارة التربية من إجراء امتحانات البروفي للعام 2026، إضافة إلى زيادة المنح التعليمية في المدارس الرسمية لتصبح 20 مليون ليرة بسقف 60 مليون ليرة، أما في المدارس الخاصة فبين 50 مليون ليرة إلى 150 مليون ليرة.
4: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تمنى يخرج لبنان قريبا من أزمته ويدوم وقف إطلاق النار ليشكل مدخلا إلى مرحلة من الاستقرار تسمح بعودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم. الحجار وفي خلال لقائه رئيس بلدية الخيام وأعضاء المجلس البلدي أكد لما لذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها من خلال بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتضان جميع أبنائها تحت سقف الدولة والقانون. ماذا كان رد حزب الله؟ الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وصف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالعبثية والمذلة، شدد على أن الحزب معني فقط بوقف العدوان الشامل رافضا أي تجزئة بين الجنوب ولبنان. قاسم رفض أيضا أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار استسلاما لمصلحة إسرائيل، وقال ما دام العدوان مستمرا فسنواجه، كما أكد أن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم الرد على العدوان الإسرائيلي، داعيا السلطة لوقف هذه المهزلة بحسب تعبيره. وأضاف قاسم إن الأولى تفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان، من ثم تتم معالجة القضايا الداخلية تحت سقف الدستور والطائف. وشكر قاسم إيران على مساعدتها استعادة الأرض والحقوق اللبنانية. قاسم قال لن تكون المستوطنات آمنة ما دامت قرانا تقصف ويقتل شعبنا، تابع، إذا كان الهدف الأساس نزع سلاح حزب الله كمنطلق لأي اتفاق، فيعني ذلك إعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه.
3: في الجانب الإسرائيلي، أفادت القناة 12 بأن الطاقم الوزاري الأمني المصغر سيصادق اليوم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. في المقابل، أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن اتفاق لبنان يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وقال الجيش سيواصل في هذه المرحلة عملياته على الأرض في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية وصولا إلى الخط الأصفر، وأضاف أن إسرائيل تحتفظ بحرية شن ضربات حتى في بيروت ردا على أي هجوم، وذلك بدعم أمريكي. وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من جهته: اللبنانيون لن يعودوا إلى الجنوب، وسنستمر في عمليات تدمير البنى التحتية لحزب الله. وسط هذه الأجواء، ذكر موقع إكسيوس أنه رفض حزب الله الاتفاق بين لبنان وإسرائيل واستمر في إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل، فقد يدفع ذلك بالرئيس الأمريكي إلى منح رئيس الوزراء الإسرائيلي الضوء الأخضر لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان.
4: في السياق، رأى وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني أن صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية، وذلك في اتصال أجراه مع نظيره اللبناني يوسف رجي. إيرانيا، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قواني إن الحد الأدنى من مطالب المقاومة في لبنان هو انسحاب الكيان الغاصب إلى الوضع الذي كان قائما قبل بدء الحرب التي استمرت 40 يوما، وأضاف إن المجاهدين اللبنانيين سيرون قريبا نتائج مقاومتهم الشجاعة.
3: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، كما مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل رسميا في الجنوب بنهاية العام الجاري، عنوانان حملهما الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في جولة شملت الرؤساء الثلاثة استهلها في قصر بعبدة، حيث رحب الرئيس جوزيف عون بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها، وعلى أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المفاوضات، فيما أكد لودريان أن زيارته لبنان هي للتعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان. هذا والتقى لودريان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن يلتقي عند السادسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معرب.
4: الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد دعمه وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تعليقا على المساعدة الأجنبية في حماية أمن لبنان بعد انتهاء تفويض يونيفيل في نهاية العام 2026. لفت رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو في كلمة أمام الجمعية الوطنية إلى أن فرنسا تضع منذ الآن على الطاولة عرضا لوسائل عسكرية تتيح وضع تصور لتفويض جديد، قائلا: هل تكون قوة فصل؟ لا أعلم، على كل حال أنه أمر يجب تحديده. لوكورنيو أشار إلى أنه تجنبا للفراغ الأمني قدمت فرنسا بالفعل هذا العرض واضعة سيناريوهات عدة، موضحا أن السيناريو الأول تشكيل قوة يبلغ عددها 5500 عنصر، السيناريو الثاني يتمثل في قوة قوامها نحو 3000 عنصر، أما الثالث فهو لقوة يناهز عددها 2000 عنصر. لوكورنيو قال: سنفعل ذلك مع الشركاء الأوروبيين، داعيا إسرائيل إلى إنهاء هذه الحرب وإنهاء الاحتلال غير المشروع. اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم للجيش اللبناني ب100 مليون يورو، لافتا إلى دعم الجيش على احتكار الدولة السلاح وحماية المدنيين.
6: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الأمن القومي الجنرال يعرب صخر. أهلا فيك جنرال. كيف تقيم طرح الرئيس جوزيف عون البدء بمناطق تجريبية في زوتر وشقيف؟ وهل يمكن أن يشكل نموذجا لتطبيق الاتفاق على كامل الجنوب أو أن ينجح في تثبيت الاستقرار جنوبا على الأقل؟
7: ما أعلنه رئيس الجمهورية يعني هو الخطوة الأولى التجريبية في المرحلة التجريبية، إذا جاز التعبير، إذا نجحت تتلوها مراحل أخرى. وقد حدد الزوطرين وأرنون وشقيف كبداية، ويبدو أنها كذلك لأن إسرائيل تنسحب من دبين بلاط، هذا المحور الذي يتصل أو يصل ويتصل بهذه المنطقة تقريبا. الخطوة الأولى في مرحلة النموذج التجريبية في عملية الانتشار ونزع السلاح وإبقاء هذه المنطقة خالية من أي مظاهر مسلحة كي تتلوها مراحل أخرى. قاني استبق ردة فعل حزب الله المتسمة بالضياع والإرباك حتى الآن. قاني قال لا وقف لإطلاق النار أو لا انسحاب لحزب الله ما لم تنسحب إسرائيل من كامل المنطقة التي احتلتها منذ 40 يوم، يعني منذ 2 أدار. يبدو أن هناك تململ داخل هذا الحزب ومن قبل مشغليه كذلك لا يرفضون ذلك، حيث تبين أن هذا ما ورد في الوثيقة المعممة من وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل لا توقف إطلاق النار ما لم يوقف حزب الله إطلاق النار وما لم ينسحب من جنوب الليطاني، وكذلك لا تنسحب إسرائيل. بالتالي هي تنسحب في بعض النقاط، إذا انسحبت فهي تنسحب إلى الخط الأصفر وليس أكثر من ذلك، وأن هذا الاتفاق لم يأتي لصالحهم أبدا لأن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض.
8: ما أهمية انسحاب الجيش الإسرائيلي من دبين برأيك، وهل يمهد لانسحابات أخرى؟
7: أنا أرى كما قلت هذا الانسحاب الجزئي الأولي يعني كأنه بادرة حسنية، طبعا بين قوسين إسرائيل ليس لديها حسن نوايا، لكن ترجمة الاتفاق أن هناك منطقة أنموذج تجريبية تكون الأمور هشة وقد يعني إذا جاز التعبير تتخربط الأمور مرة ثانية إذا تدخلت إيران، ويبدو أنها بدأت تتدخل.
8: الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الأمن القومي الجنرال يعرب صخر، شكرا لك.
7: شكرا.
4: في الميدان الجنوبي وترجمة لمفاوضات واشنطن، انتشار للجيش اللبناني في بلدة دبين في مرج عيون بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، فيما استمرت الانذارات والغارات مستهدفة أكثر من قرية وبلدة وسقوط المزيد من الشهداء، فيما حزب الله وصل تنفيذ عملياته. جاءت مسيرات الحزب على مستوطنة شلومي بالتزامن مع وجود نتنياهو في المنطقة. التفاصيل مع حسين معنا.
9: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم المنصوري ومجد الزون والحنية وبرج وبر عشيد والغندورية وصريفة وارنون وعلي الطاهر وشوكين وجبشيت، وبالغارات الجوية التي لم تتوقف حيث استهدف الطيران الحربي عصر اليوم بلدات حاروف وعتشيت وجبشيت ومعركة والشعيتي والمنصوري وميفدون، كما استهدف قفرة وحداثة وحاريس وتبنين وصريفة وشوكين ودير الزهراني وزوتر الغربية. كذلك شن الطيران المسير سلسلة غارات استهدفت العباسية وقانا وعرب الجل ومعركة وبستات ومعروب وتول وعبة وكفر جوز وجبشيت ودير الزهراني والدويرة والسلطانية والنبطية، وأسفر العدوان الجوي عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. من جهة ثانية سجل اليوم انسحاب للجيش الإسرائيلي من عريض دبين ومن أطراف البلدة، وقد انتشر الجيش اللبناني في البلدة ومحيطها بعد أن قام بفتح طريق مرج عيون دبين إبل السقي. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تموضع قيادي لجيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف بمسيرتين انقضاضيتين، كما استهدف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في القنطرة وفي الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر شكيف وارشاف بصليات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية. كذلك أعلن عن تصديه لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو ما أجبرها على المغادرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: الجيش الذي انتشر في بلدة دبين أعلن في بيان إزالة سواتر ترابية على طريق البلدة كان قد وضعها الاحتلال الإسرائيلي، ما عاد فتح طريق مرج عيون دبين إبل السقي، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبين كما جاء في البيان.
3: إسرائيليا أفادت إذاعة الجيش بأنه بعد دقائق من وجود ضباط قياديين في لواء جولاني قرب قلعة شقيف أطلق حزب الله طائرة مسيرة انتحارية باتجاه قوة عسكرية قريبة في جنوب لبنان. وزعم الجيش الإسرائيلي القضاء على المسلحين قرب قلعة شقيف في خلال عملية مشتركة للدبابات والطائرات المسيرة، لافتا إلى أن قوات لواء جولاني فرضت سيطرة عملاتية على مرتفعات شقيف. توازن نقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي القول يمكننا العمل بحرية في سور وصيدا، لكن هناك قيود بشأن بيروت. إلى ذلك اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق قذائف هاون سقطت داخل موقع تابع لقوة اليونيفيل وأدت إلى مقتل أحد عناصره.
4: بقاعا ارتفعت حصيلة 8 غارات التي استهدفت بلدة سحمر إلى 5 شهداء و4 جرحى من البقاع إلى بيروت، حيث سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة وضواحيها. تربويا، أكدت جمعية المقاصد والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية دعم قرار وزيرة التربية ريما كرامي إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة حرصا على مصلحة التلاميذ وصونا لحقهم في تقويم عادل ومنصف. تربويا أيضا، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة في الجنوب كافة ومدينة صيدا أسبوعا إضافيا حتى الأحد في 14 من الجاري نظرا لعدم استقرار الظروف الأمنية.
3: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب مع إيران لا معنى له، وهو وصف إياه ووصفه بعمل الغير الوطني. في المقابل، رأى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وخلق انقسامات داخلية.
4: واليوم نفى الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني استهداف مطار الكويت الدولي، وأشار إلى أن ما حدث ناجم عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية. سقطت الصواريخ على صالة المطار بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية. نذهب الآن إلى حال الجو. الجو غدا صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية وتنخفض بشكل بسيط على السواحل.

كان في راجيراما بعد غموض مفاوضات واشنطن، الخرق قد يكون على الطريق. ولكن الرئيس عون يتوقع وقف النار في خلال 24 ساعة من موافقة المعنيين، ولا فليتحملوا المسؤولية. قاسم: معنيون بوقف العدوان الشامل، لم نلتزم، عدم الرد والمفاوضات مهزلة. القناة 12: إسرائيل ستصادق اليوم على وقف النار، وإيران سيرى المجاهدون اللبنانيون نتائج مقاومتهم. إسرائيل انسحبت من دبين، والجيش اللبناني يؤكد انتشاره في البلدة، والغارات مستمرة لتطال البقاع. لودريان يجول على المقر الرئاسية وقيادات حاملا وقف التصعيد والجنوب ما بعد يونيفيل. تعليقا على تقييد مجلس النواب صلاحياته في الحرب على إيران: ترامب عمل غير وطني ولا معنى له. كان في راديو رما أيضا خاص مع الخبير الاستراتيجي العميد ركن المتقاعد يعرب صخر، والأحوال الجوية. ختام راديو رما من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية، وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج حصاد الأسبوع.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم فعاليات اليوم الثاني من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعد خطة مع أوكرانيا لتنظيم مفاوضات سلام مع روسيا. ونبدأ التفاصيل من استمرار فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 من يونيو حزيران 2026 أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية. يشارك في المنتدى نخب من أكثر من 130 دولة وأقليم، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري. وعلى هامش المنتدى أكد رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي وممثل الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية الأستاذ مازن قيسي بأن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أهم المنصات الاقتصادية العالمية.
8: أولا طبعا نقيمه من وجهة نظر أخرى رغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به روسيا والمنطقة، تم إنجاز المنتدى ودعوة العديد من الشخصيات الكبرى ورجال الأعمال فهذا إن دل على شيء يدل على الاستقرار والدعم الكبير والهائل الذي تقدمه الحكومة الروسية لإنجاح هذا المنتدى. بشكل شخصي أنا في العام الماضي والأعوام السابقة شاركت، وكان لنا أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع عدة جهات في روسيا الاتحادية. في هذا العام سوف يكون لدينا أيضا توقيع مذكرات ولاحقا عقود إن شاء الله. من هنا نركز على أن هناك مشاركات إيجابية وفاعلة، وأنا شخصيا التقيت بالعديد من الشخصيات إن كان العربية أو الأجنبية والصديقة التي يعني بادرت بتبادل وجهات النظر وأكدوا على أنهم يعملون بشكل إيجابي وبعيدا عن أي إشكاليات أو حظر أو عقوبة. هنالك لنكن واقعيين بعض العوائق في بعض المفاهيم بين الشخصية العربية والشخصية الروسية وخصوصا في مجال الأعمال. نحن نعمل من خلال الاتحاد على تقريب وجهات هذه النظر ونشرح للمستثمر الروسي الذي يرغب بالدخول إلى السوق العربية كيف يمكن أن يستفيد من الأنظمة والقوانين في كل بلد عربي على حدة، وأن يستفيد من اتفاقيات التجارة العربية البينية، وأيضا الدعم الحكومي والاستثمار الذي تقدمه الحكومات العربية. مثلا على سبيل المثال كوننا في هذا العام المملكة العربية السعودية هي شريك استراتيجي لنا في المنتدى، فأنا على علم وعلى تواصل بشكل شخصي مع المدن الصناعية السعودية التي تقدم تسهيلات هائلة ودعم كبير لأي مستثمر أجنبي أو روسي لأن يقيم استثماره أو صناعته في المملكة.
7: بدورها أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية الدكتورة هدى يسى بأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبناء جسور تعاون حقيقية بين الدول والشعوب، مشددة على أن التنمية الاقتصادية المستدامة قد أصبحت اليوم أداة رئيسية لحماية الدول من النزاعات والخلافات. وتحدثت يسا لسبوتنيك:
9: الحقيقة أنا عايز أقول إحنا وجودنا النهاردة واهتمامنا الخاص جدا بكيفية خلق جسور تعاون، فجسر التعاون الاقتصادي يبنى بالإرادة وبقطاعات، يعني مش فقط إرادة حكومات لكن إرادة شعب، إن رجال أعمال وسيدات أعمال مستثمرين كلنا نتحرك ونشوف إزاي نبني جسور التعاون. فالنهاردة الدبلوماسية الاقتصادية معلش مع احترامي هي بتقود السياسات. النهاردة لما يكون في مصالح مشتركة بيننا بين الدول العربية وبين الدول الصديقة، هنا بنقدر ان احنا فعلا تبقى علاقات مبنية على تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي ده بيحمي البلاد والشعوب كلها من اي حروب واي خلافات. التنمية الاقتصادية فهي تقود السياسة وتاخدها وتحل اي خلافات بين الدول. فمن مصلحة الشعوب ان احنا فعلا نعرف ازاي نعمل تبادل تجاري، مشروعات استثمارية مختلفة زي ما بيقولوا الأجانب based on win-win، يعني الدول تكون كسبانة والأفراد كسبانين وبالتالي يحصل تنمية مستدامة حقيقية. فإحنا النهاردة وإحنا بنطرح خلال الاجتماع زي ما حضرتك سمعت وإحنا بنتكلم على قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي أكتوبر الجاي من 18 ل 22 أكتوبر في الأقصر في مصر. هل ده مؤتمر مصري؟ لا، عربي أفريقي وتعاون دولي، أي دول صديقة. بمعنى بنقول مثلا كل دولة بتيجي بتقدم المزايا الاستثمارية الجاذبة عندها لجذب استثمارات نحو بلادها. النهاردة لو قلنا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر مصر، لا مصر بتقدم كتير، يعني بنقول ايه، يعني كان في اللقاء الأخير وكنا بنتكلم مع سيدات أعمال بريكس بنقول لهم تعالوا صنعوا في مصر ومصر هنديكم مزايا استثمارية خاصة جدا وأراضي وأسعار شبه مجانية، وخرجوا من مصر للقارة الأفريقية واستفيدوا باتفاقية الكوميسا، استفيدوا باتفاقيات التجارة الحرة. ما شاء الله فخامة الرئيس عندنا السيد عبد الفتاح السيسي عامل اتفاقيات تجارة حرة على المستوى الأفريقي والعربي والأوروبي غير عادية.
7: وقال أيضا رجل الأعمال السوري جهاد بكورة في لقاء على هامش المنتدى:
10: أكيد الفرص اللي بتجي وقت الأزمات هي الفرص الحقيقية لأي عين صياد محترم مستثمر حابب يكون في إله استثمار كبير. بس اليوم اللي بتكون كل الوضع أو كل الأمور كويسة وجيدة وما في أي شيء، وضعهم بيكون وضع الاستثمار بيكون صعب جدا على أي إنسان يدخل. اليوم روسيا صحيح هي بحاجة من يوقف ووقف معها بالاستثمارات يقدروا يدخلوا عليها، بس هي كمان شريك قوي جدا. السبب لأنه كانت حتى الأيام الأولى من الشخص الروسي أو السوق الروسية هي سوق فيه وفاء، وهي عملت هذا الموضوع مع الأوروبيين ومع كل العالم اللي اشتغلوا فيها، كل العالم اللي دخلوا عليها استفادوا وصاروا عمالقة، أتوا إلى السوق الروسية صاروا عمالقة عن جد. وحتى هنن هدول العمالقة بالذات اللي طلعوا من عنا وداروا ظهرهم للسوق الروسية، لحديت اليوم السوق الروسية ما سكرت بابا، لأنه السوق الروسية بالذات هي ما بدي لك أكبر من المنافسة، بس هنن عندهم هالموضوع ما عندهم، ما بيدخلوا السياسة بالرزق.
7: وإلى آخر تطورات الحرب الأوكرانية، حيث كشفت وسائل إعلام ألمانية بأن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر. تعتبر الدول الأوروبية الثلاث أن هناك فرصة سانحة قد حان موعدها لجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات، وذلك في ظل عدة عوامل أهمها الجمود في المفاوضات بقيادة أمريكا بعد أن تحول تركيز الرئيس دونالد ترامب إلى الحرب في إيران. لا يزال هناك انقسام بين الأوروبيين حول ما إذا كان الوقت قد حان للجلوس مع موسكو، ففي حين يرى مسؤولون ألمان أن نافذة للحوار قد بدأت تفتح ببطء، يحذر مسؤولون أوروبيون آخرون بمن فيهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس مما وصفته بالوقوع في فخ التفاوض مع الكرملين. عموما للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور محمود الأفندي. أهلا بحضرتك دكتور محمود في برنامجنا حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما أفادت به وسائل إعلام ألمانية بأن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعد خطة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. أسألك دكتور، لماذا أصبحت برلين وباريس ولندن وأيضا معهم واشنطن يشعرون بالقلق من إطالة أمد الصراع في أوكرانيا؟
11: أنا برأيي الخطوة اللي عم تقدم فيها الآن عم تقدم فيها أوروبا مع أوكرانيا المفاوضات مع روسيا هي خطة اضطرارية، خطوة اضطرارية لسبب أساسي إنه الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الصراع بشكل مباشر مع روسيا، والآن يعني صحيح في دعم أمريكي لوجستي استخباراتي لأوكرانيا، ولكن هذا غير كافي لصمود أوكرانيا على الجبهة لفترة طويلة من الزمن. الولايات المتحدة الأمريكية لما رمت في الملف الأوكراني للأوروبيين، الأوروبيين ليس لديهم قدرة عسكرية للاستمرار بالحرب مع روسيا، لا البنية العسكرية التحتية تسمح هذا الشيء ولا البنية الاقتصادية أيضا تسمح هذا الشيء، لأننا نعرف البنية العسكرية التحتية تقريبا ضعيفة جدا بالنسبة لأوروبا، هي مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحلف الناتو، وبالإضافة أنه في أزمة اقتصادية وأزمة تضخم في أوروبا بتعيق دعم أوكرانيا بشكل كامل، لأن أوكرانيا أصبحت دولة غير منتجة، لا منتجة عسكريا ولا اقتصاديا، فهي بحاجة إلى دعم وضخ أكسجين كامل لاستمرارها بالحرب مع روسيا. فأنا في رأيي الخطوة الاضطرارية أتت نتيجة أنه في قناعة لدى الأوروبيين أنه ما لو قادرين يواجهوا روسيا لفترة طويلة من الزمن، لذلك لابد من كسب الوقت، هذا أمر مهم جدا، لابد من إدخال بروسيا بما يسمى دوامة المفاوضات، دوامة الحوار، حتى محاولة يائسة منهم لتجميد الصراع. الأوروبيين ما بدهم إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية بأي شكل من الأشكال، بدهم تجميد للصراع على أمل أنه يقدروا يقدروا يقوي البنية العسكرية التحتية القوية بهالفترة هاي ويقوي الجيش الأوكراني، ويمكن على أمل أنه ترامب يخسر، أنه الجمهوريين يخسروا انتخابات في الفترة القادمة ويجي رئيس تاني غير ترامب يمكن أن يعود إلى الملف. فهي هي الخطة الأوروبية يلي برأيي عم بتفكر فيها الآن الأوروبيين، لأنه بشكل عام أوروبا ما لها أي نية لإنهاء الصراع، يعني ما زالت عندها أمل بما يسمى انزال بروسيا هزيمة استراتيجية. الواشنطن قلقة من إطالة مدى الصراع في أوكرانيا، لأنه واشنطن عندها فكرة أساسية، لأنه استمرار الصراع في أوكرانيا يمكن يوسع الحرب لأوروبا، لأن انه روسيا جاد انه المرح ما راح تسكت كثير على اللي عم بيحصل على الجبهه العسكريه والدعم العسكري، وخصوصا المسيرات اللي عم تواجه روسيا بشكل يومي، اللي عم تصنع في اوروبا واللي عم تسوي عمليات ارهابيه ضد المواطنين الروس. ما راح تسكت روسيا، ووزاره الدفاع اعلنت عن 27 عنوان للمعامل في عده دول اوروبيه لقصفها في حال استمرار هذه السياسه. هي اللي قلق فيه اللي عم يزيد قلق واشنطن، لانه لما روسيا حتضرب هذه الاماكن في اوروبا، نعرف الدول كلها في حلف الناتو، كيف حتصرف الولايات المتحده الامريكيه؟ يمكن تتجرى صراع مواجهه مع روسيا. فلذلك واشنطن ما بدها توسع الصراع لاوروبا حتى ما تشيل هم او عبء انه تدافع عن اوروبا، هذا امر مهم جدا. مع انه انا توقعاتي بتقول انه الولايات المتحده الامريكيه يمكن وقتها تقول انا مالي على وتنتقم باللي صار بالشرق الاوسط عندما الدول الاوروبيه ما دعمتها في حرب على ايران.
7: وبنفس السياق دكتور محمود، اسالك عن النوايا الحقيقيه للدول الاوروبيه الثلاث اتجاه الازمه الاوكرانيه.
11: طبعا النوايا واضحه، النوايا هي تجميد الصراع فقط، النوايا تجميد الصراع، ليس انهاء الصراع. ليس هناك نية لأوروبا لإنهاء الصراع، وهذه النخبة الأوروبية هي نخبة حرب. خلينا نكون واقعيين، مهما كانت الجسم الأوروبي، نعرف أن أوروبا كدول فقدت السيادة، كدول أوروبية متفرقة فقد السيادة. هناك جسم بيروقراطي موجود بالاتحاد الأوروبي، هو يلي بقرر السياسة كاملة، وعلى أساسه بنشوف

0: حديثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا قالت إن الغرب يحاول التلاعب بالأجندة من خلال الحديث عن تجاوز الأزمة في أوكرانيا. دكتور محمود، أسألك كيف يمكن تفسير المواقف المتناقضة للقادة الأوروبيين الذين يعني يزيدون من دعمهم العسكري لكييف من جهة، بينما يطالبون بوقف إطلاق النار من جهة أخرى؟
1: المشكلة اللي عم تتحدث عنها ماريا زاخارفا هي مشكلة بالفعل جدا عميقة. المشكلة تكمن في عدم وجود استراتيجية لأوروبا، يعني الاستراتيجية نعلم جي استراتيجية في هذا الصراع. يعني كان هناك ثقة عمياء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أنه نتيجة الحرب الهجينة اللي قادوها روسيا، روسيا راح تتأثر وتتراجع تتنازل عن العملية العسكرية خاصة، وهي أدي بعدها للسيطرة الأوروبية الكاملة وهيمنة على أوروبا والسيطرة على الحدود الروسية. هذا كان الهدف الاستراتيجي للدول الأوروبية والأمريكان في المواجهة مع روسيا، ولكن ما كان هناك خطة به. هذا أمر مهم جدا. طيب لو فشلوا شو التصرف بعد ذلك؟ المشكلة تكمن أن الخطة ب غير موجودة، وهذا من عدة مرات حاول رئيس الوزراء السلوفاكي يقول أنه مدام دخلت حرب ليس لديك خطة بديلة فأنت فاشل. فأوروبا فشلت وليس لديها تصور كيف ستستمر في هذه الأزمة. لذلك نشوف نوعا ما محاولات من قبل قادة بعض الدول الاتحاد الأوروبي لتجاوز الأزمة، يعني لإدخال الموضوع بمدخل آخر. لذلك أنا في رأيي حتى الآن نفس دول قادات دول الاتحاد الأوروبي ما عندهم تصور كيف رح تنتهي الحرب وكيف رح يتعاملوا بروسيا بعد الحرب، وكيف رح يشرحوا لمواطنينهم أنه لماذا استمروا في دعم أوكرانيا بهذه الحرب اللي أدت فعليا لأزمة اقتصادية بلادهم. فالمشكلة تكمن أنه خلال هذه الهستيريا يمكن تؤدي إلى يعني مبادرات مذكرات ما لا أي معنى وليس ولا ومستحيل أن تطبق. يعني لما بتسمع أنت أنه بيقولوا الدول الأوروبية بعملوا إجسامة حلف الراغبين أنه بعد وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية حلف الراغبين أن نزل قوات على أوكرانيا، طيب إذا روسيا بتقول أنه لا ممنوع تنزل قوات غربية، ممنوع يكون في بنية عسكرية تحتية لأوكرانيا، طب كيف الدول الأوروبية بقول نحن بعد وقف إطلاق النار مننا ننزل على أراضي الأوكرانية؟ يعني هذا هو اللي ما سوى التخبط، يعني مثل اللي صار بالشرق الأوسط عندما قال يعني قال الرئيس الفرنسي أنه أنا مستعد أساعد أمريكا ولكن بعد فتح مضيق هرمز، شو الإفادة؟ فبرأيي التناقض أدى نتيجة الهستيريا اللي عم تحصل وعدم وجود استراتيجية معينة. يعني يا الخضوع لما يسمى شروط روسيا لإنهاء العملية العسكرية الخاصة، وهذا بالنسبة لأوروبا وهالنخبة أمر مستحيل ومن سابع المستحيلات، أو إيجاد طرق ملتوية، ولكن هالطرق الملتوية ما في لدى القادة الأوروبيين تصورات، فبتطلع بنسمع كل يوم مبادرة جديدة وطريقة جديدة وكلهم ما بتلاقي بروسيا. فهذه هي المشكلة، هي الهستيريا نتيجة عدم وجود خطة بديلة في الصراع مع روسيا.
0: وما هو التهديد الذي يشكله هذا الموقف الأوروبي برأيك من الصراع الأوكراني على روسيا؟
1: طبعا عدم وجود استراتيجية بيؤدي لخروج الصراع عن السيطرة، لتصرفات غير مسؤولة، لتجاوز الخطوط الحمراء، المحاولة للانخراط في صراع مباشر مع روسيا. وعم نشوف انه كيف دول البلطيق تفتح اجواء للمسيرات الاوكرانية بشكل يومي، والامبارح انا متأكد البارحة في بيترسبورغ لما كان في هجمة مسيرات اغلبيتهم وصلوا عن طريق دول البلطيق. المشكلة تكمن انه التصرفات الغير المسؤولة من قبل قادة الاتحاد الاوروبي او بعض قادة الاتحاد الاوروبي يمكن تؤدي الخطر الى توسع الصراع، وتوسع الصراع وتوسع الصراع الحرب الأوكرانية الروسية بتروح على الجانب، فتحول إلى صراع أوروبي روسي أو صراع حلف الناتو مع روسيا. وطبعا حلف الناتو برأيي غير موجود، فنقول صراع الحلف العسكري الجديد اللي هو الاتحاد الأوروبي. الخطورة تكمن أنه نتيجة خروج الولايات المتحدة الأمريكية أنا في رأيي تحول الاتحاد الأوروبي من تحالف اقتصادي تحالف عسكري، وتحولت أوروبا لخط خلفية للجبهة الأوكرانية. هذه هي الخطورة نتيجة عدم وجود استراتيجية للقادة الأوروبية. يمكن تجاوز خطوط الحمراء ونصل لصراع مع أوروبا، وأنا في رأيي هذا هو الاحتمال الأقوى، لأنه أنا لا أصدق أنه هناك بعض الدول الأوروبية العاقلة، الرؤساء كلهم غير عاقلين للأسف الشديد. أوروبا تحكم الآن ميزوقراطية حجم التفاهات، بالفعل يمكن نصل واحتمال قوي جدا نصل لصراع مباشر بين أوروبا وروسيا.
0: كسؤال أخير دكتور، صرح الأمين العام لحلف الناتو بأنه لا يوجد إجماع داخل الحلف بشأن عضوية أوكرانيا، ما الذي يمنع دول الناتو من قبول أوكرانيا في الحلف برأيك؟
1: بالنسبة لمارك روتي وتصريحاته بالنسبة لأوكرانيا، يعني هذه التصريحات صار سمعناها عدة مرات، يعني واضح أنه حلف الناتو بالوعود اللي أعطاها لأوكرانيا بإدخاله هي عبارة عن جزرة لإغراء الجانب الأوكراني، ولكن من سابع المستحيلات

0: من سابع المساحلات حلف الناتو يقبل، لأنه 30 دولة يقبلوا بإدخال دولة عم بتحارب أو لديها مشاكل مع أكبر دولة في العالم. هذا بيؤدي أنه هذا يعني كأني حلف الناتو عم بلن الحرب على روسيا. يعني تصور أنت أوكرانيا بتدخل على الاتحاد الأوروبي ما زالت لديها مشاكل وتجميد صراع أو وقف إطلاق النار أو ما والحرب دائمة بين روسيا وأوكرانيا، فيعني أنه أوتوماتيكيا دخلت حلف الناتو بواجهات روسيا، وهذا ما بده حلف الناتو. يعني في دول كتير في حلف الناتو ما بده هذا الشيء، مثل أمريكا وتركيا تستغل هناك لعب أساسي بحلف الناتو. تركيا ما راح توافق بإدخال أوكرانيا حلف الناتو هي الصراعات، ولا أي دولة أنه تدخل بصراع مع روسيا. فلذلك هي عبارة عن إغراء فقط. يعني لدى الغرب جزرتين عم بغروا فيهم الأوكرانيين، جزرة الاتحاد الأوروبي وجزرة ما يسمى حلف الناتو. وصدقني أنه لا، هي فقط إغراءات، لا أوكرانيا تدخل الاتحاد الأوروبي ولا أوكرانيا تدخل حلف الناتو، هي فقط إعطاء إغراءات للشعب الأوكراني أنه في حالة إنهاء الحرب واستمرار حربه مع روسيا رح مستقبلا يصيروا بحلف الناتو وبالاتحاد الأوروبي، ورح تزدهر حياتهم وتصير حياتهم أحلى حياة مثل دول حلف الناتو على سبيل المثال. لذلك أنا في رأيي هي إغراء فقط وجزرة لإغراء أوكرانيا. دخول أوكرانيا في حلف الناتو أثناء الحرب أو ما يسمى أثناء فترة الحرب، هذا يعني صراع مباشر بين أوكرانيا وروسيا. ولكن انتهت الحرب وإذا انتهت للشروط الروسية، رح روسيا تثبت بالدستور الأوكراني من شروطها عدم دخول أوكرانيا أي حلف عسكري، فبتصبح تسقط هذا الأمر، بسقط أوتوماتيكيا بين أوكرانيا وحلف الناتو. فهذا هو السبب الأساسي لما يسمى تصريحات مارك روتة.
1: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور محمود لافندي، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لحضرتك. وفي السودان تشهد مناطق إقليم دارفور أسوأ كارثة إنسانية بعد تجدد الصراع القبلي بين مجموعات قبلية مسلحة وقوات الدعم السريع التي كانت متحالفة معها، الأمر الذي أودى بحياة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ ونزوح الآلاف من تلك المناطق، وعلاوة على انعدام قدرة أي من المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية على الوصول وتقديم المساعدات لمن يموتون جوعا، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أكبر كارثة إنسانية في تلك المناطق إن لم يتم وقف الحرب وتحرك سلطات الأمر الواقع في تلك المناطق والسيطرة على تلك الفوضى الأمنية. بهذا الصدد قال رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية دكتور عادل عبد الباقي لسبوتنيك:
2: أولا ما يجري في دارفور وكردفان من نزاعات قبلية دامية أدت إلى قتل مئات من الأطفال والنساء في دارفور وكردفان. في الأسبوعين الماضيين شاهدنا تحركات عسكرية دامية بين قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها من القبائل المختلفة، قبائل النوبة والنوير والمسيرية، أدت إلى قتل عدد كبير جدا من الجنود من كل الأطراف القبلية التي تتبع لقوات الدعم السريع. حتى الآن القيادة لم تتحرك تحرك فعال جدا لحسب المشاكل القبلية والمجموعات المسلحة التي تنتمي لقوات الدعم السريع. في اليومين الماضيين أيضا شاهدنا نزاعات دامية بين السلامات وبني حلبة في دارفور أدى إلى قتل مئات من الأطفال والنساء، وبرضو قوات الدعم السريع لم تتدخل تدخل مباشرة لحل هذا النزاع، علما بأن السلاح الآن الموجود هو سلاح قوات الدعم السريع والمجموعات التي تتبعها الآن، وهي مجموعات تتبع للدعم السريع وهي مسلحة وهي الآن تقاتل في صفوف الدعم السريع. قيادة الدعم السريع لم تسمي المجموعات العسكرية في مسميات عسكرية بل بمسميات قبلية ومجموعات وتم تسريحها، والآن تدفع ثمن هذا التسريح. كل المجموعات الآن خارج إطار سيطرة قيادة الدعم السريع، والآن لديها تسليح قوي جدا والتسليح يتبع لمنظومة الدعم السريع. هذه المشاكل الآن تعم في دارفور وكردفان من قبائل مختلفة، ونحن نحذر من هذا الانفلات الأمني والعدم السيطرة عليها على قوات الدعم السريع، التحرك فورا لسيطرة على هذه المجموعات أو تسميتها بمسميات عسكرية وفقا لقانون الدعم السريع والمنظومات العسكرية في السودان. أيضا ضبط القبائل وأمدة من الأمدة والإدارات الأحلية لحل مسلحات النزاعات التي الآن تؤدي إلى قتل كثير من الأطفال والتطهير الإرضي. لذلك يجب على قيادة الدعم السريع التحرك العاجل ووضع خارطة عسكرية تستطيع جمع كل هذه المجموعات التي تسمى مجموعات العسكرية، المجموعة 50، المجموعة 30، المجموعة 40، وفقا لمن يأتي بمجموعات غبلية معينة يتم تسمية هذه المجموعات وليس بصفة عسكرية. لا بد من تسمية هذه المجموعات بصفة عسكرية وليس بمجموعات غبلية.
1: وإلى العراق، حيث يواجه ضغوطا مالية متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واستمرار اتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات العامة. تتصاعد التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على احتواء العجز المتوقع في الموازنة خلال المرحلة المقبلة. تأتي هذه المخاوف بالتزامن مع توقعات تشير إلى أن استعادة العراق لمستويات إنتاجه وتصديره النفط السابقة وتعزيز حضوره في سوق الطاقة العالمية قد تتطلب ما لا يقل عن عامين في ظل التحديات اللوجستية والاستثمارية والتزامات خفض الإنتاج. بهذا الشأن قال الباحث في الشأن السياسي محمد الفيصل في حديثه لسبوتنيك:
3: لا زال العراق يخضع لمعايير ولضغوطات ولحسابات الاقتصاد الرئي أو الاعتماد على الاقتصاد الرئي من خلال تصدير كميات النفط المسموح لحصة العراق في أوبك. لهذا بقي العراق أسير هذا الاقتصاد، هذا النوع من الاقتصاد، وبقي دون أن يجد حلا جذريا لعملية الاعتماد على النفط أو الاعتماد على الثروة الوطنية فقط دون غيرها، وبقيت المداخيل الأخرى من عدة جوانب دون المستوى المطلوب أو لم تحقق بالحقيقة قفزة كبيرة في الموازنة العراقية. وشهدنا خطرا كبيرا كاد أن يعصف بالاقتصاد العراقي لولا وجود بعض الحلول البسيطة أو الحلول خليني أسميها الترقيعية في الفترة الماضية. شهدنا وضعا كما أسلفت قبل لحظات صعبا كبيرا اقتصاديا كبيرا كاد العراق أن يختنق من خلال سد غلق عن مضيق هرمز، وبالتالي لم يعد للعراق منفذ آخر بتصدير هذا النفط، وكما قلنا لم تعد هناك يعني مداخيل أخرى للعراق يعتمد عليها في تمرير مشاريعه الاستثمارية أو يعتمد عليها في تمويل مشاريعه الداخلية أو في تمويل يعني رواتب ومخصصات يعني الموظفين والعاملين في القطاع الاقتصادي العراقي. وأيضا لازلنا نعاني من هذا الخطر من خلال قلة أو شحة أو محدودية تصدير النفط العراقي عبر منفذ بانياس في سوريا أو عبر منفذ جيهان. من هنا العراق ربما لن يشهد قفزة كبيرة أو يصل إلى مرحلة الارتياح الاقتصادي أو الاكتفاء الاقتصادي إلا من خلال عملية تجديد وعملية ترميم وعملية بناء لخطوط النقل النفطية العراقية باتجاه جيهان، أيضا من خلال عملية التوسع التي شهدها هذا الخطوة، أيضا من خلال سوريا، أو من خلال يعني إعادة تفكير ببناء خط العقبة الذي ربما يشهد أكثر من 2 مليون تصدير أو 1.5 مليون نفط برميل نفط عراقي.
1: وبهذا الخصوص قال أيضا الخبير في الشأن الاقتصادي كرار التميمي لسبوتنيك:
4: بسبب انسحاب الشركات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى توقف بمصانع النفطية نتيجة الحرب الأخيرة الإيرانية، لذلك من الصعب جدا عودة نشاط وتصدير النفط بكامل طاقته، لأن هذه المصانع تعتمد من الآليات المعقدة نتيجة وتتيح فقط للفنيين المختصين بإعادة جدولات الإنتاج بكثافة حسب الضوابط المعمول به، وتحتاج إلى مدة زمنية طويلة، ومنها ضخ الآبار النفطية بالماء والمعالجات الكيميائية وحسب نوعية النفط وكثافته وخصوصته في النفط الخام.
1: نتابع معكم مستمعين الكرام حلقة هذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة. وإلى الحرب الأمريكية على إيران، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية. وفقا لتعبيره، وأكد أن الاتفاق القادم قد يكون أفضل حتى من الانتصار العسكري. عن ثقة ترامب في التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، قال الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي:
5: من يعني المؤسف القول بأن أي تصريح من الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يبنى عليه للتوصل إلى استنتاج بشأن ما يجري من المفاوضات، بمعنى أنه عندما يقول بأن الوقت إطلاق النار الشامل مع إيران سيحصل خلال أسبوع، لا نستطيع أن نؤكد هذا الأمر، خصوصا وأن تصريحات ترامب متناقضة. تارة هو يتحدث عن أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ثم يقول بأنني سأعود إلى يعني القصف والتدمير وأفعل ما يجب أن أفعله، وهذه التناقضات تبقى في إطار ما أعتقد أنه محاولة من ترامب لتبيان أنه لا يقدم التنازلات بسهولة في المفاوضات مع إيران. لهذا السبب هو عندما يقول بأن توصل إلى اتفاق مع إيران ممكن، وعلى الرغم من يعني التناقض في تصريحاته، إلا أنه ربما يمهد إلى مثل هذا التوافق. ليس من المؤكد أن يحصل هذا الأمر، قد يستمر أيضا وقت أطول من الأسبوع الذي يتحدث عنه، لكن هذا يعني أن مسار المفاوضات مستمر. كون تصريحات إيران كون تصريحات ترامب، مسار المفاوضات مستمر. المفاوضات يعني تتعرقل وفقا للربط بين بنودها، بين فتح مضيق هرمز مباشرة أو بعد تطبيق وقف إطلاق النار الحصول على الأموال الإيرانية مباشرة أو بعد فترة من وقف إطلاق النار. أعتقد أن التعقيدات متعلقة بهذه النقاط، لكن في المبدأ أظن أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب مجددا.
1: إلى فلسطين، حيث نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، واصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. جدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم تأكيد جاهزية الحركة التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن للجنة وطنية موجودة في العاصمة المصرية القاهرة التي تم التوافق عليها. وأشار ناطق باسم حماس إلى عجز مجلس السلام عن الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع أو توفير مقدرات لها كي تعمل. عن سبب تجميد عملية السلام في غزة تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون:
6: بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر وعدم التزامه بالمرحلة الأولى وقتل لما يقارب 1000 فلسطيني منذ توقيع الاتفاق ومنعه إدخال يعني الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الإيواء والوقود وحتى أصناف كثيرة من الدواء، واستمرار في إغلاق المعابر وتوسعته لخط السيطرة من الأصفر إلى البرتقالي ورفضه للعودة إلى الخط الأحمر كما هو في الاتفاق، معنى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض هذا الاتفاق عمليا. ومع ذلك الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة حماس ما زالت متمسكة بالاتفاق وغير معنية بأي مواجهة، وهي تنادي لأن على تنادي الوسطاء والمجتمع الدولي والقوى الإقليمية للتحرك العاجل لوقف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه المتكرر على شعبنا وعلى قطاع غزة. الواقع الإنساني في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن كان على المستوى الصحي أو المستوى الغذائي أو المستوى اللجوء. يعني هناك ما يقارب 1,000,000 فلسطيني الآن في العراء في خيام مخترئة لا تقيهم عن برد الشتاء ولا حر الصيف. هناك انتشار وتفشي للأوبئة، هناك انتشار وتفشي للقوارض والحشرات. الواقع صعب جدا ومؤلم جدا جدا، ومع ذلك إسرائيل ما زالت في غيه، رغم أنه منذ توقيع الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى لم يتبقى أسير إسرائيلي واحد، ولم تطلق رصاصة فلسطينية واحدة. والاحتلال هو يقوم بعملية عربدة، عربدة على الاتفاق وعربدة على القيم وعربدة على الشعب يعني الذي لا يملك إلا أن ينادي لعل أحد يستجيب، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هذا الاتفاق وأرغم على هذا الاتفاق ورفض هذا الاتفاق عمليا ومنع دخول اللجنة الإدارية، وضع شروطا جديدة ولم يلتزم بالمرحلة الأولى، ولهذا منع الاحتلال لدخول اللجنة الإدارية عرقل كل شيء. رغم أن حركة حماس خرجت من مشهد الحكم وأعلنت تسليم الحكومة وسلمت الأسرى والتزمت بوقف إطلاق النار، فلم تطلق رصاصة واحدة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي من البنود المتعلقة به، أهمها البنود الإنسانية فضلا عن البنود السياسية كالانسحاب والسماح بإدخال اللجنة الإدارية التي تم الاتفاق عليها والتي تم تعيينها من مجلس السنة. هذا الربط هو الذي يعني يعرقل الآن. متى إسرائيل يعني قررت أن توقف عدوانها وأن تنسحب وأن تسمح للجنة الإدارية بالدخول وممارسة عملها؟ بعتقد أن الاتفاق سينجح، لكن حتى اللحظة هناك رفض إسرائيلي لهذا الاتفاق ومنع إسرائيلي لأي عملية يمكن أن تتقدم في إنجاح الاتفاق.
1: وفي إسرائيل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين شموئيل بن عزرا رئيسا لهيئة الأمن القومي ومستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي. عن سبب اختيار شموئيل بن عزرا رئيسا جديدا لمجلس الأمن القومي تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض.
7: يعني تعيين هذا الرجل، وهو رجل يبدو أنه موحل جدا وعنده خبراته وتدرج في المواقع العسكرية والاستخباراتية وحتى الأكاديمية، واضح أنه رجل موحل، ويأتي أيضا من الخلفية دينية وقومية متطرفة بالمناسبة، وهو يعني كأنه يغازل في جهات أو أحزاب صهيونية وقومية متطرفة. الآن هل هذا له علاقة بما يجري من فتح جبهات وتعميق جبهات؟ طبعا بالتأكيد، هذا بالمناسبة هذا المنصب هو منصب دائم، يعني منصب دائما في إسرائيل، هذا منصب دائم لأنه في تقييمات استراتيجية وتكتيكية أيضا للاتجاهات الأمنية والسياسات الأمنية الإسرائيلية في كل الجبهات، وبالتالي يعني هذا المنصب خلنا نقول أنه بيروقراطي، ولكنه هذا يتميز بأنه كما قلت يعني يقدم دائما التقييمات للرؤى الأطر والاتجاهات، وهو منصب يتغير بتغير الأشخاص اللي بيكونوا فيه، بمعنى اللي كان قبل هذا الرجل كان استقال وكان ابن رئيسة حزب سابق اسمه كوهن، نسيت الاسم للأسف. لذلك هذا المنصب كما قلت يعني يتميز بأنه يخبو أو يلمع نتيجة لارتباطه بمن يشغل هذا المنصب. الآن هل هذا الرجل الجديد هل له يعني هل قد يعطي لهذا المنصب أهمية؟ برأيي نعم، لأنه كما قلت يأتي بالخلفية قومية متطرفة صهيونية متطرفة، وأنه موحل أيضا في هذا المجال، وهو صغير السن أيضا، وبالتالي يعني ممكن جدا أن يكون هذا المنصب يلمع من جديد. ترى أنه الحروب الجديدة هي حروب سبرانية، حروب تكنولوجية، حروب فيش فيها جغرافيا، حروب حتى فيش فيها جنود. كلها طيارات وصواريخ وحروب سبرانية، وبالتالي هذا المجال يعني هذا كما يقال جيل رابع أو خامس في الحروب، تعتمد ليس على المهارات الجندي العادي وشجاعته بقدر ما تعتمد على امتلاك المعرفة التكنولوجية وأسرارها وإمكانية الهجوم الكامل والكاسح على بلد كامل من خلال الإحباط وشلل أو شل الشبكات الإلكترونية فيها. بالتالي هذا الرجل يأتي من هذه الخلفية، وبالتالي عنده واضح أنه عنده خلفية بهذا الأمر. لاحظ أنه إسرائيل تتقدم على كثير أطراف في الإقليم وفي العالم في هذا الموضوع، موضوع المعرفة التكنولوجية والسبرانية، وعندهم يعني وهم يبيعون هذه التكنولوجيا لكثير دول ولكثير أنظمة يعني ولكثير أجهزة أمن. وهذا الرجل واضح أنه يأتي من هذه الخلفية، وأعتقد أنه تعيينه بهذه الخلفية لأنه مناسب للنوع الحروب الجديدة التي تديرها إسرائيل على 8 جبهات تقريبا.
1: وإلى سوريا، حيث أعلنت الرئاسة السورية بأن رئيس السلطة المؤقت أحمد الشرع قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. عن مدى أهمية الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا لإنعاش اقتصادها، قال الخبير في شأن سوريا الأستاذ مصطفى المقداد:
8: هذه المكالمة مهمة واعتقادي من حيث التوقيت. صحيح أنها تأتي أعقاب انتهاء الشطرتين التي حددتا للمبعوث السفير توم براك إلى سوريا، لكنها تأتي للتأكيد على استمرار هذا الدور. والنقطة الأبرز التي كانت التي تحدثت عنها هي مطالبة الرئيس الشرع برفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا. اعتبار أن العقوبات على سوريا ليست وليدة الثورة السورية أو فترة سنوات الربيع العربي، لكنها أسبق الكثير، بس أنها تعود إلى نهاية 70s القرن الماضي، بمعنى أن هناك 5 عقود من العقوبات، سواء العقوبات التي كانت مفروضة من جانب الكونغرس من المجلسين أو من جانب الرئيس تحديدا أو بعض المؤسسات الأمريكية مثل مراقبة الأصول ووزارة المالية أو وزارة الخزانة الأمريكية وحتى دوائر الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المطالبة وهذا الطلب صح بالبداية يستند إلى يعني العلاقة القوية ما بين الرئيسين لشرع وترامب، والتي يبدي كل من الجانبين في كل مناسبة مواقف الموقف الداعم لهذه العلاقة، لكن الأهم باعتقادي المؤثر في والداعم لهكذا طلبات هو اللوبي السوري الأمريكي اليوم العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أكثر من لوبي سوري حتى نميز، ولا نعتقد أن كل السوريين اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية يقفون على يعني قدم واحدة ويلتفون حول قلب واحد ويتكلمون بلسان واحد. لا، هناك أكثر من اتجاه، لكن واضح أن اللوبي الداعم لإدارة الشرع في سوريا هو الأكثر قدرة على التأثير والفعالية سواء في البيت الأبيض أو في الكونغرس، ولا يكاد يخلو يوم في واشنطن إلا ويستقبل أعضاء الكونغرس عدد من الفاعلين السوريين وهم غالبا من أصحاب الاختصاصات الراقية سواء الطبية أو الهندسية أو السياسية، العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية وأساتذة الجامعات الذين يطالبون برفع العقوبات بأكملها باعتبارها المدخل الأساس للنهوض بسوريا والقدرة على النشاط الاقتصادي المأمول في سوريا، باعتبار أن رفع هذه العقوبات وخاصة القيود المالية والاقتصادية وما يتحكم في المناقلات المالية والتحويلات المصرفية وتقديم الضمانات وسبيل تسهيل الأموال وإدخالها ضمن منظومة سويفت حتى لمراقبة تحرك هذه الأموال. من جانب يطالبون أن هذا الأمر هو يدخل سوريا ضمن الهيئات الدولية بشكل قوي وتكون مساعدة عندما انتقلت من حالة مثلا العقوبات خاصة يعني المالية واتهامها بالإرهاب. اليوم تنتقل الإدارة السورية من موقع إلى موقع مناقض كليا للحالة السابقة، بمعنى انتقال 180 درجة من العقوبات إلى المساهمة في قوة العلاقات الدولية والتعاون حتى في كشف المخالفات والتعديات وعمليات الإرهاب والتحويل للأموال وتبييض الأموال وغيرها. اليوم تشارك فيها سوريا ويتم المطالبة فيها. وقبل كم يوم كان هناك مجموعة مثلا من أعضاء اللوبي، واحد من اللوبيات السورية العاملة التي طالبت رفع العقوبات فيما يخص من الأنظمة الفيدرالية وبعض حالات النمع الموجودة على استخدام بعض التطبيقات وبعض البرامج الإلكترونية، وثم حتى لتطبيق الصناعات الإلكترونية الدقيقة ودخوجة. هذا الأمر، لذلك عندما يطلب رئيس الشرع من رئيس ترامب هذا الطلب فإنه يستند إلى قاعدة التي أعتقد أنها تعمل بدأب كبير في الولايات المتحدة للمساعدة. وبالفعل يعني اليوم يعني لا يخفى على أحد أبدا هذا الدعم الكبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمكن أن يقارن حتى مع أي يعني دولة سابقة صار فيها تغيير مثلا في نظام الحكم والقيادة كليا. حتى إذا أخذنا مثلا العراق، يعني على الرغم من أنه التغيير في العراق حصل على ظهر الدبابات الأمريكية، إلا أن رفع العقوبات استمر بحدود 9 أو 10 سنوات حتى تم التخلص من العقوبات، على الرغم من الأمريكيين نفسهم هم كانوا يعني موجودين داخل العراق وقاموا بتوقيع الكثير من المعاهدات الاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية. فاليوم هذا الدعم الغربي والأمريكي بشكل أساس يقوم لتوظيفه رئيس الشرع للمسارعة في رفع هذه العقوبات. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها اليوم أنه هناك توافق يعني من حيث المبدأ بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا أن رفع هذه العقوبات والمساعدة والتمكين الاقتصادي لسوريا يسهم بشكل كبير جدا بإنهاء الحالة الفصائلية التي ما زالت تترك الكثير من آثارها على المستوى الداخلي. معنى أنه التقدم الاقتصادي دون أدنى شك يسهم في الحالة المعاشية وبالتالي الانخراط الاقتصادي للمواطنين في النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات.
1: ونبقى في الملف السوري، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي جورجي بوريسينكو معارضة موسكو الثابتة والمبدئية لاستخدام الأراضي السورية ميدانا للتنافس الجيوسياسي وتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة الحيلولة دون انجرار دمشق إلى دائرة الصراع العسكري الواسع الذي يجتاح المنطقة. وحول الوجود العسكري الروسي في سوريا، كشف نائب وزير الخارجية عن موقف دمشق الرسمي في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة بأن القوات الروسية موجودة في سوريا بناء على الدعوة الرسمية من السلطات السورية السابقة. عن سبب اهتمام دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد قال لسبوتنيك الكاتب والباحث السياسي والدكتور في القانون العام أوس درويش.
9: طبعا أستاذ، هي موضوع ليس الموضوع في يعني كلام هو نائب وزير الخارجية الروسي بوروسينكو بأن سوريا لن تسحب دعوة السلطات السورية السابقة للقوات الروسية، هي ليس في الموضوع أنه اهتمام دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد. الموضوع هو موضوع إقليمي، وموضوع هو موضوع حتى تفاهمات مع التركي. الموضوع لأن التركي أساسا هو من يريد هذا الأمر، يعني التركي طبعا نحن نعلم بأن سلطة الجولاني من يتحكم بها بشكل أساسي، نحن نعلم بأن تركيا هي من تتحكم بها، يعني هو حتى كما معلوم من يسير منظومة الجولاني هي السفير التركي في دمشق نوح يلمز وضباط المخابرات الأتراك المقيمين في فندق الفور سيزن، هم من يسيرونها. والتركي يريد طبعا يريد حتى له وله مصلحة، يريد في هذه الفترة حتى يعني مهتم بوجود وبقاء القوات الروسية في البلاد كنوع من إجراء نوع من التوازن بينه وبين التواجد الإسرائيلي، وخصوصا بأن نحن نعلم بأن بعد سقوط النظام السابق كيف تغلغل الإسرائيلي وسيطر حتى تغلغل في جنوب البلاد، وسيطر على القنيطرة في الكامل، وسيطر على جبل الشيخ في الكامل، وسيطر على حوض اليرموك، عدا طبعا عن نفوذه وسيطرته حتى على مدينة السويداء وتهديده حتى بوصوله إلى غوطة دمشق الغربية. وهذا الأمر هو طبعا ما أقلق التركي حتى يريد، فلذلك هو أراد حتى يعني مهتم بوجود بقاء القوات الروسية لهذا الأمر. ليست الموضوع بأن منظومة الجولاني، بالنهاية منظومة الجولاني يعني هذا هو الأمر المعلوم تماما، ليست لها موضوع قوة وسيادة لأن حتى تفرض وجود روسيا أو غير روسيا أو تمتنع عن هذا الأمر. هذا يعني نحن هنا نتكلم بواقع، واقع الأمر الموجود على أرض الواقع لا الأمور النظرية إذا هي، فالواقع الموجود على الأرض فيما يخص الموضوع السوري هكذا هو الأول.
1: وإلى ملفاتنا الأخرى، حيث استعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملامح التقدم المحرز في مبادرة الأمم المتحدة 80، وهي مشروع إصلاح وإعادة هيكلة ضروري لأن التقاعس عن العمل في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية سيزيد من معاناة البشر. عن السبب الحقيقي لعجز الأمم المتحدة المنهجي في حل النزاعات الدولية الرئيسية تحدث لسبوتنيك الباحث في الشأن الدولي الأستاذ ربيع غصن.
10: لا شك أن عجز الأمم المتحدة لحل النزاعات الدولية الرئيسية تقوم على 3 أسباب. السبب الأول هو أن هناك بعض الدول التي تتمتع بحق النقد الفيتو تعطل قرارات تعتبر أممية وفيها إجماع دولي، لذلك هذه المسألة بقيت منذ العام 1990، أي منذ غياب الاتحاد السوفيتي عن الساحة الدولية وغياب التوازن الدولي، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية حصر القوة القانونية في مجلس الأمن لصالحها فقط، وطالما حاولت يعني تجهير قوة مجلس الأمن لصالحها في الكثير من الاعتداءات على دول العالم مثل العراق وأفغانستان وغيرها، فبالتالي هذا السبب يعتبر سبب وجيه. السبب الثاني هو ضعف الدول التي ترتبط بالدولار كالدول بريطانيا وفرنسا والتي تعتبر ملحقا للسياسات الأمريكية وتتأثر في صناعة القرار في واشنطن، وبالتالي يعتبر التصويت في مجلس الأمن دائما ما يكون لصالح الدول الكبرى وليس للشعوب التي تعتبر ناشئة. السبب الثالث هو سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وسطوتها على العديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وحيث تعتبر هذه المؤسسات كالعصا والجزرة لتهديد دول العالم. من هنا نستطيع القول أن هذه الثلاثة أسباب هي رئيسية في عدم جدوى حل النزاعات الدولية.
1: وإلى العلاقات الروسية الليبية، حيث بحث المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية الطاهر البعور مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغاثن مستجدات المشهد الليبي وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التواصل الدبلوماسي، ما يسهم في دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي. عن دور تكثيف الاتصالات بين روسيا وليبيا تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الليبي الأستاذ إدريس حميد.
11: طبعا العلاقات الليبية الروسية علاقات قديمة وعريقة من أيام الاتحاد السوفيتي السابق، حيث كان هنا تعاون وأفاق كبيرة في التعاون في شتى المجال. هذه العلاقات تأثرت ما بعد 2011 في ليبيا بسبب الأزمة الليبية والتام الذي حدث في ليبيا. عن روسيا كانت مرضى لحدث في ليبيا، أعتقد أن روسيا خذت في تدخل في ليبيا، فروسيا حدية أن تفوت القصة وأن لها دور مهم في ليبيا التي تمتع بموقع جغرافي مهم وأيضا مساحة جغرافية وأيضا إمكانيات كبيرة وأهم الطاقة. طبعا سابق وقعت اتفاقات كثيرة بين ليبيا وروسيا في عديد المجالات، الطاقة، السكة الحديد، في مجال التعاون العسكري. حكومة الوحدة الوطنية التي هي موجودة في السلطة منذ 2021 اتفاق جنيف تعاني من موضوع أنها عدتها في ظل عدم الوصول أو تصل الحل في ليبيا من أجل أن يكون هناك حل نهائي بموضوع الانتقال. وحدث انقسام في ليبيا أيضا، هناك حكومة الليبية في البلاد، وأيضا هناك طرف مهم في العدل وهو العام الليبي التي استطعت أن تقوم بتاريخ إعادة بناء المؤسسة العسكرية وقضاء على الإرهاب مساحة واسعة ليبيا وتأمين حدود ليبيا مع ست دول. كما نعلم جنوب الليبي يطل على ست دول أيضا منطقة مهمة، فاستطاع الليبي أن يسيطر عليه. وهناك تعاون أيضا كبير من القيادة العامة الحكومة الليبية مع روسيا الاتحاد. روسيا طبعا دولة مهمة لليبيا ودولة تبحث عن مصالحها، لكن أرى أن في الانقسام الليبي وفي ظل وجود حكومة واحدة تبقى هذه اللقاءات البروتوكولية تحتاج إلى ترجمة من أجل التعاون. ربما في هذا النفط هناك تعاون، لأن المجال الوحيد اللي في ليبيا تعتمد عليه ليبيا هو مجال الطاقة أو مجال النفط. أما في الأزمة
1: وإلى عالم الاقتصاد، حيث أشار موقع أمريكي مختص بالحرب على إيران إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد كلف خزينة الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 100 مليار دولار. ووفقا لبيانات غير رسمية من هذا الموقع الإلكتروني، فقد تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران 100 مليار دولار، على الرغم من أن البنتاغون نفسه يتكتم ولا يعطي أرقاما دقيقة. عن مدى انعكاس هذه الأرقام بدقة للإنفاق الأمريكي على الصراع في الشرق الأوسط، قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى.
12: من الواضح أن هذا الرقم ربما مبالغا فيه إذا ما أشرنا إلى واقع الأرقام العسكرية للكلفة، فبالتالي الكلفة العسكرية اليوم قد لا تتجاوز حتى الساعة بكثير من التفاؤل أن نقول أنها تتجاوز 40 مليار. ولكن إذا ما أخذنا الإنفاق على قاعدة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، فقد نكون أمام رقم 100 مليار، وربما يفوق 100 مليار. وهناك حديث لجملة تقارير خرجت من موديس من بيزنس إنسايدر، تحدثت أن الأسر الأمريكية، كل أسرة أمريكية تتكلف شهريا زيادة 750 دولار، وبالتالي ما بين الكلف العسكرية المباشرة وما بين الكلف الاقتصادية غير المباشرة التي صاحبت، نكون قد تجاوزنا رقم 100 مليار حقيقة. لا شك أن هذا الإنفاق الهائل الذي تكلفته الولايات المتحدة وتحديدا البنتاغون ومعه الأسر الأمريكية والاقتصاد الأمريكي يشكل رافعة أساسية لكي تذهب واشنطن إلى اتفاق مع طهران، ولكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا ترغب اتفاق كيفما كان، وعليه ما زلنا نرى هذه الهدنة الصامدة وهذه الجولات المتلاحقة والرسائل المتبادلة والتعديلات المتبادلة ما بين واشنطن وطهران. ولكن دعنا نشير إلى أن هذه الكلف باتت تقلق الأمريكيين، تقلق الإدارة الأمريكية، تقلق الاقتصاد العالمي، خاصة إذا ما تحدثنا عن مسألة ارتفاع أسعار الطاقة، النفط، الغاز، نتحدث عن تضخم يضرب كل الأسعار، سلاسل الإمداد، أسعار الغذاء التي تضاعفت 30%، الأسمدة الزراعية وارتفاعها.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة، تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
13: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
14: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
13: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
14: نكشف ما يخفيه الآخرون.
15: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش منتدى سان بطرسبرغ نحو مستقبل مستقر في الاقتصاد والسياسة. في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي والتحديات الاقتصادية التي باتت تتداخل بشكل متزايد مع الملفات السياسية والأمنية، ينعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي عام 2026 باعتباره أحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الدول وصناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم. يأتي المنتدى في وقت تتزايد فيه المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، فيما تسعى العديد من الدول إلى رسم مستقبلها واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية. النسخة الحالية للمنتدى تشهد برنامجاً موسعاً يتضمن أكثر من 200 جلسة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، وتركز على تعزيز الحوار العملي وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقراراً. حول منتدى سان بطرسبرغ تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من دبي، ومعنا عبر الهاتف الدكتور محمود مفيد عبد الكريم الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا، وبداية ما أهمية المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ في ظل التحولات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؟
17: صباح الخير إليك دكتورة جيهان، وشكرا على الاستضافة. تكمن أهمية منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي بالنسبة للعالم العربي بأنه بيأتي بلحظة بيشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة تشكيل واسع لمراكز القوى الاقتصادية والتجارية، لأنه لم يعد العالم يعتمد على محور اقتصادي واحد، بل عم نشهد نحن صعودا متزايدا لآسيا ودول البريكس والاقتصادات الناشئة، وهو ما يجعل منتدى منصة مهمة للدول العربية اللي عم تبحث عن تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية وعدم الاعتماد على شريك واحد فقط. لذلك في من الناحية العملية بيكتسب المنتدى أهمية خاصة للدول العربية المنتجة للطاقة، فوجود المملكة العربية السعودية كضيف شرف ومشارك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بيعكس حجم التنسيق القائم بين الرياض وموسكو داخل تحالف أوبك بلس، هو التحالف اللي عم يدير جزء كبير من المعروض النفط العالمي. ولما بنتحدث عن النفط فنحن نتحدث عن سلعة بتأثر بشكل مباشر على إيرادات معظم الاقتصادات العربية المصدرة للطاقة وعلى خططها التنموية واستثماراتها المستقبلية، كما أن المنتدى بيفتح فرصا مهمة للدول العربية بمجالات الاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية، الأمن الغذائي. لذلك في كثير من الاقتصادات العربية وخاصة بالخليج بتدير اليوم صناديق سياسية بتتجاوز أصولها تريليونات الدولارات وبتبحث باستمرار عن أسواق وفرص جديدة، وبالمقابل بتبحث روسيا عن شركاء استثماريين وأسواق بديلة بظل استمرار العقوبات الغربية، واللي بيخلق مساحة واسعة للمصالح الاقتصادية المشتركة. وفي جانب آخر ما بيقل أهمية هو ملف العملات الوطنية والتجارة غير المعتمدة بالكامل على الدولار. المنتدى عم يشهد نقاشات واسعة حول التسويات التجارية بالعملات المحلية، وهو موضوع يهم العديد من الدول العربية اللي عم تسعى لتخفيض تكاليف التجارة وتقلل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، خاصة بظل هالتوترات الجيوسياسية العالمية. نقطة كمان مهمة أن المنتدى بيمنح الدول العربية فرصة لتقدر تتابع التحولات الاقتصادية والعالمية من موقع الشريك للمتفرج. العالم الآن كله عم يتجه نحو تعدد الأقطاب الاقتصادية، والدول العربية عم تحاول تكون جزء من هذا التحول عبر بناء علاقات متوازنة مع أمريكا وأوروبا والصين وروسيا بالوقت نفسه. لذلك فينا نقول أنه أهمية المنتدى بالنسبة للعالم العربي ما بتقتصر على روسيا نفسها، بل هي بتكمن بأنه هي كونه منصة لفهم بشكل الاقتصاد العالمي القادم واستكشاف فرص جديدة بالطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة بعالم بلش يصير أكثر تعقيد وأكثر تعددية مما كان عليه قبل عقد يعني من الزمن.
16: إذن ما هي فرص التعاون العربي الروسي التي يمكن أن تخرج بها اجتماعات المنتدى هذا العام؟
17: لا شك أنه هناك فرص عديدة، يعني ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بنتائج مهمة على صعيد التعاون العربي الروسي، لأن الظروف الحالية عم تدفع الطرفين نحو التوسع المصالح الاقتصادية المشتركة أكثر من أي وقت مضى. يعني روسيا عم تبحث عن أسواق واستثمارات وشركاء جدد بظل العقوبات الغربية، بينما عم تسعى العديد من الدول العربية لتنويع شراكاتها الاقتصادية والتكنولوجية وعدم الاعتماد على طرف دولي واحد. وأنا بعتقد أن الملف الأول رح يكون الطاقة، لذلك فقط من خلال التنسيق داخل أوبك بلس وأيضا عبر مشاريع التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة رح يكون هذا ملف أساسي، لأن روسيا والسعودية وحدهما تنتج أكثر من 20 مليون برميل نفط يوميا، يعني ما يقارب تقريبا 20% من الإنتاج العالمي، وأي تنسيق بينهما بينعكس مباشرة على استقرار السوق والطاقة العالمية. أما الملف الآخر فهو الاستثمار المشترك، لأن الصناديق السيادية الخليجية بتدير أصول بتتجاوز عدة تريليونات دولار، بينما روسيا بتمتلك فرصا كبيرة بقطاعات التعدين، الزراعة، البنية التحتية والتكنولوجيا. لذلك ممكن نشهد نحن الإعلان عن مشاريع أو اتفاقيات جديدة تهدف نقل رؤوس الأموال العربية إلى قطاعات إنتاجية داخل روسيا أو في أسواق ناشئة. والملف الآخر اللي هو الأمن الغذائي لسلاسل الإنتاج، على اعتبار أن روسيا من أكبر مصدري القمح والحبوب والأسمدة بالعالم، والعديد من الدول العربية بتعتمد على الواردات الغذائية بشكل كبير. لذلك تعزيز التعاون بهذا المجال أصبح قضية استراتيجية بتتعلق بالأمن الاقتصادي ومو فقط بالتجارة. لذلك من المتوقع أنه يتوسع النقاش حول التسويات التجارية بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار ببعض المبادلات التجارية. هذا الملف بحاله بيكتسب زخم متزايد مع توسع مجمعة البريكس وارتفاع حجم التجارات بين هاي الاقتصادات الناشئة. لكن النتيجة الأهم اللي ممكن تخرج بها هاي الاجتماعات المنتدى هي ليست اتفاقات بعينها، هي ترسيخ فكرة أنه العلاقات العربية الروسية عم تنتقل تدريجيا من مرحلة التعاون التقليدي بالنفط إلى شراكات أوسع تشمل استثمار التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية.
16: في هذا السياق دكتور، ما دلالات اختيار السعودية ضيف شرف المنتدى هذا العام على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي؟
17: لا شك أنه له دلالات مهمة وأساسية، على اعتبار أن السعودية العلاقة مع السعودية ما عاد عم تعد محصورة بملف النفط، هي أصبحت جزء من توازنات أوسع بالطاقة والاستثمار والصناعة وإعادة تشكيل العلاقات الدولية. يعني اقتصاديا السعودية هي ما أنا مجرد دولة منتجة للنفط، هي اقتصاد يقود تحولا واسعا ضمن رؤية 2030 من خلال الاستثمار بالصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. لذلك وجودها كضيف شرف عم يعطي المنتدى وزنا عربيا وخليجيا واضح، وعم يبعث رسالة بأن روسيا تسعى إلى تعميق شراكاتها مع الاقتصادات العربية الكبرى، لا سيما اللي بتمتلك فوائد مالية وصناديق سيادية وقدرة استثمارية ضخمة. هلا من زاوية الطاقة في الأهمية الأكبر، السعودية وروسيا هم من أبرز اللاعبين بتحالف أوبك بلس، وأي تفاهم بينهم بينعكس مباشرة على أسواق النفط العالمية. لذلك فإذا افترضنا أن سعر النفط عم يتحرك حول مثلا مستويات مرتفعة، بيكون كل دولار إضافي بسعر البرميل يعني زيادات كبيرة بإيرادات الدول المنتجة. ولهذا فإن حضور وزير الطاقة السعودي بالمنتدى أنا برأيي لا يقرأ كبروتوكول فقط، هو جزء من حوار استراتيجي حول استقرار سوق النفط وتوازن العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين في بيئة عالمية شديدة التقلب. أما استراتيجيا اختيار السعودية بيعكس أنه السعودية أصبحت عم تتحرك بسياسة خارجية واقتصادية أكثر تنوع. يعني السعودية ما زالت شريكا رئيسيا لأمريكا والغرب، لكن بالوقت نفسه عم تبني علاقات قوية مع الصين وروسيا والهند ودول البريكس. هذا لا يعني أنه عم تستبدل شريك بآخر، هي عم توسع هامش الحركة بحيث تستطيع السعودية التفاوض والاستثمار وبناء المصالح مع أكثر من محور عالمي. وهون بتأتي أهمية المنتدى، أن روسيا عم تظهر أنه هي مانا معزولة، وسعودية عم تظهر أنه هي لاعب عالمي مستقل قادر على الحوار مع جميع الأطراف. لذلك هذا الاختيار بيخدم الطرفين، روسيا عم تكسب حضور عربي وثقل خليجي، وسعودية عم تكسب منصة إضافية لعرض فرصها الاستثمارية والصناعية، وعم تعزز موقعها كقوة اقتصادية ما بتقتصر فقط على النفط. يعني أنا كمان برأيي الحضور ممكن يفتح مجالات لاتفاقيات بمجالات أخرى، زراعة والأمن الغذائي، النقل، الذكاء الصناعي، صناعات الدوائية. وهذه القطاعات هي مهمة للطرفين، لأن روسيا عم تبحث عن أسواق ورؤوس أموال وشركات بديلة، بينما السعودية عم تبحث عن تنويع اقتصاد وتوطين صناعي ونقل المعرفة.
16: إذن كيف تقيم قدرة المنتدى على تأثير في مسارات الاستثمار والتجارة الدولية؟ وهل يمكن أن تسهم مناقشات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في صياغة نماذج اقتصادية جديدة؟
17: الذكاء الصناعي لم يعد مجرد قطاع تكنولوجي مستقل، هو أصبح أحد أهم العوامل اللي عم تحدد اتجاهات الاستثمار والتجارة العالمية خلال يعني العشر سنوات المقبلة. اليوم الدول يعني لم تعد عم تتنافس فقط على النفط والموارد الطبيعية أو حتى على المصانع، اليوم عم تتنافس على البيانات والحوسبة والرقائق الإلكترونية والقدرة على تطوير نماذج الذكاء الصناعي والتحكم فيها.
16: من دبي الدكتور محمود مفيد عبد الكريم الخبير الاقتصادي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأيضا ينضم إلينا لمناقشة الجانب السياسي من القاهرة الدكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. دكتور، ما هي الأبعاد السياسية التي تجعل منتدى سان بطرسبرغ يتجاوز كونه حدثا اقتصاديا إلى منصة للحوار الجيوسياسي الدولي؟
18: تحياتي لحضرتك أستاذ جان ولكل السادة المشاهدين. يعني بالطبع الأمر يتجاوز كونه حدثا ومنصة اقتصادية وفقط. منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فجر الخميس 24 فبراير من العام 2022، صارعت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بفرض عقوبات قاسية على روسيا في محاولة لكسرها وعزلتها على الساحة الدولية. هذا الحدث يعني الاقتصادي الضخم بهذا الحضور الكثيف، نتحدث عن 20,000 من الحضور من أكثر من 130 دولة، هو أبلغ رد على سقوط هذه العقوبات وعدم قدرة الغرب والولايات المتحدة على عزل روسيا على الساحة الدولية. هذا تأكيد على أن روسيا ما زالت لاعبا يعني على الساحة الدولية بقوة يحضر فيها خبراء واقتصاديين ويعني شركاء من كل دول العالم، ليس فقط للمشاركة ولكن يعني توحيد الرؤى في إطار جعل النظام الدولي نظاما متعدد الأطراف يكون أكثر عدالة وأكثر احتراما لحقوق الدول والأقطاب الدولية. أنا بعتقد أنه هذا المنتدى ورغم أنه يعني منصة اقتصادية إلا أنه له بعد سياسي كبير، وهو تدليل على يعني سقوط أثر العقوبات الغربية على روسيا في محاولة عزلها.

0: يعني انا بعتقد انه هذا الامر يعني في ظل حاله الارتباك الدولي, في ظل تراجع الثقه في كثير من الاطراف الدوليه على راسها الولايات المتحده الامريكيه, خفوت نجم القاره الاوروبيه, بتظهر البدائل دائما الاتيه من الشرق, سواء كان الصعود الصيني القوي على الساحه الدولية من الجانب الاقتصادي, أو حتى روسيا التي تقدم بديلا محترما في مواجهة الغرب والغطرسة الأمريكية من الناحية العسكرية وحتى من الناحية الاقتصادية. هذه النقطة مهمة للغاية, أن الجميع وخاصة دول الجنوب تبحث عن بدائل. هناك ترسيخ لقواعد جديدة في الناحية الاقتصادية, تأكيد على ما تم اعتماده في اجتماعات وقمم كثيرة لا علاقة بما يعني منظمة بريكس, منظمة شنغهاي, التأكيد على العملات الوطنية في التجارة الدولية, مسارات مختلفة لها علاقة بأن الجميع يبحث عن بدائل عادلة, بدائل بعيدا عن المشروطية السياسية, وده بيؤهل دائما في ظل الأزمات, في ظل الارتباك, في ظل حالة عدم الثقة أو الانتهازية الشديدة التي تنتهجها القوى المهيمنة على الساحة الدولية, وأعني هنا الولايات المتحدة, بتبحث الدول عن شركاء حقيقيين لديهم القدرة والإرادة والاستطاعة لتقديم المساعدة طبقا للمصالح المتبادلة والمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. وده الأمر اللي شفناه بالقبول الكبير للسياسات الروسية والتواجد الروسي في القارة الإفريقية, في القارة اللاتينية, في دول الجنوب, لأن الجميع دائما يبحث عن منطقة آمنة, يعني شروط عادلة, مسارات وبدائل مهمة بعيدا عن المشروطية السياسية. الحديث عن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي أحد أهم البدائل المطروحة بعيدا عن إصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية. دائما ما نتحدث عن الشروط المجحفة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, الهيمنة الأمريكية على هذه المؤسسات, المشروطية السياسية, تكلفة الدين اللي بترزخ تحته الدول النامية وعدم قدرتها على سداد خدمة الدين من الأساس, كلها أمور بتجعل الجميع ينظر إلى شريك حقيقي, إلى منطقة يمكن التعامل فيها بعدالة, بمنفعة متبادلة, بمصالح مشتركة, بتوطين صناعات, باستثمارات لها علاقة بمشروعات بنية تحتية, طرق, كباري, موانئ تعود بالنفع على شعوب هذه الدول. وبعتقد أن ده أمر أصبح ظاهر بقوة في تحركات روسيا في المرحلة الأخيرة.
1: مع هذه المشاركة الواسعة دكتور لدول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط, كيف يمكن لروسيا تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول المشاركة؟ وهل يمكن أن يؤثر هذا على إضافة عنصر قوة لتجمع بريكس الذي تقوده روسيا مع دول أخرى؟
0: بالطبع, يعني أنا بعتقد أنه الخبرات التاريخية مع الجانب الروسي خلال حتى 20 عام الماضية بيؤكد ذلك, وبيعطي قدر كبير من الثقة في أن روسيا شريك اقتصادي مهم وحليف سياسي وعسكري رائع يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير على الساحة الدولية. ما رأيناه من تحرك الاستثمارات الروسية في القارة الإفريقية, لدينا في مصر تجربة رائعة بالشراكة الروسية, مشروعات بنية تحتية ضخمة على رأسها محطة الضبع النووية, المنطقة الصناعية في شرق قناة السويس, مشروعات مهمة كانت تحتاجها مصر بقوة, إضافة إلى التعاون العسكري والاقتصادي المهم في كل المجالات. روسيا لديها يعني هذه الخبرات التي تستطيع أن تنقلها إلى الدول وإلى الشركاء وإلى الحلفاء بشكل كبير بعيدا عن المشروطية السياسية. الأمر الأهم هو أن روسيا ليس لديها أو لها تاريخ استعماري يصعب هذه المسألة بعيدا عن يعني التاريخ الصعب مع الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة, التدخل في الشؤون الداخلية للدول, محاولة دعم أنظمة معينة, ده أمر ليس موجود مع السياسة الروسية, وده بيفتح لها الباب واسعا ويفتح لها المجال بشكل أوسع. وده اللي شفناه, أن روسيا تثبت

0: مستخدمة في القارة الإفريقية ومع دول الشرق الأوسط بشكل كبير، ولديها هذا القبول، ليس فقط مجرد التواجد، ولكن الأهم هو القبول، القبول السياسة الروسية في المنطقة وفي دول الجنوب، أمر مهم. كمان بينظر لروسيا على أنها الدولة التي وقفت في مواجهة الهيمنة الغربية والأمريكية، واستطاعت أن تقدم نموذج ودرسا في المعركة الدائرة أو العملية العسكرية في أوكرانيا، لأن الأمر وواقع الأمر يؤكد أن روسيا تحارب الغرب، تحارب كل الدول الأوروبية، تحارب الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تنهزم في الميدان ولم تنكسر، ولم يستطيع الغرب أن يعزلها دوليا ولا أن يخضعها أو يجعلها تقدم تنازلات معينة. وهذا أمر ترغبه بشدة الدول الجنوب والدول التي ترى ظلم وعدم عدالة في المنظومة الدولية. ومن هذا ومن هنا يأتي الدعم والتشجيع للسياسة الروسية في كل أنحاء العالم. أنا بعتقد أنه السياسة الروسية نموذج ملهم لدول الجنوب ونموذج ملهم لكل الدول التي تشعر بظلم، سواء كان من المؤسسات السياسية أو حتى من المؤسسات الاقتصادية، واللي كان ليها يعني هذا الظلم كان ليه تداعيات كارثية على جودة الحياة في داخل هذه الدول.
1: بالحديث عن الشراكات الدولية مع دول الجنوب، هذا المؤتمر يأتي بعد اتفاق مصر مع روسيا على التبادل التجاري بالعملات الوطنية. كيف يمكن الاستفادة من هذا التطور لإبرام اتفاقات بين الطرفين خلال المؤتمر؟
0: يعني بعتقد الأمر مهم جدا لإدراك الدول أن الهيمنة الدولارية كعملة دولية معتمدة واستخدامها واستخدام نفوذ الولايات المتحدة في هذا الأمر جعل شعوب العالم تدفع ثمنا باهظا. منذ اللحظة الأولى لتجمع بريكس كان هناك إدراك حقيقي حتى بإنشاء بنك التنمية الجديد لمساعدة دول الجنوب دون مشروطية سياسية، كان الإدراك والنية أن تكون التبادلات التجارية داخل المجموعة بالمعاملات الوطنية بالعملة الوطنية، وده هيسهل كثير ويساعد الدول التي لديها صعوبة في الحصول على العملة الصعبة وهو الدولار. بعتقد مصر عانت كثيرا في توفير العملة الصعبة بسبب أمور اقتصادية وسياسية الكل يعلمها، لكن في النهاية عندما نتفق مع الدول الكبيرة زي روسيا زي الصين زي الهند زي مجموعة أو عدد الدول المنضمة إلى مجموعة بريكس، هذا سيسهل كثيرا ويرفع الضغط على توفير العملة الصعبة ويساعد في تحسين الاقتصاد الداخلي سواء كان المصري أو يسهل المعاملات في الدول الأخرى، ويرفع أو يحد من قدرة وهيمنة القوى المهيمنة على الساحة الدولية بشكل أو بآخر، قدرتها على فرض عقوبات خارج المنظومة الدولية أو خارج الشرعية الدولية كان أمر بالغ الخطورة وبالغ الصعوبة، وكانت دائما ما تستخدم الدولار ونظام سويفت العالمي لترسيخ هذه العقوبات خارج الشرعية الدولية، وده أمر كان بيؤثر كثيرا على اقتصادات الدول وعلى قدرتها على الوفاء باحتياجاتها. أنا بعتقد أنه يعني أحد أهم الأمور الجيدة والمشجعة قدرة هذه الدول على التعامل بالعملات الوطنية في المعاملات والمبادلات الاقتصادية، وسيحد كثيرا من أثر العقوبات على هذه الدول خارج إطار الشرعية الدولية.
1: في هذا السياق دكتور، هل يعكس هذا المنتدى التوجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الغربية التقليدية خاصة في مجال الاقتصاد؟
0: يعني دائما ما نقول كباحثين سياسيين أن تحول العالم لنظام دولي متعدد الأقطاب يكون أكثر عدالة واحتراما لمصالح الدول لا يحدث فجأة، ولكن هناك أحداث دائما ما تكون كاشفة ودافعة لهذا التوجه. أنا بعتقد وفي ظني أنه بداية يعني تداعيات كورونا والتداعيات الكارثية ما يمكن أن نسميها التغيرات المناخية، حتى العملية العسكرية الروسية التي بدأت في أوكرانيا في العام 22 2022، ثم الحرب دولة الاحتلال على قطاع غزة وما تبعها من تداعيات في المنطقة، المواجهة الأمريكية الإيرانية، كلها أمور تؤكد أننا باتجاه نظام دولي متعدد الأقطاب ومحدودية الخيارات للقوى المهيمنة وهي الولايات المتحدة للتعامل مع هذه الأزمات وعدم قدرتها على حسم أي منها يدل أننا بهذا الاتجاه. روسيا في هذا الأمر يعني بعتقد أنها قد تكون أحد أهم العوامل والدول التي شاركت بقوة وبفاعلية وبرغبة وبقدرة في هذا التوجه. رغبة روسيا منذ اللحظة الأولى لإنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب، تبعها في ذلك عدد من الدول، منها الصين، منها مجموعة بريكس، منها عدد كبير من دول الجنوب التي أرادت نظاما دوليا أكثر عدالة. بعتقد أنه منتدى سان بطرسبرغ أهميته ليس فقط في أنه مؤشر على هذا الأمر، ولكن الأهمية الأكثر أنه يستضيف شخصيات وشركات ورجال أعمال واستثمارات من الذين يشاركون في وضع هذه السياسات للنظام المتعدد الأقطاب. يعني وكأن روسيا تريد أن تقول أننا لدينا الرغبة ولدينا التحدي ولدينا القدرة على التوجه لنظام متعدد الأقطاب، وهؤلاء المشاركون من كل دول العالم يخططون ويرسمون السياسات ويعقدون الصفقات من أجل ترسيخ هذا التوجه على الساحة الدولية. وإلا لم نكن لنرى هذا التوجه المحموم من الغرب والذي يتخذ من أوكرانيا رأس حربة لإفشال هذا المؤتمر باستهداف سان بطرسبرغ، هذه المدينة الرائعة التي عشقها سكان العالم كله، بإفساد هذا العرس الاقتصادي والسياسي الكبير بتوجيه مسيراتهم القاذرة تجاه هذه المدينة الرائعة. أنا بعتقد أن هناك تخوف حقيقي من القوى المعادية أو التي تخشى تغير طبيعة النظام الدولي، لأن ما يتم هو ترسيخ فعلا لقواعد جديدة لنظام دولي متعدد الأقطاب ستظهر آثاره لاحقا وسيتم استكمال صورته على مدار 10-15 سنة القادمة. سنكون أمام نظاما متعدد الأقطاب أكثر عدالة وأكثر احتراما لمصالح الدول والأطراف الدولية.
1: أخيرا دكتور، ما هي الرسائل التي تحملها صورة هذا المنتدى للدول الغربية التي حاولت عزل روسيا؟ وهل انقلبت التدابير الغربية ضد أوروبا وانعكست إيجابا على موسكو؟
0: بالطبع، يعني أنا بعتقد أنه أول هذه الرسائل المهمة التي يجب أن يدركها العالم وقادة أوروبا تحديدا هو فشل السياسات الغربية تجاه روسيا، سواء كان بإشعال الحرب في أوكرانيا أو حتى بالعقوبات التي تم اتخاذها تجاه روسيا، وهذه العقوبات كان لها أثار ازدواجية بتأثير على سياسات هذه الدول الاقتصادية وتضرر شعوبها ومواطنيها. الأمر الآخر هو يجب التفكير بعقلانية ورشادة كما جاء يعني عنوان المنتدى الكبير، التفكير العقلاني أو الواقعي والعملي هو التفكير في كيفية الرجوع عن هذه السياسات واعتبار روسيا شريكا تجاريا واقتصاديا وسياسيا على الساحة الدولية، ويجب احترام مصالحها. الأمر الآخر هو يعني عدم قدرة الدول الغربية والولايات المتحدة على كسر روسيا أو عزلتها على الساحة الدولية. هذا أمر أصبح يعني واضح للعيان، عندما يشترك وفد رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات، هذا دليل على أن هذه السياسات قد فشلت ويجب على الدول الأوروبية أن تسارع وألا تزايد على مصالح شعوبها. الأمر الآخر هو الرسالة الأهم هو أن روسيا تبقى دولة مؤثرة على الساحة الدولية قادرة على صنع السياسات الاقتصادية والسياسية والمشاركة فيها بفعالية. الأمر والرسالة الأهم هو أن دول العالم ترى في روسيا شريكا اقتصاديا مقبولا وحليفا موثوقا على الساحة الدولية وفي السياسات الدولية، وهذا ما نراه من حجم المشاركة الواسعة على مستوى دول العالم بهذا الأمر دون الاكتراث إلى مسألة العقوبات أو حتى رغبة الغرب في عزل روسيا والإصرار على المشاركة بهذه الفعالية القوية في المنتدى الذي يلقى كثيرا من الترقب وكثيرا من التحليل وكثيرا من المشاهدة.
1: بحديثي إلى الدكتور إسماعيل التركي أستاذ العلوم السياسية نصل إلى ختام ملفات ساخنة لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إذاعة سبوتنيك.
5: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
6: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش المسارات القانونية للعرب في روسيا. روسيا 2030، نافذة قانونية جديدة للعرب في خضم تحولات جيوسياسية واقتصادية كبرى، تفتح روسيا أبوابها أمام الكفاءات الأجنبية ومنها العربية، ليس كزائرين عابرين بل كشركاء في مرحلة جديدة من تاريخها الاقتصادي، بين رقمنة شاملة للخدمات الحكومية وتشريعات طموحة لاستقطاب المواهب. لكن الساحة ليست خالية من التحديات، فهي تتطلب فهما عميقا للقوانين الجديدة التي تعيد تعريف معنى الإقامة والعمل والاستثمار في روسيا. هذا الاستعراض الشامل يرسم خريطة الطريق القانوني والمهني للطامحين العرب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو المستشار القانوني المحامي يعقوب الكناني. أهلا بك أستاذ يعقوب.
7: أهلا بك أستاذ.
6: يا مرحبا، شرفتنا باستوديوهات سبوتنيك.
7: إلي الشرف، إلي الشرف، شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل على المستمعين الكرام.
6: بداية اليوم ومن انطلاقا خاصة من دراسة حضرتك اليوم للقانون، بدنا نتعرف على أبرز المسارات المهنية وخاصة التي يتطرق إليها الطالب الأجنبي في روسيا، في روسيا داخل روسيا، يعني كيف تكون المسارات المهنية.
7: بداية الدراسة تكون باللغة الروسية، إذن هنا الأساس هو اللغة الروسية. القانون كافة دول العالم يحتاج إلى لغة قانونية ولغة اجتماعية حتى يكون فيها تواصل مع العميل أو مع الموكل، فالدراسة تكون حصرا باللغة الروسية. أكيد يعني الطالب لما يجي على روسيا يكمل دراسة اللغة ومن ثم يلتحق بدراسة البكالوريوس أو الماجستير. كثير من الطلبة والزملاء تخرجوا من روسيا، كونا روسيا قريبة على القانون الدولي، يعني باعتبار أنه من الدول الكبرى، فالقانون الدولي فيها والقانون المحلي قريب على بقية الدول، وخاصة نشمل بالذكر يعني الدول الشرق الأوسط من ناحية التشابه القانوني في بعض الحالات. يعني الطالب يجي على روسيا يكمل دراسته، ممكن يبلش مجاله هنا، الفرص متاحة للجميع، ما يحتاج يعني اختبارات إضافية إلى آخره من معاملات حكومية يعني تصعب العمل عنده، وبس يزاول العمل بسهولة.
6: اليوم أستاذ لو سمحت، يعني خصوصية القانون تعود يعني إلى البلد نفسه، يعني اليوم القانون الروسي هو خاص بروسيا، يعني غير لما تكون حضرتك مثلا في العراق أو في بلد عربي آخر، يعني يكون القانون خاص بالبلد التي أنت يعني تعمل بها أو تدرس بها. اليوم كيف حضرتك وازنت بين أنه دراسة القانون بروسيا والعمل بروسيا بالقانون الروسي، خاصة وجود مصطلحات حضرتك تطرقت لموضوع القانون الدولي؟ القانون الدولي هو موحد يعني على مستوى العالم، لكن إذا كان تحدثنا على القانون الروسي على وجه الخصوص.
7: القانون الروسي مثل ما يعني ذكرت لحضرتك هو قريب على القانون بالشرق الأوسط.
6: نعم، يعني مشابه،
7: تقريبا مشابه للقانون بالشرق الأوسط. يبلش الاختصاص، وهنا هي النقطة الفاصلة يعني مقارنة بالجامعات العربية، كون أنا درست 3 سنوات في جامعة في بغداد محل ولادتي. القانون هنا يتفرع من المرحلة الثانية عند الدراسة بالبكالوريوس، يتم سؤال الطالب الاختصاص اللي حاب تتوجه له. يعني بمعنى آخر أنه الطالب مخير من المرحلة الثانية بدراسة القانون يا أما المدني يا أما الجنائي يا أما الدولي. المرحلة الثالثة ينتقل للمرحلة يعني المرحلة الثانية والثالثة والرابعة أو الخامسة في بعض الأحيان يكون مختص فقط في الاختصاص اللي هو اختاره. يعني أنا كون دراستي كانت بالبكالوريوس متعلقة بالقانون المدني الروسي كونا كنت يعني مخطط للعمل في روسيا وتأسيس يعني تأسيس شغلي في روسيا كملت الماجستير بالقانون الدولي.
8: نعم. إذا تحدثنا اليوم عن التحديات والعقبات التي يواجهها الأجانب بالانتقال إلى الدراسة بروسيا وخاصة تخصص حضرتك كقانون، شو يعني وجهة نظرك عن التحديات؟
7: أبرز التحديات بالوقت الحالي هو موضوع إصدار الدعوات، إصدار الدعوات وأيضا القبولات الجامعية. أكيد لدى الطالب فرصة بالالتحاق من خلال منح للمنح الإنسانية تكون أقل يعني أقل طلبا من المنح الطبية إذا كان منها الهندسية إلى آخره. ممكن الالتحاق بالجامعة، الطالب أكيد راح يواجه صعوبة باللغة بالبداية، فهنا إحنا نتحدث على المصطلحات القانونية باللغة العربية هي تكون صعبة. نعم. أما باللغة الروسية راح تكون أكيد، لأنه أكيد أصعب. فأكيد الثقافة اللغوية هي يمكن العامل المساعد للمحامي أو للطالب في المجال القانوني، يعني يكون أعتقد اللغة هي عامل فاصل. نعم. لبداية مسيرته المهنية من ناحية الشغل بعد الدراسة الجامعية. نعم.
8: أستاذ، اليوم بدي أنطلق من اللقب اللي حضرتك اليوم معروف فيه، محامي العرب في روسيا.
7: نعم.
8: كيف تعتمد عملية إنجاز الوثائق على سبب إقامة الأجنبي وخاصة العربي؟
7: إحنا بداية يتم تسجيل إحنا بالبداية يتم تسجيل الطلب، نقوم بدراسة الملف كاملة. وهنا أحب أنوه عن نقطة جدا مهمة، القانون في روسيا ينقسم إلى قسمين مختلفين عن بعض. القانون الفيدرالي رقم 115 يشمل دول الفيزا ودول البدون فيزا. دول البدون فيزا اللي يدخلون على روسيا بدون فيزا لفترة معينة طبعا تقلصت إلى 90 يوم، ودول الفيزا. احنا بالعموم تعاملنا كعرب يعني نتعامل مع العرب باغلب الاحيان، هنا نتكلم على القانون اللي يخص دول الفيز.
8: الفيز.
7: نعم.
8: نعم.
7: اختلاف جذري بين القانونين. كونا في كثير قوانين تطبق على المواطن اللي يحمل الفيزا وقوانين مختلفة تطبق على المواطن الأجنبي اللي ما يحمل فيزا. مجرد دخول
8: اللي ما يحمل الفيزا في مدة معينة؟
7: نعم 90 يوم.
8: 90 يوم.
7: نعم 90 يوم قابلة للتجديد بعد ما يطلع برا روسيا ويرجع من جديد.
8: يعني بعد المغادرة ممكن تجديد كمان
7: بعد التغييرات الأخيرة، ممكن الحصول على ختم خلف الميجريشن كارت اللي هو خلف ورقة المطار كما تسمى ويمدد تواجده في روسيا. أما المواطن العربي أشمل بها دول الفيزا يعني بالروسي فيزا فيرجيم بيز فيزا فيرجيم، لازم يطلع ويرجع مرة ثانية بدعوة جديدة تصدر مرة ثانية.
8: اليوم إذا بدنا ننتقل كمان من المشاريع التي حضرتك يعني أكيد عندك معرفة فيها، اللي هو رؤية روسيا لعام 2030 ليسمى اليوم مشروع جذب الكفاءات، يا ريت هيك تحدثنا حضرتك عن تفاصيل هذا المشروع.
7: نعم، هذا المشروع هو معتمد لدى وكالة مبادرات الاستراتيجية الرقم 883. طبعا هذا المشروع دخل حيز التنفيذ 15 أبريل 2026، مدعوم من قبل وكالة المبادرات الاستراتيجية في روسيا.
8: نعم.
7: وأيضا مع بالترتيب مع والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
8: نعم.
7: القانون والمرسوم 883 هو الاستقطاب الأجانب الموهوبين المجتهدين الحاصلين على الجوائز، الرياضيين، العلماء، خريجي أصحاب الشهادات العليا الذين عملوا في في في في في مجالهم في اختصاصهم أكثر من 5 سنوات، ويشمل أيضا رجال الأعمال بضوابط معينة أكيد إلى يوم 20 أو 25 أبريل حسب الإحصائيات تم تقديم ورق 2700 شخص.
8: نعم.
7: تم قبول عدد لا بأس به منهم. اللي ضمن البرنامج.
8: شو نوع الأوراق لو سمحت أستاذي؟
7: كافة الأوراق التي تثبت ما تكتبه في السي في. يعني حضرتك اليوم حسب الموقع اللي هو لا يعني وقت العيش في روسيا أطلقوا عليه اسم هذه التجربة. صحيح. بعد ملء الطلب حضرتك ترسل كافة الملفات اللي المتعلقة بما ذكرته في طلبك.
8: نعم.
7: يعني حضرتك اليوم خريج دكتوراه، عملت في المؤسسة الكذا، عملت في المؤسسة كذا، في الدائرة كذا، هذا كليته المفروض يتوثق كأوراق رسمية مصدقة يتم تصديقها من الخارجية ومن السفارة الروسية، وبعد ذلك رفعها على الموقع.
8: ونوع الإقامة؟
7: إقامة دائمة.
8: إقامة
7: يتم
8: دائمة.
7: منح بعد دراسة الطلب يتم تحديد موعد مقابلة. وبعد المقابلة إذا تم القبول وكانت النتيجة إيجابية، دراسة الطلب بالعموم تتطلب 125 يوم كحد أقصى. بعدها يتم تعيين مشرف خاص من وزارة الداخلية يتابع الإجراءات الكاملة لنقل المواطن الأجنبي من بلده إلى روسيا هو وعائلته.
8: نعم أستاذ يعقوب، اليوم موضوع روسيا والاقتصاد الروسي اليوم أصبح من خلال شقين، الشق الأهم الذي يتحدث عنه اليوم المستقبل يعني مشروع الاقتصاد الرقمي الروسي.
7: نعم.
8: لو سمحت، كيف يمكن للمستثمر أو رائد الأعمال الأجنبي وخاصة العربي تأسيس مشروع في روسيا؟
7: تأسيس المشاريع في روسيا تنقل قسم إلى أكثر من قسم حسب نوع الشركة أو حسب نوع المنتج أو حسب نوع الخدمة اللي تقدمها هذه الشركة. بعض الشركات تتعامل بنظام التوأمة اللي الشركة ممكن تفتح فرع معتمد عندها في روسيا إذا كانت طبعا بعد ما تسجل الأوراق بصورة رسمية. والشق الثاني اللي هو الناس اللي حابين يفتحون مشاريعهم داخل روسيا، وهنا ينقسم إلى قسمين، قسم رجل أعمال منفرد اللي هو الإي بي، وقسم الشركة محدودة الأو أو. طبعا أكيد هذا الموضوع يختلف من شركة لأخرى من ناحية الضريبة، كونا إحنا اليوم كرائد أعمال حضرتك تقدم خدمة معينة تدفع ضريبة من 6-7%. أما بخصوص الشركات اللي هي أغلب الشركات أو أغلب المستثمرين يميلون إلى فتح شركات محدودة تكون الضريبة فيها أعلى بنسبة بسيطة اللي هي 13%. ويتم العمل بعد استيفاء الشروط. بعض الناس ممكن بعض المستثمرين يعني يكونون طموحين بمنحهم إقامة دائمة أو جنسية على أساس الاستثمار بهذا المجال، لكن للأسف الشديد ما في قانون يعني يسمح للمستثمر بفتح الشركة. فتح الشركة شيء، وترتيب الوضع داخل روسيا من ناحية الإقامة أو الفيزا أو الجنسية شيء آخر. يعني أكيد راح يكون عامل مساعد فتح الشركة وأن حضرتك مستثمر بمبلغ معين، وطبعا أكيد لها شروط، يعني من ضمنها الاستثمار لازم يكون مو أقل من 10 مليون روبل، فالموضوع إلى شروطه وإلى تفاصيل الكثيرة اللي يعني
8: بالعودة اليوم للأجانب في روسيا. أستاذ يعقوب، اليوم الحكومة الروسية أصدرت ما يسمى ببرنامج جوسوسلوجي.
7: نعم.
8: الذي يقوم على تنظيم المعاملات الحكومية. نعم. بين المواطن والحكومة.
7: نعم.
8: هل من المتوقع أن يكون يعني هذا التطبيق كتطبيق متكامل لكل الأوراق الحكومية إن كانت للروس المواطنين الروس والأجانب بنفس الوقت؟
7: نعم. الجوسوسلوجي كبرنامج مرتبط به الكثير من البرامج الأخرى التابعة للجوسوسلوجي. التعامل من خلال هذا البرنامج للروس كامل، ممكن طلب أي ملف أي ورقة تطلبها لغرض معين، على سبيل المثال عدم محكومية أو لا حكم عليها بما يسمى، ممكن تطلبها عن طريق الجوسوسلوجي كخدمة ورقية إلكترونية يتم إرسالها مباشرة بعد الطلب بدقيقتين أو ثلاثة أو يوم. كحد أقصى يعني. وهذا الشيء يختصر الوقت جدا والمعاملات الورقية واللجوء إلى بعض الدوائر اللي ممكن تواجه بها بعض التأخير أو بعض الصعوبات بإنجاز المعاملة، فممكن تكملها عن طريق الجوسوسلوجي. أيضا الآن صار أصبح للأجانب التسجيل بالجوسوسلوجي شرط أساسي لما يكونون متواجدين على الأراضي الروسية، كونا هنا صار كون رقم الهاتف أصبح مرتبط ارتباط مباشر بالجوسوسلوجي. كأجنبي ممكن تروح تشتري السيم كارت، بعدها إجباريا تعمل الجوسوسلوجي زائد البيومترية اللي هي بصمة الوجه والعين.
8: نعم. انتقالا أستاذ يعقوب اليوم إلى الإقامات الموجودة ضمن روسيا،
7: نعم.
8: لو سمحت يعني تحدثنا بالتفصيل عن أنواع الإقامات بروسيا،
7: نعم.
8: اللي تسمى الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة،
7: نعم.
8: وسلسلة التعديلات التي حدثت عليها خاصة بالفترة الأخيرة.
7: نعم أستاذ محمد، بعد التغييرات القانونية اللي وجهتها بتوجيهات من الإدارة في روسيا، تم تغيير الكثير من القوانين بعد عام 2022،
8: نعم.
7: اللي من ضمنها الكنترول على الأجانب في روسيا. انقسم الموضوع إلى شقين أساسيين، وهو ترتيب وضع الأجانب في روسيا، وأيضا موضوع عزل السيستم الخاص بالأجانب عن السيستم الروسي اللي كان موجود في وزارة الداخلية،
8: نعم.
7: وهي هاي تعتبر الرؤية اللي محددتها وزارة الداخلية إلى 2030 بخصوص التغييرات اللي موجودة لدى الأجانب من ناحية الزواج الوهمي، من ناحية كسر الفيزا في روسيا، تعديل الأوضاع في روسيا. كونا أستاذ محمد أنت اليوم أمام عدد مهول من الأجانب في روسيا، احنا نتكلم على 8 مليون أجنبي موجود في روسيا،
8: عدد ضخم.
7: نعم، هذول المسجلين فقط. احنا لا ننسى
8: المسجل.
7: نعم، احنا لا ننسى اليوم عندك حضرتك في كثير ناس غير مسجله رسميا باعتبار هو كسر الفيزا في روسيا وما يقدر يطلع برا روسيا، فبالنتيجه انت اليوم هذا ما موجود عنده اي معلومات خاصه به. تم فتح سجل ب 2024 اسمه سجل الرقابه. سجل الرقابة يكون يدخل به الأجنبي بعد ما يكون عنده مخالفات معينة، إذا كان بغض النظر عن نوع المخالفة، لو الاسم دخل في هذه القائمة الأجنبي راح يكون تحت الرقابة، تحت نظر وزارة الداخلية، ما يقدر يتعامل أكثر من تعاملات مالية ضخمة، وكثير من الكنترول على الأجنبي راح يكون من ناحية الورق، من ناحية السفر، من ناحية التسجيل بالجامعة، من ناحية تبديل إجازة السوق، من نواحي كثيرة راح يكون. هي هاي يمكن أغلب الأسئلة اللي أو القضايا اللي نصادفها، اللي هو يعني أنه الأجنبي داخل بسجل الرقابة وكيفية إزالة الاسم من سجل الرقابة، لأن كثير أجانب دخلوا بالسجل عن طريق الغلط باعتبار تفعيل السيستم كان بصورة مفاجئة. دخلوا بس إلى الآن الإحصائيات تشير إلى 780 ألف مواطن أجنبي موجود بالسجل.
8: أستاذ، اليوم بدنا نستفيد من تواجد حضرتك وخبرتك أيضا بصناعة المحتوى القانوني،
7: نعم.
8: على السوشيال ميديا، بدك توضح لنا كمان يعني الآلية. أكيد كتير من الشباب هني ويعني الأجانب خاصة العرب،
7: نعم.
8: اليوم بتابعوا صفحة حضرتك،
7: نعم.
8: بحكم أنه أنت بتقدم معلومات قانونية،
7: نعم.
8: اليوم صناعة المحتوى القانوني قديش يعني بتاكل من حضرتك وقت، قديش هي كتجربة مفيدة؟ اليوم عم توصل أنت حضرتك معلومات،
7: نعم.
8: جدا مفيدة،
7: نعم.
8: وبنفس الوقت يعني للشباب العرب، يعني يمكن هذا لما يغيب الجهل بالقانون،
7: نعم.
8: أنت بتتفادى كتير مشاكل.
7: نعم، احنا كانت محاولاتنا او انشانا للمشروع كان في سبيل المساعده ولكثرة المعلومات الخاطئه بالسوشيال ميديا. حاولنا من خلال الصفحه تعديل تعديل النظرة السائدة على المعلومات أو بما يتعلق بالأجانب في روسيا من خلال الصفحة. أكيد أي فيديو أي معلومة يتم نشرها تدخل مراحل معينة، مرحلة الفحص الأولي، نرجع للمادة القانونية، ندرس المادة القانونية مرة أخرى، نشوف لو تم التعديل عليها بآخر فترة أو لا، كون حكم التعديلات القانونية الخاصة بالأجانب كثيرة بالوقت الحالي. نحاول دائما نوصل المعلومة بصورة سلسة وبسيطة
8: مبسطة. القانون كمان هيك،
7: يعني بالنهاية احنا نتعامل مع جمهور، من طلبة، من
8: ناس عام.
7: طبعا جمهور عام، فحاولنا جهد إمكاننا نوصل المعلومة والترجمة أيضا، لأنه أغلب المعلومات هي معلومات قانونية روسية.
8: حابين كمان نأخذ يعني من حضرتك يعني رسالة، بحكم أنه درست في الجامعات الروسية والقانون الروسي بمرحلتين، وهدول كتير مهمين للشباب اليوم اللي بدي أنه يقبلوا للدراسة في روسيا، وخاصة كقانون. اليوم تجربتك مع الدراسة في روسيا، الجامعات الروسية، النظام الروسي التعليمي بشكل العام، يا ريت هيك توضح لنا، وخاصة للمقبلين على الدراسة في روسيا.
7: مثل ما ذكرت لحضرتك، الدراسة في روسيا أولا ممكن دراسة تكون باللغة الإنجليزية وممكن دراسة تكون باللغة الروسية الأم. أنا من وجهة نظري حسب اللي تعاملنا معه يفضل الدراسة تكون باللغة الروسية، لأنه
8: أكيد
7: التواجد في روسيا لوقت طويل من الدراسة اللي هو ممتد إلى 4-6 سنوات راح يكون في رغبة بالبقاء في روسيا، كونا روسيا هي بلد الفرص.
8: ممكن نعم.
7: ممكن أي شخص يلاقي فرصة موجودة هنا في لو كان درس واجتهد وتعلم اللغة، فأكيد باب الفرص راح يكون مفتوح. أما بالنسبة للنظام التعليمي في روسيا، هو نظام مثل النظام بالدول الشرق الأوسط، 4 سنوات إلى 5 سنوات أو 6 سنوات حسب نوع الدراسة. إذا نتكلم على القانون فهو منقسم إلى قسمين، ممكن دراسة اختصاص 5 سنوات، ممكن دراسة بكالوريوس 4 سنوات، ومن ثم الالتحاق بالماجستير والدكتوراه إذا كان عند الطالب رغبة في هذا الشيء. بالنسبة للتكلفة أو تقريبا نفس التكلفة بالوطن العربي كدراسة قانونية في حال كان الطالب يدرس على حسابه، أو ممكن من خلال المنحة اللي تتقدم من خلال السفارة الروسية.
8: نعم.
7: التقديم على المنحة، كثير أسئلة توصلنا على التقديم على المنحة، كيفية التقديم إلى آخره. احنا بس لأنه هم نحب نوضح فكرة معينة، احنا ما مختصين بالطلبة فقط.
8: نعم.
7: أنا اليوم أتعامل مع الطالب، أتعامل مع المقيم، أتعامل مع المستثمر، أتعامل مع اللاجئ، أتعامل مع كل أجنبي عربي بغض النظر عن جنسيته أتعامل معه. فأكثر الأسئلة تجي عن موضوع تقديم إلى آخره، من إحنا ننشر فقط المعلومة القانونية اللي تهم الأجنبي. ننصح بالتعامل مع الشركات الموثوقة، ننصح بالتعامل دايركت مع الجامعات، كونا وقريبا جدا أعتقد في 2027 راح يكون في نظام جديد للتقديم حسب الخطة الموضوعة والرؤية الموضوعة عند وزارة الداخلية ووزارة التعليم. التقديم يكون عن طريق الرو اي دي. بالوقت الحالي الموضوع غير معمول به، هي فقط تجربة، برنامج أطلقوه والحقن بكلامنا. هذا البرنامج يخص أيضا،
8: هو مختلف عن education in Russia،
7: مختلف.
8: هذا النظام بالوقت الحالي،
7: هذا النظام بالوقت الحالي أو البرنامج بالوقت الحالي راح يتفعل ب 30 يونيو المقبل 2026. هو خاص لدول الدخول بدون فيزا. بالوقت الحالي الدخول عن طريق هذا البرنامج لدول الاتحاد الأوراسي، أوزبكستان، كازاخستان إلى آخره من دول. هذا البرنامج يتم التسجيل به قبل 72 ساعة من موعد السفر. تستلم كيو ار كود عن طريق الكيو ار كود ممكن تدخل به الحدود راح تكون معلوماتك كاملة مسجلة في هذا البرنامج. ممكن بعدها شراء السيم كارت. أعتقد يعني كون البرنامج إلى الآن غير مفعل ما نقدر نصرح في شيء يعني كون ما شفنا شيء ملموس.
8: نعم. بدنا نختم مع حضرتك برسالة لكل حدا درس ضمن روسيا واستفاد من التجربة الروسية. نعم. التعليمية. نعم. وأيضا كما ذكرت حضرتك أن روسيا بلد الفرص، يا ريت هيك توجهنا رسالة مختصرة ليكون يعني شيء مناسب لكل حدا كان وكان بروسيا أو لسه متواجد بروسيا وحابب يكون بالمستقبل.
7: روسيا بلد متعدد الثقافات، متعدد الأديان، متعدد الفرص. في كثير فرص للشاب العربي في روسيا، كون الشاب العربي يمكن كنوعية احنا عندنا احنا نقول عليه بالعراق شاطر. نعم. يعني الشاب العربي ما ينخاف عليه.
8: نعم.
7: يمكن أبسط مثال، يمكن حضرتك شكرا جزيلا على الاستضافة، يعني احنا اليوم نتكلم احنا موجودين على أراضي روسية، على نتكلم على الفرص الموجودة، وهذا يمكن مثال. احنا اليوم فقط الاستثمار بنفسك، يمكن هي هاي أكثر نصيحة ممكن أقدمها لأخوتي لأخواتي لأي مواطن عربي موجود في روسيا، الاستثمار بالنفس.
8: أنه
7: نعم، أنه حضرتك تتعب على نفسك من ناحية الدراسة، من ناحية اللغة، أنت في بلد يتكلم اللغة الروسية، أنت في بلد اليوم أنا مجبر أحترم التقاليد وثقافة البلد الموجودة به، ما أعكس أي شيء يعني يكون مخالف لهذه التقاليد، أو يعني أحاول دائما أحترم المكان به، لأن بالنهاية إحنا اليوم احنا متواجدين كضيوف في في في بلد يقدم لنا فرصه، يقدم لنا استقرار، يقدم لنا كافه التسهيلات اللي ممكن اليوم كشاب ملتزم مرتب وضعه، مرتب اوراقه، ما متعامل مع الدراسه كونها هي بس فقط لمجرد الشهاده فقط، لا انا اليوم انت جيت صرفت فلوس، المفروض اكمل اموري واكمل وضعي واستمر. وكثير في نماذج، يعني اكيد احنا ابسط من ان نقيمهم، احنا في كثير نماذج موجوده يعني
8: في روسيا.
7: طبعا اضيف بالذكر، يمكن احنا ما انت سالتني حضرتك على يعني اتكلم عن نفسي، للامانه ما تكلمت يعني عن نفسي باختصار كونا احنا يعني يمكن نقول احنا شغلنا يشوفنا بالموضوع، بس انا عندي
8: شغلكم بيحكي عنكم.
7: انا عندي اخوتي هنا ثلاثه تخرجوا من روسيا، درسوا في روسيا من عام 2008، اطباء معروفين في مدينه، خلصوا الجراحه، الكبير جراحه عيون والثاني جراحه عامه، والان هو عضو بكونغرس الجراحين الروس
8: ما شاء الله،
7: والحمد لله والشكر يعني. والثالث ايضا يشتغل،
8: يعني حتى التجربه الروسيه مفيده للعائله بشكل العام.
7: طبعا طبعا
8: يعني ممكن
7: طبعا
8: تكون عائليه
7: طبعا
8: وليس فرديه.
7: لما تفتح لما تستثمر في نفسك اكيد بالنهايه اليوم الاستثمار او نتيجه هذا الاستثمار راح تعكسه بالمقام الاول للعائله.
8: نعم.
7: فهم يكونون
8: أكيد الأصل للعائلة
7: الأساس، فأنت أكيد راح تحاول الظروف أو البيئة المناسبة اللي موجودة في روسيا راح تريد تتمناها تمنحها لعائلتك. فبالنهاية الحمد لله وشكر رب العالمين، يعني احنا أربع أخوان هنا الحمد لله كنا تخرجنا، استلمنا شهادات وشهادات عليا، عندي أخوي الأخ الثالث يعني علاقات دولية وسلك دبلوماسي
8: كل التوفيق
7: في موسكو أيضا، والحمد لله وشكر رب العالمين. يعني الأهل هو بالنهاية مثل ما خبرت حضرتك، الاستثمار بالنفس، الاستثمار بالشهادة هو مفتاح الفرص، وروسيا بلد الفرص وفاتح بابه، وأكبر دليل على هالشيء هذا اليوم احنا عدنا المرسوم اللي ذكرناه اللي هو 883. أي شخص يشوف نفسه مؤهل عند الفرصة أنه يجي على روسيا بطريقة مبسطة، مجرد التسجيل بالموقع وإرسال كافة الملفات اللي تثبت حصوله على جوائز معينة، بغض النظر إذا كان مطرب، رسام، فنان، بغض النظر عن التخصص، روسيا فاتحة أبوابها لجميع الأجانب بأي بقعة بالعالم. وبالنهاية أحب أقول أنه خلاص يعني روسيا بلد الفرص. بس شكرا جزيلا.
8: ختاما أنا كمان أول شيء فخور بحضرتك كإنسان عربي هيك متفوق في روسيا كمحامي العرب في روسيا.
7: على رأس.
8: وكل الشكر لحضرتك أيضا لتلبية الدعوة.
7: على رأس.
8: وكل الشكر رأس. يعني أيضا لكل معلومة قدمت لنا إياها اليوم.
7: شكرا جزيلا.
8: شكرا جزيلا.
7: أتمنى كنا خفيفين على حضرتك وخفيفين ظل على المستمعين الكرام.
8: شكرا.
7: شكرا جزيلا.
6: كان معنا المستشار القانوني المحامي يعقوب الكناني، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائي.
5: هي وعبارات عالية السقف وتوافق لبناني إسرائيلي على المضمون. كرامي مصرة على إجراء الامتحانات، فما موقف لجان الأهل والتلاميذ الجنوبيين؟

0: بيان تاريخي في واشنطن وامتحان تاريخي أمام حزب الله. فبيان الخارجية الأمريكية المتضمن موقفي لبنان وإسرائيل من الواقع اللبناني واضح كل الوضوح. القرار اتخذ وهو محتضن أمريكيا ومدعوم عربيا ودوليا. فبعد اليوم لا سلاح فوق الأرض اللبنانية إلا سلاح الشرعية، وعلى الحزب أن يبدأ من مكان ما، أي أن يوقف عملياته الحربية وينسحب إلى شمال الليطاني جديا هذه المرة وليس صوريا وكليا وليس نسبيا. فكيف سيتصرف حزب الله حيال الأمر؟ هل يرضخ ويسكت ويسير في الآلية المحددة والمرسومة، أم يواصل المكابرة والمعاندة جرا على البلد المزيد من الخراب والدمار والموت والقتل؟ الصورة حتى الآن غير مشجعة، لبل حتى سلبية. ففيما وضع رئيس جوزيف عون كل الأطراف أمام مسؤولياتهم، مؤكدا أن عليهم إما السير بالاتفاق أو تحمل تبعات تهاويه، فإن حزب الله لم يتأخر في الرد. فحزب الله أبلغ السلطات اللبنانية رفضه وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأتبع الرفض الكلامي بإطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة. وبين الموقف والصواريخ، وصف الحرس الثوري الإيراني اتفاق وقف إطلاق النار بالمرفوض. هكذا أكد الوصي موقف الموصى عليه، علما أن القرار لم يأتي من لبنان بل من إيران. فحزب الله يرفض أن يسلم ورقة وقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية، لأنه لا يعتبر نفسه جزءا منها، بل يتماهى مع الدولة الحقيقية التي يأتمر بأمرها، أي إيران. فهل قدرنا أن نبقى معلقين بين تبعية حزب الله للقرار الإيراني وبين قرار إيراني واضح بالقتال حتى آخر عنصر من حزب الله في لبنان وحتى القضاء على لبنان؟ البداية ميدانية من دبين التي شهدت انسحابا عسكريا إسرائيليا لافتا، فما السبب؟ تقرير أرار كرم.
1: هكذا أزالت وحدة من الجيش اللبناني السواتر الترابية على طريق دبين كان قد وضعها الجيش الإسرائيلي. القوى الإسرائيلية التي كانت توغلت في دبين ونفذت في الأيام الماضية سلسلة تفجيرات عنيفة، ها هي تعود أدراجها إلى منطقة الخيام. عمليا أعيد فتح طريق مرجعيون دبين إبليسائي حصبية، حيث تنفذ الوحدات العسكرية اللبنانية انتشارا تدريجيا بعدما تواصلت مع الميكانيزم وبالتنسيق مع اليونيفيل. كما تجري الوحدات المتخصصة مسحا هندسيا للمنطقة لإزالة الذخائر غير المنفجرة بحسب بيان الجيش اللبناني. لدبين أهمية استراتيجية كبرى، فهي تطل على مستوطنة المطلي، وفي الوقت نفسه تشرف على وادي الإطراني وجزين وقلعة لشئيف غربا، وتقطع الطريق بين وادي الليطاني والبقاع الغربي، أي برغز وسحمر كما يحمر. فلماذا خرج منها الجيش الإسرائيلي اليوم، علما أنها ليست من ضمن الخط الأصفر، ودخلها الجيش بعدما قرر توسيع عملياته في الجنوب؟
2: الجيش الإسرائيلي من بعد المفاوضات اللي صارت بواشنطن، أنا برأيي هو اختبار نية للحكومة اللبنانية، من خلال ليس فقط انتشار الجيش لكن تدخل الجيش واستخدام القوة من قبل الجيش لمنع أي قوة وتحديدا حزب الله من القيام بأي عمليات في المنطقة اللي قاعد فيها.
1: إذن قد تكون الخطوة الإسرائيلية بمثابة اختبار للحكومة اللبنانية ولقدرتها على المضي قدما في اتفاق واشنطن.
0: الرسالة الإيجابية من دبين لم تنسحب على باقي الميدان، لا وقف لإطلاق نار شامل في لبنان حتى الآن. التفاصيل مع الزميلة رنين إدريس. رنين مساء الخير، كيف كانت خريطة المواجهة اليوم رغم الاتفاق بالأمس؟
3: يعني ما كأنه كان في هذا الجو التفاؤل من امبارح لليوم، والواقع الميداني بميل والحقيقة السياسية بميل تاني. خلينا نشوف. فعلا الغارات مستمرة بوتيرة مرتفعة، كذلك التفجيرات من الجانب الإسرائيلي، وفي الوقت عينه يستمر حزب الله باستهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحديدا في الطيبة والأنطرة، كما صعد خارج الحدود إلى مستوطنات الشمال. تفجيرات إسرائيلية ضخمة في محيط زوطر الشرقية ومزرعة الحمرة، كما في أرنون وتلال علي الطاهر التي تتعرض لقصف عنيف في الفترة الأخيرة، وسجلت اشتباكات في محيط العتشقيف، كما استهدفت سور مرة جديدة منذ بعض الوقت تحديدا المساكن، وحكي عن إصابات، هذا فضلا عن غارات شنها على قرى البقاع الغربية تحديدا سحمر وقلية. في المقابل صعد حزب الله من هجماته وأطلق صليات صاروخية باتجاه كريات شمونة، كما دوت صافرات الإنذار في كل من المطلة وشلومي، ناهيك عن الإعلان عن استهداف جديد لقوات اليونيفيل بقذائف هاون قرب مرج عيون، ما أدى إلى سقوط جندي صربي. أما بما يتعلق بالطواغي البري، وفي القطاع الغربي الجيش الإسرائيلي المتواجد في البياضة حاول التقدم إلى بازرعة بيوت السيات، قام بتفجيرات هناك ومن ثم انسحب مراجيد جديدة من دون تثبيت نقاط أو مواقع عسكرية، بل يكتفي الجيش الإسرائيلي بتجميع آلياته ودباباته أو مرابض المدفعية في هذه النقطة. بالانتقال إلى القطاع الأوسط، الوضع على حاله لناحية السيطرة على القرى باستثناء القصف العنيف على كل من كفرة وحريص وتبنين، وهذا مستمر من أكثر من أسبوع. أما في القطاع الشرقي فالتطور اليوم كما ذكرنا في التقرير كان بانسحاب الجيش الإسرائيلي من دبين ودخول الجيش اللبناني مكانه، وبذلك فتح طريق مرج عيون وأبل السقي وأيضا مرج عيون وأبل السقي. نعم. وبما يخص الغارات فهي توزعت على القطاعات الثلاثة وتركزت على قرى قضاء بنت جبيل، صور والنبطية، كما هو الحال منذ أكثر من أسبوع أيضا، وسجلت 15 قذيفة على الأقل منذ بعض الوقت عند أطراف بلدة الريحان في إقليم التفاح. الحرب مستمرة إذا مع تجاهل حزب الله للموقف اللبناني، ومع استمرار إسرائيل بمخططها وبناء عليه، فاق عدد الضحايا 3500 وعدد الجرحى 10700، والعدد إلى ارتفاع إذا توسعت رقعة القصف أكثر.
4: شكرا رنين. سياسيا، مفاوضات واشنطن في 2 و3 حزيران نتج عنها بيان يصح وصفه بالتاريخي، وهو يتضمن عبارات عالية السقف ومنها ما يذكر للمرة الأولى. إليكم كيف تغيرت النصوص من بيان أولى المحادثات المباشرة وصولا إلى البيان الأخير، مع ماريان زوين.
5: 16 نيسان 2026، هنا كانت أولى المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية منذ عقود. أما هذه الصورة فهي في 3 حزيران 2026، وهي الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الدولتين. الهدف هو واحد منذ نيسان وحتى حزيران، لكن لابد من الإشارة إلى أن سقف البيانات بدأ يتغير ليصبح أكثر تحديدا وأوضح سياسيا، وإليكم أبرز المتغيرات. بيان نيسان اعترف بالتحديات التي تواجه الدولة اللبنانية نتيجة وجود جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تقوض سيادتها. أما بيان حزيران فأكد ضرورة تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة ظهورها في مختلف أنحاء لبنان. في نيسان أكد الجانبان أن البلدين ليسا في حالة حرب، والتزما بمفاوضات مباشرة بهدف اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين. في حزيران صارت العبارة التأكيد أنه ليست لديهما أي نيات عدائية تجاه بعضهما البعض، مع التزام بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين. ومن الحديث عن تنفيذ وقف للأعمال العدائية لمدة أولية مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس، أصبح النص يتحدث عن تنفيذ وقف لإطلاق النار على أن يكون ذلك مشروطا بالتوقف الكامل لنيران حزب الله تجاه إسرائيل وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. وفي العملي انتقلت الإشارة إلى دور الدولة اللبنانية نظريا باتخاذ خطوات جدية لمنع حزب الله من تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وحصرية السلاح بيد الأجهزة الأمنية اللبنانية، إلى بند جديد بالكامل يتحدث عن إنشاء مناطق تجريبية Pilot Zones تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد كل الجهات غير التابعة للدولة بهدف إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للأمن والسلام. اللغة الأمريكية تقدمت بدورها. فمن نص كان يطالب فيه لبنان وإسرائيل أمريكا تسهيل مزيد من المفاوضات إلى تأكيد أمريكي على أن أي اتفاق يجب أن يتم مباشرة بين الحكومتين وليس عبر أي مسار منفصل، وللمرة الأولى أضيف أن حزب الله ليس عدوا لإسرائيل وعدوا لأمريكا فحسب، بل هو أيضا عدو للبنان، وهو اقتباس مكتوب في بيان مشترك وافق عليه لبنان كما إسرائيل كما أمريكا بطبيعة الحال. علما أن البيان الأخير أجمعت الدول فيه على رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان رهينة. لبنان بقي في موقفه المكتوب الأخف من حيث السقف السياسي، فكرر ضرورة التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية مشددا على مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة، كما التزم تعزيز قدرات قواته المسلحة الشرعية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية بهدف سيطرة فعالة على كامل البلاد.
6: هذه لحظة كتير تاريخية بالنسبة للبنان، نحن كتير فخورين بالشكل.
5: بغض النظر عن السقف التقليدي للبنان، المهم أن الدولة كانت على طاولة واحدة جامعة ومشاركة في البيان الختامي للمفاوضات، وأن مقدمة البيان حملت إجماعاً للدول الثلاث. إذن فيما يخص النصوص التقدم واضح، أما في التنفيذ فلا يزال الواقع يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات.
4: هذا واعتبرت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض أن قرار وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه المفاوضات يمثل تجسيدا لقرار الدولة اللبنانية، فيما اعتبر سفير إسرائيل لدى واشنطن يحائيل لايتر أن حزب الله سيفهم أن هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وأن مشروع المنطقة التجريبية سيدار من قبلها.
7: أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسير. نحن بنشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس بانس، الوزير روبيو، المستشارين نيدر وهولر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق العمل في الإدارة الأمريكية.
8: حزب الله is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. The pilot zone project will be guided by the United States. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same. Nonsense. This is stopped. Everybody understands that it has to stop. The next step for all of us together is for us to prepare for our talks on June 22nd to move things forward.
0: ما يجري في واشنطن يتجاوز حدود التفاوض التقليدي بين لبنان وإسرائيل ليطال مستقبل التوازنات في لبنان نفسه. أنتوني، بين ما كتب في البيان وبين ما يحضر على الأرض، ماذا تقول الكواليس الأمريكية عن المرحلة المقبلة؟
9: نادين، يعني بداية كان المتوقع أن يكون بس بيان مكتوب بالأمس، ولكن بشكل مفاجئ تم دعوتنا إلى داخل الغرفة لكي نوثق هذه اللحظة بوجود السفراء والفريق المفاوض كله قاعد حد بعضه. هيدي ما كانت على جدول الأعمال، وهذا ما يفسر هنا للمرة الأولى بحسب المصادر الأمريكية أنه تم تحديد بوضوح مصدر الخطر المشترك، أي هوية العدو المشترك للدولة اللبنانية واللبنانيين وإسرائيل، وهو حزب الله بما يمثله من سلاح خارج سلطة الدولة وارتباطه بالمشروع الإيراني في المنطقة، حيث تم يعني استبعاد وأبعاد حزب الله عن المعادلة، وهو إنجاز غير مسبوق بالنسبة لواشنطن. طبعا هنالك في ورقة التفاهم بحسب المصدر تنطلق من معادلة أمريكية واضحة، لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ولا استعادة سيادة لبنان من دون تفكيك البنية العسكرية لحزب الله

0: ليس فقط نهاية المسار بل هو بدايته فيما يشكل نجاح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بهذه المرحلة الاختبار الحقيقي لما تم الاتفاق عليه بواشنطن. نادين، هذه الرسالة من واشنطن.
1: شكرا لك أنتوني من واشنطن.
2: ومن واشنطن إلى بعبدة، اتصالات مكثفة تجرى داخل أروقة القصر الجمهوري في ظل نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات. التفاصيل يوفينا بها الزميل رامي نصار. رامي، يعطيك العافية. إذن كما بات معلوما أن الرئيس جوزيف عون كان يتابع منذ ساعات الصباح الأولى لصياغة البيان الختامي للجولة الرابعة. كل التفاصيل معك، إلى أي مدى هناك متابعة حثيثة لما جرى في واشنطن؟
3: المتابعة حثيثة فادي، ولكن الأمال بدأت تضيق نظرا إلى رفض حزب الله لهذا الاتفاق الذي تبلغه رئيس الجمهورية، إن عبر الرئيس بري أو حتى علنا عبر كلام الشيخ نعيم قاسم، أو حتى أيضا عبر أكثر من رسالة وجهها الحرس الثوري بوصف هذا الاتفاق بأنه مرفوض. وبالتالي فأنه يعني لم تمر 24 ساعة على إبرام هذا الاتفاق حتى بدأ يترنح حتى الآن، على الأقل هذا ما تشير إليه المواقف، بعدما كان الرئيس عون قد أوضح في دردشة صباحية اليوم مع الصحفيين بأن هذا الاتفاق بما تضمنه من مكاسب للبنان ولصالح لبنان كما قال الرئيس عون يشكل فرصة أخيرة، وبالتالي بحال لم يطبق فليتحمل كل طرف المسؤولية، وفي حال عدم التجاوب طبعا. الرئيس عون تابع بأنه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني اللي يبنى على شيء مقتضاه، وبالتالي يعني واضح أنه هلأ أبلغ الرئيس عون برفض حزب الله. ستحدد الولايات المتحدة كما كان مفترضا موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة فيما سيكون الرئيس الأمريكي هو الضامن لهذا الاتفاق. طبعا تحدث الرئيس عون عن أنه بالأمس كان السفير سيمون كرم قد علق المفاوضات مؤقتا مع إصرار إسرائيل على عدم وقف النار بشكل كامل، وتحدث الرئيس عون عن أنه المناطق التجريبية أي بايلوت زونز هي اقترح لبنان أن تكون البداية في الزوترين الشرقية والغربية مع يحمر وقلعة شقيف نظرا إلى رمزية هذه المناطق. خلينا نقول أنه طبعا مع صعوبة ما حصل يعني صار الموضوع كله رهن الأيام المقبلة. أذكر سريعا بأنه فكرة البايلوت زونز أيضا منا فكرة جديدة، كانت مطروحة بال24، كانت فكرة لبنانية بالأساس على أساس أنه ينسحب الإسرائيلي خلال 60 يوم. نعرف شو رجع صار الآن في هذه المرحلة، ومع تبدل المعطيات الميدانية الإسرائيليون هم من عادوا وطرحوا هذه الفكرة أو بالتالي أيدوها، وبالتالي ننتظر الأيام المقبلة مع تمسكهم بحريات الحركة طبعا ورفضهم توضيح هذا المبدأ لنرى ما هو مصير الجنوب تحديدا ولبنان.
2: شكرا لك رامي نصار.
1: عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي بجدول أعمال عادي جدا، لكن الحرب ومساعي وقف إطلاق النار والمفاوضات طغت من خارج الجدول على كل ما عداها. وفي كلمته بمستهل الجلسة اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن مسار التفاوض الذي اختارته الدولة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، مؤكدا أن إخلاء الجنوب من السلاح والمسلحين ليس شرطا فرض على لبنان بل ما تعهدت به الدولة حين وافقت على القرار 1701 عام 2006.
4: ألقى دولة رئيس مجلس وزراء الكلمة التالية: لم يكن التفاوض الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الخيار الأفضل، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم. تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف، ولقد أضعنا الفرصة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي ثم بعد الانسحاب السوري عام 2005. ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ.
2: من جهته فتح نعيم قاسم النار على مفاوضات واشنطن عبثية ومذلة للبنان. التفاصيل في هذا التقرير.
5: ردا على بيان المفاوضات في واشنطن، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مواقفه حول وقف إطلاق النار وسلاح المقاومة والتطورات المرتبطة بالوضع في لبنان. أكد الشيخ نعيم قاسم أن الحزب معني فقط بوقف إطلاق النار الشامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مشددا على أن لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان. واعتبر قاسم أن نتيجة المفاوضات المباشرة عبثية ومذلة للبنان، داعيا المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. كما رفض أن يكون نزع سلاح المقاومة منطلقا لأي اتفاق، معتبرا أن ذلك يعني إعدام قوة لبنان، وأنه يهدف إلى تحقيق ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه.

0: تحقيقه بالحرب. وأكد قاسم أن حزب الله لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد عليه، مشددا على أنه ما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أتينا من قوة. وختم بالتأكيد أن الحل يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، موجها الشكر لإيران على دعمها ومساهمتها في تثبيت وقف العدوان وإطلاق النار الشامل في لبنان كجزء من وقف العدوان على إيران.
1: الدبلوماسية العربية خاصة السعودية والقطرية لم تكن بعيدة عن تطورات الأيام الماضية، وقد شهدت العاصمة القطرية لقاءات ومساعي. ماذا في التفاصيل؟ منى صليبة معنا في الاستوديو. منى، النائب علي حسن خليل كان زار الدوحة، هل من إضافات؟
2: طبعا هو زار الدوحة معاون سياسي للرئيس نبيه بري، لأن الدوحة والمملكة العربية السعودية، وهو منذ أسبوعين كمان كان زار المملكة، عم يلعبوا دور محوري لوقف الحرب في لبنان لمنع فتنة داخلية، وأيضا بسياق المفاوضات، طبعا داعمين لمسار المفاوضات الذي تقوم به الدولة اللبنانية. ولكن الخبر ليس فقط أنه المعاون السياسي للرئيس نبيه بري زار الدوحة والتقى وزير الدولة في وزارة الخارجية، ومن ثم التقى وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء. أيضا هناك مصادر تتكلم عن مفاوضات ربما بشكل غير مباشر حصلت بين الأمريكيين وحزب الله قد تكون في الدوحة. الرئيس ترامب امبارح قال حكينا مع حزب الله لأول مرة، we spoke with حزب الله for the first time. بيقول مصادر تقول إنه هذا الكلام قصد فيه هذا التفاوض مع حزب الله قد يكون لقاء أو اتصال أو بشكل غير مباشر في الدوحة مع عمار الموسوي. هذه المعلومات تقول هيك، في ناس قالوا اسم آخر بحزب الله ولكن هذا المتداول. أيضا في مصادر تتحدث عن أنه في زيارات لمسؤولين سعوديين قاموا فيها للدوحة أثناء وجود المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل في الدوحة. إذن هذه كلها تشير إلى أي مدى الدوحة والسعودية يدعمون مسار الذي تقوم به الدولة ويدعمون لبنان في هذه المرحلة. هناك مصادر أخرى أيضا تقول بأنه الأمريكيين دخلوا على خط آخر، دعم البريطانيين لمساعدة لبنان على حساب الفرنسيين. احنا دائما عم نشوف انه فرنسا تسعى ولودريان هون وما بعد اليونيفيل وبالمفاوضات وعم بيحطوا الفرنسيين خارجها، ولكن في دور تقوم به بريطانيا ولكن بصمت ودور اساسي، وفي زيارات صارت على لبنان، في اتصال منذ يومين بين الرئيس جوزيف عون وشخصيه بريطانيه، لانه الولايات المتحده تدعم بريطانيا لانها وتلعب دور اساسي لازاحه الفرنسي جانبا. لن اطيل اكثر، هناك بعض معلومات برسائل لاحقه ان شاء الله.
3: شكرا لك منى.
1: بعد الإعلان، الدبلوماسية الفرنسية على الخط
3: وامتحانات تحت النار.
4: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش بـ 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات لبنان يراهن على دبلوماسية وفرنسا تدخل على الخط. تفاصيل جولة لودريان في تقرير يارا الهندي.
1: بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حمل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته بيروت رسالة دعم فرنسية في لحظة سياسية حساسة. في قصر بعبدة وخلال اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، حضرت نتائج المفاوضات سبل التعاون الثنائي وملف اليونيفيل. فمع اقتراب استحقاقات جديدة تتعلق بوجود القوات الدولية، هناك اتصالات مستمرة لإيجاد صيغة تسمح باستمرار مساهمة قوات أوروبية في الجنوب دعما للاستقرار ومساندة للجيش اللبناني. أما الرسالة الفرنسية فجاءت مباشرة على لسان لودريان الذي أكد أن زيارته تعكس وقوف باريس إلى جانب لبنان وحرصها على مواكبة هذه المرحلة الدقيقة. من بعبدة إلى السراي الحكومي في عين التيني، حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري وسط نقاشات تناولت نتائج مفاوضات واشنطن وفرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. إلى ذلك التقى لودريان رؤساء الأحزاب والكتل وبحث مع كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مجريات الوضع الأمني الحاصل في لبنان والدعم الفرنسي الدائم للبنان بظل الضغط الإسرائيلي. جولة الموفد الفرنسي مستمرة حتى يوم الجمعة ليختم زيارة 3 أيام من السفارة الفرنسية متوجها إلى باريس.
2: للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن لا يبدو مصير اليونيفيل مضمونا في جنوب لبنان، فبين ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإنهاء التجربة ومساع أممية وأوروبية للإبقاء على حضور دولي، يقترب الجنوب من مرحلة قد تكون الأخطر منذ العام 1978. تقرير ألان درغام.
3: لم يعد السؤال ما إذا كانت قوات اليونيفيل ستبقى في جنوب لبنان، بل من الذي سيأتي بعدها. مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي دخلت الأمم المتحدة سباق البحث عن بديل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح خيارات مختلفة للإبقاء على حضور دولي جنوبا تتراوح بين مراقبين عسكريين غير مسلحين وقوات حماية محدودة بهدف مراقبة الخط الأزرق ومواكبة تنفيذ الترتيبات الأمنية. لكن هذه الطروحات تصطدم وفق أوساط دبلوماسية بفيتو أمريكي إسرائيلي متزايد على أي نسخة جديدة من اليونيفيل ولو بحجم رمزي. فالولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران أن مرحلة ما بعد الحرب تختلف بالكامل عن مرحلة ما بعد عام 2006، وأن أي ترتيبات أمنية جديدة يجب أن تنطلق من الوقائع الميدانية الحالية لا من القرار 1701 بصيغته السابقة. وفي موازاة ذلك يبرز اقتراح آخر يقوم على تعزيز قدرات وحدات خاصة في الجيش اللبناني وتوسيع انتشارها جنوبا ضمن ترتيبات أمنية جديدة ترعاها واشنطن، إلا أن هذا الطرح يواجه تحفظات ورفضا لبنانيا حتى الآن. في المقابل تدفع دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا باتجاه الحفاظ على وجود دولي في الجنوب، سواء تحت راية الأمم المتحدة أو ضمن إطار أوروبي خاص، خشية أن يؤدي الانسحاب الكامل إلى فراغ أمني خطير على طول الحدود. لكن التطورات الميدانية تفرض واقعا مختلفا، فبعد الحرب الأخيرة تبدلت خرائط السيطرة والنفوذ، فيما تتحدث مصادر مطلعة عن أن إسرائيل تفضل عمليا منطقة عازلة خالية من أي قوات أممية، وبذلك تحافظ بنفسها على التفوق العسكري والرقابة المباشرة، بين مشروع أممي يحاول البقاء ومشروع إسرائيلي أمريكي يسعى إلى طي صفحة اليونيفيل. يبقى الجنوب اللبناني أمام مفترق تاريخي.
0: إقليميا، ترامب متفائل ورفض إيراني للفصل بين مساري إنهاء الحرب في المنطقة. التفاصيل في التقرير الآتي.
4: وسط تأكيده أكثر من مرة مؤخراً أنه يفضل الحل الدبلوماسي من دون استبعاد الخيار العسكري مجدداً ضد إيران، أفاد مسؤول أمريكيون مطلعون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه سراً بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار إذا قتلت طهران جنوداً أمريكيين. ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، قائلا إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. توازيا، أقر مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها، ويمثل التصويت أحدث انتكاسة سياسية يتعرض لها ترامب داخل الكونغرس، رغم أن تأثيره العملي لا يزال محدودا. فلكي يصبح القرار نافذا يتعين أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ. في الأثناء، طهران تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات وسط جمود في المفاوضات، فملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل العقد الأبرز في المفاوضات الجارية، حيث ترفض طهران تصريحات ترامب بشأن عدم الدفع المباشر. هذا وربط وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جمود المفاوضات بالتطورات على الساحة اللبنانية، مؤكدا رفض إيران القاطع للفصل بين مساري إنهاء الحرب في المنطقة واشتراطها انسحابا إسرائيليا كاملا من جنوب لبنان وإعادة الأعمار. أما في الداخل الإيراني، فاعتبر السيد مجتبى خامنئي أن نظام الهيمنة لا يوفر جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها منع إيران من التقدم، وأضاف عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وأحداث انقسامات داخلية، مشيرا إلى أنه يركز حاليا على حرب مركبة بعد فشله في مواجهة القوات الإيرانية وتلقيه ضربة قوية في الميدان، علما أن التضخم في إيران ارتفع 250% بحسب ترامب.
2: تربابيا، الوزيرة ريما كرامي مصرة على أن ثمة شهرا لموعد الامتحانات الرسمية ومن غير المنطقي إلغاؤها الآن، فما موقف لجان الأهل والتلامذة خصوصا من هم في الجنوب؟ تقرير غريسيا أنطون.
5: حوالي 10,000 هو العدد الإجمالي لتلامذة البكالوريا الذين نزحوا أو يقطنون في مناطق متأثرة مباشرة بالحرب. على وقع الغارات، المفاوضات المرفوضة والخسائر المتراكمة، يعد هؤلاء الأيام الفاصلة عن الامتحانات الرسمية.
6: في تموز دورة أولى يتنافس فيها التلامذة على العلامات، ولكن في المناطق الحدودية آخرون يخوضون امتحان أصعب من أي امتحان رسمي، امتحان الصمود وسط حرب لم تنتهي وضحايا شهداء القلم.
5: هي معلومة معلومة من الجميع، إلا من وزيرة التربية ريما كرامي المتمسكة بالاستحقاق الأكاديمي أو ربما بسمعتها. التلامذة ممتعدون من الوضع العام، وخصوصا من هم في القرى المحاصرة وعددهم 77.
7: نحن عم نطالب بإلغاء الامتحانات لأنه نفسيتنا مش خارج ندرس.
8: يعني افتراضا نحن كنا عم نقدم وصار شيء وتشتت تفكيرنا، نحن شو بيضمننا تضل علاماتنا ونتائجنا تشبهنا وبتشبه الدرس والعذاب يلي نحن تعذبناه.
9: طب هي إذا عملت امتحانات رسمية، المراكز حيروحوا الطلاب يعملوا فيها امتحانات رسمية، حيكونوا جاهزين ليستقبلوا الطلاب وبأمان؟ ما حيكون في مثلا شخصيات مستهدفة بقلب المراكز؟
5: كرامي كانت أوضحت أنه يمكن للمعترضين على إجراء الامتحانات الرسمية اللجوء إلى مجلس النواب والتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يطلب إلغاء الامتحانات الرسمية، طلب استغربته اللجان المعنية وعدد من النواب، وخصوصا أن الوزيرة كانت قد ألغت شهادة البروفي من دون تشريع نيابي.
10: المطلوب من وزارة الداخلية، من وزارة الدفاع، من أجهزة الأمنية المختصة تيجي تقول أنه سلامة الأولاد الذين سيقدمون الامتحانات الرسمية هي مصانة، وعندما يصدر تقرير رسمي واضح بالنسبة لها الموضوع بنكون بمطرح ميال للقبول.
5: بين منطق الوزارة المتمسك بالامتحانات ومنطق الأهالي الساعي إلى حماية أبنائهم، يبقى التلميذ وحيدا في منتصف الطريق يحمل كتابا بيده اليمنى وتوتره بيده اليسرى.
0: في خطوة تهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الزراعي، تم إطلاق مشروع الطائرات المسيرة الزراعية في لبنان بدعم من الصين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية وتطوير أساليب العمل الزراعي.
11: تشكل الطائرات المسيرة التي نطلقها اليوم نموذجاً عملياً لهذا التحول، فهي تتيح تنفيذ عمليات الرش الزراعي بدقة وسرعة وكفاءة أعلى، وتساعد على مكافحة الآفات والأمراض الزراعية، وتحد من الهدر في استخدام المياه والمبيدات والأسمدة، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية الزراعية والبيئة والصحة. إن أهمية هذه التقنيات تتجاوز الجانب الزراعي المباشر، لتشمل أيضا حماية الغابات والموارد الطبيعية.
0: بعد الإعلان ارتفاع التضخم في لبنان
2: وتنافس المونديال بدأ.
12: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
13: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
14: أنا لبنان تلقى فضل.
15: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
16: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
15: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
17: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
18: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
19: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الآن.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: ارتفع التضخم بلبنان بنيسان 2026 ل 20% بالمقارنة مع نيسان 2025، وهو أعلى مستوى سنوي من أيلول 2024 بحسب أرقام الإحصاء المركزي اللي وردت بنشرة بنك عودة. وهالارتفاع هو نتيجة ارتفاع أسعار النفط مع تداعيات التوترات الجيوسياسية واستمرار تعطل مضيق هرمز اللي بيمر عبره 20% من تدفقات النفط والغاز المسال بالعالم. تصدرت تكاليف النقل الارتفاع ب 33% سنويا بنيسان 2026. احتل لبنان المرتبة 12 بين 21 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 133 بين 164 بلد بالعالم بحسب مؤشر أطلس الحرية العام 2026 واللي ورد بنشرة بنك عودي. بيصنف المؤشر الحرية بحسب أربع فئات، هي الحرية المرتفعة، المعتدلة، المتدنية وأدنى مستوى للحرية. ويستند بمؤشرات فرعية، هي المؤشر القانوني اللي بيقيس مدى التزام الدولة بسيادة القانون، والمؤشر السياسي اللي بيقيم الإطار لاختيار القادة والضوابط المفروض عليهم، والمؤشر الاقتصادي اللي بيقيس مدى التزام الاقتصاد بمبدأ الأسواق الحرة والتنافسية. انطلقت فعاليات القمة المصرفية والاقتصادية العربية الأوروبية 2026 بباريس من تنظيم اتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس مانويل ماكرون ومشاركة كبار المسؤولين بالمنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية. ألقى وزير المال ياسين جابر كلمة أكد فيها العمل على تعزيز الحوكمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات والحفاظ على استمرارية المؤسسات ووضع الأسس للتعافي وإعادة الأعمار وتحقيق نمو مستدام. بدوره ذكر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنه الأزمة اللبنانية ليست مجرد أزمة مصرفية، بل هي أزمة بنيوية شاملة نتجت عن تراكمات بالسياسات المالية والنقدية والمؤسساتية. وتكتسب هالحقيقة أهمية لأنه الفارق بين الأزمة البنيوية والأزمة الناتجة عن تعثر شامل هو فارق جوهري. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت اللي تني فيها هذه الجلسة على تراجعات على أسهم سويدر أ وسويدر بي ومستويات تقارب $70 على أسهم سويدر بي. الأسواق الخليجية تني هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية يوم غد يوم تداول عادي بالإمارات، بعض المكاسب تسجل بمعدل طفيف لا يتخطى 0.5% بمعدل هذه المؤشرات. الأسواق الأوروبية تنهي الجلسة على بعض المكاسب تراقب تطورات الجيوسياسية بالمنطقة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مفاوضات بواشنطن. أيضا التباين كان سجل بالساعات الأولى لهذه الجلسة على وول ستريت مع متابعة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية بدليل على ضعف سوق العمل الأمريكي. بيترقب السوق نهاية الأسبوع تقرير الوظائف غير الزراعية نهار الجمعة لشهر أيار لا يعطينا صورة أوضح لحالة سوق العمل الأمريكية. المعدن النفط ومسمى العملات الذهب يتحرك ويتابع تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، يقيم أفاق الصراع بين واشنطن وطهران وينتظر إشارات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية بالولايات المتحدة. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنيويورك جون ويليامز أشار إلى أنه لا يتوقع أن تكون مخاطر ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب بالشرق الأوسط طويلة الأجل، ولا حاجة حاليا لتغيير السياسة النقدية الأمريكية، يعني لا حاجة لتعديل أسعار الفائدة وتحديدا زيادتها بالمرحلة الحالية. النفط يواصل التراجع بالفعل بظل أمل التوصل لتسوية تنهي النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهيك عم نشوف هذه التراجعات. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار كان استأنف مكسبه بعد تراجع الدولار نوعا ما، اليورو يسجل 1.1621 مقابل الدولار، وانهي مع العملات المشفرة البيتكوين تعمق أكثر وأكثر من خسائرها مع موجة بيع بظل المخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة بالمرحلة المقبلة نتيجة تبعات الحرب من تحديدا ارتفاع أسعار النفط. البيتكوين تخسر أكثر أو ما يقارب 3% تقريبا بعد ما كنا يعني خرقت صعودا مستويات 62,000 دولار وكسرنا مستوى 60,000 دولار، رغم المكاسب ما زالت تسجل هذه التراجعات. لهون وصلنا لهي جولتنا الاقتصادية. تصبحوا على
3: خير. موريس
4: شكرا. موريس
3: تفضلي.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. المنافسة بين الدول بلشت قبل ما حتى يبلش المونديال نفسه. انتشرت مشاهد من دول مختلفة على السوشيال ميديا بتفرجي كيف كل دولة ودعت فريقها الوطني على طريقتها. مثلا حبت البرازيل تبارك طيارة اللاعبين بمي مسلية وبلحظة الإقلاع. الفيديو عامل تفاعل كبير بالأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة خيالية.
5: Yeah.
4: وكمان بالبرازيل رسم الأهالي 38 علم برازيلي على الطريق، فهيك تحول هالشارع ولا رسمه استعملوا حوالي 270 لتر ألوان استعدادا للورد كوب. المنافسة على أجمل وداع كملت بتركيا مع مشاهد رائعة لموكب سيارات استثنائي رفق الفريق الوطني للمطار، وخلى الجمهور التركي يتفاعل بقوة ويقول إنه هيدا هو الساند أوف يلي بيستاهله الفريق.

0: بالمقابل اختارت السنغال تودع فريق قبل انطلاقه بعشاء مميز وبنص الملعب، حضروا أعضاء الفريق مع المدربين والمساعدين. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفة الرياضية.
2: البداية رح نبلشها مع كرة السلة وتحديدا مع بطولة الديكاتلون، مع المباراة يلي كنا عم تبعها اليوم بعد الظهر، وهي كانت عم تجمع رياضي بطل لبنان بمواجهة فريق بيروت فيرست، فريق الرياضي يلي استفاد من هذه المباراة تا يلعب بشكل دفاعي ممتاز، قدر انه يربح بنتيجة 98-71 مع عودة وائل عرقجي وعودة الفريق تقريبا بقوته الكبرى، قدر انه يتقدم في هذه السلسلة بنتيجة 1-0. بهالوقت عم بتصير مباراة مهمة ايضا عم نتابعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين NSA والباترون، مباراه مهمه كثير للباترون لازم يربحها تيضل عنده امل انه يضل بمصاف انديه الدرجه الاولى لكره السله.
3: عم بعزموا فريق الباترون اليوم.
2: منتابع مع الاخبار المحليه وتحديدا رح نكون مع عوده للانجاز الكبير للتيسيعون بالتاهل لنهائيات كاس اسيا، كان عندنا حديث مع رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفي شرح هذا الامر وايضا حول الخطوات الاخرى للتاهل لنهائيات الاولمبياد بعام 2028.
4: اهم انجاز ل 2026 لنا كان التاهل للالعاب الاسيويه مع لتيسيعون، اكيد بطلتنا لتيسيعون لعبتنا الأولمبية. أول شيء نحن ربحنا على الصين، هيك أحرزنا التأهل، لقلنا نعرف أنه اللعبة الصينية هي مصنفة الثامنة بالعالم. التايكوندو اللبنانية طول عمرها تعطي أمل للشباب وشبابها بيعطوا أمل لغيرهم تيقدروا يضلوا واقفين على رجليهم ويكملوا لقدام. نحن أكيد بحاجة لهذا الإنجاز، ونحن كنا عم نخطط له عم نحضر له حتى بأصعب ظروف، كنا عم نحضر الهدف من انتهاء باريس 2024 بلش من ثاني يوم لاحراز ميداليه والتاهل للالعاب الاولمبيه 2028. وصلنا سنتين حتى مع الحرب كنا عم نحضر، ومشان هيك قدرنا تاهلنا للالعاب الاسيويه وعم نحضر منتخبنا تنقدر نتاهل باكثر من لاعب. اكيد الهدف الاساسي لكل لاعب وكل اتحاد وكل مجموعه هي انه تتاهل للالعاب الاولمبيه وتحرز ميداليه بعد اكثر من 50 سنه للبنان.
2: بهالوقت عم بتصير مباراة مهمة جدا لمنتخب لبنان لكرة القدم، المباراة بمواجهة المنتخب اليمني. بهذه المجموعة لبنان بالمركز الأول بفرق نقطتين على المنتخب اليمني، لازم إنه يربح أو يتعادل تيتأهل لنهائيات كأس آسيا، ولكن لهلأ المنتخب اليمني متقدم على منتخب الأرز بنتيجة 1-0. هالمباراة فينا نتابعها على وان تي في بطبيعة الحال، بكرة رح نكون مع تقرير مفصل حول هذه المواجهة الكبرى، ولكن كلنا أمل إنه يقدر المنتخب اللبناني انه يتاهل لنهائيات كاس اسيا للمره الثالثه على التوالي وللمره الرابعه بتاريخه. هذا كان كل شيء، عوده لكم.
5: العافيه نجيب.
6: شكرا نجيب. اخر اخبار نجوم الفن في لبنان والعالم في الفقره الفنيه.
7: حقق أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون إنجاز تاريخي جديد، هالنجاح بعد ما صار مايكل أول فنان والوحيد حتى اليوم اللي بيسجل أغنية جديدة على قائمة هوت 100 خلال 6 عقود زمنية مختلفة من سبعينيات القرن الماضي وحتى عقد العشرينيات الحالي، ودخلت أغنيته شيكاغو قائمة بيلبورد هوت لتصير الظهور رقم 52 لجاكسون على القائمة كفنان منفرد، وهالشي بسبب انتشاره الواسع على تيك توك ونجاح فيلم مايكل اللي بيحكي عن سيرة حياته.

0: كشف منظمو ساني هيل فيستيفال عن واحدة من أبرز مفاجآت دورة عام 2026، حيث رح تشارك النجمة العالمية كيتي بيري لفعاليات المهرجان هالصيف ببريستينا. وأعلن هالخبر إجا بطريقة طريفة من خلال فيديو كول جمع النجمتين دواليبا وكيتي بيري. ورح يقام المهرجان من 31 تموز ل 2 آب بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، ورح يتم الكشف عن أسماء النجوم الإضافيين بالأيام الجاية. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية،
2: إذا نزلين على البحر أو طالعين على الجبل ما تنسوا السانسكرين، لأنه اليوفي إندكس عالي بهالكم يوم والحرارة رح تعلى زيادة بالأيام يلي جاية. بالتفاصيل، الهواء بكرة شمالي غربي خفيف والرطوبة 55%. الحرارة مستقرة بالنهار وعم بتسجل 27 درجة بالعاصمة بيروت، 20 بريفون، 18 بالأرز و26 درجة بعبرين. من عشية في شوية سقعة على الجبال والحرارة عم توصل ل 16 درجة بسرعين، 13 بزحلة، 15 بكوكبة و10 درجات ببشرة. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، موج البحر منخفض واليوفي إندكس مرتفع. أما على الجبال شمس وغيم، الخطيطة كثيفة أوقات والحرارة بتوصل ل 22 درجة. الجمعة والسبت السماء صافية، بتوتر الرطوبة والحرارة بين 27 وال 28 درجة بالنهار والموج منخفض. الأحد والتنين نفس السيناريو بس بتعلى الرطوبة شوي. السماء صافية والموج منخفض بهالكم يوم، يعني النزلة على البحر سيف. تصبحوا على خير.
1: شكرا سليين.
3: شكرا سليين. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا وإلى اللقاء.
4: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار MTV.
5: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
8: LBCI.
9: مواجهة أمريكية إيرانية على طاولة واشنطن في الخارجية حضورياً أمريكا ولبنان وإسرائيل غيابياً إيران وحزب الله أطلقت واشنطن مسيرة انقدادية على طهران فضمنت البيان الاتفاق نصاً يقول أكد جميع الأطراف أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حصراً الحكومتان السياديتين للبلدين ورفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو فرض الوصاية عليه وأكد أن أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل يمكن اختصار ما سبق بهذه الخلاصة لا مكان لإيران في لبنان جاء الرد سريعا من إيران عبر الحرس الثوري الإيراني وعبر حزب الله الحرس الثوري تحدث باسم الشعب اللبناني وعن الشعب اللبناني فأصدر بيانا قال فيه لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحقق عبر اتفاق مفروض ما عجز عن تحقيقه في الحرب الجملة ذاتها وردت في بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وورد فيها إن إسرائيل لن تأخذ بالسياسة ما لم تأخذه بالحرب تلك هي المواجهة الأمريكية الإيرانية من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان وعاد ذلك تفاصيل ماذا عن لبنان الرسمي؟ اختصر الموقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من غرفة الصحافة في القصر الجمهوري فوصف نجاح الاتفاق بالفرصة الأخيرة وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته الرئيس عون أكد أن لبنان يعول بشكل أساسي على الموقف الأمريكي
8: الجديد
10: مساء الخير حبر ما بعد منتصف الليل في واشنطن بدا في لبنان حبرا سريا على أرض الميدان وفي قراءة النقاط والمصطلحات داخل وزارة الخارجية الأمريكية على ارتفاع 7 طوابق وعلى مدى أكثر من 10 ساعات خرج البيان الأمريكي الثلاثي الأبعاد الذي ظهر بمثابة إعلان نوايا مع خريطة طريق موزعة على عناوين ومراحل وبداية السطر كانت في الاتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروطا بوقف كامل من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني ويلي ذلك إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة وفي عملية وضع النقاط على حروف البيان، كشف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر بما تضمنه من نقاط مهمة تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب، معلنا أنه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه. وأعلن عون أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة، وسيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ. أما في تفاصيل المنطقة التجريبية فكان الاقتراح اللبناني أن تكون البداية في الزوترين الشرقية والغربية مع يحمر وقلعة الشقيف نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية. وفي قراءة لمعطيات الحدث وتفاصيله وما وراء سطور بيانه يتبين أن الكرة وضعت في رد الحزب ومدى تلقفه لما وصفه رئيس الجمهورية بالفرصة الأخيرة. والقارئ في كلام الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم يتبين له أن قاسم وعلى الرغم من إعلانه أنه لم يعطي التزاما لأحد بعدم المقاومة والرد على العدوان إلا أنه ترك الخيار مفتوحا على أكثر من احتمال في انتظار تطورات المرحلة المقبلة، قائلا إننا معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ولا تجزئة بين الجنوب ولبنان، وما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة من دون التطرق إلى قواعد رد الحزب وما سيتخلله عدم التزام إن كان المقصود به شمال الأراضي المحتلة أو فقط داخل الأراضي اللبنانية. هي خريطة طريق تصل في النهاية إلى ما وصفه البيان بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة وحل جميع القضايا العالقة والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين. وفي معلومات الجديد أن ساعات الليل الموصولة حتى فجر صدور البيان شهدت اتصالات مكثفة بين الرئيس عون والإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة قبل صدور البيان المشترك، وخلالها لعب السفير ميشيل عيسى دورا أساسيا في الاتصالات بين جميع الأطراف. أما الدور الأساسي فقد لعبته المملكة العربية السعودية بين الولايات المتحدة ولبنان، وفتحت خطا مباشرا مع عين التين من اللحظة الأولى وصولا إلى البيان النهائي معطوفا على اتصال صباحي سجل بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان والرئيس نبيه بري. وعلى هذا المعطى فإن وقائع الاتصالات ومضامين الإشارات التي سبق وأرسلها رئيس المجلس خلال اليومين الماضيين وأبرزها أن ترامب هو الضامن الوحيد القادر على إبرام وقف إطلاق نار حقيقي تقود إلى الاستنتاج أن معادلة جديدة قد جرى تكريسها وتنتظر طريقة إخراجها. وهنا يعود إلى الواجهة الدور الأساسي الذي تقوم به الرياض في تهدئة الساحة اللبنانية وتجهيز الأرضية الملائمة للوصول إلى الدور النهائي. وفي الانتظار حتى في بيروت الفرنسي جان إيف لودريان زائرا يبحث عن مرحلة ما بعد اليونيفل وحاملا في جعبته الأمل الفرنسي في أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج إيجابية موصيا بعدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من الجنوب. هي أدوار ووسطات وشبكة اتصالات تربط لبنان بعواصم القرار الإقليمية والعربية والدولية، والمسار بشقيه السياسي والأمني يستأنف في 22 من حزيران المقبل في واشنطن ومع ضمانة أمريكية بتسهيل التواصل خلال الفترة الانتقالية.
11: MTV. بيان تاريخي في واشنطن وامتحان تاريخي أمام حزب الله. فبيان الخارجية الأمريكية المتضمن موقفي لبنان وإسرائيل من الواقع اللبناني واضح كل الوضوح. القرار اتخذ وهو محتضن أمريكيا ومدعوم عربيا ودوليا. فبعد اليوم لا سلاح فوق الأرض اللبنانية إلا سلاح الشرعية، وعلى الحزب أن يبدأ من مكان ما، أي أن يوقف عملياته الحربية وينسحب إلى شمال الليطاني جديا هذه المرة وليس صوريا وكليا وليس نسبيا. فكيف سيتصرف حزب الله حيال الأمر؟ هل يرضخ ويسكت ويسير في الآلية المحددة والمرسومة، أم يواصل المكابرة والمعاندة جرا على البلد المزيد من الخراب والدمار والموت والقتل؟ الصورة حتى الآن غير مشجعة، لبل حتى سلبية. ففيما وضع رئيس جوزيف عون كل الأطراف أمام مسؤولياتهم مؤكدا أن عليهم إما السير بالاتفاق أو تحمل تبعات تهاويه، فإن حزب الله لم يتأخر في الرد. فحزب الله أبلغ السلطات اللبنانية رفضه وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأتبع الرفض الكلامي بإطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة. وبين الموقف والصواريخ، وصف الحرس الثوري الإيراني اتفاق وقف إطلاق النار بالمرفوض. هكذا أكد الوصي موقف الموصى عليه، علما أن القرار لم يأتي من لبنان بل من إيران. فحزب الله يرفض أن يسلم ورقة وقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية لأنه لا يعتبر نفسه جزءا منها، بل يتماهى مع الدولة الحقيقية التي يأتمر بأمرها، أي إيران. فهل قدرنا أن نبقى معلقين بين تبعية حزب الله للقرار الإيراني وبين قرار إيراني واضح بالقتال حتى آخر عنصر من حزب الله في لبنان وحتى القضاء على لبنان؟
12: المنار
13: وإحداث الفتنة بين أهله، ولن تأخذ إسرائيل بالسياسة ما لم تأخذه بالحرب، هو موقف الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى رحيل الإمام الخميني، وفيه كل جواب المقاومة وأهلها على أوهام العدو الصهيوني وسذاجة المفاوض اللبناني وعجرفة سيدهم الأمريكي. فما اتفق عليه هو خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي بحسب الشيخ قاسم. والمسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار الوهمي وتفسيره أن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يترك المقاومون ساحة الجنوب تحت الضغط العسكري هو إعدام لقوة لبنان واستسلام وهزيمة وتحقيق لأهداف العدو، وهو كحلم إبليس بالجنة كما قال. فنحن لسنا معنيين إلا بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب العدو من كامل أرضنا، فلا حرية له بالقتل ولا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان، ولا نقبل بأي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال. ومع تأكيد الأمين العام لحزب الله عدم إعطاء التزام لأحد بعدم مقاومة العدو والرد على عدوانه، أكد سماحته أنه ما دام العدوان والاحتلال مستمرين فالمقاومة قائمة، وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطال العدو حيث نقرر ونستطيع. وما دامت قرانا غير آمنة وتقصف وتهدم ويقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة. أما للسلطة الخائبة التي تهددنا بالعدو، فكانت دعوة الشيخ قاسم لها إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة، والعمل على معالجة الانقسام الداخلي الذي تسببه خياراتها السياسية التي لا تمثل الإجماع الوطني ولا مبادئ الدستور ولا العيش المشترك، مع تأكيده حرص المقاومة وأهلها على الوحدة الوطنية في مواجهة العدو لأنها قوة لنا جميعا. ولأن الموقف الإيراني جزء من قوتنا، كان شكر الأمين العام لحزب الله للجمهورية الإسلامية التي تساعدنا لاستعادة أرضنا وحقنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي رغم مواجهاتها الكبرى، وتتصب لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل في لبنان كجزء من وقف العدوان على إيران. وعلى مسمع السلطة التي يتباهى رئيسها بإنجاز مفاوضيه ويهدد شعبه بالعدو قائلا إنها الفرصة الأخيرة، لم يتأخر وزير حرب ملانية للعداء بينهما إسرائيل كاتس بالإعلان أن جيشه لن ينسحب من الجنوب، وأن اللبنانيين لن يعودوا إليه، وأن قواته ستواصل عمليات التدمير، حتى رأى رئيس حكومتهم السابق إيهود أولمرت أن حكومة تل أبيب الحالية تريد حربا في لبنان وتخضع لمتطرفين يعتقدون أن جنوب لبنان وشرق سوريا وغزة وربما اليمن مستقبلا أراض منحها الله لهم. وإن ابتلانا الله بأوهن سلطة سياسية تحكمها الضحالة والأوهام التاريخية، فقد أنعم الله علينا ببيئة شديدة الصبر والحكمة والثبات، قد أنجبت رجالا أولي بأس شديد يشترحون المعجزات في الميدان، ومن رباط المسيرة يرهبون وسيهزمون الأعداء.
12: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني عصوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
4: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: وسعتم أوقات موجز 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. في الميدان الجنوبي أدت غارة من طائرة مسيرة استهدفت موقف سيارات في جبل مارون إلى سقوط 3 شهداء وجريح، كما استهدف قصف إسرائيلي مرتفع جبل الريحان وقصف مدفعي أيضا على بلدتي دبين وبلاط. القناة 14 الإسرائيلية أفادت بأن الواقع الميداني لم يتغير في الجنوب وسط سلسلة حوادث أمنية صعبة. وفي ظل هذا التدهور ينعقد المجلس الوزاري المصغر لبحث الخيارات العسكرية وسط استياء رئيس الأركان من التدخل الأمريكي في مفاوضات التسوية مع لبنان، تزامنا تصاعدت حدة التجاذبات داخل حكومة نتنياهو، إذ نقلت القناة 15 عن الوزير إتمار بن غفير قوله لنتنياهو: ترامب صديق وشريك، لكن دماء الجنود الإسرائيليين أغلى عندي من أي اعتبارات أخرى. ميدانيا، زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تقديرات أمنية بوجود بنية تحتية واسعة لحزب الله في منطقة قلعة شقيف، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية هناك، حيث تشير التقديرات إلى أن تدمير هذه التحصينات يتطلب مئات الكيلوغرامات من المتفجرات. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما حدث في جنوب إسرائيل في قطاع غزة سيتكرر في الشمال في الجنوب اللبناني. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن في واشنطن، مؤكدا استعداد باريس للمساهمة في متابعة تنفيذه ضمن آلية التنسيق القائمة مع الولايات المتحدة. أعرب السفير البريطاني في لبنان عن صدمته وحزنه إزاء نبأ وفاة أحد جنود حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وإصابة 2 في جنوب لبنان اليوم. ولفت أيضا في تصريحه لأن المملكة المتحدة تدين بشدة جميع الاعتداءات على أفراد قوات اليونيفيل. بحث النائب جبران باسيل مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان آخر التطورات السياسية في لبنان، لسيما الحرب ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، كذلك التحديات التي يواجهها لبنان على المستويات كافة، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم استقراره وتعزيز دور مؤسساته، مع التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات المالية. بحث وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسا مع نظيره البلغاري في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية وتطوير آليات التنسيق العسكري المشترك. نفى وزير الصناعة جو عيسى الخوري انسحابه من جلسة مجلس الوزراء تعبيرا عن اعتراضه على مقرراتها، كما روجت بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه بقي حتى آخر الجلسة ثم خرج لارتباطه بموعد آخر. فاصل ونعود.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس ب $60 بالسنة. حمل تطبيق قمن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات. زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد في أنبائنا العامة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. إلى ذلك، أفادت الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز بأن عقوباتها تحرم إيران من مئات الملايين من الدولارات يوميا. وسط هذه الحالة، كشفت وكالة بلومبرغ بأن سلطات بريطانيا وفرنسا وضعتا لمسات الأخيرة على خطط قيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام في مضيق هرمز. ونبقى أيضا في الملف الإيراني، حيث دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى الانخراط بشكل بناء مع الوكالة لتسهيل التطبيق الشامل والفاعل للضمانات في إيران. الوكالة كشفت في تقرير سري عن أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير المخاوف من الانتشار النووي. دان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي البحرين في خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: من هون تبدأ الحكاية، وهون بيولد الحلم. مونديال 2026 عم يقرب، والعالم مستعد لأكبر بطولة كروية بالتاريخ، البطولة اللي رح تكون مختلفة بكل المقاييس. لأول مرة بتاريخ كأس العالم رح نشوف 48 منتخب عم يتنافسوا على اللقب، وعلى أراضي 3 دول: أمريكا، كندا والمكسيك. من سنة 1930 وكأس العالم صار الحدث الرياضي الأكبر على الكوكب، ملايين الجماهير، لحظات تاريخية، دموع فرح وأحلام بتتحقق. لكن نسخة 2026 مختلفة، لأن العالم كله تقريباً رح يكون حاضر. عدد المباريات 104، عدد المدن المستضيفة 16 مدينة. النهائي رح يقام بنيويورك نيو جيرسي ب 19 تموز 2026. المنتخبات الكبيرة مثل الأرجنتين، فرنسا، البرازيل وإسبانيا مرشحة بقوة، لكن المفاجآت دايما حاضرة بالمونديال.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، التواصل الاتفاقي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وحزب الله يعتبره هزيمة واستسلاما، واستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني يدفع بالنازحين لهوة الأزمات.
2: النازحين يعني مش بس بدهم يأكلوا ويشربوا ويناموا على الأدمية، في كتير قصص تانية.
1: مقتل 9 غزيين في قصف على مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 5 من عائلة واحدة.
3: أي اللي توا شفناه في الثلاجة، أنا لقيناهم ناس محروقين حرق، أولاد صغار محروقين.
1: الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام قرية أم الصفا غرب رام الله لليوم الثالث.
4: قعدت أحكي لا جندي استنى بدي أفتح الباب، صار جندي يصرخ علي زيح من وراء الباب زيح من وراء الباب.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. في هذه الحلقة نتابع الاتفاق الذي توصلت إليه الليلة الماضية إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، والذي يشمل وقفا لإطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. إلا أنه في خطاب له قبل سويعات من الآن، حذر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من أنه ما دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قرى الجنوب فإن شمال إسرائيل لن يكون آمنا بحسبه. وأكد قاسم أن نزع سلاح المقاومة على حد تعبيره كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في بيروت كارين ترباي. أهلا بك كارين. دعينا نبدأ مما قاله نعيم قاسم الذي اعتبر الاتفاق استسلاما وهزيمة. هل ترجمت هذه التصريحات لأفعال على الأرض يا كارين؟
5: الأفعال على الأرض كانت قد بدأت قبل الإعلان من قبل حزب الله. منذ هذا الصباح بدأت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدد من البلدات الجنوبية ووصلت حتى إلى البقاع واستهدفت بلدات البقاع، وذلك بعد ساعات فقط من الإعلان الذي خرج عن واشنطن. أيضا حزب الله قام بعدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع لجنود إسرائيليين في المناطق التي يحتلونها في داخل اللبناني، وبالتالي على الأرض ليس هناك أي ترجمة لأي شيء صدر من واشنطن أو أي تغيير على الأرض.
1: لكن نحن الآن أمام رفض صريح من حزب الله لهذا الاتفاق.
5: نعم، نحن أمام رفض كامل من قبل حزب الله الذي يعتبر أنه لن يقبل بأي شيء إلا اتفاق كامل لوقف إطلاق النار، تكون إسرائيل ملتزمة بوقف لإطلاق النار. تحدث أيضا عن انسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، وبالتالي حتى هذه اللحظة ليس هناك من بوادر أو مؤشرات بأن هذا الاتفاق سيكون يعني سينفذ على الأرض، في انتظار ما إذا كان سيكون هناك أي جديد في الساعات المقبلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا كارين ترباي مراسلة بي بي سي في بيروت. ووفقا لبيان المشترك صدر عقب يومين من المحادثات التي جرت بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، يتعين على حزب الله وقف كل الهجمات على إسرائيل وسحب مقاتلي من المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني. كما أوضح البيان أن الطرفين اتفقا على إنشاء ما أطلق عليه مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني سيطرة الحصرية عليها. هل يترجم ذلك على الأرض؟ للمزيد من التفاصيل تواصلت مهل جمال مع قاسم محمود الخبير العسكري من الأردن.
6: هذا لا شك مصطلح جديد جدا بالمفاهيم العسكرية، لكن في الوضع الحالي الجنوب اللبناني حالة الحقيقة الإصرار الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله والجنوب يكون منطقة عازلة، والمسار الموازي للتفاوض اللبناني الرسمي مع إسرائيل حقيقة، والذي يحاول أيضا أن يمنع إيران من الاستمرار بهذا النوع من الإفراد بحزب الله، هو الفكرة اللي هي عبارة عن اجتهاد كمرحلة أولية، لأنه الاعتقاد السائد هي الجيش اللبناني لا يستطيع أن يؤمن جنوب لبنان بإمكانيات العسكرية الحالية، والجيش اللبناني يقول أنه يستطيع ذلك تماما.
7: وبالتالي ما المقصود بالمناطق التجريبية في هذه الحالة؟
6: هي كيفية حي جغرافي معين يخصص للجيش اللبناني، يضع فيه قوة من قواته ويترك له أن يكون مسؤول عن أمن هذه المنطقة وأن يضمن أن لا تؤتى إسرائيل من هذا الاتجاه الجغرافي وحيز جغرافي معين، يعني أقل بكثير من الجنوب اللبناني.
7: هل يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟ يعني هل هذا ممكن يساعد في حل القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل أوسع أو بشكل أطول؟
6: نجاحه يعتمد كثيرا على حزب الله واستعداده للتعاون وتفهم الموقف وأن لا يأتي بأي عمل عسكري ضد إسرائيل من خلال هذه الجغرافيا، لأن يعني المصدر الوحيد للخطر المتوقع حقيقة وإمكانيات حزب الله العسكرية.
7: في ظل أن حزب الله يعني يقول أن ما دامت القرى تقصف وبالتالي لن يكون شمال إسرائيل آمنا، هكذا قال الأمين العام لحزب الله، في هذا الإطار هل من الممكن عسكريا أن تسهم ربما هذه المناطق في حل الأزمة؟
6: عسكريا ممكن جدا إذا توفرت النية السياسية، وإذا حزب الله استطاع طبعا نتحدث عن إيران نفسها، إذا إيران أوعدت حزب الله أن فعلا يمتنع عن القيام بأي عمل عسكري وتركت يختار أن لا يعكر صفو أمن هذه المنطقة حتى تنجح التجربة لمصلحة لبنان، أعتقد هذا وارد. لكن في الوضع السياسي الحالي، في أعتقد في حالة الشد المتوتر جدا بالمفاوضات بين أمريكا وإيران حتى الآن لا يوجد أفق حقيقي لتنفيذ ذلك، يعني لا أحد يثق بنوايا إسرائيل أنها فعلا تريد أن تصل إلى مرحلة معينة من الأمن الذي فعلا يجعلها تنسحب خارج الأراضي اللبنانية. التطبيق وارد على فكرة، الجيش اللبناني كان في الجنوب، فإذا رجعنا إلى قاطع معين من الجغرافيا كمنطقة تجريبية وحزب الله تركها حقيقة بدون أي تدخل، قد تكون حجة على إسرائيل واختبار إسرائيل. إذا نعود إلى مربع التفاهم اللبناني اللبناني.
1: قاصد محمود الخبير العسكري من الأردن. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن إسرائيل ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن ولن تنسحب منه رغم الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار جديد. وقال كاتس في بيان له إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق واسعة من جنوب لبنان في إطار ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بمنطقة عازلة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة انضموا إلينا عبر الهاتف موفد بي بي سي إلى القدس رضا الماوي. أهلا بك رضا، وبداية بدأ أن هناك حالة من الأجواء الغاضبة في أروقة السياسة الإسرائيلية بعد الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق وقبل تصريحات رئيس أو زعيم حزب الله نعيم قاسم، وبالتالي إلى أين وصلت هذه الأجواء الغاضبة؟
8: نعم، عاصفة سياسية عمت إسرائيل ليلة أمس، وخصوصا أن حسب تقارير الصحافة الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو لم يبلغ وزراءه بالتفاهمات الأخيرة، ففي اجتماع ليلة أمس تم طرح عملية التوسع في العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وبنيامين نتنياهو لم يعلق ولم يبدي استعدادا كبيرا لذلك. بعد ذلك تم الإعلان عن التفاهمات الأخيرة مما أثار غضب العديد من الوزراء على رأسهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، الذي قال إن وقف إطلاق النار مع لبنان هو خطأ جسيم، ومستشار نتنياهو يجرونه إلى قرارات غير صائبة، وقال إنه لو لم تتصدى إسرائيل إلى حزب الله بشكل صارم ونهائي الآن في الوقت الراهن فإن حزب الله سيعود بشكل أقوى وأكبر وأكثر.
1: طيب رضا، كانت هناك أنباء عن تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر من موعده التقليدي يوم الأحد إلى مساء اليوم، هل لدينا تفاصيل عن ذلك؟
8: نعم، إيتمار بن غفير ألمح لذلك، قال إن إعلان المبادئ تم إطلاعه هو وآخرون عليه في إطار اجتماع مقيد، والآن هو يطالب إجراء مناقشة اليوم وبعد ذلك مناقشة في مجلس الوزراء وتصويت على قرار وقف إطلاق النار. إذن يعني
1: هو الأمر في انتظار تصويت
8: من داخل هذا ما يطرحه إيتمار بن غفير، وهذا لا يعني أنه بالضرورة سوف يحدث ذلك، لأنه في النهاية هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية وتحديدا على بنيامين نتنياهو. إذن الأيام القادمة سوف تشير ما إلى أي طرف سيكون له
1: ونحن بانتظار الرد الإسرائيلي بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا رضا الماوي موفد بي بي سي إلى القدس. ماذا عن ردود الفعل في الشارع اللبناني نفسه بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار حتى من دون وضوح إذا ما كان سيدخل حيز التنفيذ أم لا؟ لنستمع لجانب من ردود الفعل.
9: بالنسبة لوقف إطلاق النار اللي بعده ما نعلن عنه رسميا، مفروض بال 24 ساعة ناطرين رد حزب الله اللي هلأ حديث هلأ رافض، بعتقد انه اذا تم هيدا وقف إطلاق النار حيأسس لمسار جديد، بالتالي اذا استطاع الوفد اللبناني انه ونجح بانتزاع موافقة لبنانية وتأييد الرئيس بري خصوصا، فهو بيقدر يوقف إطلاق النار كاملا على جميع الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، وهذا الشيء منيح يعني على أمل أنه يلتزم الإسرائيلي.
10: هذا مش وقف إطلاق نار، هذا اتفاق على إبادة الجنوبيين وتخاذل وفقدان للكرامة فقدان للشرف، فنحن رح نضلنا متمسكين بأرضنا.
11: أحلى شيء أنه قرار اتفاق وقف إطلاق النار بعد ما مرق عليه 24 ساعة، إسرائيلية حذر الجنوب الصبح، نعيم قاسم بيطلع بيحكي بيقول انه بس نحن المعنيين بالمفاوضات ونحن بس منقرر امتى منوقف الحرب، بس يعني الله يستر من اللي جاي.
1: مواطنون لبنانيون،
0: يوميات الشرق الاوسط.
1: ما زلنا في سياق متابعة الوضع في لبنان، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقا بالغا إزاء استمرار الأعمال العدائية وتأثير ذلك على النزوح، ففي بيروت وحدها نزح ما يقدر بنحو 200 ألف شخص من الضاحية الجنوبية بعد أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. ومع تفاقم أزمة النزوح تزداد الأزمات التي يواجهها هؤلاء النازحون، واثنان من القائمين على جمعيات أهلية في بيروت لمساعدتهم تحدثت إلينا.
2: ما عم بيكون في تأمين لكل الاحتياجات، لا، لأنه النازحين يعني مش بس بدهم يأكلوا ويشربوا ويناموا هالقدمية، في كتير قصص تانية ما بتكون متوفرة مثل الهايجين، الأشياء يعني أدوية تنظيف أو حتى أدوية، ومش دايما توصل القصص للكل، يعني إذا توزع شيء ممكن يصير في نقص أوقات لأنه الأعداد كتير كبيرة واللي عم يوصل ما بكفي ما بغطي على الكل. وأنا بحس أكتر الأشياء اللي بحاجة إنه لدعم هي موضوع الأدوية وموضوع الحليب الأطفال، يعني مثلا حفاضات بيجي أكتر من حليب، حليب الأطفال كتير في نقص وفي أنواع حليب بتكون غالية والأهل ما عندهم قدرة أنهم يجيبوها.
12: الوضع حاليا مراكز النزوح صراحة غير كافي للنازحين، لأنه من ناحية الوضع المعيشي اللي عم بيعيشوه بقلب المراكز مختلف، في مراكز عم تقدر تأمن لهم مساعدات واحتياجاتهم، في مراكز ما عم تقدر تأمن احتياجاتهم وما عم بيكون في إدارة منظمة للمراكز. وبنفس الوقت كمية النازحين عم تتغير يوميا، في نازحين مثلا بيوتهم قدروا يلاقوها بعد واقفة فعم يرجعوا مثلا على بيوتهم يطلوا عليها وبيرجعوا بيجوا، في نازحين لا بيوتهم راحت مضطرين يضلوا مثلا بمراكز النزوح، فهذا الفرق. وبنفس الوقت عم بصير في مساعدات ضئيلة بالمقارنة للحرب اللي كنا عم نساعد فيها سنة الماضية. للأسف أنه كمية المساعدات يلي عم تكون إن كان مساعدات فردية ولا إن كان مساعدات من جمعيات، مساعدات من جمعيات حتى انترناشنال، عم بتكون في خفة بكمية المساعدات إن كان كفندينج ولا إن كان كمساعدات عينية. فعم نحاول ندارك الموضوع بالتنسيق مع الجمعيات الموجودة الوطنية.
1: اثنتان من القائمين على الجمعيات الأهلية لمساعدة النازحين في لبنان. يأتي هذا بينما قرر بعض النازحين البقاء في خيام بالعاصمة بيروت بدلا من الذهاب لمراكز الإيواء، ما قد يشكل عبئا على الخدمات، حيث يرى النازحون أن مراكز الإيواء غير مؤهلة لاستقبالهم. كما نستمع.
13: رجعنا من الضاحية الجنوبية، رحنا على الخيمة ببيروت أنا وزوجتي وبيدي، اضطرينا ضلنا بالخيمة لأن ضلنا أقرب للمنطقة الضاحية، ما عم نقدر مثلا ناخذ كل احتياجاتنا هون، تعرفين إنه واحد قاعد بخيمة لا أجل لك فيه مفوت على الحمام ولا فيه يتصرف بشيء، كل هذا هيك على مرحلة الهدوء مننطر بناخذ أغراضنا، يعني منطلع على البيت ومنه بنقضي حاجاتنا ومنشوف إذا حاجتنا شيء لنرجع على المنطقة اللي قاعدين فيها.
14: أنا ساكنة بخيمة قريبة من الضاحية، أكيد أنا وجوزي ومعي 4 أولاد صغار، فمضطرة أنه يبقى بالخيمة عشان دلني قريبة من بيتي، بروح بتل كل شوي عليه وبرجع، بتعرفوا معي 4 أولاد صغار ما في أخذهم روحها مكان تاني، لأنه بأوقات بضطر بدي أطلع حممهم، نحن عايشين بخيمة ما بقدر يتحمموا هنيك وبيقدروا يقدروا حاجاتهم، كل ما عطوا هدني بطلع بطول بتفقد البيت بشوف إذا ناقصنا أغراض لحتى أجيبهم معنا، بس حاليا مضطرين نبقى بالخيمة لو شو ما صار لأنه ما عندنا مكان تاني نروح عليه.
15: أنا عايشة هلأ بخيمة مثل كل الناس أكيد، بس هيدا شيء كتير صعب وخصوصا اللي بيكون عنده ولاد. أنا هيدا أول مرة بجرب أقعد بالخيمة يكون عندي ولاد، المسؤولية كتير كبيرة، ما عم نعرف وين بدهم يروحوا يقضوا حاجتهم، ما عم نعرف وين بدهم نتحمم، بس أكيد أفضل من مراكز الإيواء لأن ما عم تكون مجهزة بالمرة، فقد ما فينا عم نجرب نأمل لهم كل شيء للولاد ويكونوا مرتاحين.
1: بعض النازحين اللبنانيين في خيام بالعاصمة بيروت. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما وإنشاء عدد من المناطق التجريبية داخل لبنان يمنع فيها وجود عناصر حزب الله. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة لتحقيق سلام حقيقي في بلاده، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف. لبنانيون تعليقا على الاتفاق:
18: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف اطلاق النار وما في وقف اطلاق النار.
17: وزير الدفاع الاسرائيلي يؤكد استمرار العمليات البريه في الجنوب اللبناني في الوقت الراهن. ونعيم قاسم امين جماعه حزب الله اللبنانيه يقول ان شمال اسرائيل لن يكون امنا ما دام قصف القرى اللبنانيه مستمرا. مقتل جندي من قوات اليونيفال واصابه 2 بسقوط قذائف هاون على موقعهم في جنوب شرق لبنان. والبعثه التابعه للامم المتحده تعلن فتح تحقيق لتحديد مصدر النيران. وزاره الصحه في غزة تعلن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين نتيجة لغارات إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية دون تعليق من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان:
19: الناس نايمين آمنين في بيوتهم، أولاد صغار هيك ينحرقوا، 4 شهداء دون سابق انذار.
17: مجلس النواب الأمريكي يمرر قرارا يدعو الرئيس ترامب إلى سحب القوات من محيط إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس. الكنيست الإسرائيلي يقر نهائيا قانونا يمنح إعفاءات ضريبية لعشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضمن ما يسمى منطقة خط المواجهة الشرقي.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: احتجاجات واسعة في مدن ليبيا لما وصف بخطط مزعومة لإعادة توطين اللاجئين، والسلطات تنفي وتتهم المعلومات بالمضللة لإثارة التوتر. وفاة المرجع الشيعي البارز آية الله محمد إسحاق الفياض عن 96 عاما في بغداد، وهو أحد أهم 4 مرجعيات شيعية في العراق والعالم. نهاية الأخبار، عدت أمين خليل، وهذه تحياتي أميرة بكروري.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج. أهلا بك ريم.
20: أهلا بك نيرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة اليوم ريم؟
20: سنبدأ نيرمين من العراق، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لصفوف طويلة من السيارات. وللوهلة الأولى نيرمين قد تظنين أن الشارع مغلق أو أن حادثا كبيرا وقع في المكان، لكن اتضح أنها طوابير لمواطنين ينتظرون الحصول على الوقود في أزمة بنزين امتدت لأيام وأثار جدلا واسعا في البلاد. دعينا نستمع.
21: مصطف حتى يحصل بنزين. العراقيين ناموا قعدوا الصبح لقوا أزمة وقود كل المحطات. شنو سببها؟ عدم كفاية الإنتاج اللي يجي للمحطات الحكومية من المصافي العراقية.
1: هل كانت هناك ردود رسمية ريم على هذه الأزمة في العراق؟
20: نعم نيرمين، وزارة النفط العراقية قالت إن الأزمة تعود إلى تراجع الإمدادات بسبب توقف وحدة تكرير بسبب انسحاب شركة أجنبية لأسباب أمنية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الاستهلاك.
1: يبدو أننا سنستمر مع مشاكل الوقود لكن ليس في العراق.
20: نعم، لكن هذه المرة تحديدا في اليمن وفي صنعاء، حيث تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متزايدة من سائقين
3: المدنيين قالوا إن مركباتهم تعرضت لأعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود، وتحدثت كذلك منشورات متداولة عن مخاوفها من وجود كميات من البنزين غير المطابق للمواصفات في الأسواق. نستمع.
4: والله عبينا بترول مخشوش، والله أن السعر كان أطلع في الصص من احتراز البترول. طيب البترول هذا المهندس الذي جاء نقدناه وإحنا في الشارع معطلين.
22: البترول هذا اليومتين كله مخشوش، وهذه يمكن ثالث سيارة، ثالث مشكلة نفس العطل بسبب البترول.
23: ومن أين ختم هذه الجولة ريم؟
3: من السودان، وتحديدا منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان غربي البلاد، حيث تتفاقم أزمة المياه بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المنطقة ومحيطها. ويظهر مقطع فيديو متداول يرمين عشرات المواطنين وهم يتجمعون في ساحة عامة تحت أشعة الشمس الحارقة، يحملون أوانيهم الفارغة وينتظرون لساعات، وذلك أملا في الحصول على المياه.
24: طبعا على الأضيف دار ثورة، ذل دار ثورة العرض شبع
25: ذل العرض
24: عرض نحلو هذا البغاة.
23: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع ريم؟
3: هذا المقطع إذا شاهدته نرمين قد يراودك السؤال نفسه الذي طرحه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو كيف يعطش السودانيون في بلد يشقه نهر النيل وتنتشر فيه الموارد المائية وكثير من الروافد.
23: أشكرك، شكرا جزيلا ريم إدريس.
3: شكرا.
23: إلى قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجال الصحة إن غارات إسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم 5 من أسرة واحدة، في هجمات منفصلة على مدينة غزة اليوم. وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات على 4 وحدات سكنية في وقت متقارب قبل فجر اليوم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وماذا لدينا من تفاصيل عما وقع اليوم في مدينة غزة؟
26: نعم، أهلا بكم. يعني تفاجأ سكان قطاع غزة بتكثيف عمليات القصف والضربات الجوية الإسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، استهدفت على الأقل 4 شقق سكنية وأحد المنازل في وسط مدينة خان يونس في أطرافها الغربية والشرقية والجنوبية. وكانت هذه الشقق أو الوحدات السكنية مأهولة بالسكان والنازحين، أدى ذلك إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 من عائلة واحدة، هي عائلة لبد، ونجا فقط من العائلة طفلة واحدة. وفقا لتصنيف السلطات في غزة، فقد شطبت هذه العائلة تماما من السجل المدني، ولم يبقى إلا هذه الطفلة، كما أصيب على الأقل 30 شخصا في مجمل هذه الغارات. وعلاوة على ذلك أيضا تواصلت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير التي يعني تتم بشكل يومي الآن في قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء أيضا يفيد السكان بأن الجيش تقدم كثيرا في المناطق داخل غزة بعد تقديم الخط الأصفر إلى داخل حدود القطاع، وهو ما يشكل قرابة 70% الآن من إجمالي مساحة القطاع تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، وبقي السكان محشورون في مسافة لا تتعدى 30%. نتحدث عن أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون الآن في ظروف صعبة وقاهرة في الخيام وفي مراكز النزوح في ظل أوضاع لا تزال قاسية ومؤلمة.
23: هذا بجانب استمرار أزمات المعابر وما يستتبع ذلك من عدم دخول كميات كافية من المساعدات أو المواد الغذائية. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونستمع لبعض شهود العيان من أنحاء متفرقة من القطاع، من تلك التي شهدت اليوم غارات إسرائيلية.
27: شيء تنظر ناس نايمة الساعة تقريبا 2:30، في أولاد صغار نايمين معاهم، أي اللي توا شفناه في الثلاجة هنا لقناهم ناس ومحروقين حرق، أولاد صغار محروقين، إيش ذنب أولاد صغار ينحرقوا في نص الليل نايمين ناس نايمة؟
28: بنت مريضة يعني بشلل دماغي هيك يصير فيها تنحرق، حرام اللي بصير فينا، الناس نايمين آمنين في بيوتهم، أولاد صغار هيك ينحرقوا، 4 شهداء بدون سابق نظار. يعني تفرجنا ان الشقة محروقة حرق نار مولعة فيهم.
29: انا وابني كنا سهرانين يمكن بعد 1:30 بالليل، وحوالي ساعتين خشينا بوط، يعني الوضع هو مرته
0: وانا كنت نايم برضو في الغرفه اللي جنبه، لقيت حطان واقع علي، صرت اصرخ انادي انادي بس حدا يسمعني، وكان في نار جنبي ما بعرفش انه في نار كمان، تبين وانا بنادي عليه وعلي موجودين، بلا سبب انه هو لانه صاروا يقولوا جيبوا كيس جيبوا كيس، عرفت انه مسجل الولد هو مرضه يعني. ما فيش تحذير، مدنيين كلهم، هل شافوا عندهم كلاشينات ولا صواريخ يعرفوهم؟ كله مدني وكل واحد عنده اطفاله يعني.
23: شهود عيان من قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد قرية أم الصفا غرب رام الله اقتحامات مستمرة منذ 3 أيام بعد هجوم المستوطنين وحرق سيارات مواطنين. وقد شملت اقتحامات الجيش الإسرائيلي تحقيقات ميدانية واقتحام بعض المنازل وإطلاق قنابل الصوت والغاز، كما نستمع لبعض من أهل القرية.
2: ساعة 2:30 يعني في الليل يعني نايمين احنا يعني نايمين، ابوي انا يعني برضو ابوي من دولة بذات الخاصة، فانا بس كنت نايم عنده يعني 2:30 في الليل الصوت انخبط على الباب على باب الدار عندنا، قعدت احكي لا جندي استنى بدي افتح الباب، صار جندي بصرخ علي زيح من ورا الباب طاب وحطوا اشي شوي صغير الا الباب فتح الباب ودخلوا على البيت، صار يفتشوا في البيت وزيت وبعدين في كان معهم مجندي، كانوا جندي بكل بدعت كلها بدعت كلها هذا حطوه على العربية طلعوا يعني هي عندها من الولادي خلع ولادي. والله اتصلنا مع المحامي احنا قبل شوي هذا المحامي هضرنا علينا هذا حطينا عند جهة الخليل ما يخذينها في معسكر في جهة الخليل.
5: الساعة 2:30 من فجر يوم الثلاثاء قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام بيتي ومنزل شقيقي والبيت المجاور، تم حرق سيارتي وسيارة شقيقي وحط شعارات عنصرية بالتهديد والوعيد لنا ومحاولة ترهيبنا وترهيب الأهالي، يعني كان هناك أخرى محاولة لحركة سيارة بالمنزل المجاور لي.
6: هذول أجوا حطوا علامة على باب الدار هنا وبدأش خلينا نطلع الغنمات الرعيين ولا نطلع الغنمات يعني نطلع المنمار، وصار يجي علينا كل يوم يجي علينا باب الدار ويقول بدي أدخل أخذ الغنمات، قلنا له يا عمي شو تأخذ الغنمات.
23: بعض سكان قرية أم صفا غرب رام الله. تشكل الرعاية الصحية للأمهات أحد أبرز التحديات الإنسانية في مخيمات النزوح باليمن، حيث تواجه النساء الحوامل صعوبات متزايدة في الوصول للخدمات الطبية الأساسية في ظل محدودية الإمكانيات ونقص الكوادر والمستلزمات الطبية، كما نستمع لبعضهن.
7: أنا أم لأربع أطفال، في الحملة الأخير حقي كنت أعاني من ضعف المناعة بسبب سوء التغذية، وإحنا في المناطق المخيمات ما بيش عندنا مواد غذائية مكملة للطفل وما بيش مواد غذائية مكملة للأم والطفل، لازم يكون في مواد غذائية مثل الفيتامينات مثل الفواكه والخضروات، هذه الأشياء إحنا ما نوصلش عليها، إحنا نعاني من جوع وحاصل الحوامل نتعرض للصفار نتعرض للصداع ونتعرض للحمى، بنروح المراكز الصحية ما نحصلش أي علاج.
8: لما ولدت وأنا في المخيم كان عندي الضغط مرتفع والمستشفى اشتكى مني زلط، وحقنا مرجاله ماشي معهم شغل حق ما يسقفنا ولا يقوم بنا ولا شيء، مشغال هني عاطله واحنا نتاثر ما نلقاش حد اللي ينقفنا، لا رأي ناس يشلونك ولا رأي سيارة يزوبك بلا زلط وبقيتهم ولا حق

متابعين الكرام، أنكم أيضا يمكنكم المشاركة في برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201111390909، وذلك بإرسال الرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة لإمدادنا بالمعلومات عن أحوالكم في شتى أنحاء الشرق الأوسط أو لطمأنة أحبائكم. وصلنا لختام حلقتنا، على وعد بلقاء جديد الأحد القادم في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وكان معكم في هندسة الهواء طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، دمتم في سلام.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان
1: عبر صوت كل لبنان، ونبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم آرتي عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة آرتي.
2: حصاد العاشرة من آرتي مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، هل تنجح واشنطن باحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله؟ آرتي ترصد الأوضاع المعيشية للسكان الصامدين بجنوب لبنان. لبنان في مواجهة تداعيات الحرب.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من آرتي، يرافقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة والأخيرة نستضيف الخبير في الشؤون العسكرية العميد ناجي ملاعب.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات التي جرت أمس في واشنطن كانت دقيقة وحساسة للغاية، وأشار عون إلى أن الرهان يبقى على دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في تأمين الضمانات الكفيلة بتثبيت الاتفاق وضمان احترامه من جميع الأطراف. مراسل الأرتي حسين عياد يتابع هذا الملف، أي ملف المفاوضات في واشنطن وردود الأفعال في بيروت، وسنتناول معه أبرز مستجدات هذا الملف. حسين، أهلا وسهلا فيك. حسين، بالبداية في رهان كتير كان على هذه الجولة التفاوضية، شو جديد هذه الجولة التفاوضية؟
4: يعني بعد ثلاث جولات سابقة، الجولة الرابعة كانت مفصلية بحسب ما أعلن به رئيس الجمهورية، واعتبرها بأن الفرصة الأخيرة للبنان مع التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. لكن هذا الاتفاق بحسب رئيس الجمهورية ينتظر أيضا على نوايا جميع الأطراف، وهو ينتظر ردود أفعال حول هذا الأمر، ويحصره يعني بدء نتائج هذا الاتفاق تظهر على الأرض خلال 24 ساعة القادمة. لماذا 24 ساعة القادمة؟ ليراقب أيضا الميدان ماذا سيحمل من نتائج إن كان هناك استمرار للتصعيد الإسرائيلي، وهذا ما بدنا نشهده اليوم. يعني تصعيد مستمر بجنوب لبنان وصولا إلى البقاع الغربي، وأيضا مواقف أمين عام حزب الله نعيم قاسم الذي هو الطرف الأساسي في هذا الصراع القائم. فهل حزب الله يعني يقبل بما تضمنه هذا الاتفاق من بنود، إن كان وقف شامل لإطلاق النار في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وأيضا عدم الانسحاب، أيضا مناطق تجريبية

0: غير ذلك من بنود كان يعارضها حزب الله، وهو متصلب أيضا بمعارض هذه لأنه يعتبرها هي خرق للسيادة، وأيضا لا يعني تعطيه حقه في الدفاع عن الأرض وأيضا في المواقع التي يعتبرها هي أساسيات من ناحية المصلحة الوطنية بحسب تعبير حزب الله. فنعم
1: بدي قبل ما نخوض بهذا الموضوع أكثر بدي رأي الشارع، كونك أنت عم على تماس مع الناس بالشارع، كيف بتشوف الناس، كيف تقرأ هذه المفاوضات الناس بالشارع؟
0: شوف عمر، لكن الناس تعبانة كتير، يعني الحرب صار 4 أشهر وهي لم تقف منذ 23
1: سنوات، هي من 23 بحالة حرب،
0: فاقتصاديا معيشيا إنسانيا الناس تعبانة، بدأ أي شيء بس أنه يأسس لمرحلة جديدة يكون فيها استقرار وهدوء، فهي مع هذا الطرح إذا كان هناك من يعني الزام لإسرائيل بوقف إطلاق النار وعودة الناس إلى مناطقها. يعني جنوب لبنان أصبح خالي كليا من الناس، يعني هذه 3/4 الناس عندك أكثر من 700,000 نزحوا من الجنوب اللبناني فقط، فهولي عم بيراهنوا على شيء يكون جدي وتلزم فيه، تلتزم فيه إسرائيل وعدم تقرار للخروقات. بالإضافة أيضا في فريق آخر بيقول لك على حزب الله أنه يلتزم يسلم سلاحه لعدم إعطاء ذريعة لإسرائيل بالبقاء في الأرض اللبنانية، لأنه عم تربط بقاء إسرائيل بأرض المحتلة بموضوع السلاح، فلازالت هناك يعني في انقسام في الشارع اللبناني، لكن بأغلبية الناس بالعموم عم تطلب أنه يكون هذا حل جدي وأيضا كامل، لأنه الناس تعبت، بدها مرحلة جديدة تفوت فيها البلاد، لأنه ما بقى في مجال، يعني حتى الناس مصاريف ما عادش قادرة، مصاريف التكاليف النزوح وغيره ما عادش قادرة تدفعها، حتى التجار، حتى الناس العاديين، المؤسسات التجارية، المدارس، كل قطاعات البلاد متأثرة بهذه الحرب، وهن أيضا طواقون لأي حال يوصلون إلى نهاية هذه الحرب.
1: طيب كيف الناس عم تشوف الموقف الأمريكي، لسيما أنه رئيس عون قال أنه هلأ كل شيء مرتبط برئيس ترامب وإدارته بكيفية إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق ومن جميع الأطراف، وقال ولكن أيضا هنا يعني إسرائيل أنه إسرائيل هي دائما اللي عم تقوم بالخروقات لكل الاتفاقات اللي صارت.
0: بهذه النقطة تحديدا في استياء أيضا الموقف الأمريكاني، لأنه هن الناس يعني عم تتابع شو عم يصير بالمنطقة، مشروع غزة واضح أمام العيان يعني، وكل الناس عم تقلك أنه لبنان تأخر الرئيس الأمريكي بشكل مباشر وأيضا عمل لجنة دولية للسلام، وحتى الآن أهل غزة يقصفون ويجزر بهم كل يوم، فهل واقع لبنان ضمن الضمانات الأمريكية بده يصير نفس الشيء مثل واقع غزة؟ هيدي التخوف من الدخول والضمانات الأمريكية ما تكون جدية لإنقاذ الملف اللبناني بشكل تام. وأيضا هناك تعويل على الدور الأمريكي كونه المفاوض الأساسي وأيضا الوحيد في هذا العالم الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل بمحل معين ويفرض عليها ضمانات معينة والتزام بموضوع وقف إطلاق النار وغيره. يعني لبنان الفرصة قدامه، الخيارات ضيقة أمام لبنان، الناس حول موضوع الأمريكاني بيضل عندها تخوف لأنه الأمريكاني لم يثبت يعني جدية بأي اتفاقات صارت سابقا بالحروب اللي صارت بالمنطقة، وهذا الشيء بيخوف اللبنانيين اليوم من أي انتكاسة، والأمريكاني ما يكون جدي وواضح يلزم إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب والشروط اللي طلبها لبنان. يعني
1: طيب التحرك اللي عم بيصير حاليا، يعني شفنا نحن الموفد الفرنسي جانيف لدريان ببيروت وعم نحكي عن تحرك أيضا عربي باتجاه بيروت، ممكن يكون هيدا يعني غطاء أكبر للحكومة اللبنانية.
0: موضوع التدخل العربي مهم جدا بالملف اللبناني، يعني بالمبارح لحتى ساعات الفجر الأولى كان في اتصالات مباشرة من قبل الرئيس السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لدعم موقف لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار. أيضا هناك تحرك قطري، أكيد في دعم من دول عربية لموقف الحكومة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك
1: يسمحوا الأمريكان لحد يدخل على الملف يعني برأيك؟ عمليا كله عم نحكى أن الوساطة هي أمريكية والكلمة الفصل هي الولايات المتحدة الأمريكية،
0: لكن الخليج بطبيعته وعلاقاته مع الأمريكان له تأثير بمحل معين على الموقف الأمريكاني بأحد. أيضا موضوع الفرنسي أضعف خيار لحتى هذه اللحظة حقيقة، يعني عم بيجي وبيقدم بعض الإيجابيات، الدعم المعنوي للبنان وكذا ومدري شو، ولكن بالقرارات المفصلية ما بيقدم ولا بيأخر حسب الأجواء الواضحة بالبلد يعني، وحتى بالأزمات اللي مرت فيها البلاد منذ فترة لهلا. في دور فرنسي كان سابق فعال أكثر، ولكن اليوم أمام الدور الأمريكي وأيضا الدور اللي عم يصير بالمنطقة ربما هناك يعني قد انتفى هذا الدور الفرنسي بالتدخل بشكل بالملف اللبناني بشكل جدي وفاعل يحقق انجازات او حقق تحولات بالملف اللبناني. ولكن هناك لبنان يعني يعول على اي دور عربي او دولي لانتشاله من هذه الازمه اللي هو فيها.
1: طيب عمليا تحددت شيء اي جوله اخرى لهذه المفاوضات او انه هلا مرتبط بعمليه التنفيذ اللي عم تصير على الارض؟
0: لا تحددت بالفعل ب 22 من الشهر الحالي حزيران هناك جولة أخرى ضمن المسار الأمني والسياسي التي يعني انطلق. وهذه الجولة أيضا بده يكون في ترتيبات لقضايا أخرى إذا في حال تم
1: الإنجاز.
0: إذا نجحت هذه التجربة بموضوع وقف إطلاق النار وكله مرتبط أيضا بالميدان برجع بقول لك عمر لأنه هلأ بدنا نشوف يعني وين رايح الأمور على صعيد حزب الله. هل بده يرجع يستأنف عملياته؟ واستأنفها بطبيعة الحال يعني عم يصير في عمليات تجاه المواقع الإسرائيلية. وهل الإسرائيلي أيضا بده يلتزم بوقف اطلاق النار؟ كله متعلق بالميدان وما سينتج عنه من اطلاق نار. لا سيما ايضا هناك ايضا تحولات موضوع اسلام اباد والاتفاق الايراني الامريكي الذي يضع لبنان بندا اساسا في اي اتفاق ايراني امريكي لوقف الحرب في المنطقه.
1: يعني نحن عموما امام 24 ساعه فاصله بهذا الموضوع. على كل حال نتمنى انه تخف وتيره التصعيد ويرجع الهدوء للجبهات وتحديدا إلى جنوب لبنان. حسين عياد شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: عزيزي المستمعين يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وبإمكانكم أيضا متابعة أهم الأخبار على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: بعد أن طالت إنذارات الإخلاء الإسرائيلية مختلف مناطق جنوب لبنان حتى أنها وصلت إلى قضاء صيدا ارتفعت وتيرة النزوح بشكل لافت. لكن على الرغم من ذلك لا يزال سكان عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان متمسكون بأرضهم وبأماكن إقامتهم رغم المخاطر والظروف المعيشية الصعبة. مراسلة RT جويل مارون تابعت خلال الأسبوع الماضي الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا يزالون في جنوب لبنان وسنناقش معها مشاهداتها هناك والأعباء التي تواجه السكان بجنوب لبنان. جويل أهلا وسهلا فيك. جويل بالبداية إذا بدنا نشوف خريطة الأماكن التي لا زال فيها سكان متواجدين بجنوب لبنان،
3: جنوب نهر الزهراني صار شبه خالي، هناك بعض المناطق اللي بعدهم موجودين اللي ما أنذرون. الجيش الإسرائيلي عم بأنذر مناطق متعددة وتحديدا بالنبطية بصور وبكراهم يعني صور وكل شيء حواليها حتى المدينة، يعني عم نحكي على المدينة والمدينة الكبرى الثانية اللي هي النبطية وكل شيء حواليها وصولا على اللي نحن منسميهن إقراب على الزهراني يعني على نهر الزهراني. هلأ في بعض الضياع اللي ما زالت موجودة اللي هن رفضوا انه يظهروا موجودين بعد منهم كتير كتار، يعني فينا نعد كم واحدة منهم. على سبيل المثال في عنا منطقة اسمها العدوسية، هيدي المنطقة بالزهراني يعني قضائيا تابعة للنبطية، بعدهم أهلا موجودين فيها عم بيرفضوا أنهم يظهروا تحاصروا. في مناطق كمان موجودة بالزهراني مثل زهراني قضاء صيدا، يعني هن بيصيروا بنص الجنوب بين النبطية صيدا وصور معمرية الحجة طنبورية، هود المناطق اللي بيوقعوا بنص الجنوب كمان عم بيرفضوا أنهم يظهروا منها، بعدهم موجودين فيها.
1: طيب جوال شو أسباب عدم الخروج؟ لأنه في مخاطر وعم نشوف يعني في إنذارات وفي قصف عم بيصير لهذه المناطق، وبالرغم من ذلك أنه في البعض عم يبقى. هل هو أنه خوف من النزوح والشيء اللي عم بيصير بالنزوح؟ طبعا يعني الناس مش مرتاحة، وخلينا نقول يعني مثل ما بيقولوا باللبناني في بهدلة عملية النزوح. هل هي من هاي أو أنه لا في إصرار أنه إحنا بدنا نبقى رغم كل شيء بمواجهة ما يجري؟
3: الاثنين. RT نزلت على الأرض بالجنوب وعملت هيك مثل جولة ميدانية على هود المناطق اللي بعدهم موجودين حتى برماش، يعني أنا دقيت لشخص اسمه باسل ما عنده مشكلة نقول اسمه، موجود بعده برماش عم بيرفضوا يظهروا. أولا بيقولوا لك نحنا ما بدنا نترك أرضنا لأنه إذا تركنا أرضنا ممكن تتدمر، ممكن يفوت عليها حدا من الطرفين،
1: ممكن عم نحكي ما من
3: ممكن ما نرجع عليها، منتحاصر ومنقعد فيها من أمن موادنا الغذائية وهلأ منحكي عنهم. في بعض المناطق بكرة قضاء صيدا بآخر فترة أنذر ركاي اللي قالوا لها اسمها أركي وعزي وحمين الفوقة ورومين هودي بقضاء صيدا هودي حواليهم في مناطق عم بيرفضوا أنهم يفلوا بالعكس عم بيستقبلوا ناس حين ليه ما بدهم يفلوا أنا أهل بيناتهم يعني أنا بنت عمق الجنوب اللبناني بس سألت أنه ليه ما بدكن تفلوا كان في خوف واضح من أنه النزوح منه شي حلو في بهدلة حتى لو نزلوا على بيت تاني بس واحد عم بيترك أرضه صحيح. إذا كل واحد بده يحطها على حلو ما رح يرضاها حتى في خوف من الاستهداف بفضلوا يدلوا ببيوتهم مضويين الأضوية يعني مثلا شو بيعملوا بعض الأهالي بتضووا الأضوية على التراسات أو على البلكون لحتى ينعرف أنه في حدا بقلب البيت
1: هنا بيخافوا أنه إذا ظهروا كمان ما يصير تدمير ممنهج مثل ما عمتون في إسرائيل لهذه القرى وبالتالي ما بيعود في عودة على المنازل طيب جوا البقاء له متطلبات
3: صح
1: عملية التنقل طبعا صعب جدا بهيدي الظروف كيف عم تقدر هالناس توفر حاجياتها متطلباتها من اجل البقاء
3: عم بخاطروا ببعض المناطق انهم يروحوا يظهروا ينزلوا يجيبوا غراضهم مثلا بمناطق كرة قضاء صيدا اللي هن اقرب على النبطية بخاطروا بينزلوا على صيدا على المدينة مع انه المدينة اصلا ضربت يعني لحتى يجيبوا بعض غراض او حتى العالم اللي طالع من بيروت لعندهم رغم الخطر بتطلع لهم بعض حاجياتهم ان كانت المادية الغذائية وغيرها الموضوع منه موضوع أنه أنا بدي أظهر من بيتي صار موضوع محاصرة موضوع حرب حقيقية يعني العالم بس طلعت أرتية آخر فترة على هيدي الكرة الموجودين بعد فيها العالم صاروا يعرفوا المسيرة من الحرب سيعرفوا أن ضربوا عالم البسيطة
1: بس كل العالم صارت خبراء عسكريين لأنه أي واحد بحكي صار بحكيك حتى بنوعية الصواريخ
3: لا هودي خليهم للمحللين المبسوطين هلا نحن عم نحكي على العالم البسيطة للأسف جدا
1: للأسف يعني حتى الأطفال هلا صارت عم تحكي بهيدي اللغة أنا صارت عندها خبرة بالعمل العسكري
3: نعم صحيح وأنا هيدا ابن خالي واحد منهم يعني ليش بدي بعد أعطيك شيء خصو فيه قال لي أنا شفته ضربوا هلأ قلت له إيه ضربوا حبيبي هو أدي عمره 7 سنين يعني عرفت قلت له وين ضربوا حبيبي قال لي ضربوا هيدا العباسية بوجنا الأطفال بلشوا يزعلوا الكبار بالعمر عم بيزعلوا يعني في محاصرة في أوضاع سيئة وصعبة نفسيا جسديا ماديا كل شيء هلأ نحن منضل نقول واحد بيضل بأرضه وإن شاء الله بتخلص
1: طيب شو بالنسبة للبنية التحتية يعني هو بحاجة إلى مياه نعم. كهرباء وما إلى ذلك يعني كيف متوفرة هيدي
3: بدك تضحك والله العظيم ما عم تنقطع الكهرباء
1: هو لأنه يمكن صار في قطع عن مناطق شاسعة فعم يعطوا أكثر تغذية للمناطق بعد ما هو
3: إذا مبسوطين وأنا حدا بيقربني قال لي قال إذا مبسوطين مش عم تنقطع الكهرباء كانت الكهرباء بالأيام العادية تنقطع وغالبية البيوت اللي بالجنوب اللي ما بيعرف البنى تبع الجنوب مركبة طاقة شمسية بنسبة كتير كبيرة وفي نحن الحمد لله يعني مناخنا شوي جيد والكهرباء مؤمنة بس في بعض المناطق إذا بدنا نحكي بالحدود يعني صارت أقرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هون بس يصير في قصف ممنهج لشركات الكهرباء أو الشركات التابعة للكهرباء أو شركات المياه أكيد
1: خطوط التخزين كلها عملية
3: exactly. هيدا الشيء ومع قطع أوصال الطرقات بين البقاع الغربي والقطاع الشرقي بين جزين والقطاع الشرقي وغيرها من تلك المناطق هون عم بعينوا الأهالي نعم كيف عم بيوصل لهم هيدا في السفير الباباوي مثلا آخر مرة طلع على المناطق اللي موجودة بالجنوب ما عم نحكي طائفيا طلع كل المناطق اللي بعده موجودين من شبع لكفر شوبة لرماشلة والعالم رح تفهم علي شو عم بحكي قدموا مساعدات غذائية وغيره أيضا دار الفتوى طلع كل المناطق فوق قدم نفس الشيء بتحس العالم فوق كلها عايشة بوحدة بتلاؤم يعني الباقيين خلص ايدهم على قلبهم منعيش كلنا مع بعضنا وهذا أصلا شيء معروف عند الجنوب
1: طيب جوال الجنوب معروف أنه يعني بغالبيته مناطق زراعية منو صحيح. صناعي هو زراعي. شو بالنسبة للقطاع زراعي؟ هل هالناس بعد الباقي أقله طبعا يعني المناطق الباقية أنه عم بيقوموا بيدورون عم بعضهم عم يزرعوا بعضهم عم يحصدوا في شيء من هالنوع يعني؟
3: هلا هنا عم بيزرعوا وعم بيحصدوا بس الأرض ما عم تعطي، لأنه نتيجته هيدا قالته وزارة الزراعة، نتيجة إلقاء القنابل الفوسفورية نتيجة الغارات والدخان السام المنبعث من تلك الغارات اللي عم بيتغلغل بقلب التربة عم بيتوزع على كل الأرض الجنوبية. هلأ في مناطق هي مناطق الصف الثالث يعني بعد النبطية وبعد صور بعدهم عم بيزرعوا ايه وعم بيشيلوا، بس في محاصيل زراعية كبيرة، في أشجار معمرة، في أشجار زيتون كلها يعني هكتارات راحت نتيجة القصف، وأصلا كان في جرف لهيدي المناطق الزراعية وتحديدا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 10 كيلومترات لجوا بحسب الخبراء العسكريين.
1: يعني بتمنى تنتهي هذه الحرب قريبا ويعود الهدوء إلى مناطق جنوب لبنان وإلى كل لبنان. شكرا جويل على هالمداخلة.
3: شكرا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعة عبر شاشات RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: نتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من RT مع الخبير في الشؤون العسكرية العميد ناجم لاعب، وسوف نتناول معه في هذه الفقرة تداعيات الحرب والمعادلات العسكرية في المنطقة، وبالطبع ما آلت إليه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. عميد أهلا وسهلا فيك. بداية بدي استوضح منك بس شيء قبل المفاوضات عن منطقة تجريبية، شو بتعني هيدي بالمعنى العسكري؟ يعني شو كيف بدها تصير هيدي؟
4: أولا شكرا للاستضافة وتحية لك والسادة المستمعين. يعني المنطقة التجريبية أن تكون منطقة ضمن الاحتلال الإسرائيلي حاليا، ينسحب منها قوات إسرائيلية تنسحب ويستلم الجيش اللبناني ويقوم هو بمهام بديلة للمهام الإسرائيلية بإنهاء أي وجود لعناصر حزب الله، أو حتى إذا كان هناك ما زال هناك أسلحة، أو حتى تصبح منطقة بيد الجيش اللبناني بشكل واضح. ممكن أن يكون التعامل في هذا الموضوع مع الميكانيزم تحديدا، وجرى سابقا يعني بالمهام اللي قام فيها الجيش اللبناني خلال 15 شهر بعد نوفمبر 2024 تقريبا موازي لهذه المهام. بالتالي يعني الجيش كان يفتش منطقة بشكل كامل، إذا بعد في أي معلومة أن تنقل بواسطة الميكانيزم إلى الجيش اللبناني ويقوم بتنفيذها.
1: يعني بنبني عمليا إذا نجحت هذه الفكرة بمنطقة تجريبية محددة يبنى عليها الخطوات والإجراءات اللاحقة.
4: صحيح، لكن الموضوع بعد لحد هلق من حسم أول شيء الوقت، ثاني شيء المكان، هل سيفرض المكان من قبل إسرائيل أو سيترك هذا المكان للجيش اللبناني، تقديرات الجيش اللبناني؟ لأنه اليوم إسرائيل وصلت إلى محل عمليا كانت ترغب أنه يصير عندها زنار نار على مسافة 20 كيلومتر ينهي قدرات المسيرة الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله واللي مداها 20 كيلومتر كما يقال. أنا ما شفتها وصلت للعشرين، لكن مداها يقال حسب الشريط اللي عبير كب فيها للعشرين. طيب إذا كان بالزنار النار وصلت لهون، وإذا إسرائيل كانت حاطة جهد بأماكن إنها تقدر توصل للأماكن اللي ما زالت خزان لصواريخ حزب الله وأسلحته، طوقت هذا المكان لكن لم تدخله بعد. إذا ما اختارت هذا المكان إنه الجيش اللبناني أن يبدأ بهذا المكان، بيكون فاتت بموضوع، فوتت الجيش بموضوع صعب جدا.
1: طيب عميد، كان لافت خلال الأيام الأخيرة أو تحديدا بهيدي خلال الشهر الماضي تركيز كتير على البقاع الغربي. بالحروب السابقة ما كان في هذا التركيز، كنا نشوف لا بالقطاع الغربي والأوسط أكثر من القطاع الغربي وتحديدا باتجاه منطقة البقاع. شو دلالتها هيدي عسكريا؟
4: هيدي واضحة جدا. لما بيعلن نتنياهو أنه المنطقة العازلة اللي بده حددها ما بين 10 و 12 كيلومتر تبدأ من الناقورة على الساحل اللبناني وكذلك يعني حتى الخط الأصفر اللي رسمه حتى في البحر يعني يمتد في البحر يعني حتى الأماكن اللي فيها احتياط نفطي للبنان تصبح ضمن هذه
1: البحر. الحدود البحرية رسمناها
4: بالضبط أساساً. يعني ايه طيب من النقورة إلى جبل الشيخ في سوريا يعني إلى من النقورة إلى جبل الشيخ ليس فقط 120 كيلومتر من الجنوب اللبناني يعني سيمتد عبر القاع الغربي إلى جبل الشيخ يعني هذا الوضع. وشاهدنا إذا بتذكر بأيام الثلج وبأيام الشتاء نزلت دورية من جبل الشيخ نزلت على مشغرة وعلى مناطق الغربي بحجة أنه هناك يعني عم تستكشف إذا هناك مراكز أسلحة يعني هي دورية بالضبط يعني الهدف منها هذا الوضع يعني أنه ليس مفصولا. وإذا بدك تربط أكثر يعني اليوم إسرائيل يلي عم تخطط أنه حواليها أو تتوسع أو تكبر أراضيها أو أقل شيء أنه تعمل حزام أمني يعني من منطقة عازلة تبدأ بغزة يعني مسيطرين على 60% ونتنياهو أعلن أنه بده يكفي للسبعين. كمان بالضفة الغربية أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي على موافقة على إنشاء 100 مستوطنة في يعني عم بيوسع هونيك. وكمان إذا جينا أنه لم بيقول جبل الشيخ يعني من الجولان إلى جبل الشيخ إلى النقورة يعني هذا حزام أمني حول إسرائيل ومنطقة عازلة وهو يعني مش بعيد عن التنفيذ لأنه نحن مش عم ننتبه مع ماذا يحصل في سوريا. يعني في سوريا الشيخ الهجري عندما يقول أنه ما عاد عنده ارتباط بالدولة السورية يعني من يسلح هذا الرجل ومن يعطيه المال بشكل واضح أنه صحيح بينسب حاله لطائفة درزية بإسرائيل معونات لكن هذه المعونات هي معونات إسرائيلية أولا. ثانيا الإسرائيلي يقوم بالاختراق درعة وإقامة حواجز في درعة وتوقيف أشخاص يعني اليوم الإسرائيلي عم بيحاول يوسع من الجولان للقنيطرة لدرعة للسويدة لجبل الشيخ وصولا إلى النقورة.
1: طيب عميد نرجع لموضوع المفاوضات. اليوم الرئيس عون عم بيقول الاتفاق هيدا اللي صار بالمفاوضات هو يختلف عن اتفاق اللي صار ب 27 تشرين بال 24 بالمضمون وبالظروف السياسية. برأيك شو اللي بيختلف هذا الاتفاق يعني بعد ما طلعت هيدي البيان الخارجية بالأمس شو بيختلف عن اتفاق ال 24؟
4: اتفاق ال 24 يعني أنا مش كتير برحب بالاتفاق الحالي لأنه الاتفاق السابق يعني شهدنا وسمعنا أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بخطابه تاني يوم توقيع هذا التفاهم يعني قال نحن مستعدون لتطبيق ال 1701 بشكل كامل. يعني صحيح أنه الحزب لم يتعاون مع الدولة ومع الجيش بالدلالة على أماكن وجود أنفاق وأسلحة لكن لم يمانع وقدر الجيش اللبناني أنه ينهي 177 نفق يكتشف 177 نفق وينهي 320 ألف بندقية وذخائر في الجنوب في بقعة انتشار قوات طوارئ الدولية. ما شاهدناه بعد هذا الوضع هو لأنه الجيش اللبناني استنكف الدخول إلى المنازل وإلى القرى لأنه هذا يلزمه قرار قضائي. لذلك يعني كل القتال والمقاومة التي حصلت هي من داخل القرى الأنفاق كانت داخل القرى خارج القرى يعني استطاع الجيش اللبناني إنهاء وبمهام جيدة في هذا الوضع. يعني كان إذا كان لم يكن تعاون لكن كان غض نظر من قبل حزب الله على هذا الوضع. اليوم نحن يعني المفاوضات صحيح أن الدولة يعني لأول مرة تتخذ قرارات جريئة ولأول مرة كذلك يكلف الجيش اللبناني بتكليف رسمي. يعني سمعنا رئيس الحكومة بواحد أدار الماضي قال أنه نكلف الجيش اللبناني وبكافة الوسائل بحصر السلاح. بدل الأعمال الحربية جاوب قائد الجيش في بلاغ باليوم التالي أنه الأعمال الحربية تعيق التنفيذ. لذلك أعتقد إذا ما حصل وقف إطلاق نار بشكل يعني كما وعدنا رئيس الجمهورية أنه الأساس هو وقف شامل لإطلاق النار. إذا حصل وقف إطلاق نار يعني الجيش سيبدأ بتنفيذ هذا القرار. بالتالي هذا موضوع داخلي لبناني أكثر ما هو تطبيق لإملاءات أمريكية وإسرائيلية. لكن ما حصل بنتيجة كلام الشيخ نعيم قاسم اليوم أنه نحن كنا نعتمد أنه الرئيس المجلس النيابي نبيه بري تعهد ونقل هذا التعهد من قبل حزب الله بأنه نحن مستعدين إذا أوقف الجيش الإسرائيلي القتال نحن مستعدين لوقف القتال. لذلك اليوم لا إسرائيل شملها وقف القتال بهذا
1: مستمر لا تزال استعيد
4: بالضبط وقابله الشيخ نعيم قاسم أنه نحن لم نعمل أي تعهد بوقف القتال طالما أن الاعتداءات موجودة. لذلك ما حصل بنهاية 24 أفضل مما يحصل حاليا. طيب مع الأسف أن يقول هذا الكلام لكن هذا هو الوضع.
1: طيب برأيك بما أنك جئت على ذكر كلمة الأمين العام لحزب الله اليوم عمليا ما نسف هذه المفاوضات يعني أقله بأنه وقفها المهزلة طلب السلطات الرسمية اللبنانية بوقف هذه المهزلة التي يعني أطلقها على المفاوضات.
4: يعني فليسمح لنا الشيخ نعيم قاسم أنه يعني اللي عم بيسميها مهزلة هو الحل الوحيد بيد اللبناني. ما في دولة بالعالم فيها مقاومة تقوم المقاومة عند وجود احتلال. بعد 2006 ما كان في احتلال. لماذا يعني أنه قبل حزب الله يجيب 100,000 صاروخ وين كانت إسرائيل اللي عندك مراقبين وعندها عم تشوف كل حدا كل عنصر من حزب الله مش بس كل قائد. يعني 200,000 صاروخ لم يكن للدفاع عن لبنان بالشكل واضح، هذا للدفاع عن إيران. لذلك الموضوع يحاول الشيخ نعيم قاسم القول التالي أنه أنتم عم بتفاوضوا ما في بيدكم ولا ورقة وهذا التفاوض مهزلة لن نتبناه والقرار هو بمن يملك البندقية ويملك القرار.
1: الخبير في الشؤون العسكرية العميد ناجم لياب، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
4: أهلا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد 10 من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد 10 من RT مع عمر الصلح.
5: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
6: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: سرعة، قوة ونجوم بكل مركز. منتخب فرنسا أصبح خلال السنوات الأخيرة واحد من أقوى المنتخبات بالعالم. الفريق الفرنسي بيملك تشكيلة مليئة بالمواهب والخبرة بقيادة نجوم مثل مبابي. بعد خسارة نهائي 2022 بتدخل فرنسا مونديال 2026 بدافع كبير لاستعادة الكأس. المنتخبات القوية بتحتاج دايماً إلى التوازن بين الشباب والخبرة، وفرنسا تبدو من أفضل المنتخبات من هالناحية. فرنسا وصلت إلى نهائي كأس العالم بنسختين متتاليتين بال2018 وال2022. منتخب فرنسا في كأس العالم فريق متوازن منضبط قادر على التعامل مع الضغوط النفسية، فريق ذكي مرن وخطر عند الهجمات المرتدة.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

رئيس نادي EML وديع خليفي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن صعود فريق السيدات بكرة السلة إلى الدرجة الثانية وعن برنامج سبور اتود مع الدولة الفرنسية والاتحادات الرياضية الفرنسية بهدف صقل المواهب المحلية الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني عصوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: سرعة، قوة ونجوم بكل مركز. منتخب فرنسا أصبح خلال السنوات الأخيرة واحد من أقوى المنتخبات بالعالم. الفريق الفرنسي بيملك تشكيلة مليئة بالمواهب والخبرة بقيادة نجوم مثل مبابي. بعد خسارة نهائي 2022 بتدخل فرنسا مونديال 2026 بدافع كبير لاستعادة الكأس. المنتخبات القوية بتحتاج دايماً إلى التوازن بين الشباب والخبرة، وفرنسا تبدو من أفضل المنتخبات من هالناحية. فرنسا وصلت إلى نهائي كأس العالم بنسختين متتاليتين بال2018 وال2022. منتخب فرنسا في كأس العالم فريق متوازن منضبط قادر على التعامل مع الضغوط النفسية، فريق ذكي مرن وخطر عند الهجمات المرتدة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل
4: أن لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر أثير راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: في عناوين هذه النشرة: اتفاق واشنطن على المحك، لبنان يراهن على الدبلوماسية وإسرائيل تصاعد. الرئيس عون: جولة واشنطن هي الفرصة الأخيرة لوقف الحرب. ماكرون يعلن دعم باريس اتفاق وقف إطلاق النار، ولودريون يجول على المسؤولين في بيروت. حراك دبلوماسي لضمان الاستقرار والسيادة. بري معلقا على اجتماع واشنطن: لدي ملاحظات جوهرية على الاتفاق. وسلام يرى أن التفاوض هو الخيار الأفضل لحماية لبنان. نتنياهو يهدد بتكرار سيناريو غزة في لبنان، وقادة إسرائيل: تركيز العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية. الميدان الجنوبي على حماوته، اشتباكات وغارات إسرائيلية متواصلة، وعداد الشهداء إلى ارتفاع مستمر.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتقاطع في لبنان اليوم مسارات متضاربة، فبينما يراهن العهد والحكومة على اختراق دبلوماسي في واشنطن بوصفه طوق نجاة تفرض الوقائع الميدانية على الحدود منطقا مغايرا تغذيه لغة القوة، المشهد اللبناني بات محكوما بجدلية واضحة، صراع بين خيار الدولة الذي يتمسك بالقرار 1701 والمؤسسات الشرعية، وبين عقيدة عسكرية يصر من خلالها المعنيون على استمرارها تحت شعار وحدة الساحات وسط ضغوط إيرانية تقطع الطريق على أي تسوية. رئيس الجمهورية وضع من جهته النقاط على الحروف، معتبرا نتائج جولة التفاوض الرابعة بمثابة الفرصة الأخيرة لتكريس وقف شامل للنار، بينما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن خيار التفاوض وإن كان صعبا يظل المسار الأمثل لحماية الوطن وتفادي دمار أوسع. هذا التوجه الرسمي الذي يراهن على المظلة الدولية وضمانات واشنطن يعكس محاولة جادة لاستعادة زمام المبادرة عبر المؤسسات الشرعية. والبداية إذن من موقف رئيس الجمهورية، ففي لحظة حاسمة من عمر المفاوضات أعلن الرئيس جوزيف عون أن نتائج الجولة الرابعة وما تضمنته من نقاط جوهرية تمثل الفرصة الأخيرة للوصول إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار. وفي دردشة مع الصحفيين داخل قصر بعبدة حمل عون الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في حال عدم التجاوب. الرئيس عون أوضح أن الموقف اللبناني بات جاهزا وسينقل فور تلقي الردود إلى الجانب الأمريكي، حيث يتولى الرئيس دونالد ترامب شخصيا دور الضامن المباشر للتنفيذ الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغ الموافقة. وفي كواليس المفاوضات التي وصفت بالبالغة الصعوبة، أشاد الرئيس بصلابة الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم الذي فرض تعليق المفاوضات لانتزاع مطلب وقف النار الشامل، وهو ما استدعى تدخلا مباشرا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وعلى صعيد المناطق التجريبية، كشف عون عن اختيار بلدات زوطرين ويحمر وقلعة الشقيف كمنطلق للمسار نظرا لرمزيتها العالية. الرئيس عون شدد أيضا على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من الجنوب، معتبرا أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المسار مسار المفاوضات. وأعلن للموفد الفرنسي جان إيف لودريان خلال استقباله له في قصر بعبدة عن أمله في أن تؤدي المفاوضات التي تتم في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى نتائج إيجابية تحقق وقفا ثابتا لإطلاق النار وإنهاء لمعاناة اللبنانيين عموما وأهل الجنوب خصوصا. لودريان واصل لقاءاته مع المسؤولين، حيث زار رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لمناقشة المستجدات الميدانية ونتائج مفاوضات واشنطن المتعلقة بوقف إطلاق النار. وفي معراب عقد لودريان لقاء مطولا مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تركز حول سبل دعم الاستقرار، مع تأكيد فرنسي على أن أي دعم دولي يجب أن يصب في خانة تعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني. كما بحث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الموفد الرئاسي الفرنسي آخر التطورات السياسية في لبنان، لاسيما الحرب ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم استقرار لبنان وتعزيز دور مؤسساته، مع التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات المالية. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن في واشنطن، وأكد استعداد باريس للمساهمة في متابعة تنفيذه ضمن آلية التنسيق القائمة مع الولايات المتحدة. وفي عين التين، يخيم الغموض على الموقف الرسمي لرئيس المجلس نبيه بري تجاه بيان مفاوضات واشنطن الأخير، ففي حين التزم بري صمتا مدروسا مكتفيا بعبارة لا تعليق، قال ردا على سؤال لصحيفة النهار إن لديه ملاحظات جوهرية على بنود الاتفاق، فيما أكدت مصادر مقربة منه عدم تبنيه لما ورد فيه. وفي المقابل، أبدى بري تجاوبا واضحا مع دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون أي الرئيس الفرنسي لوقف شامل لإطلاق النار، واصفا إياها بأنها المطلب الحقيقي. تزامنا جدد بري تمسكه بدور القوات الدولية في الجنوب، مبديا قلقه من المساعي لتقليص حضورها، وذلك في وقت تتصاعد فيه المواقف الرافضة للاتفاق من جهات سياسية حليفة، مما يعزز الانطباع بأن بري يضع مسافة بينه وبين المسار التفاوضي الأمريكي. وفي وقت يلف فيه الغموض موقف الرئيس بري تجاه الاتفاق، برزت مواقف متشددة من حزب الله تعكس اصطفافا واضحا خلف الرؤية الإيرانية. ففي أعقاب تصريحات قائد فيلق القدس إسماعيل قاني التي وضعت سقفا مرتفعا لمطالب المقاومة، قطع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الطريق على أي مسار تفاوضي مباشر، واصفا إياه بالعبثي والمذل. قاسم وفي هجوم لاذع على المبادئ الأمريكية الأخيرة اعتبر أن ما يجري يهدف لفرض خضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن الحزب لن يمنح أو لم يمنح أي طرف التزاما بوقف الأعمال القتالية، وأضاف أن المعادلة ثابتة طالما أن قرانا غير آمنة فلن تكون المستوطنات آمنة، مشددا على أن أي محاولة لنزع سلاح المقاومة تحت غطاء المفاوضات هي تهديد وجودي ومحاولة لمنح إسرائيل سياسيا ما عجزت عنه عسكريا. وفي رسالة موجهة للسلطة دعا قاسم المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف ما وصفها بالمهزلة، مطالبا بتمسك الدولة بسيادتها بعيدا عن المسارات التي وصفها بالإهانة، أيضا في مشهد يؤكد اتساع الهوة بين خيار الدولة والمواقف التصعيدية لحزب الله. وفيما يبدو وكأنه استنساخ لسيناريو غزة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا بأن ما شهدته الحدود الجنوبية سيتكرر في الشمال اللبناني. وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن من جهته عن نية إسرائيل فرض منطقة أمنية تشمل قلعة شقيف وتصل إلى ما سماه الخط الأصفر، مشددا على منع عودة السكان إلى تلك المنطقة مع الاحتفاظ بحرية عمل الجوي والبري لمهاجمة بيروت ردا على أي تهديد. ميدانيا كشف رئيس الأركان إيال زامير عن أن الجيش الإسرائيلي بات يركز ثقله العسكري الكامل على الجبهة الشمالية، مؤكدا السيطرة على مرتفع شقيفة الذي وصفه بالمركز الاستراتيجي لحزب الله. زميل اعتبر أن هذه العمليات أدت إلى إضعاف مركز الثقل الإيراني بشكل غير مسبوق، وأكد أيضا أن التوجه الحالي هو ضرب البنية التحتية للحزب ومنع التسلل بأي ثمن. غير أن الصورة من الداخل الإسرائيلي ليست بالوضوح الذي تظهره البيانات العسكرية، فبينما تحاول الخارجية الإسرائيلية تحميل حزب الله مسؤولية فشل وقف إطلاق النار، تبرز أصوات المستوطنين الغاضبة، حيث نقلت القناة 12 عن رئيس مجلس المطلي اتهامه للحكومة بالتخلي عنهم لإرضاء الرئيس ترامب. في المقابل أشارت القناة 14 إلى أزمة ثقة داخلية، حيث ينعقد المجلس الوزاري المصغر وسط انتقادات لرئيس الأركان المستاء من التدخل الأمريكي في المفاوضات، في وقت يرى فيه مسؤولون إسرائيليون أن الفرصة مؤاتية أمام الدولة اللبنانية لتفكيك الحزب، ملمحين إلى أن واشنطن ستتفهم أي تصعيد إسرائيلي إذا فشل تطبيق الاتفاقات. ونقلت القناة 15 عن الوزير إتمار بن غفير قوله لنتنياهو: ترامب صديق وشريك، لكن دماء الجنود الإسرائيليين أغلى عندي من أي اعتبارات أخرى. وفي هذا الوقت أيضا أكد قائد لواء غولاني المنتهية ولايته العقيد عدي غنون أن القوات الإسرائيلية لم تتعامل ميدانيا مع مفهوم وقف إطلاق النار خلال العمليات في جنوب لبنان، مشددا على أن الحرب هناك خيضت من دون قيود. وفي تقييم عسكري استبعد ضرورة البقاء الدائم في قلعة شقيف رغم أهمية هذا الموقع الاستراتيجي. وفي الميدان الجنوبي غارات واسعة واستهدافات ترفع عداد الشهداء. حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية حتى ساعات الليل هذه، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد كثف اليوم الطيران المسير من عدوانه واستهدافاته التي تجاوزت 36 غارة، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 18 شهيد في بلدات برج قلاوي والعباسي ومعركة والنبطي وبستات ومعروب والقصيبي ودير انطار وعبة والدوير وحبوش وعرب الجال والزراري، بالإضافة إلى أكثر من 20 جريح. كما استهدف الطيران الحربي مساء اليوم بلدات تولين وكفرة وخربة سلم ومجلل سلم وعين قانا وحومين الفوقة ومعركة والمساكن الشعبية وعتشيت وكفر دمنيت وحاروف وجبشيت والمنصورية وميفدون وبرعشيت، بالإضافة إلى أكثر من 30 قرية وبلدة استهدفت خلال ساعات النهار، موقعا عددا من الشهداء والجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات صريفة والمنصورية ومجلل زون وبرج كلاوي وبرعشيت والحنية والرون بنون وعلي الطاهر وشوكين وجبشيت، وبالقضاء في الفسفورية طاول بلدتي فرون والغندورية. من جهة ثانية سجل اليوم انسحاب للجيش الإسرائيلي من عريض دبين ومن أطراف البلدة، وقد انتشر الجيش اللبناني في البلدة ومحيطها بعد أن قام بفتح طريق مرجعيون دبين إبل ساكي. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف موضع قيادي لجيش الاحتلال في محيط قلعة شكيب بمسيرتين انقضاضيتين ومركز مستحدث للدعم اللوجستي في أطراف يحمر أشكيف وخمس دبابات مرجافة في محيط القلعة، كما استهدف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في القنطرة وفي الأطراف الجنوبية ليحمر أشكيف وفي رشاف وفي محيط قلعة شكيف وفي موقع نمر الجمل بصليات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لمسيرة من نوع هرمز 450 زيك في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو ما أجبرها على المغادرة، بالإضافة إلى استهداف الموقع المستحدث عند تلة العويضة في العديسي بسرب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: بقاعا أيضا استهدفت غارة إسرائيلية مساء بلدة سحمر. وفي السراي الحكومي ترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمتابعة مسار التفاوض ونتائج المفاوضات الأخيرة. وأكد الرئيس سلام في مستهل الجلسة أن طريق التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة لوقف الحرب، مشددا على أن الدولة اللبنانية متمسكة بحصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، معتبرا أن انتشار الجيش في المناطق التجريبية هو خطوة عملية لا رجع عنها. وزير الأعلام بول مرقص تلا مقررات الجلسة.
2: ألقى دولة رئيس مجلس وزراء الكلمة التالية: إن مسار التفاوض الذي اخترناه هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين، فالمفاوضات لم تكن سهلة ووفدنا واجه فيها تعنتا إسرائيليا، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، متسلحين بحقنا في أرضنا وبدعم أشقائنا العرب وبالدعم الدولي وكذلك بالتفهم الأمريكي. أضاف دولة الرئيس سلام: وفيما يتعلق بخلو الجنوب الليطاني من المسلحين والسلاح فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف الذي وقعه اللبنانيون، والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية وأن تتحمل مسؤولياتها. أضاف دولة الرئيس: ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات.
0: هذا وتم تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي تسيير أعمال الهيئة الناظمة لزراعة القنب، وذلك في ظل تأكيد الحكومة على أولوية حماية الجنوب وأهله عبر مؤسسات الدولة الشرعية. في الأمن، فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في منطقة عائشة بكار في بيروت إثر إشكال مسلح كبير اندلع بين مجموعة تابعة للمختار طارق عيسى وعناصر من الجماعة الإسلامية. الإشكال تخلله إطلاق نار كثيف في المنطقة السكنية ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات. وصفت حالة الشاب عمر حارس بالخطرة جدا. الجيش تمكن من توقيف عدد من المتورطين من بينهم من يلقب بأبو حلب، ويواصل عمليات الملاحقة لمتورطين آخرين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتكون الضباب على المرتفعات وترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل. وكان في هذه النشرة اتفاق واشنطن على المحاك، لبنان يراهن على الدبلوماسية وإسرائيل تصعد. الرئيس عون: جولة واشنطن هي الفرصة الأخيرة لوقف الحرب. وماكرون يعلن دعم باريس لاتفاق وقف إطلاق النار. لودريون يجول على المسؤولين في بيروت: حراك دبلوماسي لضمان الاستقرار والسيادة. بيري معلقا على اجتماع واشنطن: لدي ملاحظات جوهرية على الاتفاق وسلام، يرى أن التفاوض هو الخيار الأفضل لحماية لبنان. نتنياهو يهدد بتكرار سيناريو غزة في لبنان، وقال إسرائيل تركيز العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية. الميدان الجنوبي على حماوته، اشتباكات وغارات إسرائيلية متواصلة وعداد الشهداء إلى ارتفاع مستمر. ختام نشرة أخبار لبنان من صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: طابت أوقاتكم، العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. في أول تعليق له على نتائج اجتماع واشنطن، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا حذرا بإحراز تقدم ملموس في النزاع المستمر منذ عقود بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن إرساء السلام يصب في مصلحة لبنان ومستقبله. وكشف ترامب عن تواصل مباشر مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، مشيرا إلى أن الحزب فاتح الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية وقف القتال. وفيما ربط الملف اللبناني بإيران، لفت ترامب إلى أن هذا المسار يحمل خصوصية تجعله مختلفا عن قضايا أخرى، مؤكدا أيضا ترقبه لحدوث انفراجات وشيكة في هذا الملف. أعلن رئيس الجمهورية عماد جوزاف عون أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات تمثل الفرصة الأخيرة لوقف النهائي وشامل لإطلاق النار، محملا الأطراف المعنية مسؤولية أي تعثر. وأوضح عون أن الموقف اللبناني بات جاهزا للتسليم للجانب الأمريكي مع تولي الرئيس ترامب دور الضامن المباشر للتنفيذ خلال 24 ساعة. كما أشاد بصلابة الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم في انتزاع هذا المطلب، كاشفا عن اختيار بلدات الزوطرين ويحمر وقلعة شخيف كمنطلق للمسار التجريبي نظرا لرمزيتها العالية في مسيرة المقاومة والتحرير. وصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريون جولته حيث التقى الرؤساء عون بري وسلام بالإضافة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. تمحورت اللقاءات حول نتائج مفاوضات واشنطن ومستجدات الميدان، مع تأكيد فرنسي على أن أي دعم دولي يجب أن يعزز سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني. في عين التيني، التزم الرئيس نبيه بري الصمت المدروس مكتفيا بعبارة لا تعليق قبل أن يكشف عن امتلاكه ملاحظات جوهرية على بنود الاتفاق. وأبدى بري في حديث للنهار تجاوبا واضحا مع دعوة الرئيس ماكرون لوقف شامل لإطلاق النار، واصفا إياها بالمطلب الحقيقي. كما جدد بري تمسكه بدور القوات الدولية في الجنوب، مبديا قلقه من المساعي لتقليص حضورها، مما يعزز الانطباع بأنه يضع مسافة واضحة بينه وبين المسار التفاوضي الأمريكي. وفي السراي الحكومي، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمتابعة مسار التفاوض ونتائج المفاوضات الأخيرة. وأكد سلام في مستهل الجلسة أن طريق التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة لوقف الحرب، مشددا على أن الدولة اللبنانية متمسكة بحصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، معتبرا أن انتشار الجيش في المناطق التجريبية هو خطوة عملية لا رجع عنها. وفي وقت يلف الغموض موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، برزت مواقف متشددة من حزب الله تعكس اصطفافا خلف الرؤية الإيرانية. فقد قطع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الطريق على أي مسار تفاوضي مباشر، واصفا إياه بالعبثي والمذل. وأكد قاسم أن الحزب لم يمنح أي طرف التزاما بوقف الأعمال القتالية، معتبرا أن المفاوضات تهدف لفرض خضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى. كما شدد على أن نزع سلاح المقاومة يمثل تهديدا وجوديا، داعيا المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف هذه المهزلة في مشهد أيضا يعكس اتساع الهوة بين خيار الدولة والمواقف التصعيدية لحزب الله. وفيما يبدو وكأنه استنساخ لسيناريو غزة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا بأن ما شهدته الحدود الجنوبية سيتكرر أيضا في الشمال اللبناني. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن نية إسرائيل فرض منطقة أمنية تشمل قلعة شقيف وتصل إلى ما سماه الخط الأصفر. أما في الميدان، فيسيطر توتر شديد على الجنوب في ظل تصعيد إسرائيلي واسع، حيث نفذ الطيران المسير والحربي أكثر من 60 غارة استهدفت عشرات البلدات، ما أدى إلى سقوط 18 شهيدا وعشرات الجرحى. وترافق العدوان الجوي مع قصف مدفعي وفوسفوري طال قرى عدة. في المقابل، سجل انسحاب إسرائيلي من عريض دبين وانتشار للجيش اللبناني لفتح الطرقات. كذلك شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات في القرب من مستشفى جبل عامل في صورة. ميدانيا، رد حزب الله بسلسلة عمليات نوعية مستهدفا تموضعات قيادية ومراكز لوجستية وآليات في قلعة شقيف ومحيطها، إضافة إلى استهداف تجمعات جنود في القنطرة ورشاف في صليات صاروخية ومسيرات انقضاضية، كما نجح في إجبار مسيرة إسرائيلية على المغادرة بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.
0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: في أنبائنا العامة، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا مراقبة واشنطن للمواقع الإيرانية بدقة والتعامل بحزم مع أي تهديد، وحذر من أن مقتل جنود أمريكيين سيبرر استئناف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز فورا أولوية قصوى ضمن أي اتفاق. وأوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى حاليا، لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلا، مؤكدا عزم إدارة على الانتصار سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى. في المقابل اعتبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي، واعتبر أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف أن الرئيس الأمريكي يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. إلى ذلك حط وزير داخلية باكستان في طهران، حيث يلتقي وزير الخارجية الإيرانية لدفع عمليات التفاوض. اقترح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع مباشر بينهما، معلنا استعداد بلاده لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات لإنهاء الحرب القائمة. وفي أول رد فعل روسي أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الروسي لم يطلع بعد على نص الرسالة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال معلقا: سيكون عظيما إذا التقى بوتين وزيلينسكي. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: التحيات نجددة للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ومنلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.